0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي
3: جلسة الليل.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
6: صح لسانك على إذاعة الرياض.
7: اهلا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ارحب بضيفي الكريم الشاعر الكبير سليمان بن كسار المضياني. يا مرحبا ابو كسار.
8: حياك الله استاذنا الفاضل الاستاذ طلاع والشاعر والاعلامي القدير.
7: الله يحييك يا طويل العمر، ما خليت لنا مجال بعد هالقصايد اللي سمعناها. حقيقه الامر يعني بصراحه انت تعتبر من الشعراء المبدعين القلة أو المجيدين من الدرجة الأولى، ما إن شاء الله ما نقول قلة، الشعراء بالمملكة كثير حقيقة. سليمان أنا طبعا تدري أن برنامج صح لسانك بقى أقوله لكم لأول مرة، لأول مرة أنتم الشعراء المهتمين بهذا البرنامج، أن عندنا حوالي 25 ما بين منسق ومستشار بالمملكة كلهم متطوعين.
8: ما شاء الله ما شاء الله تبارك.
7: فقلنا لهم الشهر هذا نبيكم تنتخبوا لنا أفضل الشعراء. حقيقة
8: جميل جدا.
7: لما جابوا لي اسمك وأنا طبعا تابعتك وسمعت القصائد حلوة، قلت لهم الشاعر هذا ضموه إلى الشعراء المجانين.
8: وهذا أمرك يزيدني شرف والله.
7: يعني تبحث عن الصعب وينه والنادر وينه، هذا كثير علينا حنا يا أبو كسار.
8: أبو وليد.
7: أبو وليد الله يحييك.
8: تحية سيد قطر عمرك. أسلم.
7: حلوة زيادة وبعدين مرة هو.
8: أي نعم.
7: أي نعم.
8: هذه يعني القهوة طال عمرك، وأول شيء طعمك تشرفت بإني تستضيفوني على إذاعة الجميلة إذاعة الرياض خلال برنامجك صح لسانك والإخوة القائمين عليه. أنا كل شرف. أما بالنسبة للقصيدة، هي قصيدة القهوة ومسبوق عليها أنا القهوة كثير ويكفينا قصيدة القاضي.
7: نعم.
8: لكن عاد حنا نحاول يعني بس يعني نداعب القهوة مداعبة بس.
7: كيف شلون داعبته؟ خلنا
8: نقول حلوة زيادة ومحلى طعمها سادة، ومجمل حلاها إذا زادت مرارتها مع ريحة الهيل والمسمار وقناده، لو جات مرة على لساني حلاوتها فديت منه قطب بنه من بلاده، فديت منه ضبط بالنار حمستها عنوان طيب الفقير

0: نسخة السادة يكفي عن وجودها بالكون شهرتها الكيف لا من فقدها يعلن إحدادها أدمن على جوها وأدمن غلاوتها يا كيف الأيام يا صبحي وميلاده يا روعة الفجر لا حركت حبتها ولا عاود عصير جمعاته وميعاده من عزة رجال تكبر بمعزتها في مجلس اللي ورث طيبه من أجداده يستقبل قبل كفه طيب ريحتها وما بين برد الشتاء والليل كالعادة جمر توقد وليل يشيل سمرتها ويلاعب النار ذيب ينفض رقاده يدله ودله شال اللي فتها يطربك صوت يفك الراس وعناده وسط الفناجيل محلى صوت نغمتها مع كل شفة تحس النار وقاعده يا لعن ابوها على المشتاق شفتها مثل المزايين للميراد والراده صفة دلال تنومسني بصفتها متخصرة والمعنق ما به قلادة يكفي عن قلادته لا شفت وقفتها سجيت معها وانا الافكار من قادة ما بين لون الشقار ولون رغوتها كني اطالع ملامح مهرتي غادة تاخذ من البنة الاشقر لون خصلتها لكن غادة حلاها سكر زيادة يا نكهة الشوق لاستطعمت نكهتها بيت الغلاء ثابت في صدري أوتاد وقفت ولا ذقت نكهتها وروعتها والناس بالناس مشغولة ونقادة ما همها غير روحتها وجيتها وأنا وغادة وجفن يتعب إسهادة لهتز فنجالها بالروح هزتها وسلامتكم.
1: تسلم تسلم تسلم تسلم صح لسانك يا جميل.
0: سلمت ودمت صح
1: بدينك
0: يا حبيبي.
1: طبعا انت استخدمت اسم غادة كما استخدموا الشعراء اللي قبلك سلمى
0: نعم اي نعم. جميل. اشارة للمحبوبة الغائبة.
1: نعم. مع كل شفة تحس النار وقادة
0: يا لأن أبوها
1: مشتاق
0: شفتها.
1: أي جميل. شوف كيف محمد السديري تناول الموضوع هذا الشطر هذا بس يقول شربك من البن الحمر حام ينحار.
0: الله
1: شيء أنت تناولت الموضوع بصراحة براعة. جميل. أنت من الشعراء يا سلمان. تقول الوطن ربما إنه ما تكفيه قصيدة ما ينكتب قصيدة ما يرسم بلوحة.
0: صحيح صحيح.
1: حطنا قصة الموضوع هذا.
0: الوطن وكل شاعر وكل مواطن لو جاء يتغنى بالوطن ولا يقول كلمة ولا لقاء فعلا ما يوفيه لقاء ولا يقدر يوفي اللي داخله بالوطن مهما كان. فأنا أخذت من باب الموضوع هذا واختصرته بقصيدة اللي أقول فيها لا يا وطن وشلون بكتبك قصيد وانت القصيد اللي بها الصدر امتلا يكتبك شرياني وحبرك بالوريد وقلبي تغنى بك ولبياتك تلا لو شفت صفحات الصدر والله شهيد صفحة غلا صفحة ولا صفحة غلا لا لا بعد كل يوم صفحاتك تزيد زادت ولا زادت غلا زادت ولا يعني ولا مطلق بلا شرط وقيد ولا الغلا مغروس فينا من إلى من يوم عانق سيفك غصون الجريد إلى ما شاء بك رب الملا مع كل فجة نور سبتمبر جديد تركض لك فصول السنة هلا هلا يا أبو فهد حلق مع العليا بعيد حتى يقول سهيل لك يا مسهلة بالحزم ولا العزم والباس الشديد سليت سيف العدل والحق اعتلى جبت العضيد اللي تكى نعم العضيد في رؤية هرام المعالي والعلا يشرب ايد وتزدهر بالارض بيد وإذا تساوى حالك الليل انجلى ولا الحدود اللي تولوها حديد شرب المنايا عندهم كنها حلا ولا الحدود اللي تولوها حديد شرب المنايا عندهم كنها حلا في نلولا بذره نجنيها حصيد اما كذا اما كذا ولا فلا اما كذا اما كذا ولا فلا. سلامتك
1: تسلم تسلم وصح لسانك يا جميل.
0: صح بدينك يا حبيبي ما عليك زود.
1: شعار المملكة لا تسأل السيف وش جابه الجذع النخيل.
0: هذه قصيدة مضى عليها يمكن أكثر من 15 سنة وتجدد والوطن يتجدد ولاء. يعني لو سمحت لي فيه كم بيت بيتين عن الولاء قبل هذا. يقول الرمز سيفين والنخلة هي النخلة بس الولا كل يوم يكون متجدد. وطن كريم بعطائه من ولد بخلة يتعب لساني إلى من جيت بعدد في كل طلعة نور الشمس والدخلة نقول يبقى وطننا ذخر ونردد.
1: جميل جميل صح لسانك
0: صح بدنك. أما القصيدة اللي طلبتها يقول لا تسأل السيف وش جابك الجذع النخيل ولا تسأل الجذع وش جابك الحد هنا دام اجتمع رمز جود وحد سيف صقيل كف الوطن والمواطن من ثمارك جانا يا موطن العز والنخوة ونبع الجميل. الشعر كنه سحايب لجل هامك دانا ريح الصبا لا تهادت بالنسيم العليل تعزفك لحن وقصيد ولكن غني غينا ولا رفرف اللون الأخضر كل غصن يميل من زود عشقك يسيل الدم الأخضر بنا ما هو عبث لون بحرك مع ذهبك الأصيل يرسم خريطة عطاك وسور لعظم بنا يا متعب الياس جري وسابق المستحيل ويا مهلك أعداك غيظ وحاس دينك عنا ما أقول إنك سهيل ولا شبيهك سهيل سهيل ما دام نوره وإن دايم لنا اللي حضن بالحنايا ما بناه الخليل منه انطلق نور للدنيا وبرق وسنة فرحة معانا قترابك صبح ولا بليل يا فرحة الحاج لا عانق مشاعر منا نقول مالك شبيه ولا لقينا بديل انت الغنى يا وطننا لو يقل الغنى من بين حبات رملك لو عرقنا يسيل ما ينبت الا سنابل بصدور وهنا دار بناها معزي بالفشق والفتيل انا اشهد ان المؤسس يوم اسس بنا لا مرجيل وتوارث للسياسات جيل الكل منهم يقول أنا معزي أنا ولو نغرف البحر شعر ونسكب الحرف نيل ما أظن نصفك مدح ولا نوفي ثنا وسلام.
1: تسلم تسلم صح لسانك على هالقصيدة الجميلة الرائعة. أنت كل شعرك رائع يعني بصراحة.
0: يا بعدي يا بعدي شهادة أعتزها.
1: اتحفتنا بهاللقاء الجميل. أبريحك شوي بسؤال.
0: تسلم تفضل.
1: كيف ينظر سلمان بن كسال المضياني للساحة الشعبية بكل صراحة؟
0: والله الساحة الشعبية جميلة منذ زمن طويل وبعيد وزاخرة بالشعراء وبالمو زاخرة مكتظة بالشعراء لكن فيها على قولتهم فيها الغث وفيها السمين والسابقة تطلعها يدها على ما يقولون البدو طلعتك. يمكن مع كثرة البرامج اللي صارت في تقريبا من عام 2002 ويعني تكثف وصارت كثافة شعرية زيادة لدرجة أن أحيانا صار فيه ملل شعري عند المتلقي وعند الناس شبعت شعريا يعني بعد البرامج الفضائية بعدين عدت برامج التواصل الاجتماعي هذه اللي تقريبا فيها مساوئ وفيها حسنات. المساوئ طال عمرك اللي ما هو شاعر واللي يحاول يكتب الشعر واللي أخذ هالة إعلامية وما هو قدها ولكن الشعراء اللي على الشاكلة هذه يعني مهما طلعوا يخفت ضوهم ينزلون ما يبقى إلا في النهاية ما يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الشاعر ولا أعلام الكبار يعني. واللي ما أخذ فرصته إعلاميا سابقا ما له عذر الآن، ما له عذر إطلاقا يعني. أنت الآن إعلامك بيدك يعني، السوشيال ميديا موجودة بيدك وإعلامك بيدك، تقدر تنتشر على نطاق واسع جدا، مع أن الإعلام أول ما قصر حاول يوصل، وإذا فيه تقصير فتقصير أغلب شيء من الشعراء. لأني أنا أضرب مثال، في بعض الشعراء فيهم جزالة عجيبة لكن ما يحب الظهور الإعلامي، إما خجل أو إما ظروف. وإذا جلست بالمجالس يعني أخوي طلع تلقاه يقول وين الإعلام عنا وين وين وين، بينما لو عرضت عليها الفرصة يمكن ما طلعه
1: كثير.
0: أنا عارف كثير
1: الآن حنا ننتخب مجموعة زي ما قلت لك ببداية البرنامج، وهذا أول مرة نتكلم فيه. حنا عندنا مجموعة يختارون لنا ومستشارين للبرنامج، البرنامج والبرامج أخرى، حتى بعض المؤلفين، حتى بعض الكتاب اللي مهتمين. حقيقة أننا نتفاجأ أن البعض منهم حنا نتواصل معهم ويقعد يعتذر، واللي يقول خلوني شوي أعطوني مجال. هذه طريقة البشر يعني، البشر مو كله يسعى ترى، لكن الإبداع ما له علاقة بالشهرة نهائي.
0: نعم،
1: الشهرة قد تحصل الإنسان المتواصل وكذا يكون عنده شيء فيقدمه، لكن الإبداع شيء ثاني. اللي أعجبني يا سلمان أعجبني فيك أنك وصفت الحرامي حقيقة وصف جميل لأول مرة أحسن فيه. الصبح يسرق أمل والليل يسرق طموح.
0: إيه نعم،
1: الخبر اللي يسرق الحرامية بس هم اللي يسرق.
0: لا يعني كل إنسان سبحان الله يحدوه الأمل بالصباح الباكر ويحدوه الطموح بالليل، ويفكر يعني وش يصير، وأماله بالصباح وأحلامه بالليل.
1: نعم، وش ينجز بكرة؟
0: إيه نعم. فيقول الصبح يسرق أمل والليل يسرق طموح، وثنينهم في زمننا يدعون الشرف، الزين عيا يجي والشين عيا يروح، والحظ الأقشر معاهم بالخيانة طرف. يا أخي تعبنا من اللي يدعون الوضوح، واغتالوا أمالنا في مظلمات الغرف، وش عاد باقي بنا دام الأماني يجروح، ما فيه ساق يشيل ولا جناح يرف. لو كنت تمسك عنان الهادية والجموح، وبعسفها محترف وركوبها محترف، أو طيب قافك على جمر الجزالة يفوح، يلزمك غراف منذير الوصول يغرف، الشعر ملك دفاتر والقصايد أصروح. يا كم قلم جف من جزل القصيد وذرف، جانا بلا روح حتى عاد منا بروح، من حال فقر وكفاف يعيش عيشة شرف، الظلم يرقص طرب والعدل جنبه ينوح. الله يا هي غبن والله يا هي قرف.
1: تسلم.
0: تدم فيها قساوة القصيدة هذه.
1: جميلة لأنك أنت يعني دربت الموضوع بدايته، يعني الليل حرامي والصبح كذا وكلهم يدعون الشرف وكذا. جميل المدخل، جميل بصراحة.
0: أنت شاعر أخوي طلع، وتعرف أحيانا الشاعر من موقف بسيط يكبر ويخليها هالة كبيرة، يعني هي ما هي على الإطلاق، أحيانا مواقف بسيطة يعني لا تذكر.
1: نعم، من يمد القليل ومن يمد الكثير، الكفوف الندية رابح نسوقها.
0: اي والله رابح نسوقها كفوف الندية.
1: عطنا فكرة القصيدة، انا بفكرة القصيدة.
0: والله فكرة القصيدة طال عمرك، هذا للي طال عمرك، احنا عندنا بالشمال طال عمرك فيها تكاتف اجتماعي، وتكاتف اجتماعي موجود بالمملكة كلها الحمد لله، لكن ان المواضيع صارت عندنا هناك في تكاتف اجتماعي تحت مظلة الدولة الحمد لله، يعني فزعت دين، منصة احسان، دعم جمعيات زواج، فانولدت الفكرة من هذه. واحيانا الشاعر يوجد فكرة باربع ابيات ويتشعب احيانا بالموضوع وتسحب الى مواضيع اخرى. فاقول انا من يمد القليل ومن يمد الكثير، والكفوف الندية رابح سوقها، خل نيتك خير يجيك ربي بخير، والنوايا مطايا قلبك يسوقها، لا تهاب الكبير ولا تحاقر صغير، أنزل الناس من زال يلوقها، المبادئ تساقط والزمن يستدير، يطحن حبوبها مثل الرحى فوقها، النوادر عقب ما هي تحوم وتطير، صايرة في زمننا تعشق سبوقها، بين تركيب جين وبين تفريخ جير، والحرارة النوادر ضاعت عروقها، لا تقول إن سرك طاح في قاع بير، فيه ناس بقاعة تفتح حلوقها.
1: سلام.
0: لا تقول إن سرك طاح في قاع بير، فيه ناس بقاعة تفتح حلوقها، قالوا الكذب حيشاك حيش المستمعين الكرام، قالوا الكذب حبلة بلا وادم قصير، ولا وادم تطول حبال منطوقها، كل موت يهون إلا وموت الضمير، ميت وحي بحقاد بصندوقها، نرقع الشق لكنه وسيع وكبير، كيف ترقع في دور تكبر شقوقها، جيت للشعر منهم ضايق ومستجير، لين قامت مزونة تقدح وبروقها، ما يهز الحضور إلا جزيل.

0: انه البحر ومواجه عليها يسير من يريد النجاة ويحتضن طوقها ما وصلت الفرزدق لا ولا لي جرير لكن اللي تنوم اسمع لك حقوقها كان ما جيت تبدع واجبك تستخير لا تهز النخيل بعالي عذوقها ساحة الشعر لو ما انصفت للجدير قل عليها السلام ومات فاروقها ما بلانا كسوف الشمس ما هو خطير البلا لا حجب غربالها شروقها ولو نصوغ المعاني بالذهب بالأخير صعب نرضي جميع الناس في ذوقها وسلامتك يا حبيبي.
1: تسلم صح لسان والله. أعتقد أخوي سليمان بن كسار أعتقد أنت من الشعراء اللي يرضون جميع الأذواق.
0: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك ما عليك زوج يا حبيبي.
1: اللي لفت نظري أنك شاعر تستصعب القوافي أحيانا. إيه هذا طبعا دليل كبير على أنك ما شاء الله عليك متمكن وهذا الموضوع يعني بعلم الجميع. لكن لفت نظري المطلع هذا ما يشبه مطالع قصائدك اللي هو دام الشعر جاني على بالي خطر كأنك قدمت المتأخر على المتقدم.
0: إيه نعم.
1: اسلم.
0: من قال يسلم؟ تعقيبا على كلامك أخوي طلع صعوبة القوافي. أنا مرة سئلت بأمسية كنت بالجوف أمسية وطنية واحد من الجمهور يقول لي أنت دائما في قوافي صعبة عندك وكثيرة يعني يقول أنت دائما تنحل القوافي هذه. قلت لا بالعكس والله أنها تجيني وعاندها من فضل الله تغلب عليها ولا هي تطلع بلساني كذا أنا ما أبحث عنها. لكن يقول دام الشعر جاني على بالي خطر قررت سري قافيتها أعدة فكري على الإبداع مفطور فطر والناس ذهبانة وقوف وقاعدة لو كانت الغير به عناد وسطر تنقاد ليقي فانها متراعدة ما عاد أنا بكتب سطر واترك سطر واللي نوم حاجز مقاعدة خلى الشعر ينزل مثل طشة مطر فوق الورق ذي نازلة ذي صاعدة بالطول ولا العرض أو قطر وبقطر تحيي مشاعر كم لها متقاعدة بيسرج حروفي على كل لطر باللي بها روح الحياة الواعدة يفرح بها الأضحى قبل عيد الفطر والصبح قبل الشمس شمر ساعدة حتى العطر جاها مع ورد وعطر والتم تمزون بسمانة راعدة انسولفت كنا العسل يقطر قطر نحلاتها بزهورها متواعدة نعمة جمال وواصلة حد البطر وتألف قلوب قبل متباعدة برج المشاعر داخلي وضعها خطر الله الزحمة على مصاعدة من خوف قلبي ينشطر فيهم شطر ينهد من راسه إلين القاعدة وأنا بشر ما لوم قلبي لم فطر يا رب تلطف به هنا وتساعده ومقطورة تالب داع تقطرني قطر لين خلصت معي أقوى في آدم سلامك يا حبيبي.
1: تسلم
0: سلمت ودمت سلمت ودمت
1: جميل صح لسانك أستاذ سليمان سلمان
0: صح بدنك يا حبيبي.
1: وعندك قصايد كثير من هالنوع هذا
0: والله فيها قصايد الغزلية فيها موجودة وفيها قصايد معاناة فيها قصايد طامرك بس اللي تبونه تبشرون
1: وش معنى صعب الغزلية مع أن الغزلية عادة تكون رسالة والرسالة لازم تكون شفافة وواضحة
0: والله يا أبو طلع يا أستاذ طلع أنا كذا من أخوياي شعراء يقولوا لي أنت متعب نفسك ومرهق فكرك تجيب هالقوات الصعبة وعلى قولت واحد من أخويانا شاعر فريح الوطن حيه ومسي بخير يقول تكمن جزالتها بعسر ولادة يقول فقلت أنا سبحان الله هي تجيني القوافي الصعبة وفعلا هي تبغى لها وقت تبغى لها حبكة والقافية الصعبة فيها لها سلبيات اللي هي إذا ما تجيدها بالمعنى وبالوزن وبالقافية وبالتسلسل راح تكون عكسية على الشاعر يعني راح تكون القصيدة سيئة جدا. فبسمعك غزلية يعني
1: هي أقول الشعر واحد
0: لا هذه على الشعر

0: الشعر واحد بدون الفاء.
1: كيف تبي هذه ولا تبي غزلية؟ كيف كل تبي؟
0: يلا عطنا غزلية، احنا خلنا تصير قلوبنا خضر.
1: يقول الفارس اللي ترجل بعد قرعة طبول، جالك بسيف الغرام اللي بلي نصل. يا راقية يا جميلة، لا يا بنت الأصول، حنا ترانا بعد مثلك مقام وأصل. مدام فوق الحلا ربي عطات القبول، لازم تشوفين وين الحال فينا وصل. بالله يرضيك كل الناس عني تقول، من كثر ما هو تولع فيس عقله فصل. بالله يرضيك كل الناس عني تقول، من كثر ما هو تولع فيس عقله فصل. نبغى الدقايق تطول وما تعيد تطول، أسرع من الرمش لا داعب بشعرة خصل. غلطان من قال معت العام أربع فصول، معت علي الحرام العام كنه فصل. العين ممنوع فيها غير سنتي دخول، والقلب ماخذ عن العالم لقاح ومصل. الشوق في الصدر جول يطير ويحط جول، في كل الأوقات لس ما ينقطع متصل. يا شدة جت لصدري جعلها ما تزول، إلا مع أفراق ما نرجي وراها الوصل. لحظة جميلة وجتني عشتها في ذهول، والله ما أدري بعمري عقبها وش حصل. وسلامتك يا حبيبي.
0: تسلم تسلم أستاذ سلمان بن كسار المضيان، صراحة إلقاء جميل
1: يا حبيبي. طول عمرك.
0: كان ودي أسألك لكن ما أدري الوقت يكفينا ولا لا، بس خلنا ناخذ صدر القصيدة لأنه البرنامج معك أزف بشكل سريع، يعني أزف الانتهاء، يمكن بقى معنا حوالي 3 دقائق. خلنا نسمع قصة الجادل. أنا أول ما قريت البيت أنا قلت الرجال طاح بالغرام مجددا، الجادل اللي تعلت لين حد السحاب.
1: أي نعم، هذه مدينة عرعرة حدود الشمالية عام 40، الله حباها بربيع كبير وشاسع، والمملكة كلها ربعت هكا السنة. والمملكة وعرعر يعني كسائر مناطق المملكة تحظى باهتمام القادة، الله يطول بأعمارهم جميعا، من الملك إلى ولي العهد إلى أمير الحدود الشمالية. فجتها القلوب وهافت إليها قلوب شتى، حتى من الخليج جونا وقت الربيع. فكتبت بعرعر ضمن المواقف اللي ما قصروا أهل الشمال مع ضيوفهم.
0: نعم.
1: فهي قلت الجادل اللي تعلت لين حد السحاب، الغيم كحل سماها ودمعت عينها، هلت دموع الفرح والشوق كنها صباب. سالت على خدها لين انكشف زينها، اللون الاخضر كان في ثراها اخضاب، والنقش بدي دحاني زين ايدينها. تعال شف جوها وسهولها والهضاب، وعالصورة مبسمة ترقص جناحينها، داعب نداها صون الورد فرحة وذاب. كون علاقة غلا ما بينه وبينها، تقول جامع جمال الطيف داخل كتاب. يسار صفحة بنفسج واخضر يمينها، ما بالغ قلت منه حاجز للذهاب، بدل ذهابه إياب وعاد في حينها. إن كان لندن مدينة غارقة بالضباب، عرعر مدينة وغرقانة وبوافينها. مدوا كفوف الوفا مدوا بليا حساب، من طيبة هلها تشوف الناس مغلينها. يا لايمي في غلاها خل عنك العتاب، عرعر بالأرواح نفديها وشارينها. مع كل ذكر وصلاة وكل ومضة شهاب، من إنسها وجنها تفنى شياطينها. أنا حضوري حضور وفي غيابي غياب، للشعر والحر يفهم من عناوينها. ما هي بحالات أو تغريد ولا سناب، جزايلي في صدور الناس تدوينها. فرق المطر في حلولها عن حلول السراب، أبليت فيها وبعض الناس بالينها. والجادل اللي حلاها ما يبي لها حجاب مأمورة بالوفاء وملتزمة بدينها. وسلامتك يا حبيبي.
0: تسلم حمسانك شاعرنا المبدع والكبير والقدير
1: استاذنا
0: سلمان بن كسار المضياني. للأسف انتهى الوقت سلمان
1: يا حبيبي.
0: أودعك وأودع مستمعينا الكرام على كرم المتابعة. هذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
0: في ناس تعيش يومها، وفي ناس تعيش بكرة، وفي ناس ما عاشت لا اليوم ولا بكرة لأنها ساكنة في مكان ثالث، في الخيال. مو الخيال اللي يخليك تبتكر أو تحلم أو تتنفس شوي من ضغط الحياة، لا، الخيال اللي يجيك آخر الليل ويقولك اصبر، ترى الحياة بتصير أحسن، تبي تبدأ بعدين، بعدين إذا تخرجت، بعدين إذا تزوجت، بعدين إذا نقص وزني، بعدين إذا صار عندي فلوس، بعدين إذا سافرت، بعدين إذا تغيروا الناس. وبين كل بعدين وبعدين العمر قاعد يمر. الخيال ما هو مشكلة، المشكلة إذا صار الخيال بديل عن التجربة. أنت مو غلطان إذا تخيلت بيت أحلامك، مو غلطان إذا تخيلت نجاحك، ولا إذا تخيلت نسخة أحسن منك. لكن السؤال، كم ساعة تقضي تتخيل وكم دقيقة تقضي تعيش؟ لأن في فرق بين أنك تستخدم الخيال وأن الخيال قاعد يستخدمك. كلنا نتفق على شيء، الخيال قدرة بشرية عظيمة، كل شيء حولك بدأ كفكرة، المدن، الطائرات، الاختراعات، لكن بنفس الوقت أكبر مساحة ممكن للإنسان يضيع فيها هي مساحة ما فيها مقاومة. الخيال ما يرفضك، ما يفشلك، ما يحرجك، في خيالك أنت دائما جاهز، لكن في الواقع لازم تبدأ. في علم النفس في فكرة تتكرر كثير، العقل أحياناً يعطيك جزء من شعور الإنجاز اللي مجرد أنك تخيلت الإنجاز. يعني أحياناً تقعد ساعة تتخيل مشروعك، تتكلم عنه، تبني صورته وتحس براحة مؤقتة، لكن الواقع ما تحرك. عشان كذا بعض الناس آخر اليوم يقول أنا تعبان، وإذا رجع يفكر يكتشف أنه ما سوى شيء، بس كان يركض داخل رأسه. تخيل معي شخص يحب الرسم، كل يوم يتخيل المعرض اللي بيسويه، شكل الناس وهي تمدح أعماله، شكل المقابلات،

0: شكل النجاح لكنه ما رسم. بعد سنة صار عنده 1000 ذكرى عن حياة ما عاشها، وهذه نقطة مؤلمة شوي. أحيانا الإنسان يشتاق لنسخة من نفسه ما قد وجدت أصلا. وش أخطر شيء؟ إن الخيال يعطيك شعور زائف إنك قريب، قريبة من النجاح، قريب من التغيير، قريب من الحياة، لكن المسافة بين التخيل والفعل مو دقيقة، هي خطوة، بس خطوة. ما يقدر يسوي هالخطوة إلا شخص مستعد يشوف نفسه وهو مو كامل. في سؤال كثير أحبه، وش أسوأ شيء ممكن يصير لو بدأت؟ لاحظ، مو لو فشلت، لو بدأت، لأن كثير ناس ما تخاف من الفشل، تخاف من فقدان الصورة الجميلة اللي بنتها عن نفسها، لأن أول محاولة دائماً أقل جمال من الخيال، أول تسجيل مو رهيب، أول مشروع مرتبك، أول تجربة ناقصة، لكن هذه ضريبة الدخول للحياة. خليني أقول شيء يمكن يزعجك شوي، مو كل شيء تحسه عميق هو عميق فعلاً. أحياناً أنت مو شخص عنده أحلام كبيرة، أحياناً أنت شخص متعلق بإحساس الأحلام، وهذا فرق كبير. الحلم يقول خلنا نمشي، والخيال الزايد يقول خلنا نتخيل المشي. بس لا نفهم غلط، مو مطلوب تصير عملي بشكل قاسي. الخيال مهم، نعم أحلام اليقظة أحياناً تريحنا، تخلينا نرتب أنفسنا ونفتح احتمالات، لكن إذا لاحظت أن أجمل لحظات يومك كلها داخل راسك، يمكن مو لأن الواقع سيء، يمكن لأنك صرت تتفرج على حياتك بدال ما تعيشها. اسأل نفسك اليوم، وش الشيء اللي لك شهور قاعد تتخيله؟ وش أصغر نسخة تقدر تسويها منه بكرة؟ بكرة مو السنة الجاية؟ هل هي مكالمة؟ ولا رياضة؟ ولا رسالة؟ وأيًا كانت هذه البداية، أحب أختم بفكرة، يمكن الحياة مو المفروض تكون مثل ما تخيلتها، يمكن أجمل الأشياء اللي بتصير لك ما قد مرت على بالك أصلاً، لكن لازم تكون موجود عشان تلقاها. لا تعيش داخل نسخة مثالية من الحياة، اطلع، خلي الحياة تفاجئك، وإذا لقيت نفسك ترجع للخيال كثير، استمتع، بس لا تسكن هناك، خليك دائماً في واقعك وفي خيالك متزن عشان تستمتع بالحياة. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء، ويفتح لنا ولكم أبواب القبول، ويبلغنا المأمول وفوق المأمول، ويجعلنا وإياكم ممن يحشر في زمرة الحبيب الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الإنسان أقصى ما يتمناه أن يجعله المولى سبحانه وتعالى من أهل الجنة، بل من أهل الفردوس الأعلى، مكرم بصحبة النبي المصطفى، ومكرم بالنظر إلى وجه المولى سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الله يجعلها وجهي ووجهك، وجه كل إنسان فاضل. وأسأل المولى سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ويجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير المصروف عنهم كل شر وكل ضير، اللهم آمين يا رب العالمين. الكلمة الطيبة، وما أدرانا ما الكلمة الطيبة. النبي يقول الكلمة الطيبة صدقة، فالله يجعل كلامنا كله طيب، فيجعل أعمالنا كلها صدقات لوجهه، فنكون من المقبولين، لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالله لا يحرمنا هذه الخيرات ولا البركات ولا العطايا ولا الهبات، ويجعلنا ممن غفر له الذنب وزال عنه الكرب، وكان ممن قرب واقترب من حسن الصلة بكل معنى جميل، يجعله في أعلى الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. في سبحان الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام كله لطيف، وتشعر أحيانا من حب النبي لنا، بيعطينا مفاتيح، بيعطينا أسرار، وبيعطينا أنوار، وبيعطينا إلهامات في طريقنا في سيرنا نحو مولانا. كيف أنه الإنسان يتنبه، كيف أنه الإنسان يعقل، كيف أنه الإنسان يدرك أنه

في الدنيا هذه هو في مزرعة، وعلى قدر ما يحسن الزرع على قدر ما يظهر يعني النقل الشجر والنخل، ثم بعد ذلك الثمر. فإذا أحسن الإنبات أحسن يعني شكل ونوع المخرجات. فلما يكون الأساس طيب لأي بيت، تعرف أن البيت هذا أساسه متين وقوي ما تهز الرياح، ولكن لما يكون الأساس هش يكون البيت بكله هش مهما كان مزين. في بعض المقاولين سبحان الله، لما كانوا جت فترة لما كانت الرقابة ضعيفة في بعض الأماكن وبعض الدول، تسمع عن بيوت مزخرفة زخرفة فاخرة، لكن هذا كله فقط للبيع. ما أن يبيع الرجل هذا أو المقاول أو الباني البيت شهور إلا تظهر تشققات وتظهر انخفاضات وتظهر قصص وعجائب. السبب أنه لم يمكن الأساس، أنه لم يصرف على الأساس صرف صحيح. البعض يهتم بالبهرجة ويهتم بالزبرقة، طيب البيت بنا قوي، بنا محكم، ولا كان هش وضعيف؟ فإذا كان هش وضعيف والله الزينة هذه كلها في أبسط هزة للبيت كلها تروح تتلاشى. فلا ينفع إلا أن يكون الأساس متين وقوي. والأساس المتين والقوي للإنسان إيمان وإسلام، هذا الذي إذا ثبت في الإنسان ما تهزه الرياح، بل ما تتجرأ عليه الرياح. ليه؟ لأنه قلب مطمئن بربه، قلب واثق في مولاه، قلب يستشعر معنى يقيني يقيني. ايش رايكم في العباره هذه؟ حلوه صح؟ يقيني يقيني يعني ايش؟ اليقين الاولى من الايمان، واليقين الثانيه من الوقايه والحمايه. فالايمان يحمي الانسان من الوقوع في الخطا، في الزلل، في الغفله، في امور كثيره تحصل للانسان عندما يرتقي عنده الايمان. فلذلك جاءت العبارة هذه لتؤكد هذا المعنى، أن يقين الإنسان يقيه ويحفظه ويحجز عن كثير من الأخطاء والذنوب والمحرمات وكل ما لا يرضي المولى سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان دائما أن يحرص على زيادة الإيمان. فكم من الإيمان في مزيدي، فكم من الإيمان في مزيدي، ولا يمل الإنسان دائما أن يجدد إيمانه. كيف طيب الإنسان يزيد الإيمان؟ بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. لأنه من اتبع الهوى هوى، من اتبع الهوى هوى. الهوى الأولى اللي هو ميل النفس، الهوى الثاني السقوط. فالعبارة الأولى عندنا يقيني يقيني، والثانية من اتبع الهوى هوى. هذا جمال اللغة العربية عندنا، الكلمة تحمل عدة معاني، بل بعض الكلمات تحمل عشرات المعاني. لذلك لن تجد أجمل من اللغة العربية، ولا أفضل ولا أوسع. لكن إحنا ما عرفنا قدرها ولا قيمتها، وجونا بعض المدرسين يكرهونا في مادة اللغة العربية، أو البيوت ما تساعد، فيحصل كذا بون ويحصل نفرة من هذه اللغة، على أنها يكاد تكون، بل هي بالفعل أن هي أجمل لغة، ويكفيها شرف أن القرآن نزل بهذه اللغة. إيش أحلى من كذا؟ وإيش أجمل من كذا؟ وإيش أفضل من كذا؟ أما القرآن ينزل بلغة، تعرف أن هذه اللغة هي أعظم لغة على الإطلاق. ما جاء من فراغ أنه هذه اللغة اختيرت هكذا عبثا. لا، أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما في شيء عبث عند المولى سبحانه وتعالى، ولكن لأنها أفضل لغة وأحسن لغة، لغة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختير لكي يكون القرآن بهذه اللغة. الله سبحانه وتعالى أراد بلسان عربي مبين. فالحمد لله.

لله على هذه النعمة والحمد لله على هذه المنة. نرجع إلى ما نريد أن نسلط عليه الضوء في هذه الحلقة، لفتة جميلة من النبي الجميل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اهتمامات الناس، وكيف يريد النبي أن يرتقي بها إلى المراتب العالية ويجعل اهتمامات الناس مختلفة، ويجعل الاهتمامات المختلفة تصب في الطريق الصحيح، ابتداء من فكرة وفكر الإنسان. ما الذي يشغل الإنسان؟ ما الذي يريده من ربه؟ تصدق في بعض الناس لما تقول له أنت إيش تبغى من الدنيا هذه؟ إيش أملك؟ إيش مطلبك الحقيقي؟ إنه يحتار ويجلس يفكر. مرة حصلت أنا مع مجموعة من الشباب، كنا متجهين في قطار يعني أظن من الدمام للرياض، المهم من منطقة إلى منطقة، وجرى حديث حول هذا الموضوع. فقلت لهم أنتوا إيش تبغوا؟ إيش تتمنوا؟ إيش الحاجة اللي بتشغل بالكم وفكركم؟ إيش هدفكم؟ فطبعا على طول قالوا لي كلهم الجنة، كلام حلو، بس قلت لهم أنا أبغى يعني تحقيقا لا يعني تنظيرا، هل بالفعل هذا الموضوع شاغلكم وشاغل فكركم؟ 3 اعتراض قالوا بصراحة لا، بل يمكن ما قد فكرنا فيها لولا أنك أنت سألت السؤال هذا. هذه قصة ما أحكيها عن يعني فلان نقل لي ولا لا لا لا، أنا حق هذا بيني وبينهم، شفتهم فينا في القطار وحسيت أنهم 3 أصحاب يبغوا أحد يفتح مواضيع جديدة معاهم. فسبحان الله ربي ألهمني أن أسأل بعض الأسئلة اللطيفة اللي جعلتهم يتغيروا إلى الأحسن ويعيدوا النظر في بعض ما يعني تسير به حياتهم. كيف يرتقي الإنسان؟ لأن يوم القيامة اللي ما عرف الارتقاء حيتعب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سيقال للمؤمن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حيتمنى الكثير مننا لو كان يحفظ من القرآن، حيتمنى الكثير مننا لو انتبه لهذه المسألة، لكن في الآخرة يصعب التنبؤ والانتباه، خلاص انتهى الموضوع. لكن الآن أنا وإنت بصحة وعافية نقدر نتنبأ ونتعظ ونستفيد ونتغير الأحسن، وكنا دور إيجابي وبناء في مجتمعنا وطننا ديننا بلدنا، لما يكون إنسان عارف إيش يبغى. لكن لما يكون إنسان ما هو عارف إيش يبغى هنا المصيبة الكبرى. عموما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أصبح والدنيا همه، في ما ربنا قال في القرآن الكريم فمن الناس من يقول ربنا آتنا، شوف حتى ما الله سبحانه وتعالى ما ذكر حسنة، ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يجعلني وإياك منهم، الله يجعلنا وإياكنا وإياكم منهم. يا سلام، حاجة جميلة أن يدرك الإنسان هذه المعاني، أن يدرك الإنسان ويوقف الله سبحانه وتعالى على شيء من مراده في هذه الدنيا، أن يعلم أن هذه الدنيا بكلها ما هي إلا كالطريق للوطن، وإنه مستقرنا رحمته ومكاننا جنته بإذن الله سبحانه وتعالى. من أصبح والدنيا أهمه، يا الله يا الله، ومصيبته لمن تنطبق فيهم الآية، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول الله جعلنا وإياكم منهم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا سلام، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في الدنيا ربنا أعطينا حسنة، في الآخرة ما جعلنا دنيانا تنسينا أخرانا. واحد أحيانا مع ضغط العمل كذا بينسى، ترى أنت الخسران، أنت بتغفل أو تنسى ربك أو ما يقربك إلى ربك، لا عذر لك. من أصبح والدنيا همه، أنا همي إيش وإنت همك إيش وإنت همك إيش؟ مساكين اللي أصبحوا الدنيا همهم، من أصبح الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قد كتب له.
لاحظ ملحظ جدا مهم. فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، يعني عنده قد يكون مليارات بس شايف الفقر قدامه. فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قد كتب له، يعني لا غير شيء ولا بدل ولا أثر، ولكن خسر الكثير. مين هذا؟ من كانت الدنيا همه. طيب خلونا نشوف المقابل، ومن كانت الآخرة همه، إيش قصته، إيش وضعه؟ ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله. دائما أهله أحباب وأقاربه ملمومين حول بعض، ويحبوا بعض، بيستفيدوا من بعض، بيضحكوا، بينبسطوا كذا، شملهم مجموع يا جماعة. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، يعني هو ما يكون أغنى الناس لكنه يشعر داخله أنه أغنى الناس برضا رب العالمين عنه، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وهذه حط تحت ألف خط، مو جعلك غني، جعلك أغنى الناس بطمأنينتك بربك. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، تتأدب الدنيا بكلها، تتأدب مع المحبوب عند رب العالمين.

اتصل برب العالمين. وهنا أنا يعني سبحان الله لما النبي قال وجعل غناه في قلبه أثرت فيه كثير. هنا لم يجزم النبي له بالغنى الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالغنى الباطن، كيف تكون سعيد وراضي عن حتى عن أبسط التفاصيل. جماعة احنا بين يدي رب كريم ورب رحيم، نعمة كبيرة نحن فيها. خلاصة الكلام، همك ما أهمك، كان يقول الإمام الجنيد همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل. ما زالت العبارة قائمة والمعنى جميل، همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل. كيف تجعل دائما التفكير في رضاه، في كسب واستجلاب الرحمة من أعلى مراتبها، والعطف والجهد، هذه نوايا وجهات إلى الله سبحانه وتعالى ما يعرفها إلا من كانت الآخرة همه. أما من كانت الدنيا همه فلا يملك له إلا الدعاء أن ينتبه لنفسه وأن ينصرف من الوهم إلى الحقيقة، من الطريق إلى المستقر. ما أجمل التوفيق من المولى سبحانه وتعالى عندما يكرم الإنسان العبد فيجعل همه أخراه. عسى الله يرضى عني وعنكم ويحسن خاتمتي وخاتمتكم ويجعلنا وياكم من الموفقين ومن المقبولين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم وحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح أثنيان. وقولوا آمين. الله يجعل همي وهمكم مرضات الرب سبحانه وتعالى، يجعل همنا الآخرة حتى يجمع الله لنا شملنا.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله.

رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعنوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: ملائكتك وحملة عرشك، أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

إليكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً

رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً.

الكتاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات

الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات

فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

لنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيماً

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم

ينكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً.

واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً.

حملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

الحكيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل

رؤوسكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.

شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: رقائق
4: في دقائق،
3: في دقائق
4: مع صالح دردير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا الجميل معكم إن شاء الله، اللي حنتكلم فيه عن الصيام والصلاة. الصلاة يا جماعة تعني الصلة، المداومة في الاتصال. أنت لما تصلي فأنت بتقطع كل شيء من أمور الدنيا وتتوجه إلى الله. يا الله، شيء مرة عظيم، شيء مرة رائع، شيء مرة راقي. أنت بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بمجرد ما ترفع يدينك الاثنين تقول الله أكبر، فكل شيء أكبر، كل شيء تتركه لأن الله أكبر من كل شيء. كان بعض السلف إذا رفع فأسه وسمع الأذان تركه واتجه إلى الصلاة، لأنه الله أكبر من كل شيء. وجودك على الصلاة ومحافظتك على الصلاة ومداومتك عليها والحفاظ ترى بيقوي علاقتك مع الله جدا. اليوم لما يكون ممتلئ بالصلوات، لأن هي أعظم علاقة لك مع الله، وفي أعظم الصلة، لأنه إذا كانت صحيحة فكل ما بعدها صحيح. وإذا كانت صلتك مع الله بتقيمها كويس وبتصلي كويس وبتدعي كويس وتقيم حدودها، فإنت علاقتك مع الله جدا جميلة. يعني حتى إنه يوم القيامة أول ما يسأل العمل عن عمله الصلاة، أول ما يسأل العبد عن عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل، لأنه كل الروحانيات ترتبط بالصلاة، ركن عظيم في ديننا الصلاة. كيف إنك أنت تحافظ عليه، تحسن الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل الأشياء. لما أنت تقوم رايح تتوضأ تقول دعاء، بعد الوضوء تقول دعاء، لما تقضي على الصلاة تقول دعاء، تستفتح صلاتك بدعاء، لما تبدأ تصلي، في كل شيء فيها روحانيات عظيمة جدا. البعض يجهلها، يصليها كده بشكل سريع وينطلق، وهذا غير صحيح. على الأقل نخلي صلاتنا في رمضان روحانيات مليئة بالإحساس الجميل إنه هذه الصلاة لله. ما عندك شيء في رمضان تعمله، أنت هنا داخل المسجد علشان تصلي، أو أنت حتصلي في بيتك. وأنا أنصح أيضا إنه الناس كلهم مكان مخصص للصلاة في بيوتهم، هذا شيء مرة جميل. قلة من الناس اللي تسمع لما يبني بيت، والله يعيد الجميع، لما يبني بيت يجعل مصلى في بيته. احنا نعمل صوالين للضيوف ونعمل كذا، بس ما نعمل مصلى في بيتنا. لو عملت مصلى في بيتك، الروحانيات في هذا المكان، كل ما تعبت كل ما تأتي إليه ترى بالفعل يعني انه يصير مليء بالجمال والسعادة. محافظتك على الصلاة، على أركانها، على واجباتها، هذا الشيء جميل جدا، بينعكس على أولادك، بينعكس على كل من يروك. حاول قدر المستطاع إنه رمضان يكون معك شهر مختلف في أدائك للصلاة، لأنه الصلاة مرة مختلفة في رمضان من الروحانيات العظيمة اللي أنت بتعملها.
3: رقائق
4: في دقائق،
3: في دقائق
4: مع صالح دردير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: ماء زمزم ليس مجرد ماء يشربه الزائرون، بل هو رمز ديني عميق يرتبط بتاريخ مكة المكرمة وقصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ومع توافد الملايين من المسلمين إلى مكة والمدينة كل عام، أصبحت عملية توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعاً ضخماً يتطلب تنظيماً دقيقاً ومنظومة تشغيلية متكاملة. يعتمد مشروع سقيا زمزم على منظومة حديثة تشمل تنقية الماء وتبريده ونقله إلى نقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وساحاته، ويتم حفظ الماء في خزانات مخصصة تضمن الحفاظ على جودته وسلامته، ثم يوزع عبر حاويات مبردة موزعة في أنحاء المسجد. وتنتشر نقاط سقيا زمزم في مواقع مختلفة داخل الحرم المكي، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون ازدحام، كما يتم تزويد هذه الحاويات بشكل مستمر لضمان توفر الماء طوال الوقت، خاصة في أوقات الذروة. ولا يقتصر توزيع زمزم على مكة المكرمة، بل يمتد أيضا إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث يتم نقل الماء بطرق آمنة ومنظمة ليكون متاحاً لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد النبوي تتكامل سقيا زمزم مع منظومة من الخدمات التشغيلية التي تشمل الأنظمة الكهربائية والصوتية والعناية بالفرش والتطيب، فالمسجد يعتمد على شبكة كهربائية متطورة تغذي أنظمة الإضاءة والتبريد والصوت، ما يضمن وضوح الصوت في الصلوات والخطب ويهيئ بيئة مريحة للمصلين. وهكذا تتكامل هذه المشاريع والخدمات لتشكل منظومة متكاملة

0: إذ تتلاقى مشاعر ملايين المسلمين كل يوم، لا تظهر قدسية المكان في المشهد الروحي فقط، بل تتجلى أيضاً في حجم الجهود اليومية التي تبذل للحفاظ على نظافة المسجد وتعقيمه وتطيب أرجائه. فالمسجد الحرام يستقبل على مدار الساعة أعداداً كبرى من المصلين والطائفين، ومع مواسم الحج والعمرة تتضاعف هذه الأعداد لتصل إلى ملايين الزوار. هذا الحضور البشري الهائل يتطلب منظومة تشغيلية دقيقة تعمل بلا توقف، هدفها الحفاظ على بيئة صحية وآمنة تليق بأقدس مسجد في الإسلام. مشروع سقيا زمزم وتوزيعه هو من المشاريع التي ترتبط مباشرة بتاريخ مكة المكرمة وروحها، فماء زمزم يحمل في ذاكرة المسلمين قصة قديمة تعود إلى زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام، حين ترك هاجر وابنها إسماعيل في وادي مكة، فكان تفجر زمزم رحمة إلهية تحولت إلى رمز من رموز هذه المدينة المباركة. ومع مرور القرون ظل ماء زمزم حاضرا في حياة المسلمين، يشربونه طلبا للبركة والشفاء، حتى أصبح جزءا أساسيا من تجربة الحج والعمرة. اليوم ومع وصول ملايين الزوار إلى مكة المكرمة كل عام، أصبح توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعا متكاملا يعتمد على منظومة تشغيلية متقدمة. تبدأ هذه المنظومة من مصادر المياه المخصصة لبئر زمزم، حيث يتم ضخ الماء وتنقيته وفق معايير صحية دقيقة تضمن الحفاظ على جودته ونقائه. بعد ذلك ينقل الماء إلى خزانات كبيرة مخصصة للتخزين، ثم يوزع إلى نقاط السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته. تنتشر حاوية زمزم المبردة في أماكن متعددة داخل الحرم، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. هذه الحاويات يتم تعبئتها بشكل مستمر طوال اليوم لضمان توفر الماء للزوار في كل الأوقات، خصوصا في أوقات الذروة حين تزداد الحاجة إلى الماء بسبب الحرارة وكثافة الحشود. عملية توزيع زمزم لا تعتمد فقط على الحاويات التقليدية، بل تشمل أيضا نقاط سقيا ثابتة ومتنقلة تساعد على إيصال الماء إلى أكبر عدد ممكن من الزوار. فرق متخصصة تعمل على متابعة هذه النقاط والتأكد من نظافتها وتجديد المياه فيها باستمرار، كما تستخدم أنظمة تبريد حديثة للحفاظ على درجة حرارة الماء المناسبة، حتى يتمكن الزائر من شرب زمزم في أفضل حالة ممكنة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة

0: أو سبت 10 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المني. منطقة الراحة هي المكان اللي يحس الإنسان أنه بأمان واستقرار، لكن أحياناً البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقة يمنعنا من اكتشاف قدراتنا الحقيقية وتطوير أنفسنا. كثير من الفرص والنجاحات تبدأ بخطوة، الخطوة هذه تكون خارج المألوف حتى لو كانت بسيطة. الخروج من منطقة الراحة ما يعني التهور أو التغيير المفاجئ، لكنه يعني تجربة أشياء جديدة، مواجهة المخاوف، وتعلم مهارات تساعدنا ننمو ونثق بأنفسنا أكثر. اليوم راح نتكلم عن أهمية الخروج من منطقة الراحة، وكيف ممكن تكون سبب في تغيير حياتنا للأفضل، وبالتالي تحقيق أهدافنا. وهذا الشيء بنناقش اليوم مع ضيف الحلقة، الأستاذ أحمد محمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية والأسرية. فيك ضيف في برنامج مسار اليوم، يا هلا وسهلا أستاذ أحمد.
3: هلا ومرحبا، وحياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في هذا المسار الجميل والرائع.
2: الله يرضى عليك أستاذ أحمد. إحنا نتكلم عن منطقة الراحة، الكومفورت زون، واللي أغلب الناس ما تعرف هي الآن في مرحلة راحة ولا هذه حياتها الطبيعية. فخلينا في البداية نعرف كيف إنه إحنا دخلنا منطقة الراحة، واللي هي مجرد بريك واستقرار مؤقت.
3: جميل جدا. طبعا الرحلة تأملية عميقة تتكلم عن مفهوم الخروج من منطقة الراحة، لنجمع بين الرؤية النفسية والحكمة، والهدف منها الخروج بل النمو الحقيقي المستدام. طبعا سيدتي، هناك فرق جوهري، أن الاستقرار هو اختيار واعي وسكينة نفسية، أما منطقة الراحة فهي ركود وتوقف عن النمو، يمنح شعورا زائفا بالأمان. لذلك نجد أن هناك علامات تدل على ذلك، منها الملل والتكرار، تشعر أن أيامك متشابهة، تؤدي أعمالك الآلة دون حماس، ترفض فرصة التطور بحجنة ليست في وقتها، وهذا غالبا يحدث مبرر للخوف. دائما الذين في هذه المنطقة يشكون من واقعهم لكنهم لا تتخذ خطوة حقيقية. لذلك الإسلام يحث على أن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سلاسفها، لذلك الرضا بالرتابة في مخالفة لهذا المبدأ.
2: حلو، يعني إحنا ممكن نقول أنه هي أني أعرف أني أنا الآن وصلت إلى داخل منطقة الراحة، ما في نمو، ما في طموح، ما في محفز اللي نمسي عليه نصبح عليه.
3: يا سلام، أحسنت. هذه ممكن أن يصل لأحد مرحلة الراحة، وتكرار العمل، يعني يرى أن عمله يتكرر دائما
2: بالضبط،
3: ويعتبر نفسه أنه مثل آلة، يعني ما في حماس، ما في شيء عنده، ما في اكشن زي ما يقولون الان فوق تلك، ما في اكشن
2: أيوه.
3: بحياته فيلاحظ دائما هذا هي منطقة الراحة.
2: طيب أستاذ أحمد، أحس أنه كلنا تمر علينا هذه الأمور.
3: نعم، هذه تمر على كثير من الناس، لكن لها أسباب كثيرة، يعني هي اللي تحدث بذلك. يعني أكثر شيء يكون الخوف من المجهول، كثير يقول الله لا يغير علينا، دائما يقولون الناس الله لا يغير علينا، أي ودائما يقول الله لا يغير علينا، الله مدري إيش كذا،
2: يعني الخوف من التغيير.
3: أي تخوف من التغيير، خوف من المجهول بصفة عامة، هذا يدخلك في منطقة الراحة، يقول والله خلنا مرتاحين، خلنا مبسوطين. طبعا يفضل الشخص الألم على متعة المجهول، غير مؤكد. طبعا الأمان الزائف، لأن المنطقة يقول لا تغير شيء ناجح، ربما تخسر أشياء كثيرة، يقول لك حافظ على قرتك لا أجي أقرأ،
2: يعني
3: هاي دائما يقول صح ولا لا،
2: لأنهم
3: خايفين في بيجي. طبعا هو أمان زائف، تمام، أو خوف من الفشل. يعني كثير من الناس حتى ما يمكن يروح مثلا في برنامج، أو يروح مثلا في سفر، أو يروح في رحلة، أو يتعلم شيء جديد، تمام.

0: خوف من الفشل ومن ردود الناس الآخرين. يعني هو دائما يتوقع الناس يقولون أنك فشلت أو كذا، يحافظ على سمعته أمام الناس، يجعله دائما يتردد ويبقى في المنطقة هذه، خاصة في مجتمعات يعني تنتقد دائما التغير. تمام
1: تمام. هل نقدر نقول أنه أنت الآن أستاذ أحمد قلت أنه الخوف من المجهول، الخوف من التغيير، هذه كلها تخلي الإنسان يتمسك بمنطقة الراحة اللي هو قاعد فيها. هل يعني كلامك أنه الخروج من هذه المنطقة مرتبط دائما بألم أو تعب أو إرهاق؟
0: نعم نعم، يصحب ذلك طبعا قلق وتوتر، لأنه يعني مواجهة المجهول طبعا، خروج من شيء ألفه الشخص النفسي، إذا ألفت شيء وشعور ألفته حتى لو كان مؤقت، تمام، هذا دائما يخليك في خوف جدا من أنك تنمو من جديد. تلاحظين مثلا الشخص اللي مثلا يدخل مثلا نادي رياضي وهو ما هو ألف على التمارين الرياضية ولا ألف على شيء، في البداية الأولى يقول لك إيش يا أخي، أنا وش اللي أتعب نفسي وتمارين يوميا ويعني الله لا وش اللي معنيني، صح ولا؟ دائما نقولها
1: صحيح.
0: تمام
1: صحيح.
0: أيوه. طبعا هو يصبح توتر عنده ولا يبحث عن التطور، أو مثلا في واحد مثلا تو بيتعلم مثلا لغة جديدة ويتعلم شيء جديد، تمام، ففيه صعوبة في البداية الأول في التأخير، تمام، فيقول أنا يا خلاص، خاصة إذا كان كبير في السن، إذا شاب ودوا الكتاب وإيش أنا أسوي كذا، ما يتحمل تمام، ما يتحمل الصبر، تمام. طبعا راحة دائما يعقبها إيش قبلها؟ تعب ويعقبها راحة، صح ولا لا؟ فهو طبعا فيه محاضرة زمان كانت قديمة وقديمة قديمة، كانت اسمها متعة الفراغ وفراغ المتعة. تخيلي يقول متعة الفراغ، الفراغ نفسه فيه متعة.
1: صحيح.
0: أيوه. فهذه طبعا شغلة فلسفية، تمام، فكثير من الناس ما يبغى يطلع من الراحة هذه، لأن هذه بالنسبة له خوف من المشهور، خوف من كذا. طبعا هي الخروج منها يسبب لك شيء من الألم، يسبب لك شيء من القلق، يسبب لك شيء من التوتر، يسبب لك شيء من عدد انضباط، لأنك أنت تخرج من شيء مرتاح فيه، تمام. يعني دحين الآن مثلا كثير من الناس، مثلا نعطيك مثال في الوظائف، مثلا واحد مثلا جالك أنت مثلا عرض وظيفي في موقع آخر، تمام، يجونك صديقاتك وزميلاتك يقول لك وإيش خل وإيش اللي معنيك، أنت الآن في الرياض مبسوطة وساكنة كذا، إيش اللي خليك تروح؟
1: تعرفينهم يعرفونك
0: يعرفونك ويعرفون أي طبعا هي بالنسبة لك تكون صعبة في البداية، لكن بعدين ممكن تكون آخر شيء مديرة التلفزيون، مديرة الإذاعة، مديرة كمان موقع أكبر منهم، وهم اللي جلسوا في منطقة الراحة مستمرين في موقعهم من ذلك.
1: طيب هنا أستاذ أحمد بسألك، كيف أفرق بين الخوف الطبيعي اللي نشعر فيه كلنا مجرد فكرة التغيير، وبين الخوف اللي راح يعطل أموري وراح يخليني أقعد في منطقة الراحة بشكل مرضي؟
0: يا سلام. الخوف طبعا الطبيعي هو البناء لشعور مصاحب للوعي بالمخاطر، طبعا ما يمنع الشخص يدافع الاستعداد، كخوف الطالب قبل امتحانه يدفع المذاكرة، هذا خوف طبيعي. خوف مثلا من عدم سياقة السيارة، هذا خوف طبيعي في البداية الأولى، خوف من كذا، تمام. لكن الخوف المعطل هو شعور يشل الإرادة عندك، يجعلك يبرر البقاء في المكان. يعني أنت مثلا طيب يقول لك مثلا واحد ليش ما تنقلي مثلا، تمام، يا شيخ وش ده، ممكن اللي لو أنا قلت تطلع الإيجارات الشرقية غالية، أو مثلا في جدة وممكن كذا، وممكن ممكن يعطيك مبررات كثيرة، تمام، لسيناريوهات يعني أصلا أنت ما هي حقيقية، تمام. حتى يعني في واقعك تصبح حقيقة وهي عبارة عن وهم، تمام. هذا يسمونه الخوف المعطل، دائما خوف معطل كثير. ذلك يعني مثلا في تعلم مثلا السباحة، أول ما يجي مثلا هو خايف أصلا يغرق وكذا، لكن ما دام أنا تعلمت أبدأ في البداية الأولى، دائما يقول لك البداية الأولى.
1: طيب أنا أستاذ أحمد الآن أنا كيف أقدر أقيم خوفي هذا؟ هذا الخوف اللي أنا فيه هذا أوكي طبيعي ولا لا؟ هذا الخوف اللي بيعيقني، هل في نقاط في إشارات توحي لك بأنه أنت في الحد الطبيعي أو لا أنت تجاوزت الحد الطبيعي؟ هل في مقياس، في معيار أقدر أسأل نفسي أسئلة مثلا معينة أجوبتها راح تعطيني الإجابة عن سؤالي الكبير اللي هو أنا في المرحلة أنا في المنطقة الراحة الصحية أو الغير صحية؟
0: كلام جميل جدا. طبعا أنت الآن إذا لاحظتي مثلا، تمام، يعني في خطوات مثلا التغيير عندك البسيط هذا

0: الروتين مثلا كيف يحصل مثلا هل التغيير هذا عندك مثلا الان هل يسبب لك الخوف دائم مستقل تمام او اسد او ان الخوف هذا عباره عن شيء مؤقت ممكن يزول تمام. لذلك دائما احنا نقول في دورات دوره ان اتخاذ القرار اجعل لك مثلا السلبيات والايجابيات في الموقع اللي تروح له او القرار تتخذه تمام, وابدا حول السلبيه الى ايجابيه والايجابيه الى سلبيه بحيث انت تتمكن من ذلك. لذلك انت مثلا تشوف ايش الفرق مثلا خوف طبيعي هو اللي يخاف منه كثير من الناس مثلا ما يقع في التهلكة او يخاف خوف طبيعي تمام صاحب وعي في مخاطر عندك يعني ما تروح ترمي نفسك في التهلكة عشان تقول والله انا ماني خايف تمام. امور خوف مصطنع يعني خوف مصطنع ممكن القضاء عليه يعني مثلا انت تشوف تلاحظ نفسك انا ليش اخاف من مثلا من النقل مثلا انا ليش اخاف مثلا من خوض التجربه الفلانيه. طيب هذه التجربه الفلانيه قد خاضها فلان وفلان وفلان وفلان ونجحوا فيها اذا انا انجح فيها تمام. فهنا الان تعرف فرق بين الخوف الطبيعي والخوف الغير طبيعي تمام. ايوه هذه في عده اسباب يعني مثلا تغيير يعني كيف بدايه يغير بتغيير بسيط جذري مثلا في روتينه اليومي مثلا كيف يتخذ قرارات جديده بدون تردد ومبالغ فيها مهم جدا في عشان تفرق الاستخاره والتفويض. واحد مثلا عنده قرار عنده امر كذا يقول صلي ركعتين كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يستخير الله ثم يتوكل ثم يزيد التردد اللي عنده تمام.
1: يعني الانسان علشان يقدر يقيم وضعه لازم يبحث عن اجابات للاسئله ايوه اجابات مقنعه للهواجيس اللي قاعده تجي خوفا من الانتقال. فهنا الانسان لازم يبحث عن دورات يبحث من خلال لقاءات من خلال يوتيوب من خلال مواقع
0: يا سلام جميل جدا
1: يشوف
0: مثل ما تحدثنا احنا انه مثلا الان الفعل نفسه بتكون به تمام تكتبين في جدول تحطين الايجابيات السلبيات وتفرقين بينها هذه اللي تمام. لا تدعين مثلا تردد دائما مفتوح عندك اعطي نفسك فتره بسيطه مده يوم يومين مثلا تمام. استخيري ناس عندهم خلفيه كامله يعني انت الان مثلا يا عندك قرار انك انت مرتاح الان مثلا كمثال انت في عملك في منطقه الراحه وتشتغلين مثلا في اذاعه في الرياض تمام. يا قرار ترقيه الى مثلا جده او للشرقيه مثلا او لاي منطقه ما انت الان هذا انت مرتاح الحمد لله بيت مثلا مملك موقع حلو كويس صديقاتك اصدقائك وشيء جميل. الان تاخذين تجربه جديده الان لابد انك اول شيء تحطين السلبيات والايجابيات تتخذين القرار تستشيرين ما ندم من استخار تخيرين مثلا وتستشيرين والله انا زميلتي اخذت تركه قبلي ايش استفادت طيب والله في حاجه كذا كذا كذا تمام. الاستخاره هذه تحول التردد الدائم عند الشخص الى رضا وتفويض الى الله عز وجل.
1: حلو يعني اكتب جدول واكتب فيه الحسنات والسيئات او خلينا نقول الايجابيات
0: والسلبيات حسنات عند الله عز وجل
1: مجازا يعني الايجابيات والسلبيات وابحث عن حل للسلبيات وهل التجارب الاخرين يعني الموضوع يبغى له بحث
0: ايوه عشان انت تخرج من المرحله هذه تروح المرحله الاخرى هذه تمام. طبعا في علامات انك تكون انت اصلا جاهز لهذه المرحله من اهم العلامات طبعا ان الشخص جاهز للمرحله اكبر شعور مثلا داخلي تستطيع اكثر مما تفعل انتقالك للعمل الجديد رؤيتك المستقبليه بناء التفكير بشكل جاد في ماذا بعد.
1: طيب اول خطوه استاذ احمد في عمليه الانتقال هذه شخص له سنين في مرحلة الكومفورت زون اللي هي منطقة الراحة له سنين أوكي؟ الآن إيش أول خطوة علشان ينتقل من هذه المنطقة إيش يسوي؟
0: يا أول شيء تغيير بسيط يعني أنت ليش أنت طوال تنتقل تغيير بسيط مثلا وجذري في روتينك اليومي يعني أنت مثلا واحد مثلا متعود مثلا يعني في الروتين اليومي أنه مثلا يقوم الساعة كذا وكذا تمام. صعب جدا مثلا تقول له والله لا انت لازم تخطى دي او مثلا واحد يبغى مثلا في روتين اللي مني ما يمشي اصلا هو ما يمشي ما قد يمشي مثلا رياضه تقول لازم اليوم تمشي 1000 كيلو او تمشي
1: 200 مو منطق
0: صعب غير منطقي تمام. هو يغير شيء بسيط وجذري بروتينه حتى يتعود عليه حتى يصبح التغيير بالنسبه له جميل جدا مثلا طريقه تغييرك في الذهاب للعمل طريقه تغييرك في الاستيقاظ مبكر

0: طريقة تغييرك في القراءة. واحد شخص ما يعرف يقرأ مثلا، ما هو ما يعرف يقرأ يعني مو متعود على القراءة، ما تقول له تعطيه كتاب كامل 300 صفحة ولا 400 صفحة تقول يلا القراءة ممتازة وهي حياة للناس لا لا، خلي ياخذ كتاب صغير، كتاب صغير جدا تمام، خلي منشور بسيط يقرأه تمام، اليوم الثاني صفحة صفحتين ثلاث حتى يكون عادة يوميا عنده.
1: حلو، يعني احنا نقدر نقول انه الانتقال من منطقة الراحة هذه الى منطقة ثانية لازم نمر على مرحلة،
0: مراحل،
1: مراحل انتقالية. طيب في استاذ احمد في علامة تقول لك الان انت جاهز للانتقال؟
0: ايوه، انت علامات كثيره جدا انك انت تبدا تقول انت الان جاهز للانتقال. انت حينما ترى نفسك في البدايه يعني تمام، ان بديت تتقبل هذا الشيء تمام، بديت انت ترى نفسك في تحسن مستمر عن الافضل تمام. هذه كلها علامات، ترى نفسك انك بديت تاخذ نظره اكثر شموليه من الأول. هذه كلها علامات تعطيك انطباع حقيقي أنك بديت تخرج من منطقة الراحة إلى منطقة العمل والمنطقة التمام. طبعا هي تدريب الشخص يدرب نفسه تمام، يعني يدرب نفسه كيف يعمل، كيف يشتغل، كيف كذا، هذه كلها أمور يعني يبدأ يشتغل عليها بنفسه.
1: إحنا منطقة الراحة أستاذ أحمد ما هي معنية فقط في العمل، يعني ممكن ساعات الإنسان وجود شخص في حياته
0: يا سلام
1: يكون عايش معاه في منطقة الراحة
0: يا سلام،
1: ويطنش كل المساوئ اللي قاعدة تجي من هذا الشخص بمقابل أنه هو خايف من التغيير أو خايف من اتخاذ خطوة التغيير أو قرار التغيير. فأكيد راح يصاحبها موجة من التفكير والعواصف والعصف الذهني، حتى أنه الإنسان يقعد بينه وبين نفسه ويقرر هذا الشيء.
0: حلو جدا، هذه تمونها دائما أغلبية هذه الأخطاء اللي تخرج من الراحة بدون استعداد لها تمام، يسمون القفز المفاجئ. الشخص يقفز مفاجئ، شفت الإنسان اللي يقفز مثلا أيوة من مكان بعيد أو شيء مفاجئ كذا، وش يحصل؟ ممكن تكسر صح ولا لا؟
1: صح.
0: فأنت تطلع من منطقة الراحة فجأة إلى منطقة ثانية، مثلا أنت في عملك في وظيفتك مرتاح، أو رحت فرصة تركتيها ورحت قطاع خاص، هذه مفاجأة قوية جدا بالنسبة لك. أنت في مرحلة عزوبية فجأة الزواج، أنت ما كنت تسافرين رحت تسافرين تمام، هذا طبعا يؤدي للفشل إذا لم يعد له ذاك الإعداد اللي تكلمنا عنه سابقا تمام.
1: في نقطة كمان ممكن أستاذ أحمد تحبط الإنسان، وهي انتقادات الناس، نظرة الناس، حكم الناس عليك وأنت تبحث عن الخروج من منطقة الراحة، لأنه هي وجودك في المنطقة هذه عاجبهم مريحهم.
0: ايوه، هذا لماذا؟ هذا مثل ما قلنا، هذا الخوف المعطل للشخص، لان الشخص هو يخاف من الاخرين تمام. لان وجودك في الراحه تمام بالنسبه لهم، هم يرتاحون لكن انت ما تطلب الراحه ذات تمام. ولا يبونك تقفز ولا يبونك هذا تمام. لذلك يعتقد دائما يعني هم يحاولون يجعلونك في نفس الموقع اللي انت فيه.
1: أيوة، لأنه أريح لهم، هم
0: أريح لهم، هم لأنهم لو خرجت أنت
1: صحيح
0: ممكن أنك تكون أفضل منهم وأحسن منهم وكذا،
1: بتعكر صفو
0: نفس المجال نفس اللي
1: صحيح. طيب معناتها كيف أتعامل معهم؟ طيب أنا أو كيف
0: أيوة.
1: كيف يعني معلش اسمح لي أستاذ أحمد سؤال أصعب، كيف أميز بين الشخص اللي هو فعلا قاعد يساعدني على أني أكون في الحال الأفضل من الشخص اللي قاعد يحبطني علشان ما أطلع من ال ال ال المنطقة الآمنة أو منطقة الراحة اللي هي راح تسبب بعدين له ضرر؟ كيف أميز بين هذول النوعين؟
0: يا سلام، لابد أنه تفهم تقاري نفسك بين الناس الجيدين والناس غير جيدين تمام. كيف هؤلاء اللي باقين في الدائم في منطقة الراحة، هل يمكن ماذا استفادوا تمام؟ هل بقاؤهم في منطقة الراحة هذه هل حقق لهم نتائج تمام؟ هل بقاء في منطقة الراحة ده هل بالنسبة لهم كان في إنجازات؟ لا. طيب الآخرين اللي خرجوا من هذه المنطقة وانطلقوا كيف وضعهم الآن تمام؟ تعرفين أن أصلا الشخص مثلا أنه هو يبغى ينزلك في منطقة الراحة تمام، حينما هو ما لو جيت تناقش

0: ناقشينا في الموضوع وقلت والله أنا ممكن أستفيد من الترقية هذه حتكون كذا، لا يا شيخ استفيد، ما يعطيك الإيجابيات، يبدأ يعطيك السلبيات.
1: يعطيك فقط السلبيات في إيه كل الموضوع
0: صحيح. أي دائما يعطيك السلبيات، يقول لك يا أخي طيب أنت روحت أنت الآن وش خسرتي وش كذا،
1: إحباط يعني طول الوقت،
0: ليش تروح وليش كذا تمام. فلذلك كثير من الناس خسروا أشياء كثير، يعني أنت الآن مثلا في الترقيات خسروا ناس وجلسوا تمام. ألا مثلا نسأل مثلا يعني نسمع دائما في القصص الناس الكبار في السن يقول لك والله كنا في الرياض زمان والله كان معنا أصدقاء وكانوا يقولون المتر في العلية بمتريال 200 ولكن قالوا ايش تبغون في بعيدة وايش تبغون صح ولا لا
1: صحيح.
0: هذه اللي كانوا ايش تبغون لأنه مرتاحين تمام، ما يبغون اللي طلعوا واشتروا واللي والآن وصلوا مواقع صح ولا تمام. نفس الطريقة اللي شخص واحد كمل دراسته وخد مثلا ماجستير دكتوراه وخد كذا، الثاني يقول لك يا أخي إيش تبغى إيش تروح تمام. الآن يوم وصلوا مثلا في مناصب زينة وكذا بدوا يتذكرون شوف كيف لو جلست هناك وبقيت معهم تمام. فهنا الآن هؤلاء كثير من الناس هم سبب فشل الآخرين بسبب ماذا؟ أنهم ما يبغون ما حد يخرج من هذه المنطقة.
1: حلو، ونرجع لكلامك في البداية أستاذ أحمد أنه الإنسان ينتقل بروية يحتاج إلى مراحل
0: يومية. أيوة. يا سلام، أول شيء عادات يومية توسع فيها، مثلا أنت الآن قراءة مثلا 10 دقائق في مجال معين، قراءة سيرة الناس الناجحين، تفكير طفيف يومي، تحدث مع شخص غريب، مثلا تبغين كتابة يومية، كتاب إنجاز من إنجازاتك تكتبين، هذه كلها بحد ذاتها جيدة تمام. هذا التخيير كل يوم تعلمين حاجة جديدة هذه تزيد في عمرك.
1: جميل جدا.
0: التوسع بالتراكم.
1: حلو.
0: نقطة نقطة نقطة نقطة يمتل النهر.
1: صحيح.
0: وهي نقطة بسيطة صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: أي وأول يقول الآن ميل خطوة واحدة.
1: صح. صح ولا لا؟ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
0: أي ألف ميل بخطوة واحدة.
1: صحيح.
0: الآن مثلا اللي مثلا بدأوا وانتقلوا مرت السنوات، آخرين موجودين في منطقة الراحة ما زالوا، والآخرين الثانيين موجودين والله أنت ما تسمعين دائما حنا ونسمعها كلنا ويسمعنا مشاهدين، والله يا أخي هذا كان معايا في المدرسة، هذه كان معايا في المدرسة لكن الآن ما شاء الله تبارك الله في الوزارة الفلانية، الآن في الموقع الفلاني. طيب، طيب ليش ما رحت أنت معها؟ لأنه جلست من منطقة الراحة.
1: صحيح صحيح.
0: أي بالخوف جلست منطقة الراحة، والله أنا ما الله يعني في عجيبة يعني بدأ. أنا أعطيك قصة حلوة جدا. في واحد مرة يعني ممكن يعني أحد منطقة الراحة كنا نشاهد في التلفاز عرض عسكري وكان في واحد لواء تمام، اللواء شايب عندنا كذا قال الله يسامح أخوالي. قلت له ليش أخوالك شايب كذا شايب بالمرتبة المستخدم تمام ليش؟ قال يا أخي أنا كنت مع هذا الرجل في العسكرية سواء، فذيك الأيام تركت العسكرية ورحت عند خوالي ولا علمت الناس وصرت أشتغل مزارع وشيء ده، هذا كمل في العسكرية تمام. وذيك الأيام الزراعة كان لها قيمتها ولها اسمها، كمل في الزراعة طبعا بعد سنوات صارت الزراعة ما هي ذاك الأهمية. طيب. بعد سنوات أصبح ذاك لواء قائد منطقة وصار ده هذا أصبح ما اليوم جات الوظائف ويدور وما على شهادة لا تعلم ولا شيء، أصبح آخر شيء مستخدم فمكهور. يقول أنا جلست ذيك الأيام في منطقة الراحة لو أني تعبت على نفسي ورحت معاه كان أصبحت يعني
1: صحيح. وفي النهاية أستاذ أحمد يعني كلها أقدار وأرزاق
0: هو القدر،
1: وأكيد
0: القدر
1: إحنا يعني ما نقدر نقول على أنه
0: القدر لا ليس منه فراغ
1: صحيح، ولا نقدر نقول أنه يعني مثلا نقلل من قيمة مثلا المستخدم عن العسكري عن
0: لا لا عن أنا الأم المنزلية جلوسة في منطقة الراحة يعني هو مثلا صحيح. يقول لك أنا وياه حنا مستوانا واحد أو حنا في مدرسة واحدة تمام. ليش انا كنت العب كوره واروح تمام وهو الان ما شاء الله تبارك الله كمل واصبح دكتور في الجامعه مثلا؟ طيب انت ليش ما كنت دكتور زيه؟ لاني انا جلست منطقه الراحه.
1: طيب خليني تمام؟ اسالك الان استاذ احمد، كيف يدرب الانسان نفسه على انه يتقبل الفشل ويبدا تجربه جديده؟
0: يا سلام، جميل جدا. تقبل الفشل هذا مهم جدا تمام. اول شيء التغيير يبدا الانسان بعدم يعني الفشل بالنسبة له ما يعتبر إلا هو خطوة أساسية للنجاح تمام، اللي ينطلق من خلالها تمام، لأن النجاح هو عبارة عن خطوات تمام. ما يمكن أن ينجح الشخص تمام بدون ما يفشل تمام. لازم والنجاح هو عبارة عن تحديات. وإذا الإنسان اشتغل على نفسه وبدأ في التحديات أول بأول واشتغل على ده حيتغير أمور كثيرة جدا. لكن إذا بقى في نفس مكانه وبقى في ده هنا الآن هي النقطة الأساسية في ذلك. فهنا الآن حينما يتقبل إنه كلنا خطائين وخير الخطاؤون التوابون، الشخص لابد يخطي، ما يمكن يعني ينطلق الشخص وينجز بدون أخطاء. هذا الخطأ يعني هو عبارة عن تحدي آخر حتى يصل إلى مرحلة أكثر نجاحا وأكثر إبهارا وأكثر تمام، هنا يتقبلها. لكن ما يقول خلاص أنا والله فشلت أنا ما أستطيع أنا مدري إيش، لا. هنا النقطة اللي ممكن تكون بالنسبة له متعبة جدا تمام، ويبتعد عنها، لأن هذه هي اللي تدمر الشخص نفسه، هي اللي تخلي الشخص مثلا يرى نفسه أنه يعني ما هو ذاك الشخص اللي يعني زي ما تقولين ناجح. فكثير من الناس ممكن في البداية الأولى الخوف من الفشل هو اللي يجعله يفشل تمام. فلذلك لازم أنه هو يكون الفشل بالنسبة له سلم للنجاح. دائما يتعامل مثلا مع الناس في انتقاداتهم، يفرق بين النقد البناء والحاسد، في فرق شاسع تمام. كثير من الناس يتوقعون ذلك، يعني احنا قلنا في الفشل طبعا ما هم دائما ما هو نهايه المطاف، يعني ذلك مثلا تلقين
1: يعني خلينا نسميه انه هو اخفاق وليس فشل، لانه الفشل كلمه يعني
0: صعبه جدا. لذلك مثلا تلقين اللي اعضاء الكهرباء تمام يقول حاولت يعني او فشلت يعني اكثر من 1000 مره، لكنني في الرقم 1000 وجدت كيف طريقة إضاءة المصباح الكهربائي.
1: جميل. تمام. أستاذ أحمد، في عادات أو سلوكيات يومية تساعد الشخص إنه يبدأ يتوسع خارج حدود منطقة الراحة بشكل تدريجي؟ إحنا نتكلم عن عادات يعني تصرفات أفعال نبغى نسويها، لأنه في كثير ناس ما هي سمعية، هي بصرية، هي حسية، فتحتاج إلى شيء تقوم فيه فعل معين علشان يعني تفضل صادق.
0: ممتاز جميل. طبعا شوفي العادة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن عمل يعتاد عليه الشخص،
1: سلوك معتاد،
0: أي سلوك يعتاد عليه الشخص. طبعا السلوك اللي يعتاد عليه الشخص لا يمكن أن يكون السلوك هذا، يكون بالتدرج. أنت اللي بغى تتعود على القراءة مثلا تمام، اقرأ صفحة صفحتين ثلاث. أنت الآن تتفاجئين لو أقول لك مثلا أنا حينما أسوي مثلا خطة للقراءة وأقرأ مثلا كل يوم صفحتين بس فقط بغير صفحتين، في خلال شهر عندي 60 صفحة، في خلال 10 أشهر عندي 600 صفحة، يعني عبارة عن 3 كتب من حجم 150 صفحة، في خلال 10 سنوات عندي 20 كتاب قرأتها. أوف. لكن لو قلت لك تقرين 10-20 كتب مستعيد، لكن شوف صفحتين بسيطة. فحينما يتعود اليوم يقرأ مثلا صفحتين، بعد شهر يقرأ صفحتين ثانية، بعد شهر ثاني يقرأ 4 صفحات، بعد
1: تدرج يعني
0: تدرج.
1: حلو. يعني التدرج يعني خلينا نقول إنه الشخص في البداية يحدد الهدف صح؟ عشان يعرف هو يمشي على إيش، هو يبغى يقرأ كتاب ولا يبغى يطبخ طبخة ولا يبغى يبني بيت، فلازم أوكي تدرج يحط الهدف قدامه ويبدأ
0: يفصل. احنا دائما نقول في الاهداف كيف طريقه بكتابه الاهداف تمام التفصيليه، نقول لهم دائما مثلا عندنا دائما نقول في الدورات نقول لهم ايش نقول لهم كيف تدخل الجمل الثلاجه، جمل كبير كيف تدخل الجمل الثلاجه، سؤال لك يلا
1: نذبحه
0: بس تذبحينه بس
1: يعني يذبحه وقطعه وحطه في الثلاجه
0: يقطع عينه. يا سلام، هو جمل كبير ما يقدر يدخل، شك عندكم هذا ما يجي مع الباب الجمل صح. لكن الحين ما نقطعه بالكيلو وتحطه في الفريزر ياخذ الجمل كله كامل، صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كذلك نفس الطريقه الهدف الكبير، انا والله ابغى احصل على ماستر، ابغى احصل على دكتوراه، باخذ بكالوريوس، باخذ هدف كبير صحيح ولا لا؟ اقطع على اشياء بسيطه، تقطعين ابتدائي متوسط ثانوي بكالوريوس ماجستير دكتوراه او وصلت الدكتوراه مقطعه صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل فتره تاخذين فيها، انا والله باقرا مثلا كم كتاب بتعود على قراءه الكتب، ابدا صفحه صفحتين ثلاث تمام. طبعا مثل يقول كل يوم تتعلم حاجه جديده تزيد في عمرك يوم، طبعا التوسع دائم بالتراكم عبارة عن زي كرة الثلج، زي كرة الثلج أول ما تبدأ

0: شوي شوي حتى تولي ما شاء الله تبارك الله كورة كبيرة، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: التغيير يبدأ من الفكر أول شيء، الفكر الفكر والفكر هو البذرة في تغيير القناعات. إذا أنت قناعة داخلية بأن التغيير ممكن هتتغير.
1: الله عليك، يعني الفكرة قبل الفعل لازم.
0: نعم، أهم شيء التغيير. طيب. يقول عندنا مثل، يقول واحد يقول زملوني حسبوني ما لي في الحرب دي. إذا ما في عنده رغبة حقيقية تمام في التغيير ما يمكن. والله لو تجيبين لمية محاضرات ولو تجيبين لمية درس ما أصلا ما عنده قناعة داخلية في التغيير أو الخروج من منطقة الراحة لا يمكن يخرج.
1: حتى لو كان الشخص حاس أنه تأخر في حياته، أنه سنين مرت عليه هو في منطقة الراحة هذه، برضو أول خطوة نقدر نقول له أنه فكر، خذ الفكرة على محمل الجد.
0: يا سلام، فكر وخلي يكون عندك قناعة داخلية أنك ودك تغير، وأن التغيير سهل، وأن التغيير هو أساس، وأنك باستطاعتك أن تغير تمام. الفعل بلا فكر مجرد حركة عشوائية، أنت تشتغل بدون ده تمام. العقل يقول، المشي يقول، العلم ينفع مع العمل.
1: صحيح. أعطينا أستاذ أحمد نصائح نقدر نختم فيها موضوعنا اليوم عن منطقة الراحة، نصائح، ويا حبذا تكون النصائح عملية عشان يقدر أي شخص يسمعنا الآن يستفيد ويقدر يطبقها.
0: طيب، ابدأي بشيء صغير وحافظ عليه في استمرار، حاجة صغيرة بس فقط. أنا أقول لك كثير من الناس حاجة صغيرة، لو صفحة واحدة مثلا في القراءة وغيرها، لو عادة بسيطة جدا من عاداتك اليومية تغيرها، إذا كانت سلبية تغيرها لعادة جيدة ده تمام، أفضل من خطة كبيرة تفشل بدون تغيير روتيني بسيط.
1: جميل.
0: أفضل لو حاجة بسيطة أفضل من خطة أسوي لك خطة كبيرة وممكن تفشل، لكن حاجة صغيرة اليوم أقرأ صفحة، بكرة بعده بعده بعده، سبحان الله بعد فترة دي خلك نظام وليس هدف. لا تهدف فقط لإنقاذ الوزن بل أبني عادة. خليك ما تقول والله أنا هدفي أن أنزل وزني، لا، أبغى عادة المشي. خلي العادة المشي تكون عندك تمام، هذا النظام يبقى معك طول حياتك، خلاص تعود. لكن تقول والله هدفي وزن، تروح تسوي لك قص معدة ولا تسوي لك إبر ولا شيء، خلاص طيب ترجع زي ما كان. لذلك نلاحظ مثلا اللي ينقضون وزنهم بدون ما يكون عندهم عادة لهذا الأمر، مثلا تجدين يرجعون بعضهم، يرجعون في نفس لأنه مثلا أخذ العملية وقسم عدته تمام، أو أخذ الأوبر أو شيء ورجع مرة ثانية. لكن لو كان عنده نظام ثابت هو المشي يوميا، مع مرور الوقت تمام حينزل الوزن حقه، حيكون عادة عنده. أهم شيء واللي حنا تحدثنا فيه في البداية الأولى، خلي دائما البيئة، وأنا دائما أتحدث عن البيئة، حيط نفسك بأصحاب
1: إيجابيين.
0: الجليس الجليس الصالح يدفعك للأمام.
1: صحيح.
0: ناس إيجابيين، لا تدخل مع الناس اللي يسقطون. دائما حدد ليش، دائما تسأل نفسك لماذا، معرفة الدافع الحقيقي، ليش أنت تسوي هذا الأمر؟ هذا تسوي لله عز وجل، تسوي للأهل، تسوي الطموح، هذا يمنحك الصبر. يعني تقول والله ليش، يعني مثلا الحين أنت الآن جاتك مثلا الترقية، مثلا أنت المنطقة راحة تروحين، طيب ليش السبب؟ والله أنا مثلا عشان أولادي، عشان نفسي، عشان كذا، عشان طموح عندي، أنا ودي أصل كذا كذا، أنا كذا. أو مثلا تقومي مثلا بعمل خير، ليش؟ أبغى الأجر عند الله عز وجل، أبغى كذا تمام. هذا يعطيك سبحان الله الصبر. لذلك إحنا نلاحظ مثلا كثير من الناس في الأعمال مثلا خيرية يشتغلون الليل نهار بدون مقابل مالي، وعندهم صبر، يعني تجديني في آخر الليل يداوم كذا. ليش؟ لأنه الدافع عنده قوي، فهذا الدافع يمنح الصبر
1: والاستمرار.
0: نعم نعم، تذكر أن الخروج من منطقة الراحة سنة كونية للنمو. تبغى تنمو أخرج.
1: جميل جدا.
0: النبات اللي يخرج من بذرته يحتاج لشق التراب. شوف النبات يوم تخرج لازم تفك التراب، التراب عشان تخرج، ولا تلقاها في نفس موقعها. إن ليس الإنسان إلا ما سعى.
1: جميل.
0: والسعى هذا يعني الخروج من الراحة إلى بذل الجهد.
1: حلو. ما في تغيير ما يصحب شوي من التعب وشوي من من التوتر.
0: نعم.
1: والكثير ممكن يكون من الانتقاد اللي حواليك. أستاذ أحمد، أنا عندي فقرة الآن صح أو خطأ، أوجه لك أسئلة وتتفضل علي أنك تجيب بصح أو خطأ.
0: تمام.
1: هل البقاء الدائم داخل منطقة الراحة في بعض الحالات ممكن يساعد الشخص على التطور واكتساب مهارات جديدة؟
0: طبعا نعتبرها صح في جزئيا، صح. منطقة الراحة ليست عدو دائما، طبعا هي تمنحك استقرار نفسي، تخفض الهرمون عندك حق التوتر، يسمح لعقلك بالاسترخاء والإبداع، كثير مهارات تتقنها داخل عبر التكرار. لكن الخطأ في كلمة دائما، البقاء الدائم. البقاء الدائم يفعل تطور حقيقي، يحدد عدد يعني يخليك غير متعلم، تواجه تحديات. تمام، لذلك صح في موقع وده، فأنا أعتبرها صح جزئيا أعتبر.
1: السؤال الثاني أستاذ أحمد، الخوف من الفشل يعتبر من أكثر الأسباب التي تمنع الناس من الخروج من منطقة الراحة.
0: هذا نعتبر صحيح جدا، هذا يثبت في طبعا في علمية نفس علم النفس، نظرية توقع قي الدماغ يفسر الخروج من الراحة كمخاطرة، والخوف من الفشل يفعل كمركز الخوف، يجعل التحدي يبدو أكثر مما عليه. العديد يفضلون الندم على ما فعلوه على مواجهة إحساس الفشل اللحظي، من الألم النفسي أقوى من متعة النجاح.
1: جميل. صح أو خطأ أستاذ أحمد، الخروج من منطقة الراحة دائما يتطلب من الشخص أن يتحمل بعض التحديات؟
0: نعم هذا صح جدا، الخروج يعني مواجهة حالة من عدم اليقين والصعوبة، وهذا يتطلب جهد وعي وقوة تحمل. طبعا لا يعني ذلك تعذيب النفس والتحديات، أنت كنت تدريجيا مثل ما تكلمنا في التدرج نسبة بسيطة جدا، التحدي الأكبر مفاجئ يسبب الصدمة والانسحاب، بينما التحدي البسيط هو الذي يكون مرونة نفسية ثابتة.
1: جميل جدا، يعني الإنسان قادر على التغيير ولكن ينتظر المحفز وينتظر الاقتناع بالفكرة.
0: نعم نعم، الشخص كلنا قادرين على ذلك، وإن شاء الله بإذن الله قادرين، والمجتمعين قادرين على التغيير، وبإذن الله عز وجل مع عدم الخوف من الفشل، عدم الخوف من الخروج من الراحة، عدم الخوف من هذه الأمور كلها، إن شاء الله بإذن الله يحقق إبداعات وتميز.
1: جميل جدا. أستاذ أحمد، صح أم خطأ، العلم والوعي يدعم الخروج من منطقة الراحة؟
0: نعم صح، العلم والوعي يدعم بقوة جدا الخروج من منطقة الراحة، لأنه يكشف لك أين أنت الآن وما هو الموقع الحقيقي الذي لابد أن تنطلق من خلاله.
1: سؤال جانبي أستاذ أحمد، لو الإنسان قرر أنه يطلع من مرحلة من منطقة الراحة ونجح بأنه يطلع وبعد كذا تحسف، يمدي يرجع؟
0: لا طبعا، هو أصلا منطقة الراحة مستمرة مثل ما تكلمنا بالبداية،
1: يقدر أي وقت الإنسان يأخذها.
0: هي أنت ما أخذها راحة، هي مثل ما قلنا متعة الفراغ وفراغ المتعة. هي أنت داخل في الراحة وتخرج من الراحة، تدخل في الراحة وتخرج من الراحة، وأصلا سبحان الله يعني طبيعة البشر نفس الطريقة، لأن مثل ما قلنا يعني أحيانا منطقة الراحة قلنا ما هي عدو، هي طبعا تجيك استقرار فترة من فترات ترتاح نفسيا وكذا وتقول كذا، بعد فترة تقول لك لا أبغى، يقول إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرض هاي الشعر النفسي، إذا كانت تواقة يقول عمر بن عبد العزيز يقول لي نفسي تواقة، فما كانت شيء إلا وحصلت عليه، فكانت تواقة أن يكون يعني أمير المؤمنين أمير المدينة منور، صرت أمير المدينة، فكانت نفسي تواقة أن أكون يعني نسيب الخليفة، فصرت زوجتي فاطمة ابنة الخليفة، فكانت فتاقت نفسي أن أكون خليفة المسلمين، فصرت خليفة المسلمين، وتتق نفسي أن أكون في الجنة، فإن شاء الله يرزقها الجنة. فسبحان الله النفس دائما كذا تكون تواقة، دائما ما تحب تجلس في منطقة الراحة، النفس المبدعة والمتميزة دائما تحب، لذلك تلاحظ دائما المبدعين والناس المتميزين ما يجلس في منطقة الراحة، هذه دائما تكون للخمول للراحة، اسمها راحة على اسمها يعني، هي دائما
1: استرخاء وفراغ،
0: إيه لأنها فيها تكرار، فيها يعني جالس الله يغير علينا ما يبغى يتغير مكانه في استذاء تمام، لكن حين ما يخرجون منها يتفاجئون، يعني مثلا بعضهم كان في منطقة راحة وخرج منها، فسبحان الله ما يتق الله جعل له فخرج، يعني خرج وأصبح مخرج منطقة راحة وكان باب رزق له خوف، يعني بعضهم يقول والله يا أخي أنا كنت مثلا والله مرتاح مثلا في القرية حقتي مبسوط، فجأة جاله مثلا وظيفة مثلا في الرياض صعبة وكيف أروح ومدري إيش وإجارات قوية، فتح الله عليه الخير من هذا الروحة، فكانت رزق باب خير جدا. طيب لو جلس في موقع ما استفاد، مثلا ما قلنا ذاك اللي كان يعني جلس مزارع ومرتاح ومبسوط، وهذا كان في تعب ويروح وعسكرية وكذا، بعد فترة أصبح هذاك ما شاء الله تبارك الله في موقع له إشار له بالبنان، وهذا أصبح يعني في موقع يعني
1: محل أكسر، خلينا نقول في موقع محل أكسر على علشان
0: محل السر. نعم هذا هو الموقع الراحة كذي، وكثير نسمحهم نراهم الآن في محل السر.
1: صحيح. الأستاذ أحمد محمد السعدي المستشار في التنمية البشرية والأسرية، شكرا لوجودك معنا في مسار اليوم، يعطيك العافية، وإن شاء الله نكون جميعا أنا والمستمعين استفدنا.

0: من النصائح اللي قدمتها. يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية أستاذة، وشكرا لكم، شكرا للمستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. ببساطة، الخروج من منطقة الراحة يساعد الإنسان على اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراته وزيادة ثقته بنفسه، كما أنه يفتح أبواب جديدة للنجاح والتعلم، ويجعل الشخص أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتكيف مع الظروف المختلفة. بعطيكم الآن أهم خطوات تساعد على الخروج من منطقة الراحة. 1. تحديد المخاوف. أول خطوة هي معرفة الأشياء اللي تمنعك من التغيير، مثل الخوف من الفشل أو الخوف من كلام الناس. ولما يلقى الإنسان ويقدر يحدد مخاوفه، يقدر يتعامل معها بطريقة أسهل. 2. البدء بخطوات بسيطة. مو من الضروري أنك تقوم بتغييرات كبيرة دفعة واحدة، بل يمكن البدء بأمور بسيطة مثل تجربة هواية جديدة أو التحدث أمام مجموعة صغيرة. 3. تقبل الفشل والتعلم منه. الفشل ليس نهاية الطريق، بل فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. كل تجربة جديدة تمنح الإنسان درساً يساعده على التحسن. 4. الاستمرار وعدم الاستسلام. التغيير يحتاج إلى صبر واستمرار، لذلك يجب على الشخص أن لا يستسلم، بل يستمر بالمحاولة حتى يحقق التقدم الذي يريده. وفي الختام، الخروج من منطقة الراحة هو بداية حقيقية للتغيير والتطوير، فالإنسان لا يكتشف قدراته إلا عندما يجرب أشياء جديدة ويواجه مخاوفه بثقة وشجاعة. كل خطوة صغيرة خارج منطقة الراحة قد تكون سبباً في نجاح كبير بالمستقبل. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: خطوة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية لا تجربة، مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. ضيفنا وضيفكم ضيف البرنامج الدائم، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت في هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن التربية، والتربية مسؤولية لا تجربة. حياك الله دكتور.
6: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك ورحب فريق العمل، ورحب بكل من انضم إلينا الآن بالاستماع على هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية مليئة بالمعلومات والفائدة للجميع
5: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم عنوان حلقتنا لهذا اليوم، التربية مسؤولية لا تجربة.
6: جميل، أول شيء أشكرك على اختيار مثل هذه المواضيع الرائعة الجميلة، والفكرة في تفصيل هذا الموضوع. أنا أعتقد إذا ما خاب ظني أن المسؤولية المقصود فيها زبدة التربية، يعني بمعنى لما يقولوا لي اليوم الزواج، اضغط لنا الزواج، ما هو الزواج؟ رجل بيتزوج، شاب بيتزوج الآن، بيقال له كلمة بسيطة ما هو الزواج؟ احنا بنقول له الزواج مسؤولية بس، يعني نقوله يضحك عليك من قالك لا تبسط لك موضوع الزواج، ان الموضوع ترى ما في شيء وتتروح نفس حياتك وتعيش زي ما كنت اول. لا لا، من قال الكلام ذا؟ الزواج مسؤولية، في حقوق وواجبات. لما انت تتزوج خلاص في شخص اخر شريك الحياة، اول قبل زواجك ممكن ما ترجع الا الفجر، ممكن تنام برا بيتك عادي، لكن يوم تزوجت لا، في شخص يشارك، لازم يكون في ترتيب وفي تنسيق. تبغى تنام برا البيت لكن يكون هذا منسق مرتب عن طريق الجهاز، الرسائل متصلين أو قبلها بيوم يومين مرتبين. مو يعني أحيانا الشباب اليوم اللي ما تزوج فرضا يكلمه واحد يقول له أبغى أمشي للديرة الفلانية، خوي يقول يلا خوي يلا يطلع معه، وبساطة يعني يطلعون بشكل سهل جدا. لما تتزوج الكلام ذا لا، لازم ترسل رسالة شريك حياتك إني تراي أنا بطلع بسافر بروح الشيء، يعني شارك القرار في عمليات إيه ولا لا. فالحقيقة التربية نفس الشيء مسؤولية. البعض يقولون يا رجال ما لا يهمك، يعني جيب أطفال وما ضرنا حنا، يتربى بالشارع يتربى في أي مكان. لا، لابد أن نقرأ، لابد أن يكون مجرد ما يصير في حمل أنك تبدين تقرأين، لأنه الجنين في بطن أمه ثبتت البحوث العلمية ويتأثر في نفسية الأم. يعني لما تكون سعيدة ولا تكون تعيسة ولا، فعل الزوج أنه يفهم أنه حتى وهي حامل أنه يحاول قدر المستطاع أنه يحجب عنها الأخبار السيئة، هو بقدر نفسه يحاول يضغط على نفسه شوي أنه ما هو زي أول، أشياء اللي هي ما تبيها يبتعد عنها قدر المستطاع، يغير من بعض الأشياء اللي موجودة عنده. هذه شريكة حياتك، ما هو واحد من زملائك في الاستراحة ممكن تغيره بكرة أو غيره. فالتربية تعتبر مسؤولية، يجب على الآباء والأمهات اليوم اللي دخلوا هذا المطمار أنهم يقرؤون ويتبحرون ويستمعون. أفضل قراءة وأفضل تبحر هي حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف ربى ذلك الجيل الرائع الجميل، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أولاده، كيف ربى أيضا أبناء الصحابة، كيف شارك في ترتيب العلاقات وغيرها من الأشياء اللي كانت مضرب مثل حقيقة، سواء في تعامله في بيته مع زوجاته أو تعامله مع الأطفال أو مع المراهقين أو أي كانت مراحل العمر. مهم جدا للأباء والأمهات ولكل من أراد أن يدخل حياة اليوم زوجية أنه يعرف أن التربية مسؤولية، وأنه سوف يسأل، أخذت المسؤولية من أنه سوف يسأل يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث كثيرة أشاره حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف جاء لفظ مسؤول، وبدأ في التفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسؤوليات حتى دخل على من؟ دخل على الزوج اللي هو الأب، مسؤول وسوف يسأل عن رعيته، ودخل على الأم أنها مسؤولة وسوف تسأل عن تلك الرعية، حتى انتهى في المرتبة الدنيا اللي ما نتوقعها اللي هي منزلة الخادم اليوم ولا السواق ولا الجنيني مثل ما نقول، اللي ينظف حديقتك ويرتبها ويقصصها، ولا راعي الغنم. هالمهن البسيطة جدا أنهم هؤلاء مسؤولين، عندهم مسؤولية وسوف يسألون عن هذه المسؤولية يوم القيامة.
5: جميل دكتور، يمكن التجربة يمكن محمودة في أمور كثيرة يعني، وحتى التجربة، حتى أن التجربة تصنع الخبرات أحيانا، لكن أعتقد بأن التجربة في التربية خط أحمر.
6: هو أنا أستطيع أني أخذ هذا المفهوم من جانبين. الجانب الأول لما تكون عندنا بنت في أسرة تزوجت هي الأولى، وخليني أحكم على نفسي بما أني أنا الآن أصبحت جد وعندي بنت متزوجة
5: طولت العمر يا رب.
6: يا من قال هذه الولد ولد بنتي تشارك في تربيته الآن خالته اللي هي بنتي الثانية، عندها الآن تجربة، هي ما أنجبت ولا تزوجت بعد، لكنها قاعدة تمارس تربية مع ولد أختها، قاعدة تمارس أيضا ولدي قاعد يمارس الآن التربية. في هذا الولد الموجود. المقصود في التربية كيف أتعامل مع الطفل، كيف راعي بعض الأشياء، كيف أقدم بعض الأمور، لأنه هذا طفل فهو يأخذ، يبدون يتعلمون من أختهم الكبرى طريقة التربية، فهذا نوع من أنواع التجربة. التجربة الثانية اللي هي مرفوضة، ما أشرت إليه حضرتك الآن، أنه تنتظر حتى يجيك ولد وبعدين يكون هو محطة التجارب في التعامل، أنت كأب ولا كأم تجربون في هذا البنت، وتكون ضحية حقيقة، البنت الأولى والابن الأول دائما يكون ضحية تجارب في تطبيق النظريات أو في تطبيق ما يرونه الآباء، أن نطبق هذا السلوك على، فيكتشفون أنهم أخطأوا في أشياء كثيرة جدا. فأتفق معك أنها مرفوضة في التجربة بهذه الطريقة، ترفض كليا. مهم جدا عملية الإعداد، مهم عملية التأهيل قبل أمارس. يعني أنا ما نبقى قدام ماكينة ما عندها مشاعر ولا أحاسيس ولا تتأثر، ولو تعطل الشيء الثاني أروح أشتري قطع غيار وأركبها وبس وخلاص. لا، أنا قدام بشر، وهذا البشر ممكن يكون هذا الخطأ اللي أنا مارسته في التربية طول العمر يكون صحيح. سبب مثل إحنا لما نشوف واحد ترك الدراسة، وش السبب؟ سببها أستاذ في الجامعة بكلمة أو بطريقة معينة تعامل، هذا انسحب. واحد دخل مهنة جديدة أو دخل دورة عسكرية أو غيره بسبب ذلك الشخص اللي كان رئيسه في تعامله الخاطئ، هو انسحب من تلك الدورة وهلم وجرى. فإحنا نرفض في التربية رفضا باتا عملية التجارب، خصوصا في القضايا المهمة جدا اللي تخص، يعني قضايا الدين مرفوضة تماما إن الواحد يجرب فيها ويمتحنهم، أيضا القضايا التربوية اللي تتعلق بالمشاعر والقلوب. صحيح. أيضا نرفض الآباء والأمهات أنكم تجربون في أبنائكم يكونوا محط التجارب علشان تشوفون إيه خلاص أجل الطفل الثاني، إحنا نتجنب هذه الأشياء اللي إحنا نعمل. طيب والضحية الأولى، هذا البنت ولا هذا الولد اللي انتم،
5: والطفل اظن يا دكتور يتشكل نفسيا يعني في سنواته الاولى، يعني بالضبط. وانت جالس تجرب
6: السبع سنوات الاولى هي فتره التربيه وتكوين الشخصيه. لذلك يوم دائما اسمع تجيني في كثره الاستشارات انه الطفل الثاني سواء بنت ولا ولد انه افضل من الطفل الاول واكثر جراءه وما ادري ايش وعنده، والمدح يكون للطفل الثاني اكثر. ليش؟ لأن التجربة كانت في الطفل الأول مع الأسف، لأنهم ما عرفوا ماذا أحدثوا من شروخ ومن تصدعات في هذا الإنسان، فلذلك مع الأسف نجد أنه مثلا الثاني والثالث لا تقلل المصائب، لكن الأول مسكين أكل على ظهره وأكل على كل شيء بسبب أنه كان حقل للتجارب، فبالتالي هم تجنبوا يستخدمون نفس الطرق اللي كانوا يستخدمونها في الطفل الأول. فبالتالي الطفل الثاني هو أخذ المدح والثناء، وأحيانا يجون الأب والأم يقولون شف أختك اللي أصغر منك أحسن منك، شف مدري إيش، ويقارنون في اللي أصغر بأنه هو الأفضل، وهم كانوا الخطأ مع الأسف في تدمير هذا الشخص الجميل الرائع اللي مفترض يكون هو الأفضل، لكن لم يكن يجد تلك الرعاية منذ البداية.
5: أحيانا دكتور المشكلة الكبرى الأب له خط والأم له خط، وهنا تطلع لنا التجربة، كل واحد ماسك له خط في التربية.
6: أنت فتحت لي الآن موضوع كبير جدا.
5: أجل خلنا نأخذ فاصل ثم نرجع.
6: طيب
5: مستمعينا الكرام بنطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية لا تجربة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. قبل الفاصل دكتور كنا نتكلم عن التربية، يعني الوالد أو الأب له خط والأم له خط، وبذلك الطفل يصبح محل تجربة، كل واحد له مزاج،
1: وهذه حقيقة مشكلة كبيرة. وهذا يستدعيني أتكلم بشكل عام، يعني مو بشكل خاص، أنا بتكلم بشكل أكثر عمومية لتعم الفائدة. لما يكون عندي مدير دائرة ولو نائب مدير، المفترض يكون بين المدير والنائب سياسة، أنا أشد أن ترخ وأنت لما ترخي أنا أشد. الموظف هذا لما أجي

0: السيارات أيضا بعض الأشخاص أصحاب الظروف الخاصة أنه ما يروح لوحده، أنه لابد يكون بجواره أحد، وهذا الأحد يجيد القيادة. نتكلم على شخص عنده ضعف بالقلب، مسوي عملية قلب، ما ننصح أنه يروح لوحده، يطلع معك واحد يروح. حتى في البيوت دائما أنا أشاهد، لا سيما في بيوتنا الحمد لله العربية والإسلامية تحديدا، أنه ما يتركون الأب والأم لوحده، لا وقت النوم لا لابد يكون معه أحد في وقت النوم بس. يعني ممكن يتقاسمون، تجد الأبناء والبنات يتقاسمون وقت النوم، أو يكون عندهم حتى لو جابوا خادمة والله وسع عليهم، البعض ما يثق في تلك الخادمة، يقول لا لابد أني أنا أجي أنام عند أمي وقت النوم أو أنام عند أبوي وقت النوم، لأنهم بحاجة في هذه الفترة مثلا بعد العملية أو الأدوية أو غيره، بحاجة لفترة معينة أنا أجلس عندهم. وهلما جرى كذلك في مواضيع التربية، يعني أنا أقدر أنك أنت ممكن تكون شخصيتك مختلفة يعني شخصية زوجتك، لكن لابد يكون فيه تكامل. سبحان الله، ممكن بسبب إن زوجتك باردة وأنت حار، إنه هذا يصير شيء من التكامل وتقاسم الأدوار، إني إذا وصلت أنا إلى مرحلة أنت ادخلي وخذي بقية المرحلة. جميل لما يعني يكون بين الأزواج تفاهم عن طريق هذه الأجهزة اللي بين يدينا اليوم اللي نحملها، أن ترسل رسالة تقول ترى الولد جاء وترى يعني شيء الفلاني حصل وكذا وكذا، وترى شديت عليه، فأنت إذا جيت تولي الموضوع بطريقتك الخاصة. مهم جدا أنه هو يرسل لزوجته يقول لها ترى البنت كذا وكذا، أنا بالنسبة لي بشد، وأنت خليها تعتذر وخليها تجي عندي وتتأسف. وأيضا الأم تقول أنا حاولت تراي وسويت، وبيجون يعتذرون، لكن أنت لا تشد، ترى إذا شديت صعب، واصلينهم مرحلة الآن فأقبلهم. فهذه اللغة وهذه الطريقة في عملية التكامل اللي أنا أبحث عنها اليوم جدا تنجح التربية بشكل جدا رائع وجميل. المشكلة اللي قاعدة تصير عند الأوائل وعند الآن في هذا العصر اللي ما فيه تكامل بين الزوج والزوجة، ولا في حديث في الخلطة الجميلة اللي حين نقول عليها اليوم، يحصل عند الأبناء إما حب شديد للأب أو حب شديد للأم، وأحيانا مع الأسف وهي ممكن تكون قليلة جدا، أنه يكره الأب، الابن ولا البنت يكرهون الأب بسبب الصفات اللي موجودة عنده وانفرد فيها، ما أصبح فيه تكامل بين الزوج والزوجة. ولا أحيانا تلعب الزوجة دور سيء، بمعنى تقول أنا متحملة إن هذا أبوكم سنين وهذه صفاته وأنا مدري إيش، فتزيد وتسخن العيال على أبوهم، أو العكس الأب يجي ويقول لهم يقول أمكم هذه مدري، نفرض لو كانت موظفة الأم، وهذه قضايا تجين من حقها، هذه فلوسها لها، ما لك حق أنت أنك تأمرها أن تعطي عيالها وأنه وشوله تمسك الفلوس، ولا المفترض أنها تساهم، والمفترض والمفترض في ألف طريقة وطريقة للتفاهم، غير أنك تسخن عيالك بحيث أنه يجي الابن لأمه ويقول له أنت وين تودين فلوسك، ليش مدري إيش، وتحدث مشاجرة وتباعد بين الابن وأمه بسبب ذلك التسخين من ذلك الأب. فمهم حقيقة هذه اللغة الجميلة لما يكون في تفاهم وانسجام بين الأب والأم ويشتغلون على خط واحد. ما يمنع أنه انتهى راتبك ما معك شيء وهي عندها راتب ولا تصرف منه، أنك تكلمها بطريقة جميلة جدا، تقول يعني وش الفائدة أنت من عملك، أنت تشوفين وضعي، تشوفين بطاقاتي، تشوفين حساباتي، شايفة كل الوضع اللي عندي، العبء كله علي، النفقة كلها عندي، خلص كل شيء، والعيال بحاجة، إذا ما ساعدناهم ترى بينفرطون، والله لو عندي القدرة كان سويت، وانت عندك القدرة اكسبيهم، أنت نادي الولد وانت اللي عطيه، نادي البنت، ما أطالبك أنا أنه تعطيني إياهم أنا أعطيهم، لا أنت اكسبيهم، دول عيالك في النهاية. مهم لغة التحاور، سواء كانت في النفقة، سواء كانت في مشاعر الحب، سواء في خرجات الأطفال، خرجات الأولاد، يجلسون مع من، سفرهم، أمور كثيرة مهم جدا يكون في توافق بين الزوج والزوجة.
1: جميل دكتور. وأعتقد دكتور بأن يمكن التذبذب في الأساليب التربوية يمكن تربك الطفل تربويا
0: حقيقة، مو فقط أنه
1: ما يدري وش يبي الطفل،
0: أي هو ما بس فقط أنها تربكه، لا هي حقيقة تؤخر عملية التربية وتدمر النظام التربوي. وليش عندنا ناس أحيانا عندهم تناقض في الشخصيات؟ منين اكتسبوها؟
1: وتكبر معه.

0: بالضبط. احنا الان لما نجد شخص مراهق ولا حتى بلغ النضج وعنده مشاكل واضطرابات، انا دائما ارجعها الى البيت، مع انه يعني الاسبوع الماضي كنا في احد القنوات وكنت اتكلم، فجاء اتصال، الاتصال من اب منزعج من اسلوبي وكلامي، يقول لا يعني هذا تنظير صعب تطبيقه. قلت له والله فعلا عند بعض الناس ممكن يكون صعب، لكن وش المانع انك تحاول انت اليوم؟ فهو نداء الان لكل اب وام يسمعنا، وش المانع انكم تعطوني ايديكم بدين بعض،
1: حتى لو شيء نسبي، يعني
0: شيء بسيط ما في مشكله. هي البدايه دائما في البساطه، مشوار 1000 ميل كما يقال يبدا بخطوه واحده، فمهم جدا انك تبدا في عمليه التغيير، لكن انت تساعد نفسك في التغيير. الله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اداه التغيير الاولى هي انت ايها الاب وانت ايها الام. لا تنتظرين، احيانا يكون الاب جدا رائع ومميز ويقول لا انا انتظرها هي، هو يفرض الكمال في الحياة الزوجية، لا يوجد كمال. وإذا زوجتك غاب عنها أشياء، هي تنفرد في أشياء ثانية جميلة جدا، يعني عندها خصال جدا متميزة، فأنت لا تفرض أنه هذا التصرف لازم تسويه، لا، هي تحتاج إلى أحد يبين لها ويوضح لها هذه الفكرة. كما أنه الزوج أحيانا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء. حقيقة يعني اسمح لي أن أتكلم عن الله يرحمهم أبوي وأمي. أمي شخصية جدا جميلة ورائعة في قضية الهدوء والسكينة والطمأنينة. أبوي لا، في شيء من أنواع يعني السرعة والعجلة في حياته بشكل عام يعني وفي طبعه. فسبحان الله كانت أمي تلعب دور تكاملي في هذا الجانب. مجرد ما تشوفه منزعج ولا متضايق ما تزيد الغضب وتتكلم تقول لا ما يكون إلا الخير يا أبو عبد الله، إن شاء الله الأمر سهل وأبشر يبي يسره الله، سواء شيء يتعلق فينا إحنا الأولاد والبنات أو شيء يتعلق في أمور الحياة بشكل عام. فكانت مطمئنة مهدئة له، سبحان الله مما جعله يبدأ يهدأ، يبدأ يغير شيء من هذا الأسلوب. فأسلوب التكامل بينهم جدا رائع وجميل.
1: جميل دكتور. نطلع ناخذ فاصل، نستاذنك دكتور. مستمعين الكرام نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة الرياض، ومكملين معكم برنامجنا الأسبوعي خطوة، وأكيد نرحب بمن انضم إلينا في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية لا تجربة، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، بالنسبة للأطفال اللي يطلعون، يعني بعض الأطفال يكون خواف، الثقة مهزوزة أو الشخصية مهزوزة، الثقة معدومة، هل هذا نتاج تجربة؟
0: هو الحقيقة أن نقول أن الإنسان لما يتزوج طبيعي أن زوجته تحمل، والطبيعي أنها تلد ونجيب يعني كائن بشري نشوفه يعني ويكبر وينمو هذا الكائن يكون إنسان في المجتمع. لكن المشكلة هذه الصفات والأخلاق اللي يكتسبها هذه الإنسان من وين؟ يكتسبها من أمه وأبوه في البداية داخل البيت. في أشياء فعلا تؤثر أيضا، المدرسة، الشارع، النادي، أمور كثيرة تؤثر، لكن في البداية حنا نحمل الأب والأم مسؤولية أن يكون هذا الإنسان سوي ولا لا. فاللي قاعدين نشوفه من صفات في هذا الإنسان هي تعكس على البيت اللي هو تربى فيه في البداية، لأنه يكتسب من أهله الشيء الكثير جدا، ويستطيعون أهله أنهم يغيرون من هذا الإنسان. لكن إذا هم أرادوا التغيير يعني وبدأوا في هذا التغيير في أنفسهم، المشكلة أن أحيانا لا تقل العلاقة، يعني الأب ضعيف علاقته في أبنائه، فيقول غريبة هذول يتربوا في بيت واحد والعيال الاثنين، واحد مشرق وواحد مغرب. السبب وين؟ السبب انه الاب ما كان يلعب الدور الكبير في قضية العلاقة مع ابنائه، وترك هذا الموضوع للاجهزة والناس اللي برا، المدارس والاصدقاء، فلعبوا الدور في ذلك التأثير والكلمات اللي يسمعونها من الخارج واسلوب التربية في المقارنات والانتقاد وغيرها من الامور اللي ايضا لعبت دور كبير جدا في ايجاد مثل هذه الشخصيات. فأنا دائما أعول لما أشوف يعني بنت ولا ولد عندهم بعض الأساليب والاضطرابات السلوكية الخاطئة في التعامل مع الناس أو مع أنفسهم، أنا في الغالب أعطي نسبة كبيرة جدا للبيت، هو يعني مثل ما نقول البداية لمثل وجود هذه الأشياء. أحيانا تصير بعض الأشياء مثل خوف، توتر، قلق بسبب مدرسة، تعامل مع معلم أنا ما أنكر، أو شلة معينة أو تنمر أنا ما أنكر هذا الشيء أبدا، لكن أرجع وأقول إن البيت هي مصدر الحماية الأول لكل السلوكيات اللي هي تكون. ولو كان في علاقة جيدة بين الأب والأم، أول ما يظهر السلوك تجدهم كأنه كهرباء جتهم، إنه ولدنا في خطر لازم نعالجه، لازم نشوف وش اللي من وين جاء هذا السلوك. خصوصا نشعر عند الأباء والأمهات في مرحلة الابتدائية يوم وعيالهم يبدون يختلطون في المدارس ويختلطون في أناس جدد، ممكن يتعلمون كلمات جديدة ما يعرفون معناها، فيجي يقولها في البيت. نفرض أن البيت عمر أحد ما لعن من الوالدين أو سمعوا لعان، لكن سمع هذا اللعان، حتى البيئة العمام والأخوال ما كان في بيئة لعان لكنه سمع من المدرسة، إذا معناته من المدرسة هو سمع هذا الشيء، كيف يتعاملون، كيف يسرعون في إنقاذ هذه البنت وهذا الولد من هذه المفردات أو من الأجهزة اللي ممكن يشوفها واستخدم هذه المفردة. أنا أضرب على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. إذن الأب والأم هم المسؤولين في التربية تجاه أبنائهم من حيث البداية، هم المسؤولين بالدرجة الأولى. أما مواضيع التجربة في التربية فأنا أرفضها جملة وتفصيلا. ما عندي مشكلة تجربون في شؤون الحياة الثانية، يعني بمعنى جربوا في موضوع الأكل والشرب، تسوون طبخة جديدة، ما عندي مشكلة تقطعون الخضار بطريقة مختلفة عن اللي كنتوا تقطعون فيها، نوع من أنواع التجربة، إضافة صنف آخر، هذا كله مسموح فيه. الأب له التجربة في سيارته، في نغير العجلات، يحط مقاس آخر، إنه يسوي مدري إيش، يغير اللون، يركب حاجة معينة، كل هذه الأمور اللي في الجمادات عادي إنك تستخدم فيها التجارب، لكن في البشر أنا أمنع قضية التجارب خصوصا فيما يتعلق في المشاعر والأحاسيس. لكن ما يمنع أنك أنت أعطيتهم عمل كل الاثنين، أو ما عندك إلا طفل أعطيته عمل يقوم فيه، وجدت أن العمل هذا شاق عليه، تقلل من ذلك العمل، ما في إشكالية، هنا نقول تجربة لكن تقلل. لكن أنا ضد عملية
1: تشوف النتائج تدريجية.
0: أحسنت. أنا ضد عملية اللي دائما يرددونها الناس إنه ما ضر الأولين، شدوا علينا ومدري إيش، حنا نفس الطريقة. لا، هذا الكلام غير صحيح. هو صح يطلع الإنسان ويعيش الإنسان، ما راح تنقص يده ولا رجله ولا شيء، لكن داخليا لا، هو تأثر، بدليل إنه لما أقول له أقوى موقف أثر عليك في حياتك مع والدك أو مع والدتك، ويقول العقاب اللي سووه لي ذاك العقاب أنا ما أنساه طول عمري أبدا. ففعلا
1: بس نسمع دكتور كثير يعني شخصيات مضرنا طلعنا رجال وفعلا شخصيات قوية قيادية ناجحة ما تأثرت.
0: هو ما ضرنا، لكن المشكلة أنه تعبنا. هو أنا قلت لك الحين ما يضرك لكنك يتعبك. تخيل لو كان لا الأسلوب أرقى وأفضل. يعني ما يمنع تراي وأنا بهالعمر الآن إني أتكلم، الله يرحمه أبوي مرة عاقبا وأنا بثاني ابتدائي، وآخر عقاب، آخر عقاب عاقبا فيه، يعني ما أذكر أنه عاقبا لا قبل ولا بعد، بس ذلك العقاب وكان الموضوع يعني فيه شيء من مثل ما نقول يعني الظلم، بس أني دخلت من ضمنهم. فأذكر أنه يعني جاب يعني الآن لو تقوله في يقولون هذا عنف، جاب ملح وحطه في عيوننا، يعني شيء من الملح علشان نتألم.
1: أخذنا إيه؟ كثير ذي يا دكتور.
0: مرة واحدة بحياتي سواه لي وأنا أذكره وما زلت أذكره، تألمت.
1: تعقيم.
0: قعدت يومين أو ثلاثة أيام وأنا حتى يعني ما حتى هو حس بالألم،
1: بديت ما تشوف،
0: وعلى أنه الله يرحمه يغفر له، يعني هو شخص عامي، إلا أنه بدأ يحاول يقرب مني، يحاول يسترضي إذا جاء يسلم علي، إيه يعني حس أنه في خطأ حصل. إذن الطريقة أيضا مهم، يعني هذا مستحيل، أنا عمري ما سويته مع أولادي وبناتي مثل هذا الأسلوب. فبالتالي هم عندهم أساليب بسبب عدم التعليم عندهم، استخدموا مثل هذه الأساليب كنوع من أنواع الضبط الاجتماعي أو الضبط الأسري، كانوا يستخدمونها، لكن ما حسينا بالألم؟ لا والله حسينا بالألم. ففي طرق ثانية ممكن يقول لك

0: العربي جرح اللسان أنكى من جرح السنان. يعني يقول لا تعاتبني، اضربني ولا تعاتبني، من شدة إيش؟ من شدة أن الكلمة لها أثر. فليش اليوم الأب والأم يستخدمون أيضا هذا الأسلوب، أسلوب الكلمة؟ أداة الضبط الاجتماعي في العقاب مطلوبة أحيانا على حسب الذنب اللي يرتكبه الطفل، وأيضا أداة العقاب مهمة جدا في الضبط الاجتماعي، أنها ما تكون مثل ما نسمع أنه يستخدمون أساليب خاطئة جدا في قضية العقاب. فأنا أتصور أنه الكلمة لها أثر في التوجيه، ما يمنع أنك تؤدب بطريقة جدا جميلة ونافعة بدون ما يعني تخليه يتألم تألم ويذكر هذا الشيء، أن تخلوه يذكر أنه عاقبني في طريقة في كلامه أو في نظراته أو في أسلوبه أو ما أخذني الحاجة معينة حرمني منه، ولا يكون أذى جسدي. هذا اللي يعني أتمنى أنه الأباء والأمهات يطبقون، يبتعدون عن الأذى الجسدي قدر الإمكان.
1: أثره يبقى طويل يمكن دكتور، يمكن ينتقل مع الطفل لين ما يصبح رجل.
0: شوف خليني أكون أكثر شفافية معك، عندي طالب في الجامعة قلت لهم أبي الموقف اللي أثر عليكم في حياتكم، ما أنسى هذا الطالب كان من أهل المدينة المنورة، قال لي الموقف اللي حصل لي في حياتي أني مرة دخلت وأنا بخمس ابتدائي بالصينية أو بالقهوة على الضيوف، وأنا أصب طاح شيء من القهوة على الضيف، فأبوي قام وضربني قدامهم وفكوني الضيوف منهم. يقول قعدت خمس سنين ما أدخل المجلس، وتعلمت دائما في التعب والألم، مرة بطني مرة راسي مرة أسكر على نفسي مرة ما أقابل الرجال. شوف سبحان الله الأثر النفسي اللي باقي عند الولد وهو في الجامعة، وكيف هو اعتزل خمس سنوات انقطع وبعدين رجع، والأب خلاص تعدل سلوكه وصار ما يعاقب مثل هذا النوع.
1: يعطيك العافية دكتور. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة تحدثنا فيها عن التربية مسؤولية لا تجربة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. لكم أجمل وأطيب تحية، موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع، وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة، وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع ماي لينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ليان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر الأمس. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى الأمس من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الأمس مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحياناً قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
1: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
2: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الأمس بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالـ EDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبيا والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحديا في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Flood Light Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
1: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
2: مايلين كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة للتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللوحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي الديجيتال بايوماركرز الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
2: تم تطوير نموذج أولي متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعد الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. في الحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع، او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا اثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والاغلبية كانوا اشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس انه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض انه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر انه يروح المستشفى الا اذا دعت الحاجه، اذا كانت مثلا الحاله المرضيه تستدعي التدخل الطبي او تستدعي التدخل السريع، بينما مايلينك يساعد المريض انه يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبليه لتطوير المشروع؟
2: بالتاكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب اللوحي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصاً وتفاعلية. وأخيراً نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضاً عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته، أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين، لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحاً في الرياض.

طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قناة راشد مضيبري، أهلا بكم. سمو ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي التطورات الراهنة في المنطقة والمحادثات الأمريكية الإيرانية، ويؤكدان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. سفيرة المملكة في أمريكا تستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية وبحث أوجه الشراكة الراسخة والممتدة بين المملكة وأمريكا، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق في مختلف الأولويات. وكالة فيتش العالمية تعلن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. سدايا تحصد شهادتي تميز في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026. يوم الأحد القادم جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامج للدراسات العليا. إسبانيا تبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 بفوزها على بلجيكا بهدفين لهدف. الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان يعلن أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة. تقرير دولي يدعو إلى تعزيز حماية كابلات الاتصالات البحرية الحاملة لـ 99% من البيانات العالمية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكة مالية مرتبطة بمجتبى خامنائي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح مع شرح معناها والشواهد الشعرية. من المفردات أحبتي الكرام مفردة كحيلان، صفة الرجل الشجاع، يقول الشاعر محمد بن فرزان سعود ثم فيصل وخالد كحيلان حديثنا عنهم يعطر مجاله، وتقول الشعر تاج الغرور يا ويلهم يا ويلهم من كحيلان اللي على الغاشم عزومه قوية. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة كعام، وهو الشجاع الذي رد المعتدي، ويقول الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وتاريخهم كل الملا عنه يدرون وانتم كعام الضد يوم الحرايب، ويقول الشاعر خالد بن سكران العازمي سلام يا ربعي هل العليا كعام العايلين عداد ما لاحت بروق الوسم وسط خيالها. أيضا من المفردات الشعرية أحبتي الكرام مفردة كنة الجوزة أو الكنة، وهو نجم الثريا ومدته 13 يوما يشتد فيه الحر وتقل الرياح، ولهذا قيل كنة. من الكرب والجوزاء تأتي بعد الثريا بنجم واحد وهو التويبع. يقول أحد الشعراء في شف أبو تركي نقود الخيل في كنة الجوزة مع المضماء، ويقول الشاعر بن قبان أنا أمس الضحى عديت في راس مرجوم أخيل العذارة يوم للزمل ينحنه على واحد قفوها لمعقطين اليوم ولا يرجعون إلا على باقي الكنة، ويقول الشاعر مساعد الرشيدي عذب السجايا وعود بول الكنة متى تزين السوالف واخذ علومة. أيضا أحبتي الكرام من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الكون، ويقول الشاعر سعد الثنيان يا بندقي عن عيون الناس ماجورة أبغي لي أجا نهار الكون أفوز بها، ويقول الشاعر فهيد بن دحيم من مات منا في نهار الكون يكتب شهيد يوم النياميس مثل برق الصيف بشعوقها.

0: شعرنا مقبل البلوي، احنا سعداء بتواجدك معنا في برنامج المتكة، ويا هلا بك والله. سؤالنا ابو نايف لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية الشاعر مقبل البلوي الشعري، ومن له الفضل في تقدمه ومن من تأثر؟
1: نعم والله، بدايات كبدايات اي شاعر عنده طموح ورسالة. جميل. لا احد له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. أنا شاعر ومن بيت شعر، والدي شاعر وجدي شاعر.
0: بيئتك الشعرية يعني حقيقة تحكم أنها تكون أنت ما شاء الله برزت شاعريتك.
1: صحيح، وتأثرت في

0: تحت اشراف الشاعر والاديب مهدي العبار.
1: كل مهدي بن عبار لا شك. مهدي ابو فارس هذا ما شاء الله مدرسه بكبرى ما شاء الله عليه.
0: موسوعه.
1: الله ربي يحفظه وياك ان شاء الله. آمين. شعرنا مقبل البلوي ودنا الحقيقه تسمعنا بعض من نتائجك الله يحفظك وعلى حسب اختياراتك.
0: طبعا الاختيار اول شيء تكون وطنيه.
1: جميل.
0: دار السلام المملكه منبع الدين ما تختلف فيها المذاهب ولا ديان لها على وجه البسيطه محبين بالخير سباقه ولا العدل ميزان وحنا لها برواحنا مستعدين فرسان دون حدودها احفاد فرسان در الملك سلمان عدل الموازين راس العداله والشجاعه والاحسان يا هي عظيمه في جميع الميادين يختال فيها شعب دوله وسلطان مد النظر شاهد مروج وبستين تجملت فيها الصحاري بالالوان مد النظر شاهد مروج وبستين تجملت فيها الصحاري بالالوان نهضت بلد شامخ نظام وقوانين شامخ من طريف الشمالي النجران على البحر لها المواني شرايين ومن البحر جمال الامواج فتان مبادئ الرؤيا حقائق براهين افكار تثمر كانها ثمار بستان تقدح باروس الملوك السلاطين وتفتح مصادرها مغاليق بيبان من منطلق 20 رؤية 30 مراحل التطوير في كل ميدان تطوير ما يقبل بالانجاز بعدين في هبدعة سواد عزوم الإنسان اليوم حلم العام تشوف هالعين مكان قبل العام يخطر بلدهان واقع طموح اليوم فكرة وتكوين على صحاري كوكب الأرض عنوان الدار تستاهل وحنا مجدين في مقتضى رؤية لها عندنا شان على مراحلها الجميلة حريصين حقبة زمن عذابها محمد أزمان محمد اللي كان حلمه من سنين تضاهي بلاده حضارات بلدان طموح حسامي بعيد النيشين مبطي لهنجوم المدارات نيشان يا ليت ريه بين الأضلاع قلبين هذا بين محمد والأخي سلمان.
1: يا سلام صح الله لسانك شعرنا مقبل البلوي أبو نايف على هذه القصيدة الوطنية في ولاة أمرنا حفظهم الله. شعرنا الله شعرنا مقبل البلوي أبو نايف كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع متعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر ما رأيك بها؟
0: والله بالنسبة لي أنا راها ظاهرة حميدة.
1: جميل.
0: إيجابياتها أكثر من سلبياتها طبعا أغنتنا عن البحث وراء الإعلام كشاعر عنده طموح للظهور
1: صح والآن ما شاء الله يعني بيده الجهاز ويشارك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبالقرب من جمهوره. نعم صحيح الله يا رب يعطيك العافية. شاعرنا مقبل ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
0: والله شوف أنا لو قلت ما خدمت الموروث فأعتقد أني هضمت حقهم.
1: تسلم.
0: لا هي خدمت الموروث لكن يا ليت لو كانت بس ما هي مادية يعني
1: قصدك من غير
0: أنا عندي لهم اقتراح إذا كانهم يبون خدمة الشعر.
1: تسلم.
0: إن يكون التصويت على الشعر على قوة القصيدة.
1: على قوة القصيدة.
0: على قصدك قوة القصيدة يكون هنا.
1: من اللجنة المحكمة أو من الجمهور؟
0: لا لا لا من هينا اللجنة لا من الجمهور طبعًا.
1: واللجنة المحكمة.
0: طبعًا اللجنة فوق كل شيء.
1: نعم.
0: لكن الجمهور مطلوب إنه برضه يصوت على قوة القصيدة ما هو صوت بطاقة مادة.
1: نعم صحيح يعني أنت قصدك ما تكون هدفها تجاري.
0: إيه يعني ما يكون هدفها تجاري إذا كانت في خدمة الشعر والله فعلا خدمة الشعر يعني.
1: هو الحقيقة أبرزت لنا شعراء لم نكن نعرفهم والله في السابق
0: يعني أي واحد أي رجل أو شاعر ناقد وكذا فيقول أثر الشعر ما صدق بالعكس الانصاف مطلوب
1: ان شاء الله باذن الله القادم اجمل.
0: لا ايجابيات ولا سلبيات.
1: نعم صحيح صحيح باذن الله القادم اجمل باذن الله يا ابو نايف.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: شعرنا وده تسمعنا بعد قصيده لازم المتعطشين الحقيقه.
0: المبادئ ساميه والراس سامي والفجوج وساع والنيه مطيه وين ما حليت قدري واحترامي ليه يسوقون هيله الشاذليه ما يليق الا سواها في مقامي طاب لي فنجالها والنار حيه في سبيل الغانمه غايه مرامي ليه مع اصحابها روحها
1: وجيه
0: لا وسيط بحاجته ولا محامي اللسان حصان عرف ومقدريه وفي سما الابداع ما قل اهتمامي الفكر طماح وعدوده رهيه دام راسي حي عداها الملامي مثل ما عدى حدود الجاذبيه عند راما سوقها يرخص كلامي ناجح في قتل روحها المعنوية رحلتي لو جرحها بالقلب دامي في مراحلها القديمة درس لي وردت نظامي وصدرت ضامي يوم كانت شرحتي كبر قومية قبل أصير بكل التعليم نظامي. النظام ولا الحياة.

0: الفوضوية يا مشاريها الكريمة مع الكرام، يبعديني عن متاهات الردية، ما يورددها موريد التهامي غير قيس الدرب ليلة العامرية، طية القرطاس طويها الهيامي، أما هيدن ولا شال السامرية، كل ما غنى لها موال شامي، قربتها له شياطين الخطية، بين جبر الخاطر وجرح الصيامي، طاح دونه ليل والذمه برية، الفضول عاد ماله بالغرامي، شغلته الراج في هذا وذية، يوم سولف للجلوس وللقيام، عرض صفق الهبوب الموسمية، والبشر لو نارهم برد وسلامي، لسنهم تقل خناجر حضرمية، تذبح الرجال رمية دون رامي، حتى لو ما هي رصاصة بندقية، من ردية العرف كساب الأثامي، جاهلي في غير عصر الجاهلية، والحقيقة دونها ما به أسامي، للطوايف من بعضها مرجعية، هالزوايا الدائمة تحت الظلام، ما بهل عن كبوت العنصرية، هذا والسلام في مسك الختام، لي في سوق الغلا ولا علي سامي، الميراد والمصدار سامي، والنظر قدام والنية مطية.
1: صح الله سانك شاعرنا مقبل بلوي ونايف على هذه الأبيات الجميلة النادرة والرائعة في الشعر، قدمت الحقيقة
0: الله يجمعنا معكم
1: الله يطول عمرك، هذا الواقع والله ما قلنا الصحيح، يعني قدمت الحقيقة لذاكرة الشعر الكثير من الجزالة والعذوب والجمال. شاعرنا مقبل بلوي، هل تتعدى أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ نرى بعض الشعراء الحقيقة يعني دائما بس في القصائد الغزلية، طيب وين الأغراض الأخرى الاجتماعية الوطنية؟
0: لا لازم يكون ملم. صحيح
1: صحيح، ما رأيك بها يعني؟
0: لا لا بالعكس، أنا مع التعدد أكيد، أنا مع إذا كان شاعر لازم يكون ملم بجميع أغراض الشعر،
1: أغراض الشعر
0: يعني زي ما تقول زي هالصيدلية
1: كشي فيها.
0: اي نعم، كل دا له دواء بهالصيدليه موجود
1: ما شاء الله عليك. ومطلوبه من الشاعر الحقيقه، لان الحقيقه الملابر مطلب ضروري للشاعر يعني، كذلك ايضا الاوزان الشعريه، كثير من الشعراء والله ما يفقه بعض الاوزان الشعريه، فالشاعر الضليع هو اللي يخص هذه الاوزان الشعريه.
0: ليش انا اقول على حق الامسيات يبحثون عن الشعر الملم والجيد؟
1: نعم صحيح، ان شاء الله باذن الله.
0: تقول الشاعر ما عنده الا غزليات ولا ما عنده؟
1: منا اليهم ان شاء الله باذن الله القائمين يدركون هذا الشيء. شاعرنا مقبل البلوي، ما هي القصيده الاقرب الى قلبك ودائما ترددها بين قصائدك يعني؟
0: والله شوف، اقرب قصيده لي بورقه الامجاد، كونها افتخار في الذات، وبورقه الامجاد اقصد بها عيالي الكابتن نايف والدكتور نواف،
1: الله ربي يحفظهم،
0: والدكتور بندر
1: الله ربي يحفظهم،
0: فهي أقرب قصيدة صراحة
1: يستاهلون. سمعني يا
0: طبعا. تمايل مع النود يلغصنا الخبر،
1: تمايل
0: وقلوبنا عذب النسيم يشوقها، نستقط بالأذواق في حلوة الدر، ربيات من شهد العسل منطوقها،
1: يا سلام،
0: الليل دوبه يا بعيدين النظر، تحت مجاهيمه تلوح بروقها، دون القمر ولا على سطح القمر، مضاق تصدور الفضاء صندوقها،
1: يا سلام،
0: والله يفينا منه وميس وسطر، ويش البسيطة لو ما حنا فوقها، العز لو دونه مقابيس الخطر، لها الحرار اللي نفك سبوقها، قوار قلم جاد الشق الفخر، مثل طلوع الشمس وقت بشروقها، وقفاتنا تقهر مع دينا قهر، عسى الليالي ما يجينا عوقها.
1: صح الله سانك ابو نايف على هذه القصيده.
0: طبعا القصيده هذه انشدها المنشد راضي لطيف،
1: جميل الله يطول عمرك،
0: اعطاها جماليه برضه اكثر منها،
1: ولا شك قصيده من كفو الى مستحقين، الله يحفظك طول في عمرك ان شاء الله. شاعرنا مقبل، لا شك الوقت بدا يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك، ودنا تسمعنا قصيده ختاميه الله يحفظك.
0: طبعا قصيده ختاميه
1: حسب اختياراتك.
0: ليه مين مختارات؟ أنا بختار لك ما الجيد، الما هو جيد ماني مختار.
1: ما يجي من الطيب إلا كل طيب طال عمرك،
0: كل شيء عنده مثل ما قلت لك أنا،
1: الله يطول عمرك، ما يجي من كل
0: طيب. عوافي والعمر غيمة سحابه ما يخلى الدوم، قطار بدايته ونهايته في حكم خلاقه، توارى للغياب نجوم وتطلع في سماها نجوم، مصابيح الليالي في عيون الناس براقه، بدينا يوم كنا في صبانا وانتهينا اليوم، على قول العوارف ما لنا جمل ولا ناقه، وقفنا وانصرفنا ما خدينا من حلال القول، بعد جينا مع البيبان ما جينا مع الطاقه، قناعه لو على سفن الصحاري ما لقينا وسوق، ما حنا في زمان اصحابها قطعت الساقه، علينا ما نبيل الواردات الصادرات فلوم، محط انظار والعربان بل انظار دراقه، نعرف ان الفضولي كل ما راحت وجات علوم، فضولي لو ما فيها خير يعشق رد عشاقه،
1: يا سلام، صح الله لسانك. شاعرنا مقبل البلوي أبو نايف على هذه الحقيقة، هذا اللقاء الجميل، وسعدنا الحقيقة بتواجدك في برنامج المتكة بإذاعة الرياض.
0: وأنا أسعد وأشكرك وأشكرك أخوي راشد القناص، شاعر وإعلامي مميز.
1: ما عليك جود، الله ربي يطول
0: جميع العاملين على البرنامج، الله يطول عمركم.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، وقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: جعل عيني ما تبكيك. تقال هذه الدعوة لصاحب المعروف، سواء كان من الأقرباء أو من الأصدقاء، وهي دعاء له بطولة العمر وسلامة الأحوال. ما يقول الشاعر محمد بن سرور مطيري: يعني عسى عيني يا عيني ما تبكيك، يا عل يومي قبل يومك يا عمري. ويقول الشاعر راشد القناص: يا سيدي يا عل عيني ما تبكيك، اقبل حروف الشعر قبل الختام. هذا المثل يقول: الجار للجار ولو جار. ويضرب في تحمل كل ما يصدر من الجار من أذى وظلم وحقد وكراهية والمعاملة بالأحسن على الدوام. ويقول الشاعر سند الحشار الضفيري: يا جارنا عند معة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليها الضوائل. ويقول أحد الشعراء: وحسن جوار الجار لو كان مقرود، لو جار نفسك لا تبين نكدها. ويقول الشاعر إبراهيم السهلي: واختار جارك قبل ما تسكن الدار، وعليك باللي صان فعله وصانه.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني: لصد عنك من توده جافاك، خله جاز بالجفا مثل صده، خله بدربه لا يخيفك وينهاك، وجاز بالقفلين يعرف مرده، جازه بما مدت يمينه ويدراك، وضده بمن يكره ترى ذاك ضده، لا ترتقي بالهون في كل ممشاك، وحدك وخصمك وقفه عند حده. أيضا الشاعر بدر الحويفي يقول: يا زيد لو كل الرجاجيل وافين، ما صار بالعالم عفون ونشامة، الطيب من هاج الرجال الوفيين، وللعفون من الرجولة يتامى.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصال.

0: المحاولات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: ديرتي حبيبتي،

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من جماح دغريري ومشبي بحاري. مستمعينا الأعزاء، اليوم نقدم لكم هذه الحلقة من عاصمة البن السعودي في المملكة العربية السعودية وفي منطقة جازان، تحديدا من محافظة الدائر بني مالك. هذه المحافظة التي تجمع بين جمال الطبيعة وسحر المكان. هذه المحافظة المعروفة بمعالمها التاريخية وقلاعها الكبيرة وجبالها الشاهقة وأيضا قهوتها الجميلة والرائعة. راح يرافقنا اليوم في هذه الحلقة ومن هذا المقهى الجميل المطل على هذه يعني على جب على تهامة وعلى أودية تهامة. هنا نعانق السحاب والضباب مع الزملاء الأعزاء، الزميل محمد المالكي. محمد، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض في مقهى ديرتي.
1: الله يحييك أستاذ جماح، أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعداء بتواجدكم معنا هنا في محافظة الدائر في هذا المقهى الجميل وفي هذه الأجواء الجميلة، وسعداء أن تظهروا معنا في هذه المحافظة للحديث عن هذا المكان، التراث والإنسان والطبيعة، وبإذن الله نقدم للمستمع ما يفيد.
0: الله يعطيك العافية. وأيضا الأستاذ حسين هادي يرافقنا في هذه الحلقة وهذه الإطلالة الجميلة، يعني من هذا المكان نطل على مزارع البن وعلى جمال مزارع البن. حياك الله أستاذ حسين وسعداء بتواجدك معنا اليوم.
2: أهلا وسهلا، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا فيكم في محافظة الدائر عاصمة البن. بإذن الله نقدم حلقة جميلة جدا ثرية ومعلومات كثيرة عن محافظة الدائر والقهوة السعودية.
0: الله يعطيك العافية، وإحنا سعداء اليوم بصراحة موجودين في هذا المكان بالذات. إطلالة ساحرة ما شاء الله تبارك الله محمد، يعني ضباب وسحاب، اليوم الجو حلو.
1: طبعا الأجواء دائما في الصيف وفي مثل هذه الأوقات تكون جميلة أستاذ جماح، ودائما تكون مثرية ومستقطبة. المناطق الجبلية في منطقة جازان جميلة ساحرة بأجوائها، بطبيعتها، بإنسانها، بتراثها، بفنونها. حقيقة جبالنا لها رونق ولها طعم خاص، ولا زالت تتمتع بذلك الماضي وبذلك العبق الجميل. حقيقة أستاذ جماح، أنت تجولت وشاهدت هذه المحافظة واستضفتنا في هذا الكافي في هذا المكان الجميل لنحتسي سويا القهوة السعودية، وأيضا نستمتع بالأجواء الطبيعة الخلابة، وأيضا تتذوق القهوة السعودية من محافظة الدائر التي هي تشتهر بهذه الشجرة، وهي من أكثر المحافظات في المملكة العربية السعودية زراعة للبن وللأشجار، وهي أيضا مصدرة لهذه الشجرة حقيقة. فأنت هنا أستاذ جماح،
0: أنا والمستمعين مش أنا الوحدة
1: طبعا، المستمعين بإذن الله يعيشون معنا الأجواء، وبإذن الله الكثير منهم من زار الدائر، وبإذن الله من أراد أن يأتي سيعيش هذه الأجواء بكل ما فيها.
0: بس بصراحة أنا عجبني الكوب القهوة هذا الطيني اللي موجود مع الأستاذ حسين، أكيد له قصص جميلة ورائع الكوب هذا. أنتم متى يعني، أنا أعرف أنك مثلا كبار السن ما يشربوا القهوة إلا في هذه الأكواب.
2: صحيح طبعا،
0: خلينا نقول الفناجيل
2: يعني. صحيح طبعا، هذا فنجان القهوة قديما، يعني احنا لابد ان نحتفظ بشيء من الماضي. قديما ما كان عندهم الصناعات الحديثة، ما كان عندهم امور، كل شيء مصنوع من الطبيعة. ماشي. فاحنا اليوم نحاول ان ننقل اللي احنا شفناه مع ابائنا واجدادنا، ننقله للجيل الجديد. ان اليوم ترى الناس القديم كانوا يشربون في الفخاريات، كان لها طعم مختلف عن القهوة اليوم في الأواني الجديدة. لها طعم مختلف، لها ذائقة مختلفة. حتى احنا اليوم يوم نجي نشرب في الأواني القديمة، يعني ترجع لك ذاكرة الطفولة الجميلة. تشوف الشايب يشرب بالوالد والوالدة والجد والجدة، يشربون من فناجيل القديمة واحنا صغار. إذا راح يمين يسار نروح نشرب بعد
0: ايش يعني. هم ما يتناولوا القهوة، في لهم مواعيد محددة.
2: هم دائما حريصين على الصباح والبعد العصر في تناول القهوة دائما، في الإطلالة الجميلة اللي موجودة دائما في قمم الجبال، مطلع على المزارع، مطلع على
0: لها اسم معين كانت في مثلا في خلينا نقول في البيت لها اسم معين هذا الإطلالة.
2: دائما يقولوا الشرحة،
0: الشرحة،
2: الشرحة اللي هو المكان المطل على المدرجات الزراعية.
0: يا سلام.
2: اللي كان مثلا عنده زراعة وعنده مثلا أغنام أبقار، فلازم المنطقة اللي هو يجلس فيها كل الحلال والمزرعة قدام عينه على مدار اليوم كامل لحمايتها تمام ولا لا، وما برضو في نفس الوقت ما حد يجي دخيل أو يشوف الناس اللي جايين للمنطقة كضيوف أو كناس يبقون شيء، فدائما المكان اللي هو يجلس فيه مطل دائما على على مدار اليوم كامل،
0: يعزم اللي حواليه يعني
2: لا بد التجمع الجيران على طول. كان والشيء الجميل صراحة اللي احنا اليوم بدأنا نفتقده نوعا ما، الجيران يجتمعون على القهوة دائما لأن ما كان في تجمع سكاني كبير نفس الوقت الحالي، كان التجمع يعني عيال العم عيال الخال الأنساب كانت قهوتهم واحدة.
0: ما شاء الله لك تعليق أكيد محمد على الشرح.
1: طبعا أكيد هو قال الشرح لأن هذا الاسم هذا من الانشراح ومن البهجة يعني مكان يشرح الصدر على ما قال الأطلال هذه. طبعا أكيد
0: يعني لك على كذا البيت الجبلي مجزأ يعني
1: أكيد دائما تلقى البيوت الطينية القديمة دائما في الجبال دائما تلقاه مبني في مكان مطل، أولا مكان يشرف على ما حوله يحمي نفسه أولا،
0: ترى في مراقب قاعد راقبك يعني على أي معلومة تقولها غلط هو خبير ترى.
1: طبعا الأستاذ حسين هو خبير في القهوة وخبير في الأمور هذه، لكن إن شاء الله أنه يتعاون معي إن شاء الله في تثبيته في المعلومات
0: مشروع جديد
1: أو حتى إن ذكرنا معلومات. لكن هو فعلا البيوت هي على إطلالة جبلية وعلى قمم جبلية دائما مطلة جميلة، دائما المزارع حولها ودائما أماكن الرعي وأماكن إطلال، ودائما تلقى الشايب أو الجدة والجدة العايشين في هذا المنزل مطلين على أماكن جميلة
0: ما شاء الله.
1: على ما قالوا زي ما قال حسين هي شرحة وتشرح الصدر وتفتح الناس على هذه الأماكن، وكما ذكر هي حقيقة القهوة هي أصلا من الكرم ومن الضيافة يعني
2: ممكن
1: فدائما أول ما يشوف واحد يقول لا تعال القهوة حقيقة
2: أستاذ محمد ممكن يشرحنا تفاصيل الهندسية اللي موجودة في المباني.
0: لا قبل ما يشرح هذه أنا خلينا أروح معك لتحضير القهوة يعني أكيد أنه كان لها عادات جميلة ورائعة يعني في المحافظة خاصة مع النساء يتفننون في تحميص القهوة.
2: صحيح صحيح يعني اليوم سبحان الله سكان الجبل كانوا هم اللي يعني العملية كاملة من الزراعة إلى الحصاد إلى التجفيف إلى التقشير إلى التحميص. بعد تحميص القهوة لها رونق يعني مرة جميل، يعني أغلب السكان يحمص القهوة ويعدها في نفس الوقت بسبب شو سبب رائحة القهوة بعد التحميص لها رائحة مختلفة، فهم يبحثون عن الطعم اللي موجود ما بعد التحميص مباشرة عكسنا اليوم. لا اليوم احنا نقول له اليوم لازم ترتاح القهوة يومين ثلاثة عشان تروح الغازات اللي موجودة فيها. ففي لكل جيل يعني احنا اليوم مثلا لو جينا نحمس القهوة ونعدها على طول ومعنا مثلا جاء واحد من الشيبان والله القهوة هذه من زمان ما ذقتها لانه خلاص يرجع الطعم القديم اللي موجود قديما.
0: ما شاء الله محمد الجبل يعني احنا موجودين اليوم في هذا الاطلال الجميل، ابناء الجبل كان لهم مهن قديمة كانوا يمارسوها يعني غير الزراعة؟
1: والله شوف أبناء الجبال لهم مهن كثيرة، منهم يعني الحرف اليدوية يشتهروا بالحرف اليدوية، يشتهرون بالطبخات الشعبية
0: والبناء طبعا
1: أكيد البناء الحجري الجميل. يعني محافظة الدير أيضا هي من أكبر القلاع الأثرية على مستوى العالم، أحد المؤرخين عندنا محافظة الدير ذكر هذه المعلومة بسبب كثرة قلاعها، يعني لا تكاد تشاهد في كل 20 متر إلا وتجد قلعة
0: ما شاء الله.
1: أما كبيرة صغيرة مختلفة الأحجام مختلف بعضها، يعني ربما لم يكن كالسابق يعني ربما اندثر أو جاء شيء من عوامل الزمن، لكن البناء الحجري في الجبال شيء لا يصدق يعني ما شاء الله. الآن لو جبت أكبر المهندسين ما يمكن يجيدون البناء في ذاك الطريق، يعني حتى بعض الحجر الموجود في هذه المباني الآن المعدات الثقيلة ربما تصعب عليها، فلا تدري كيف حملها هؤلاء البشر من من من أسفل الجبل وصعدوا بها القمة وبنوا بها هذه القلاع، لأن المباني الحجرية كانت تعتمد على أشياء كثيرة. أولا تعتمد على الموقع، على البناء الهندسي البناء العسكري المكان الأمني أيضا، حتى يعتمد على الشمس على الهواء
0: فتحات يعني
1: فتحات مختلفة، يعني تلقى الآن غرفة النوم مطلة على مكان في هواء وتلقى المطبخ في مكان لا أقل وتلقى حتى يستعينون بالشمس حتى في دخولها في
0: طريقة دخول الشمس للتهوية
1: للغرفة، لا حتى يستعين بها في الأوقات
0: الله المستعان،
1: يعرف الظهر العصر المغرب الصيف الشتاء الربيع من من من من فتحة الشباك هذه اللي وضعها باتجاه الشمس
0: ما شاء الله،
1: سواء في الشروق أو الغروب هذه أشياء جميلة يتميز بها أبناء الجبال هذه واحدة منها.
0: خلينا نروح فاصل ونرجع.

0: من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا في مقهى ديرتي. هذه الحلقة كما ذكرنا لكم نقدمها لكم من هذا المقهى الجميل في محافظة الدائر بني مالك والمطل، حقيقة على هذا المنظر الرائع الخلاب، يعني على واحدة من أجمل مزارع البن هنا في هذه المحافظة. كم دائما عمر المحل أستاذ حسين؟ عمر يعني بالعادة كم يكون عمر المزرعة مزارع البن؟
1: هي الشجرة بالنسبة للشجرة عمرها طويل، وهي بناء على عملية التقليم. يعني احنا اليوم وجدنا بعض المزارع، جلسنا مع الشيبان أعمارهم تقريبا 90، يقول والله أنا جدي موجود والمزرعة هذه موجودة
0: ما شاء الله.
1: فجينا نقيس حجم غصن الشجرة، بعضها عدى 6 بوصة تقريبا، فوصلنا تقريبا من 400 إلى 500 سنة والشجرة موجودة في المزرعة. وجدنا بعض الوثائق عند المزارعين تتكلم عن المزرعة، عن عمرها أكثر من 500 سنة، لكن للأسف يعني ما عندنا متخصصين للبحث في التاريخ القهوة كثير. لكن أنا أعتقد مع وجود الإنسان في محافظة الدائر أن القهوة وجدت معه.
0: بايش يتميز اللبس الجبل؟ يعني خلينا نبعد شوي عن المزرعة. أيه. يعني أنا شايفك ما شاء الله تبارك الله مش لابس اللبس الجبلي الكامل يعني.
1: طبعا لبس الجبل يتكون من عدة ألوان، فالألوان هذه ترمز إلى طبيعة المنطقة، تمام ولا لا؟
0: يا سلام.
1: فالألوان هذه سبحان الله كل منطقة في محافظة الدائر لها ألوان تخصة. فإحنا اليوم كانوا قديما يتميز الألوان لكي تعرف الشخص هذا يعني إيش ميوله. يعني اليوم نتكلم مثلا عن تحليل الشخصيات، الأمور هذه، فالألوان اللي كانت قديما ترمز إلى الأماكن.
0: كيف يعني؟
1: ترمز إلى شخصية الشخص. مثلا اليوم والله احنا نقول والله هذا شيخ القبيله او الفارس لو لبس محدد، تمام ولا لا؟ الطبقه المتوسطه ماليا لهم الوان معينه بارزه. الناس العاديين اللي مثلا وضعهم عادي جدا، ما هم نخبه المجتمع الماليه والامور هذه، لهم لبس عادي جدا الوانهم عاديه. في كل طبقه من الطبقات المجتمع لها الوانها.
0: بس دائهم الحمد لله نحن في هذا الوطن الواحد.
1: اليوم صار الناس تستمتع بالألوان.
0: نعم.
1: يعني اليوم مثلا لو جينا على اللحاف الكتف ما كان يلبس إلا الشيخ أو الفارس، تمام ولا لا؟ صار اليوم يعني جزء من الموضة، جزء من البرستيج،
0: جزء من العادات والتقاليد الجميلة،
1: ونقل الموروث.
0: نعم، يعني أصبحت الأجيال تتناقل هذا الموروث، ما لأنه إحنا في وطن الحمد لله رب العالمين تحت مظلة هذه القيادة الرشيدة، بأننا نفخر ونعتز بهذه القيادة. النساء طيب كيف كان؟
1: النساء كان لبسهم مميز جدا، وكان أكثر لون النساء الأسود مطرز ببعض الألوان الأخضر والأحمر والأصفر.
0: يا سلام. اللي تحت ايش يسمى؟ اللي فوق ايش يسمى؟ الطرح
1: ايوه. كانت تلبس النساء دائما مهتمين كثير بالطيب، رائحة الطيب في الشعر والأمور هذه كانت مهمة جدا عندهم. مهتمين بالروائح، مهتمين بالألوان، مهتمين بالملابس الوسيعة. تمام ولا لا؟ هذه كانت أهم الأشياء اللي احنا صراحة كنا نشوفها احنا صغار، مركزين كثير على الملابس اللي تكون فضفاضة، تمام ولا لا؟ الحركة فيها مرنة، تمام ولا لا؟ يعني البنات الصغار كانت لبسهم مختلف عن النساء الكبار، عرفت ولا لا؟ كانت الحياة جميلة جدا.

0: كيف كان عادات التواصل الاجتماعي بين الناس؟
1: والله هو كان التواصل يعني كان التواصل كل نهاية أسبوع.
0: أها.
1: إيه ما كان اليوم ال.
0: كان يعني التواصل. هذا في جبل وهذا في جبل. أيوة وهذا
1: اليوم اليوم كان.
2: مثلاً هذا من أيام أيوة التواصل.
1: كانت اليوم مثلاً أنا أذكر وإحنا صغار كانت الوالدة تأخذنا في نهاية الأسبوع بعد الدراسة. نروح نجلس يومين عند جدي. تمام ولا لا؟ فهذه كانت من الأشياء الجميلة اللي ذكرات اللي مرة.
0: ما شاء الله.
1: إيوه كانت يعني مرة من الصباح يأخذنا جدي للمزرعة. كانت حياة جميلة جدا.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني وهذا الذكريات الجميلة تراها هذه تبقى في الذاكرة. أنت لما تشوف اليوم يعني الشباب سهرانين وكذا، زمان ما كان فيه الكلام.
1: ما في تقنية عندنا. يعني اليوم يعني تخيل كان ما يجي صلاة العشاء لو احنا متعشين ونايمين. ما عندنا شيء نجلس عليه. عكس الجيل الجديد. اليوم ما شاء الله عندنا التغنية، عندهم الخيارات كثيرة. يعني ما قديمة ما كان عندنا خيارات.
0: صحيح. محمد شايف المزهرية هذه قدامنا، مزهرية ما شاء الله تبارك الله كلها نباتات عطرية، يعني أنواعها خلينا عارف أنواعها شد لكن خلينا نقول للمستمع الكريم إيش الأنواع الباقة الجميلة الرائعة اللي أنت جايبها معنا اليوم. بصراحة معطية للقهوة ريحة حلوة.
3: طبعا المناطق الجميلة تشتهر بالعديد من الأشجار العطرية، يعني من أشهرها ممكن البعيثران والريحان، ويعني بعض الأشجار العطرية كذا اللي ما تلها ريحة لكن لها ألوان كذا مزينة زين الشجر، منها الأحمر
0: الأصفر والأحمر. هذا إيش اسم الزهرة؟
3: هذا أعتقد من أشجار إيش اسمه يحسن
0: الفنك.
3: ها من أشجار الفنك يسمى الفنك. يعني
0: والنرجس موجود
3: في أغلب وهو يضاف بس للزينة، يعني بعضه ما له ريحة لكن له زينة.
0: ما شاء الله.
3: ليس كالبعيثران وليس كالريحان، وأيضا إيش عاد باقي غير بعيثران والريحان؟
0: يعني غشيم محمد في النباتات.
1: لا محمد دائما يعني يلبس الثوب أكثر من يلبس الملابس.
0: ما يلبس العقال.
3: لا إحنا نشتريها، هم طبعا ياتون بها أغلبها جاهزة تجي جاهزة. يعني هي حقيقة تزرع في الجبال لكنها متعبة، فأظنها في المناطق السهلية اللي ترتوي فيها بالمياه هي تكون فيها أكثر جودة وأكثر انتشار.
0: الشيح موجود شايفه ما شاء الله.
3: إيه برضو الشيح، وبرضو حتى
0: الكادي موجود.
3: والكادي صحيح الكادي برضو من الأشجار المشهورة عندنا في الجبال، بالرغم أنه بدأ بالاندثار لأنه من الأشجار اللي تحتاج إلى رعاية وإلى ري وإلى مياه كثيرة. كان مشهور عندنا في بعض المناطق في مكان يسمى القرحان، يمكن يعرفه الأخ حسين.
0: يا سلام. وكان في قلب الوادي.
3: إيه هو كان في الوادي، وكان في أشجار كبيرة تشتهر بالكادي، لكنه الآن بدأ برضو في نوع أنواع تختفي كثير. يعني
0: بس يعني زراعة الفل قليل عندكم الردي.
3: لا الفل هي تشتهر فيها المناطق الساحلية.
0: يعني تروح تنزل الساحل تجيبوه من تحت. يعني
3: الفل أعتقد ما ينجح عندنا في المناطق الجبلية، هو يحتاج إلى مناطق حارة. مناطق حارة ومناطق سهلية، حتى المناطق الحارة في الجبال ما تنفع مع بغاء حرارة زيادة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني احنا دائما نقول جبال داير بني مالك، ليش ما نقول جبل بني مالك؟
3: لأنها جبال.
0: كيف جبال يعني؟ فصل للناس، خلينا نعطيهم بعض المسميات الموجودة.
3: يعني ممكن في أكثر من 10 جبال في بني مالك، من أكبر جبال المنطقة جازان وحتى يمكن على مستوى المنطقة الجنوبية. يعني جبال كبيرة، يعني مثلا من أشهرها جبل طلان.
0: ما شاء الله.
3: جبل كبير وشاهق جدا.
0: هذا يقال أنه سبب التسمية أنه إذا كنت على الجبل ممكن تشوف البحر إذا كان الجو صافي.
3: بالتأكيد حتى من جبلنا احنا جبل خاشر أيضا هو الآخر مرتفع جدا، وليس بارتفاع طلان، وتشاهد البحر. يعني إذا كان الجو صافي لأنه شاهد مصافي بيش الإنارة حقت المصانع إذا كان الجو صافي جدا. فالجبال عندنا كثيرة، يعني مثلا عندنا جبل عريف من الجبال الكبيرة والشاهقة محافظة الدائر، جبل خاشر، جبل طلان، عندك جبال الحشر، جبال شاهقة وجبال كبيرة تشبه جبال السودة.
0: ما شاء الله.
3: يعني حتى تشتهر بالعرعر وكأنك في السودة، لا حتى من ناحية الأجواء من ناحية الضباب. جبال آل قطيل، آل سعيد، جبل حبس، جبل آل معتوب، كل هذه جبال كبيرة. جبل ثهران في آل تليد جبل كبير.
0: البن يختلف من جبل لجبل ولا؟
1: مرة.
0: كيف؟
1: البن يختلف من المنخفضات.
0: هذا يمكن ما يعرفوا إلا ذويقين القهوة.
1: صحيح. اليوم إحنا اليوم كنا نجهل بعض الأشياء في القهوة، بعض المميزات. لكن الحمد لله مع تطور الزمن، تطور التقنية، تطور السوشيال ميديا، البرامج، التدريب، الاحتكاك في الناس اللي عندهم خبرة من داخل السعودية وخارج السعودية، اكتشفنا مميزات جميلة جدا في المحاصيل السعودية.
0: بس اللي زمان اليوم زمان استاذ حسين ممكن يعرفهم على طول من اول ما يشوف الحبه يعرف هذه من جبل القطيل ولا من خاشر ولا من طلان ولا من اي مكان.
1: صحيح صحيح. حتى اليوم لو تكلمنا عن طريقه الحصاد، كان السوق قديمه يطلب الحصاد بطريقه معينه، اليوم لا، اليوم اختلفنا.
0: ايوه،
1: فاقول لك مره تفاصيل كثيره في موضوع جوده القهوه. في مثلا اليوم احنا اليوم نقول والله انا عندي مزرعه ارتفاع 1200، لا هذه مره جميله جدا جدا في القهوه السعوديه. لو انا والله جيت اليوم على مزرعه مثلا فوق ال 2000، لا انا اقول هذه ممكن احنا نوديها قهوه مختصه، قهوه سوداء. في كل منطقه لها مواصفات ولها طعم.
0: ما شاء الله. الشرقيه غير الغربيه المزارع؟
1: اي نعم، فيها فروقات، بس يعني صراحه هم المبدعين فيها الشيبان.
0: يا سلام.
1: ايوه، الجيل الجديد لا صار يعني ضيع شوي
0: زي محمد يعني يعني بس يشرب ما شاء الله تبارك الله كيف قهوه.
1: صحيح، لكن الشيبان لا، الشيبان ما شاء الله دقيقين دقيقين، حتى في موضوع النبته
0: الوزنيه
1: في النبته حتى. يعني اذكر سنه من السنوات كنا في مهرجان البن، وكان في مزارعين يجيبون شتلات، فواحد من المزارعين من الشيبان جاني ياخذ بيدي كذا لان شافني مهتم شوي كذا بالله، وقال شوف الشجر هذه تختلف عن هذه. انا والله صراحه اول مره اكتشف. بدا يشرح لي طريقه الورقه كيف طلعت، كيف لونها، كيف الساق، كيف المهر هذه. فعلا بدات اركز في اختلاف، وفعلا اكتشفنا قبل 4 سنوات ان عندنا تقريبا 3 إلى 4 أصناف موجوده عندنا في المنطقه مختلفه عن بعض، بس انها قريبه من بعض كثير، بس ان في اختلافات
0: ما شاء الله.
1: وهذا يعني وثق شيء علمي ووثقت يعني،
0: حتى يمكن حتى في الطعم وفي القشرة حقتها تختلف
1: مختلفة.
0: طيب خلينا نروح فاصل بس ونرجع مع مستمعين الأعزاء.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي من أحد المقاهي هنا في محافظة الدائر بني مالك، ضيوف الزميل محمد المالكي وأيضا الأستاذ حسين بن هادي المالكي. محمد، يعني المنطقة مشهورة كثير يعني بألوان شعبية وفنون شعبية، يعني حتى ألعاب شعبية. أنت كتبت كثير عن الزميل محمد الإعلام، محمد المالكي هو يعني الإعلامي المعروف، أنت كتبت كثير عن هذا الموضوع.
1: أكيد الألعاب الشعبية في محافظة الدائرة ألعاب حقيقة.
0: في فرق بين الألعاب والفنون، الفنون راح أغطيها ل
1: طبعا الأهازيج والألعاب والفنون الشعبية في محافظة الدائرة هي متجذرة وقديمة جدا ولها أصناف متعددة، منها ما لا زال مستمر ومنها بعضه ربما اختفى مع مرور الزمن وربما تغيرت حقيقة طريقة تنفيذه، لكن الألعاب الشعبية في الدير متجذرة حقيقة وتختلف من يعني مثلا الفنون الشعبية في آل تليد تختلف عن الفنون الشعبية في جبال حشر، تختلف عن الفنون الشعبية في محافظة الدير.
0: أظن حتى اللبس الشعبي يختلف من جبل لجبل،
2: الألوان
0: بعض الأول الألوان
1: وكما ذكر حسين الألوان تختلف، كل ناس تميزهم بألوان ومتميزهم طبعا هي هذه تجدها دائما في المناسبات، تجد هذه الألوان حاضرة، يعني مثلا منها مثلا التكثيرة تجدها بعد ما يخلصون الناس مثلا وجبة الأكل عند أي شخص يتكثر، وأيضا إذا قديم
0: حافظ شعر من التكثيرة هذه شي يقول الناس يعني محمد، أنا أعرف أنه حيعرف الأسماء بس لكن مو حافظ يعني.
1: لا في تكاثير كثيرة يعني.
0: حافظ شعر من اللي يقال كيف كان الناس كيف يأدوها
1: يعني الأداء ممكن الآن ما حضرنا يعني، لكن أنا كنت نذكر تكاثير كثير حضرنا مثلا كثر الله خيركم يعني أهل المنزل بعد وجبة مثلا كايفة مثلا الله يكثر خيرهم من هذا الكلام
0: تكثير اسمها
1: إيه اسمها تكثيرة. وفي ترحيبة لما يجي ضيف يقول مرحبا بضيوفنا عداد مثلا فوق رؤوسنا دائما يجيبونها ناس
0: يعني ترى مشي حالك
1: مجموعة من الناس اللي يقدمون إذا قدموا يرحبون بضيف
0: الزواج أو العيد أو مناسبات
1: هي دائما سواء هي في زواجات في مناسبات عيدية حتى في مناسبات خاصة اعتادت بين الناس بهذه الأشياء، يعني تقدير وإكرام لأهل هذا المنزل سواء بضيوفهم القادمين أو بضيوف أهل المنزل أو حتى بعد انتهاء الوجبة. وأيضا بعد بعض الوجبات تبدأ ألعاب شعبية مختلفة مثلا منها الحادي الطرح، ايضا العاب الشعبيه هذه التراثيه زي الطرق زي طرق عشي يسمونه وزي الصفقه وهذه فنون شعبيه.
0: يا سلام،
1: يعني تلقى الناس تتفنن فيها، هذه بعد الاساسيات اذا انتهت ابدا انت تتفنن.
0: يا سلام،
1: يعني الاساسيات هي الترحيب التكثيره التحيه ما بعدها خلاص انت ابدا في فنونك الشعبيه الحادي الهصعه.
0: يا سلام،
1: هذه كلها فنون شعبيه
0: تقريبا المسميات يعني متقاربة في المناطق الجبلية فيفا
1: هي موجودة في الله فيفا الريث هروب
0: تقريبا نفس المسميات، يعني
1: احنا قريبين من بعض في هذه الفنون، احنا قريبين من بعض فيها ودائما يحرصون عليها حتى يثرون ليلتهم، زي ما قال حسين ما في جوالات ما في شيء. نعم، هذه هي فنونهم وهذه ألعابهم.
0: حافظ شيء
2: ما في شيء
0: مع القهوة اللي انت شربتها هذه يمكن تفتح شوية يعني
3: بنحاول
2: لكن اليوم احنا نتكلم عن الفنون، يعني صراحة فقدنا كثير من الألوان الشعبية، فقدنا كثير من الـ من الـ من الطرق الموجودة. انا اذكر 2015 مجموعة من الشباب صراحة سووا بحث كذا عن الألوان الشعبية في القطاع الجبلي، وجدوا أكثر من 90 لون
0: ما شاء الله تبارك
2: الموجود الآن والمستخدم تقريبا 20 إلى 30 لون فقط.
0: محمد، في باقي دقيقة معايا، عادة جميلة وحلوة تراثية تحب أنها ترجع على طول، أعطني
1: الفنون الشعبية بمسماها الأساسي جميل. أتمنى أنها تعود كما كانت.
0: الأستاذ حسين،
2: مناسبات الأعياد اللي كانت تجمع الناس كثير يطبخون مع بعض.
0: الله، يا سلام، الله يعطيكم العافية. الأستاذ محمد المالكي، شكرا جزيلا لك محمد، وشكرا على هذه القهوة الجميلة، وترى بشيل هذه الباقات
1: أبدا لك
0: الباقات العطرية
1: لك الخطور والكادي والقهوة إن شاء الله نعطيك برضو القهوة.
0: الله يعطيك العافية
1: أنت والزميل مشبي بإذن الله تعودون بالقهوة إلى إلى إلى منطقة جازان وتتذكرون وتذكرون المحافظة.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ حسين هادي المالكي, شكرا جزيلا لك.
2: الله يبارك فيك.
0: الله يعطيك العافية. ترى حشيل الفنجال هذا
2: الطيب. إيه خلاص هذا انتهى عهد عليك
0: حصريا.
2: إيه عهد عليك.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأعزاء على طيب المتابعة, حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من مكها ديرتي. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري. دمتم بخير, في أمان الله.

0: المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
2: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك.
3: كأس العالم.
0: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاماً بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجدداً لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
3: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. يقول الأطباء دائما أن الأنف ليس مجرد عضو للشم والأذن ليست مجرد أداة للسمع، هما منظومة هندسية معقدة تحمي الدماغ والقلب والرئتين. ورغم ذلك فإن أمراض الأنف والأذن والحنجرة هي الأكثر عرضة للتشخيص الذاتي الخاطئ من قبل المرضى. كم من شخص تعايش مع انسداد الأنف لسنوات على أنه مجرد حساسية، وكم من مريض يعاني من كحة مزمنة وبحت صوت دون أن يعلم أن المعدة هي المتهم الأول عبر الارتجاع الصامت. في هذا الحوار نسعى للانتقال من مرحلة علاج الأعراض إلى بناء خطوط الدفاع الاستباقية بالتوعية والتثقيف الصحي مع الدكتور عبد الله الموكلي، استشاري واستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. حياك الله دكتور.
1: اهلا فيك يا استاذة حورية، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: الله يحييك. بداية الدكتور، دائما دكتور ننصح بالتنفس مع الأنف للفم، ما أضرار التنفس عن طريق الفم؟
1: سؤال جميل أستاذة. صراحة يعني الأنف هو مو مجرد ممر للهواء، بل هو جهاز تكييف وتنقية طبيعي. فالهواء عندما يمر عن طريق الأنف فهو يدخل رطبا ونقيا من الشوائب والجراثيم، ويساعد أيضا على تدفئة الهواء قبل وصوله إلى الرئتين. التنفس عن طريق الفم يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، زيادة التهابات الجهاز التنفسي، الشخير، اضطرابات النوم، رائحة الفم الكريهة، وعلى المدى الطويل يؤثر أيضا على صحة اللثة والأسنان. فالتنفس يتم عن طريق الأنف، لأن الأنف هو المكان المناسب للتنفس.
0: نعم. طيب دكتور، عبر الإعلانات دائما اللي نشوفها بعض الأشخاص يستخدمون ملصق على الفم عند النوم، هل هو فعال لضبط التنفس من الأنف، وما محاذير استعماله؟
1: هذا أنا شفت الأشياء هذه قد تفيد الناس اللي يتنفسون من الفم بس ما عندهم مشكلة في الأنف. يعني مثلا طفل صغير تعود أنه يتنفس من الفم لأنه كان عنده مثلا الحمية في الأنف، وبعد إزالتها استمر يتنفس عن طريق الفم مثلا، فممكن أنه أنت عشان تعيد برمجته أنه تستخدم مثل هذه الأشياء. لكن الشخص اللي أصلا أنفه مسدود فيسكر الفم المجرى الوحيد للتنفس، فهذا يزيد المشكلة تعقيدا، يعني حيصير عنده انقطاع للنفس أثناء النوم. فأكيد مي خيار مناسب. الأول والأفضل أنه الشخص يتأكد من سلامة مجرى الهواء الأنفي قبل استخدام مثل هذه الأشياء.
0: نعم. طيب الشخير المزمن، ما أحدث التقنيات الطبية المتاحة حاليا لعلاج الشخير المزمن واختراق النوم؟
1: بالنسبة للشخير، الشخير هذه عملية معقدة جدا، أصعب مراحلها معرفة السبب. فعلاج الشخير يعتمد على سبب الشخير في البداية. في بعض الأشخاص مثلا يعني يكفي أنه يستخدم جهاز ضغط الهواء أو يسموه سيباب ماسك مثلا. في بعض الحالات يحتاج إلى أجهزة تقديم الفك السفلي، في بعض الحالات تعديل الحاجز الأنفي مثلا يساعد في التخلص من الشخير. في بعض المرضى الآن أحد التقنيات الحديثة هي تحفيز العصب تحت اللسان، لأنه يكون سبب الشخير عندهم أن اللسان يرجع إلى الخلف فبيسد مجرى التنفس ويؤدي إلى الشخير. فالخطوة الأساسية هنا معرفة السبب ومن ثم تحديد

0: العلاج المناسب. يعني معرفة السبب، معرفة شدة المشكلة، لأنه مو كل شخص يشخر يحتاج أنه يعالج. الفيصل في هذا الموضوع هو هل في انقطاع للنفس أثناء النوم، هل في اختناق، هل في نقص في أكسجين الدم أثناء النوم.
1: نعم. طيب دكتور، كثير من المرضى يتعايشون لسنوات مع انسداد الأنف على أنه مجرد حساسية، بينما المشكلة قد تكون انحرافا في الحاجز الأنفي أو تضخم في القرنيات. كيف يفرق الشخص العادي بين العرض المؤقت والخلل الوظيفي اللي يحتاج تداخل؟
0: طبعا يعني من الأشياء اللي مرة تساعد الواحد أنه يفرق ما بين انه هل هذا الانسداد الانف نتيجه الحساسيه او نتيجه انحراف الحيز الانفي، هو مدى استمرار الاعراض. يعني اذا اليوم انا عندي اعراض بكره ما عندي، فمعناته هذا ممكن يروح في جهه الحساسيه اكثر. بس لما يكون عندي 6 شهور متواصل انا الجهه اليمنى من الانف مثلا مقفله، معناته انه في الغالب هذا شيء له علاقه مثلا بانحراف الحيز الانفي. برضو تبدل الجهات، يعني لما يكون مرة يسد اليمين مرة يسد اليسار، فهذا يوجهك لأنه الموضوع ممكن يكون حساسية أكثر من أنه انحراف الحيز الأنفي، لأنه في دورة الأنف ومرة بيفتح اليمين مرة بيفتح اليسار. مختلف عن لما أنا من سنتين أنفي اليسار مقفل، تمام، فهذا يكون في الغالب السبب أنه انحراف الحيز الأنفي يحتاج تصحيح أو تضخم في القرنيات. لكن لما تكون الأعراض تظهر وتختفي، ففي الغالب هذا أهم علامات إنه هذا الموضوع حساسية.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لمرضى الحساسية الموسمية والجيوب الأنفية بناء خط دفاع أول استباقي قبل بدء الأعراض؟
0: أكيد ما في شك إنه الوقاية خير من العلاج، وحتى الأدوية اللي يستخدمها الواحد لحساسية الجيوب الأنفية مثلا ما هي إلا أدوية تخفف الأعراض ولا تعالج المرض. فالوقاية دائما خير من العلاج. الواحد يبتعد عن الأشياء اللي تثير الحساسية، الغبار، العطور القوية، البخور، الله يكرمك ويكرم السامعين، الحيوانات في البيت والعصافير، هذه مثلا كلها أشياء تهيج الحساسية. ففي حال ابتعد عنها الشخص في الغالب تختفي كثير من الأعراض لديه، إضافة إلى استخدام البخاخات التي تحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون وأدوية الحساسية. الناس اللي عندها الحساسية الموسمية مثلا تستطيع أنها تبدأ في الـ في الـ في, الـ في الأدوية ما قبل الموسم بأسبوعين إلى 3 أسابيع، لأن الحساسية الموسمية معروف متى تبدأ متى تنتهي. فممكن أن الواحد قبل ما تبدأ، لأنه دائما لما تبدأ في الأدوية قبل الأعراض يكون النتيجة أفضل.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، الصداع المجهول، هل يمكن لمشاكل الجيوب الأنفية أن تسبب صداع مزمن يشخص بالخطأ على أنه صداع نصفي أو توتري؟
0: يعني هذا شيء شائع للأسف، يعني أنه كثير من الأشخاص مثلا يتوقع أنه الصداع اللي عندي أن هذا مشكلة في الجيوب الأنفية، وبعد فترة طويلة مثلا يتم عمل أشعة مقطعية وتطلع سليمة 100% وأن المشكلة ما كانت منها. في المقابل أيضا في ناس تفتكر أنه صداع نصفي وتطلع المشكلة في الجيوب الأنفية. يعني الموضوع يحتاج أنه فعلا زيارة الطبيب والتأكد من سبب الصداع. قد يكون صداع نصفي، قد يكون مشكلة في الجيوب الأنفية. طبعا بالفحص الإكلينيكي، بأخذ التاريخ المرضي، عمل الأشعة اللازمة، يقدر الواحد أنه يميز ما بين الاثنين. لكن يعني المفروض الشخص ما يعتمد على التشخيص الذاتي ويشخص نفسه بنفسه، يذهب للمختص يعرف السبب، لأن العلاج لأن التشخيص الصح يعني العلاج الصح.
1: نعم. طيب دكتور، متى تكون بحة الصوت مجرد إجهاد عابر للأحبال الصوتية، ومتى تصبح مؤشر خطير على وجود نتوءات أو لحميات أو ضعف وظيفي في حركة الحبل الصوتي وبالتالي يتطلب تدخلا سريعا؟
0: شيء جميل. يعني لو أحد عنده بحة في الصوت مثلا جته بعد الزكام أو التهاب في الجيوب الأنفية وما عنده أي شيء من عوامل الخطورة كالتدخين مثلا، فهذه تعتبر شيء ما يستدعي القلق. إنما أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة لمعرفة السبب. قد يكون السبب بسيط، الارتجاع الصامت مثلا زي ما قلتي، ولا التنقيط الخلفي، لكن أي بحة تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة. لأنه شفنا كثير في العيادة إنه ناس عندهم بحة صوت 6 شهور 7 شهور ما راح للعيادة، تعمل منظار تلقى مثلا في شلل في أحد الحبال الصوتية. أو الناس اللي بيشتغلوا في وظائف تستدعي إنهم يتكلموا كثير، مثلا يصير عندهم نتوءات ولحميات في الحبال الصوتية. فحاليا على حسب آخر القرارات الطبية إنه أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة.
1: دكتور، ذكرت قبل قليل عن التنقيط الخلفي اللي هو غالبا نتيجة الارتجاع.
0: التنقيط الخلفي هو مصدر الجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي هو في إفرازات تنزل من الأنف إلى الحلق. طيب، لذلك اسمه تنقيط خلفي.
1: نعم، هل هو نتيجة الارتجاع؟
0: ارتجاع الأحماض. غالب نتيجة مشكلة بالجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي شيء والارتجاع شيء آخر.
1: نعم. طيب دكتور، كيف تؤثر المشروبات المنبهة مثل الإفراط في الكافيين أو الأطعمة الحارة على الأحبال الصوتية وصحة الحنجرة بشكل غير مباشر؟
0: هي تأثيرها غير مباشر. الإفراط في الكافيين مثلا يسبب الجفاف، إنما الأطعمة الحارة واللي فيها بهارات تزيد من الارتجاع المريئي، وعندما يصل الحمض إلى الحنجرة أكيد يسبب تهيج مزمن وبحة وكحة وبحة متكررة وكحة متكررة. فهي تأثيرها غير مباشر بحيث أنها تزيد الارتجاع المريئي، إضافة إلى أنها تزيد الجفاف. هذه كلها أشياء تسبب في مشاكل بالحنجرة.
1: دكتور، عفوا، أنت قبل قليل في بالي الآن قلت ذكرت شلل الأحبال الصوتية، هل هو يعتبر مؤقت أم دائم؟ وش علاجه يعني؟
0: طبعا المهم في الناس اللي عندهم شلل في الأحبال الصوتية أنه يتم تشخيصهم ومعرفة السبب. في بعض الأحيان مثلا ما نلقى سبب لشلل الأحبال الصوتية، لكن هذا ما يعني أنك ما تعمل الفحوصات. يحتاج المريض إلى عمل أشعة مقطعية وأشعة رنين لمعرفة السبب. أحيانا يكون في سبب لشلل الأحبال الصوتية. في حال وجود سبب لشلل أحد الأحبال الصوتية يتم إزالة السبب وعلاجه. في حال لم يتم العثور على سبب فيكتفى بالعلاج التخاطبي والتمارين لتحسين جودة الصوت. وفي بعض الأحيان أنه ممكن يعود الحبل الصوتي للحركة في بعض الأحيان.
1: طيب دكتور، يعاني البعض من كحة مزمنة أو شعور بوجود كتلة في الحلق، ويتضح أن لاحقاً أن السبب هو ارتجاع الأحماض، كيف تشخصون هذا الارتجاع الصامت ليخدع المريض ويؤثر على البلعوم أو الحنجرة؟
0: صحيح، من أكثر الشكاوي اللي يشتكيها المرضى زي ما قلت يا أستاذة حورية، أنه يقول لك أنا والله أحس شيء عالق بحلقي لما أبلع كأن في لقمة ناشفة. فطبعاً هذه أحد أكثر أسبابها هو الارتجاع الصامت. بعض المرضى مثلاً ما يحس بشيء، ما يحس، يقول لك أنا ما أحس حرقان، ما مو ضروري، لكن وجود الكحة المزمنة، التنظيف المتكرر للحلق، بحة الصوت، أو الإحساس بأنه في جسم غريب عالق بالحلق، هذه كلها علامات تشير إلى أنه في ارتجاع حتى لو ما يحس المريض. يتأكد الطبيب باستخدام المنظار وفحص الحنجرة يبين عليها آثار الارتجاع. بس أحد الأشياء اللي ممكن يستخدمها الواحد وتكون دقيقة 100% هي قياس حموضة المعدة. قياس حموضة المعدة في المريء، كيف أنه هل الحمض يرجع للمريء أو لا، في مقياس بيقيس درجة الحموضة.
1: نعم. طيب دكتور، نعيش في عصر سماعات الأذن اللاسلكية اللي ما تفارقنا يوميا، وش الخط الفاصل اللي يتحول فيها الاستخدام اليومي إلى خطر حقيقي يهدد العصب السمعي؟
0: كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده.
1: أكيد.
0: عموما الخطورة تكمن في الأصوات المرتفعة والمدة الطويلة. دائما في قاعدة 60-60 معروف أنه بيقول لك لا يزيد شدة الصوت عن 60% من الأقصى. تمام. الشيء الثاني مو أكثر من 60 دقيقة.
1: نعم،
0: يعني لا يزيد شدة الصوت عن 60 ولا أكثر من 60 دقيقة متواصلة. بينما إذا تسمع السماعة

0: ساعات بصوت خفيف أو متوسط ومو أكثر من 60 دقيقة متواصلة، فأكيد ما فيها أثر على العصب السمعي.
1: نعم. ناهيك دكتور عن البعض ممكن ينام والسماعة في أذنه، يعني تخيل بس الوضع.
0: هذه مشكلة أكيد ليس خيارا جيدا.
1: نعم. طيب دكتور، طنين الأذن الصامت يوصف بأنه شبح يتعب المرضى نفسيا ووظيفيا، من منظور طبي حديث هل الطنين عرض لخلل في وظيفة العصب السمعي أم أنه مجرد مؤشر لإجهاد عام، وكيف تدير وظيفيا حالة المريض يعاني منه؟
0: تمام. الطنين بحد ذاته هو مو مرض، هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بضعف العصب السمعي، مثلا تعرض للضوضاء. الطنين هو موجود، وفي بعض الطنين ممكن الطبيب يسمع أحد أنواع الطنين، لكن ليس بالضرورة أنه دليل على شيء خطير. يستدعي عمل الفحوصات؟ نعم يستدعي عمل الفحوصات والتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة، لكن في غالب الأحيان ما في علاج يفيد في الطنين وينهي نهائيا. لكن المهم أنه الواحد يتأكد من أنه ما في أسباب خطيرة وراء الطنين. أحياناً الضغط النفسي يكون هو سبب الطنين، في مشاكل في الأذن الداخلية، العصب السمعي، الأذن الداخلية، التهاب العصب الطنين بحد ذاته مو مرض. الطنين هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون إشارة لوجود خلل في العصب السمعي، في القوقعة مثلاً، أحد الأمراض مثلاً زي داء مينير يسموه، يسبب طنين، دوار، نقص في السمع، هذا يصيب الأذن الداخلية. في أحياناً الإجهاد، أحياناً الضعف في العصب السمعي، شخص مثلاً سمع صوت انفجرت جنبه بالونة مثلاً أو طلق نار، فيتأثر العصب السمعي لفترة ويصاحبها طنين. أحد مشاكل الجهاز العصبي مثلا ممكن تكون، الضغوط النفسية، كلها أسباب محتملة للطنين. يهمنا أنه نستبعد الأسباب الخطيرة. في حال تم استبعاد المشاكل الخطيرة يكون الحل في التعايش مع الطنين، إهماله. قد يلجأ بعض الناس إلى العلاج الفسيولوجي وإجراء بعض التمارين وكذا، في عيادات خاصة بالتأهيل للناس اللي يعانوا من الطنين المزمن في حال استبعاد جميع الأسباب الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن المشاكل الأذن الداخلية أن تكون السبب الخفي وراء حالات الدوار والدوخة اللي يعجز أحيانا أطباء الأعصاب عن تفسيرها؟
0: نعم، أغلب أسباب الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية. في مفهوم شائع أن الناس، هو خاطئ، إن الأذن الوسطى هي اللي مسؤولة عن التوازن، وهذا غير صحيح. الجزء المسؤول عن التوازن بالنسبة للأذن يعني هو الأذن الداخلية، وكثير من المرضى اللي يعانون من الدوار، لازم الواحد يكون واضح، الدوار.
1: نعم.
0: مو بكل يعني الناس تجي العيادة وتقول أنا دايخ، بس الدوخة مين كلها نوع واحد، يعني في بعضهم يحس بشعور ما قبل الإغماء، أنا شوية بطيح، فبيسميها دوخة، بس هذه مين بدوخة. أو أحد بيشعر، مريض بيشعر أنه مو متزن، هذه مين دوخة أيضا. الدوار يعني تحس الدنيا تلف، هذه هي الدوخة اللي يكون في الغالب مصدرها الأذن الداخلية طبعا.
1: نعم. وهل لها علاج يعني؟
0: يعتمد على السبب. مشاكل الأذن الداخلية كثيرة، في اللي من ضمنها ما يحتاج علاج أصلا ويزول بعد مرور بضعة أيام، وفي أنواع يمكن علاجها في العيادة فورا خلال دقائق ويختفي الدوار، وفي أسباب مزمنة برضو تصيب الأذن الداخلية زي ما ذكرت أنا، زي داء منير مثلا، هذا مزمن، والنوبات الدوار فيه متكررة، يمكن السيطرة عليها بالأدوية، لكن أنه مزمن زيه مثل السكر والضغط، حيبقى في الغالب مع المريض فترات طويلة. إنما مثل مثلا التهاب العصب التوازن فهذا ممكن يزول بعد بضعة أيام حتى لو من غير أدوية. أو مثلا شائع عند الناس واللي هو الدوار الحميد. الدوار الحميد اللي هو له علاقة بكريستالات الأذن الداخلية. طبعا هذا يتميز بأنه المريض بيقول أنه الدوخة أو الدوار تأتي في وضعيات محددة، يعني بيقول لك أنا لما أنام على جهة اليمين بحس بالدوخة، لما أنام على الجهة اليسار ما في دوخة، أو لما أتحرك أخذ شيء من الأرض أو أقوم أو ألف راس يمين أشعر بالدوخة. هذا شائع جدا وبيجينا في العيادة كثير، اسمه الدوار الحميد، المسؤول عنه الكريستالات اللي موجودة في الأذن الداخلية، وعلاجه جدا بسيط بتمرين محدد يتم إعادة الكريستالات لوضعها الطبيعي، تختفي الأعراض فورا.
1: نفس الشيء طيب دكتور اللي مثلا يصحى من النوم ويشعر بهالدوخة يعني بشكل سريع، يعني تاخذ بضع ثواني يمكن حتى،
0: يعتمد هل هي فعلا دوار او احس ب، لانه احد الاسباب مثلا لما اكون نايم واجي اوقف فجاه يصير هبوط مؤقت في الضغط، فممكن انه الواحد يحس نفسه مو متزن لمده ثواني. هذا مختلف عن الدوار. الدوار يعني انا احس الدنيا تلف، غير عن ما قبل الاغماء او احس هذه مختلفه. فيعتمد على فعلا تحليل الشكوى ومعرفه نوع لأنه دوخة كلمة عامة تطلق على كثير أشياء، فلازم تعرف إيش فعلا، هل فعلا هو دوار أو أنه إرهاق، وقوف مفاجئ بيطيح وهكذا، هبوط، نقص في الحديد، نقص في مستويات الهيموغلوبين وهكذا.
1: نعم،
0: كلها ممكن تسبب عدم.
1: نعم طيب دكتور، تنظيف الأذن بأعواد القطن دائما الأطباء يحذرون من استخدامها بشكل، بعض الناس يستخدمها حتى بشكل مفرط، يعني ما البديل؟ ما البديل الآمن تماما اللي تنصح به لتنظيف الأذن في المنزل؟
0: 100% عواد الأذن استخدامها خطأ، وما في بديل آمن، وما يحتاج الواحد بديل آمن. الأذن تقوم بتنظيف نفسها بنفسها. الشمع اللي موجود في الأذن طبيعي ولو دور كبير وقائي، له ريحة تطرد الحشرات من الاقتراب للأذن، مضاد للبكتيريا، حماية للأذن. أعواد القطن في الغالب هي تدف الشمع جوا بس، حتى لو ظهر عندك على عود الأذن أنه في جزء من الشمع لمس في العود وطلع، بس أغلب الكمية قربها المريض للطبلة أكثر. فالناس اللي بتستخدم عود الأذان هم اللي بيزورونا في العيادة يشتكون من التهابات الأذن، انحشار الشمع داخل الأذن، فقدان في السمع. فالأذن بتنظف نفسها بنفسها، خليها في حالة هي يطلع الشمع الحالة. في ناس عندهم مشكلة بحيث أنه ما يطلع الشمع، يتكدس، نوعية الشمع عندهم قاسية مثلا شوي فما يطلع، ينحشر. في الحالة دي يروح الشخص للطبيب لتنظيف الشمع بطرق آمنة عن طريق الشفط مثلا.
1: جميل جدا. طيب دكتور، بخاخات الأنف المضادة للاحتقان اللي تباع بدون وصفة تحولت لدى البعض إلى زي ما نقول إدمان، أثرها على المدى الطويل والبديل لها؟
0: للأسف إنه في كثير من الناس فعلا أدمن عليها، لأنها تشتغل بسرعة، تعطي مفعول سريع لكنه مؤقت. والواحد لو كلف نفسه بس وقرأ التعليمات اللي موجودة على مثل هذه القطرات كان لقي إنه مكتوب عليها يمنع استخدامها أكثر من 7 أيام متواصلة، يعني الشركة اللي صنعتها أو لا بيقولوا لك إنه يمنع، فأنت تخالف التعليمات وتستخدمها. حتى يفترض إنه في الصيدليات الكثير من الصيدليين الله يعطيهم العافية صاروا صراحة حريصين على هذه النقطة، وما يرفضوا يصرفوها للمريض أو بيصرفوها بعد إعطاء التعليمات، لكن هي بتستخدم لها استخدامات محدودة في حالة نزلات البرد مثلا أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ممكن تستخدم لمدة 3 إلى 5 أيام، غير كذا أبدا ما لها استخدامات أخرى، بالعكس في مفعول ارتدادي بعد كذا بتصير ما تأثر، بالعكس لما يستخدمها الشخص ممكن يسد أنفه زيادة.
1: نعم.
0: فالحل للناس اللي للأسف أدمنت عليها الإيقاف التدريجي، لأنه ما حيقدر يوقفها فعلا بشكل مفاجئ، يوقفها بشكل تدريجي ويستخدم البخاخات الأخرى مثل اللي تحتوي على الكورتيزون لأنها أكثر أمانا ولا تسبب الإدمان، وبإمكان الشخص يستخدمها فترات طويلة. العيب الوحيد فيها الناس عشان كده ما تحبها أنها بطيئة، لأن تركيز الكورتيزون فيها مرة قليل للأمان يعني. بس إنها على المدى البعيد تعطي نفس المفعول حق الأدوية الثانية، مفعول على المدى البعيد وطويل المدى، وهي آمنة يعني. حتى في كثير أنواع منها مثلا مسموح للحوامل أنهم يستخدموها، الأطفال من سن سنتين وفوق مسموح يستخدموها، فهي آمنة ولفترات طويلة تتجاوز الشهر والشهرين بدون أي مشكلة.
1: نعم جميل. شكرا لك دكتور عبد الله الموكلي، استشاري وأستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازة. شكرا لك دكتور.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك
1: الله يعطيك العافية دكتور. الشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، والمخرج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: كأس العالم.
4: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
3: كأس العالم.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب.
8: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
9: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث، حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
10: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
9: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
10: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المزور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المزرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق هذا، يعني زي ما كانوا يسموني.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير، لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهة جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعاناً في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناها.

0: الأندلس يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: حياة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت له أخليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. طارق الناس ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حفة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشجر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافرة عليه، زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله، مقبولة من جميع البادية لأنها بدوية.

0: يا أشجر آ وشي وقا فرا أشجر وشعر ودهب.
1: أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: الصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم، حقيقة أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة، نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم، حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني، صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء.

شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ذوبنا الحب وجرحنا ورانا الويل، يا صين الحنة يا محنة على صبنا ميل، ذوبنا الحب وجرحنا ورانا الويل.

0: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للملك.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
5: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وأسعدتم أوقاتا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
5: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
6: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية، التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم، والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا،

0: ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
1: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
0: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة، فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته، ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الأرستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية، وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة: لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم. وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني نقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره، وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة، واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية، ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى، هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
0: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني لا يسب الضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، يعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية، أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
1: نعم، ليست من بالسهولة بمكان. وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية، ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
0: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
1: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا، قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا، وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ 5 لتطوير أي نظام تعليمي.
0: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا. إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مبان طينية وأسواق

وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر

0: وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: 11 صباحاً في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخبري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. سمو ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تطورات الراهنة في المنطقة والمحادثات الأمريكية الإيرانية، ويؤكد أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. سفيرة المملكة في أمريكا تستعرض مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية وبحث أوجه الشراكة الراسخة والممتدة بين المملكة وأمريكا، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق في مختلف الأولويات. وكالة فيتش العالمية تعلن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. سدايا تحصد شهادتي تميز في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026. يوم الأحد جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجا للدراسات العليا. جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجا للماجستير. إسبانيا تبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 بفوزها على بلجيكا بهدفين لهدف. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 24,500 وجبة غذائية وسط وجنوب قطاع غزة. تقرير دولي يدعو إلى تعزيز حماية كابلات الاتصالات البحرية الحاملة لـ 99% من البيانات العالمية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري.

الفكري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. أي نظام صحي للجسم، إن كان غذائي أو بدني، هو أكيد ركيزة أساسية عشان تعمل الأعضاء بكفاءة، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويبني الخلايا والأنسجة ويقينا من الأمراض المزمنة، وأكيد إن له تأثير مباشر على تحسين الحالة النفسية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. الأكل طبعا مهمة يومية، ما حد فينا يقدر يستغني عنها، لكن هل تختار وجباتك وتدقق في الشيء اللي ممكن يتعب قولونك، ولا تاكل المتوفر وخلاص؟ خلونا نسمع منكم.
4: أنا مشتركة في اشتراك أكل كل يوم يجيني، فيعني أختار بناء على اللي يعني أحسه أوكي، أو إنه يعني أكل وأتوكل على الله.
5: أنا بشكل عام ما أهتم القرون حق يعني بشكل جيد صراحة، باكل أشياء موجودة بالبيت ولا بروح أشتري لي سلطة عشان الفايبر، بس غير كذا يعني يوم الأسبوع أنا بعد على ميل بلان محدد، وأنا أكل يعني اللي أنا أشتهي ولا اللي أنا أشوفه أنه لذيذ. بعدين في الويكند والله يعني عادي اللي متوفر لما أطلع ولا إيه في طبخ ولا هذا يعني، ما يعني بشكل عام ما صراحة ما انتبه للقرون كثير.
6: نقدر نقول ان اني ماكل هوا، احاسب واحاسب جدا، لاني تقريبا منشلت المرارة من تقريبا 10 سنوات وانا ما اكل مقليات، ومجرد ما اكل مقليات معناتها انه
3: أعزائي القولون صار واحد من مشاكل العصر، بسببه ممكن مزاجك يتغير، وممكن أكثر أنك تلغي طلعتك لأن وضع القولون مو مريح. صرنا هالفترة نسمع كثير عن مشاكل القولون اللي ما كنا نسمعها قبل، مثل القولون العصبي أو القولون الهضمي. خلونا نتعرف أكثر على أفضل حلول مشاكل القولون مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلاً وسهلاً فيك.
7: الله يعطيك العافية، شكراً جزيلاً على الاستضافة الكريمة.
3: حياك الله دكتور. ليش عندنا مشاكل في القولون؟ وش أبرز المسببات؟
7: طبعاً سبحان الله يعني مع ظروف العصر وتغير الحياة اليومية ونمطها والسرعة، دائما الشيء الرئيسي اللي يحدث

0: مثل هذه الأمور أو مثل هذه الاضطرابات متعلق بنمط الحياة، ومتعلق النقطة الثانية بالأكل، طبيعة الأكل، ومتعلق الطرف الثالث بالضغوطات بالحياة اليومية. هذه ثلاث أشياء رئيسية هي اللي تستحدث وخلت الأمور مثل اضطرابات في القولون وما إلى ذلك منتشر.
1: نعم. طيب ما كنا نسمع فيها قبل، ليش الحين صارت يعني وكان عادي مألوف لما تسمع أن فلان عنده قولون عصبي ما يتحمل شيء، فلان ترى عنده مشاكل قولون عصبي لا تعصبونا، لا. ليه هذه الأشياء صارت الحين دارجة جدا؟
0: طبعا الدارجة جدا لسبب رئيسي وهي شدة الأعراض. دائما الأعراض المتعلقة في القولون بالتحديد القولون العصبي هي دائما أنا أقول المرضاي في العيادة هي الأعراض اللي هي تأثر على حياتك اليومية، تأثر على علاقتك مع أقرب الناس لك، فأقرب الناس عادة يتأثرون بألم أو بوجع قريب لهم.
1: نعم.
0: فهذا الشيء هو اللي خلاها تنتشر بهذه الطريقة.
1: كيف أعرف أنه أنا فعليا أعاني من قولون عصبي أو هضمي؟ شنو أبرز الأعراض؟
0: طبعا إحنا جينا نتكلم مثلا على سبيل المثال على القولون العصبي. طبعا أنا دائما أقول للمراجعين عندي في العيادة هو يسمى تشخيص الاستثناء. تشخيص الاستثناء يعني عندك قولون سليم لكن الأعصاب اللي تغذيه، أو أنا بالأحرى أنا عادة أشبههم بأن دائما أقول للمرضاي في العيادة إن سبحان الله القولون، تخيل القولون كأنه فيه دماغ صغير، الدماغ هذا يصير فيه اضطراب. فإحنا عادة طبيا مجملا نعرفها as gut brain syndrome. gut brain syndrome يعني هي اضطراب دماغي قولوني. فإيش معنات الجملة هذه؟ معناتها هو قولون سليم لكنه يحدث أعراض كأنه في مشكلة عضوية، يعني هذه هي الكي بوينت. والنقطة الثانية المهمة، دائما مرضى القولون العصبي يجونك بأعراض ما يكون عندهم علامات إنذار، يعني مثلا استشارة في الوزن، فقدان في الشهية، أو تاريخ عائلي مثلا في البعيد أورام، أو أعراض مثلا نزيف، أو مثلا تغير في طبيعة الإخراج أو غثيان أو استفراغ، أو أنه ممكن تحاليل الدم مثلا تظهر علامات الإنذار مثلا نقص الهيموغلوبين، أو أنه ممكن الأشعة المقطعية أو أي نوع كان من الأشعة أو بالتنظير القولون يظهر أي شيء. فهو هذه دائما كل هذه الفحوصات طلعت سلبية، بالإضافة إلى أنه عادة عمر المريض أقل من 40، فهو عادة يرفع من احتمالية أن يكون فيه مثلا قولون عصبي.
1: نعم. طيب أنا الآن عرفت مشكلتي وأن أنا فعلا أعاني منه، في هالحالة شنو أفضل أساليب العلاج اللي تعتمد على روتين الحياة اليومي؟
0: طبعا احنا دائما في القولون العصبي اذا جينا نتكلم مثلا عن جملة القولون العصبي في نمطين علاجيين انا عادة اتخذهم مع مراجعين في العيادة. النمط الاول وهذا النمط الاساسي اللي هو اسلوب الحياة. اسلوب الحياة متعلق في شقين، الشق الاول متعلق ان دائما انصحهم ان حاول تقلل التوتر، حاول الاسترخاء، حاول ان يعني تسوي الاشياء اللي هي تخلي جهازك العصبي او تخلي نفسيتك تكون في وضع افضل، اوكي؟
1: حلو.
0: يعني في وضع اهدى. والشق الثاني اللي هو متعلق بالتغذيه. دائما سبحان الله الانسان اللي الجسم سبحان الله يعني اذا جيت كان مثلا عن الاكل، اذا كان اكل مثلا غير مناسب فالجسم يعبر عن عدم ارتياح لهذا الأكل. فإحنا نتكلم مثلا بالتفصيل، مثلا نقول مثلا الواحد مثلا ما يشرب مثلا ماء، مثلا مفترض أن الواحد يشرب لترين 3 لتر في اليوم مثلا، أو أن مثلا طبيعة أكله كلها كاربس، كلها روز، كلها مثلا خبز وكذا. فسبحان الله القولون يتأذى لأن لازم عملية أعزكم الله الإخراج تتطلب أن الواحد يأكل فايبر، واحد يشرب ماء عشان موضوع التليين، عملية الإخراج.
1: نعم، ألياف وغيره. نعم.
0: فإذا الأكل ما كان أكل مناسب أو ما كان أو بالأحرى الوصف الدقيق أكل موزون، فهذا دائما يكون له انعكاس سلبي على القولون، فتطلع بعد ذلك إيش المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.
1: ينصحون دائما بالذات اللي عندهم مشاكل القولون إنه يدخل بخطة الفود ماب اللي هي انتقائية الطعام وتجرب نفسك، هل هو صلح مع بطنك أو لا؟ شلون أنت توجهنا في هالموضوع؟
0: عادة إذا جينا مثلا نتكلم عن التغذية والجهاز الهضمي،

0: مثلا ممكن مثلا شخص التوابل تزعجه، فنقول احنا مثلا ابتعد عن التوابل. مثلا ممكن واحد مثلا الاكل اللي يكون مثلا يعني حار مثلا يتعب، نقول ابتعد عنه. في الطرف الثاني ممكن الناس مثلا التوابل او مثلا الاكل حار ما يزعجه. فاحنا بشكل عام إذا جينا نتفق على مثلا خطة غذائية تكون موزونة ومحددة، عادة في أطعمة مثبتة علميا نجاحها في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، والجانب الثاني بشكل عام الغذاء اللي شخص سبحان الله يرتاح له ممكن يعني يستعمله، بس إنه يكون باتزان وما يكون يعني مثلا يعني يكون باتزان بشكل رئيسي.
1: نعم، يمكن أنت لاحظت دكتور في السنوات الأخيرة صاروا ينصحون بالابتعاد عن الخبز بشكل عام، هل صحيح أنه تأثير الخبز والجلوتين وغيره فيه فعلا تأثير سيء على القولون؟
0: يعني يجي نتكلم مثلا عن في النمط الغذائي أنك أنت مثلا تستثني أصناف معينة، مثلا في ناس يستثنون منتجات الألبان، في منتجات مثلا الحليب، في زي ما تفضلت الجلوتين. احنا خلنا ناخذ الموضوع بتفصيل اكثر. احنا الحين القولون العصبي اللي جينا نتكلم عنه، احنا قلنا وصفنا انه هو يعني هو يسمون اضطراب الاستثناء، يعني يكون قولون سليم ما في شيء، بس فجاه لسبب ما لظروف معينه القولون اللي هو زي ما وصفته هو الدماغ الصغير هذا يتاثر ويدخل في وضع اضطراب، يعني سواء اضطراب بالم، سواء كان اضطراب بامساك، او سواء كان عندكم اضطراب باسهال، يعني احد الانواع الثلاثه. طبعا يعني هو القولون بيهدأ، يعني ايش معناته بيهدأ؟ يعني مع ادويه مثلا تهديه وبيهدأ. لكن دائما انا اقول ان يعني في الخطه الاوليه انا عاده منتجات مثلا الالبان او مثلا الجلوتين وكذا، اذا ما كان فيها في الوصف الكلينيكي او في التحاليل تدعم نظريه ان هذا المريض لازم يبتعد عنها، فهو ممكن قولونه بيتحسن. فممكن ما ودي أربطها مثلا بصنف معين مثلا منتجات الحليب، يعني هو بيتحسن فيربطها بالتعادل عنها ويحرم نفسه من وجبة غذائية مهمة.
1: لا.
0: طبعا إذا جينا نتكلم على سبيل المثال عن الجلوتين، الجلوتين مثلا فيه هو فيه مثلا مرض طبي يسمونه حساسية الجلوتين أو يسمونه مرض سيلياك. هذا لازم يعني عشان مثلا عشان تبتعد عنه لابد اني انا اسوي لك حاجتين مهمه، لازم تسوي تحليل دم تثبت ان في اجسام مضاده ضد الجلوتين، رقم اثنين تنظير بالجهاز الهضمي العلوي الشعيرات في الامعاء الدقيقه ناخذ منها عينات وهي تاكد لنا التشخيص، تحتاج نقطتين. اذا والله مثلا اذا انا شيء اضطررت، اذا كلاهما هذول الاثنين كان مثلا سلبي والمريض يرتاح على ابتعاد نجاه الجلوتين، فهذا يسميه حساسيه القمح، يعني يسمونه ويت الرجي. فأنا دائما قبل ما مثلا أدخل في موضوع أن الاستثناء الغذائي، عادة أحب أن أعدل نمط الحياة، okay؟ لأن المشكلة الرئيسية في الاستثناء الغذائي هي التكلفة، تكلفة جدا عالية على المريض، لأن البديل عن منتجات مثلا الخبز، المنتجات اللي هي تكون خالية من الجلوتين وهذه تكلفتها جدا عالية، مثلا البديل عن منتجات مثلا الحليب بيكون على حساب هشاشة العظام ونقصها فيتامين دال، يعني في أمور كثيرة
1: تفاصيل مكلفة تعتبر
0: متشعبة كذا.
1: نعم، لما نبي ندخل على نظام الحياة اليومي أيضا أكيد المشي والحركة واحدة من أبرزها، إيش قد هذه ممكن تساعد القولون أيضا؟
0: طبعا احنا يعني ممكن نجيب على السؤال هذا بتفصيل جدا بسيط، ان حركة الجهاز الهضمي يعني تساعد القولون في استعادة وظيفته، يعني مثلا تحسن عزكم الله من عملية الإخراج، تقلل من عملية التنشن والتوتر اللي يحصل عليه، وكذلك في موضوع يعني في صحة القولون بشكل عام، يعني يتحسن القولون فيها. دائما المشي اليومي يعني نصف ساعة خمس أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ على القولون، ويعني جزء كذلك من نمط الحياة اللي عادة نطرحها في الخطة العلاجية الأولية.
1: نعم، في الختام دكتور ودي لو توجه نصايح بشكل عام للجميع، مش بس يعني اللي عندهم مشاكل القولون، إيش أفضل نصيحة ممكن توجه لهم؟
0: أفضل نصيحة اللي هي أنا دائما أقول في موضوع النظام الصحي الأفضل، يعني دائما الكثير من المراجعين يجون يقصدون جهاز الجهاز الهضمي يا دكتور أنا مثلا عندي مثلا هذا

0: النمط الغذائي، سمعت عنه وقريت عنه هذا النمط الغذائي وهذا النمط الغذائي، ايش رايك؟ ايش اقول انا دائما اقول لا يوجد نظام واحد يناسب كل الاشخاص، ودائما اختيار اي نمط غذائي او نمط صحي يعتمد دائما على عمر الشخص، على وزنه، على حالته الصحيه، وعلى نشاطه، وعلى نمط الحياه حقه. وافضل نمط او افضل يعني نمط غذائي وهذا كذلك يشير الى سؤالك اللي طرحتيه في الاول، ايش افضل غذاء للاشخاص والفود ماب، هذا هو الذي يلبي احتياج جسمك الغذائيه، واللي تقدر كذلك ايش اهم شيء كمان فيه استمراريه، يعني استمرار على مده طويله، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ ويعطي صحة طويلة للجهاز الهضمي، وتقدر توصل إلى هدفك بطريقة آمنة، ويكون كذلك مبني على أدلة علمية، وما يكون فقط يعني مبني على يعني على كلام خارجي.
1: نعم، شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات القيمة جدا، ونصيحة للجميع بأن يهتم بصحته. شكرا لك.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، مع الإجازة يصير جدول البيت فيه الكثير من الفوضى، وينعكس النوم ما بين الليل والنهار. إيش قد هذا الموضوع يأثر علينا وعلى الالتزام الوقتي بالمواعيد والزيارات وحتى الوجبات. نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية تغذية علاجية ومهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: اشرحها ونورنا.
1: ليش يعتبر تنظيم الوقت أمر مهم جدا؟
4: لأنه مهم، وحتى أنه هي أسهل، يعني الساعة البيولوجية تحب التنظيم، لما أنت تنام في وقت معين، تاكل في وقت معين، الرياضة في وقت معين، أنت أساساً تساعد الساعة البيولوجية على التنظيم، ما تخليها متلخبطة. يعني مثال، الآن حتى مثلاً إحنا في رمضان، ما نلاحظ مع نهاية رمضان وجاي العيد، فيها قلبة نوم، فيها لخبطة
1: طبعاً،
4: فهذا كله يساعد، كله يساعد. بعطيك مثال صار لي مرة من من من فترة جدا قريبة. أنا كانت عندي مريضة دائما كل شيء عندها، ما شاء الله مريضة السكر، كل شيء عندها منتظم.
1: حلو.
4: غريب غريب جدا إن لو أشوف عندها قراءة سكر مرتفعة. المفاجأة إن هالمرة كانت قراءة السكر عندها جدا عالية. اتصلت عليها فقلت لها إيش صاير، غريبة إن عندك السكر التراكمي، السكر التراكمي هذا كل 3 أشهر إحنا نأخذه عشان نتأكد إن كل شيء تمام. قلت لها شنو اللي صار إن السكر التراكمي عندك مرتفع، غريبة مو العادة. فقالت لي عندي سهر. قلت لها تمام، وقالت لي عندي لخبطة نوم. قالت لي هذا الشيء أثر على إيش، على أكلي، ترتفوت جرعات الأنسولين، حتى الرياضة اللي أنا أسويها وقفتها.
1: أوكي، فهذا أثر عليها بشكل طيب. في هالحالة إحنا قاعدين نأسس داخل بيوتنا مع الأولاد، ويعني في النهاية نبغي فيه انضباط، فشنو ممكن يكون تأثير الوالدين إن كان سلبا أو إيجابا عشان نضبط هذا الموضوع؟
4: هنا اللي الدور اللي يلعبه الوالدين هو الأهم. الطفل بالعادة راح ينسخ، نسخ لسق، ما راح يسوي شيء. يعني لو أنت مثلا شفتي طفلك عنده سلوك معين، أنت اللي لازم تبدي تغيري، الأسهل أنك أنت اللي تغيري، أنت والوالدين. أحيانا يكون طبعا فيها تحديات أن أنت تبغي تغيري هو الأب ما يبغي يغير، أو بالعكس صحيح. بس بعد أنا أقول لك إيش، أقدمي على هذه الخطوة، بس لازم أنك ما تنسيها أنها تكون بالتدريج.
1: احنا نلاحظ بعض الاحيان استاذ انهار انه الام والاب هم اساسا يعني مش منضبط عندهم الوقت، يعني ممكن ان الام تسهر اصلا لين الفجاري مثلا، الجدول معكوس، فهو لما يبتدي مثلا مع الإجازة والأولاد ينعفس نومهم، هو بالنسبة للأم كذا أريح.
4: صحيح هو أريح، بس أريح ظاهريا بالنسبة إليها بيكون أريح. بس بعدين الأضرار السلبية راح تطلع. يعني لو أنت لاحظتي حاليا عندنا مستوى نسبة السمنة عندنا حاليا مرتفعة عندنا.
1: صحيح.
4: لو لاحظتيها.
1: نعم.
4: فالأسهل إن الأم هي تأخذ هذه المسؤولية، الأم أو الأب، الوالدين خلينا نقول هم اللي يأخذوا هذه المسؤولية. بما أنك تجايب طفل لازم تربيه بعد.
1: صحيح.
4: خلاص أنت أخذ هذه المسؤولية، وارجع أقول سويها بالتدريج، لا تسوي التغيير هذا المفاجئ اللي أنت تخرب نظامك فوق تحت. بالتدريج بالهين يعني خلينا نقول، وأنت أول ما بتبدي تغير بتلاقي أولادك راح يتبعوك على طول.
1: نعم. هل فعلا تنظيم الوقت يعكس شخصيتنا ويعكس التزامنا؟
4: أنا بعطي مثال. الآن إحنا مثال عندنا كنا أغلب المسلمين يسووا لما يأذن أنت تقوم تصلي.
1: نعم صح.
4: بما أن أنت تقوم تصلي معناتك ملتزم بالصلاة، فقيس عليها.
1: آه طبعا، فيعني هذه ما فيها نقاش، خلاص سكتين.
3: فكرة غلط.
1: طيب خلينا ندخل في بعض المعلومات المغلوطة ونبغي نصحح المعلومة. ما في ضرر من السهر وفوضى الوقت عادي، واللي نقدر نسويه اليوم اللي ما نقدر نسويه اليوم عادي نسويه بكرة، الدنيا من وسع يعني، ليش هالدقة؟
4: كلامك صحيح. لذلك احنا شنو نقول، إذا أنت خلاص نويت أنك أنت تغير نمط حياتك، جيب ورقة واكتب نمطك أنت، لأن نمط عرفات مو نفس على نمط أنهار، مو نفس نمط محمد، مو نفس نمط أي أحد.
1: نعم.
4: لأن هي تختلف. صحيح، وهذه أنا أعترف فيها، إحنا بعض المتخصصين نغلط فيها، يكون عندنا نمط واحد وعندنا إصرار شديد إن نطبقه على الجميع.
1: جدول تعال طبقه غصب، عجبك ولا ما عجبك.
4: بالضبط. ما ينفع. يعني مثلا هل تتوقعي نظام استشاري، استشاري اللي عنده جراحة عمليات جراحية نفس المعلم؟ ما في فرق.
1: صحيح.
4: في فرق. فهي لازم إن أنت تسويها نظام خاص فيك أنت. جيب ورقة اكتب كل نمط كنت اللي أنت تسوي، بس لا تسويها لوحدك، خلي يكون معك أحد متخصص عشان يكون أسهل.
1: نعم.
4: لأن هذا بيكون فيه خروج من منطقة الراحة، لأنك أنت راح تبني عادة.
1: أي بيطلع من الكومفورت زون.
4: أيوة، خلي معك أحد متخصص عشان يدعمك ويساعدك في هذا الموضوع. فهو هذا هو حلها، لازمها تتفصل.
1: جميل. طيب من الأشياء اللي الحين نعيشها أن رتم الحياة سريع جدا، وفي يعني لما يصير في زيادة تنظيم يصير متعب زيادة.
4: ممتاز، الله ينور عليك. طب نمط الحياة ما يتكلمك عن جودة النوم لوحدها، يربط لك إياها مع التوتر. أنت كيف عندك، أنت لازم عندك مهارة إدارة التوتر، لأن هي أساسا هي محاور وكلها مربوطة مع بعض. أنت ما تقدر تشتغل على جودة النوم وتنسلي التوتر وتطنش الرياضة.
1: نعم.
4: كلهم مربوطين، كلهم مربوطين مع بعض. فلازم تكون عندك هذه المهارات.
1: طيب هو عدم التزامنا بالوقت عبارة عن موضوع شخصي، يعني في ناس مثلا دقيقين جدا بتوقيتهم. أنا قلت الأنهار 10 فهي 10 موجودة غرينتش، في واحدة ثانية أقولها 10 تجيني 11 إلى ربع. فهنا برضو تغيير هذه العادات شقد ياخذ من نمط الشخصية على أساس يتغير؟
4: أوكي، هل هو شخصي؟ أنا أختلف معك بصراحة، هو ما هو شخصي. ما هو شخصي. بعطيك مثال، بنرجع إلى البيت، ما يصير الأم تقول أنا وقتي بكيفي بنام بصحة وخلاص. أنت أساساً لك تأثير على الأولاد.
1: نعم.
4: يعني أنا بأخذها بطريقة أوسع. مثال، الآن أنا عندي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أطفال.
1: حلو.
4: أنا بالنسبة لي كمهتمة في نمط الحياة، شنو أقدر أقول لك أنا؟ أنا ما رح أروح أغير على ثلاثة أطفال، أنا أبغى أسوي تأثير على الأم والأب. هم لما يتغيروا مباشرة في تأثير بيكون على الثلاثة، فبيصير بدل ما أنا أثرت على اثنين يصير أنا أثرت على خمسة.
1: جميل، حلو.
3: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح ونبتدي نأسس لنظام قابل للاستمرارية، يعني مو شيء الحين والله أنا خلاص ينهار من بكرة، هذا زي الرجيم، من بكرة إن شاء الله وراح أبتدي فيه طيب أنا أبي أستمر صراحة، فنبي نأسس نظام مستمر. كيف نأسس؟ شنو أفكار التأسيس؟
4: أوكي ممتاز، برجع إلى نفس

0: النقطة، بتغيري لا تغيري كل شيء مرة واحدة. تمام. أول حاجة ابدأي في البداية، لا تبدأي لوحدك، ابدأي مع أحد متخصص. نرجع ونقول اكتبي نظامك كله بالكامل. أنا شنو أقول لما أقول نظام؟ أنا أقصد إيش؟ الحمية، أساسا كيف طبيعة أكلك، رياضة، النوم، إدارة الضغوط، البيئة اللي حولك كيف هي؟ أنا أكيد لها تأثر، هل أنت أصلا مدخنة ولا ما أنت مدخنة؟ كل هذه الأمور أنا أساسا لازم أنا أعرفها، تمام؟ لأنه مو بالضرورة كلها أنت عندك سيئة فيها، هذا من الأغلاط اللي دائما لما يجي يبدل شخص يبغى يجي يغير كل شيء مرة واحدة، لا، يمكن أنت في أمور أساسا أنت عندك إياها جيدة.
1: إحنا نكمل عليها، بما أنها جيدة نكمل عليها.
0: بالضبط. وانا اعرف ان النسبه كبدايه اللي انا اطلبها، لو مثلا انت نسبه نظامك الصحي خلينا نقول 50%، حلوين، وهي 50%، انا بس راح ارفعها الى 60 بالتدريج،
1: حبه حبه،
0: وبيكون وبيكون انا هدفي على الاقل اول شهرين، على حسب طبعا من شخص لشخص، اول شهرين 3 أشهر، مو انا هدفي ان ابغاك تخس، لا، انا هدفي ان اسوي لك نظام انت تقدر تستمر عليه ومستدام، وهو كتحصيل حاصل راح ينزل الوزن او راح يتعدل السكر. فهي دائما راح بيكون بيعتمد على انت لوين واصل في الاكل الصحي، واحنا بعدين راح نرفعها بشوي شوي، وبيكون احنا اساسا هدفنا اول شهرين 3 أشهر ان احنا نسوي نمط، وهو كتحصيل حاصل انت راح بينزل وزنك او انك راح يتحسن السكر او انك راح تبغى، بس مجرد انه منقول رفع جودة الحياة.
1: طيب هنا مهم جدا عشان انا اطبق صح، ابغى افهم كيف اتجاوز الاخفاقات، لانه طبيعي انه الانسان متعود طول حياته على نمط معين انه يخفق نوعا ما، كيف اتجاوز هذه الاخفاقات؟
0: ممتاز. الاخفاقات راح تصير عجبني او ما عجبني راح تصير، لذلك انا تاركه زي ما نقول بحبحتها. فأنا في البداية أنا مو هدفي إنك أنت تكون 100% صحي، أصلاً هذا هدف غير واقعي. بديت معك 50 برفعها إلى 60 يكفي. أنا تارك مجال للأربعين للغلط. بعدين بعطي مثال، أنا عندي كان مريض، لما يكون عنده عزومة شنو يسوي؟ طول اليوم ما يأكل.
1: أوكي.
0: علشان وقت العزومة يأخذ راحته.
1: ياكل الاخضر واليابس وقتها.
0: وقالها لي ترى انا يا نهار اكل الاخضر واليابس، زين. فهو عارف ان عنده هذه المشكله، هذا طبعا ساعد، فشنو سوى هو؟ اليوم اللي عنده عزومه ياكل صح، وقبل العزومه ياكل وجبته المفروض ياكلها ويروح.
1: حلو، اساس يمنع نفسه.
0: ايوه
1: ممتاز.
0: شاف ان الموضوع سهل، شاف الموضوع سهل. فالإخفاقات بتصير، انت اثناء هذه الرحله انت بتشوف الاغلاط وبتعرف شو وين التحديات. انت اكتبها لي، سجلها لي في ورقه، وفي موعد كل جاي لما تكون معي نقوم نحلها واحده واحده.
1: حبيت هذه التفاصيل الجميله، انه في خلق نمط حياه صحي انت تحتاج الى التدرج، ما في حاجه كذا انه خلاص بكره كل شيء بيصير. التدرج مطلوب في بناء الشخصية. الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك على هذه المعلومات ونصائح مفتوحة طبعا لكل مستمعينا باتباع نمط الحياة الصحي. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مسار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار. مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. منطقة الراحة هي المكان اللي يحس الإنسان أنه بأمان واستقرار، لكن أحياناً البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقة يمنعنا من اكتشاف قدراتنا الحقيقية وتطوير أنفسنا. كثير من الفرص والنجاحات تبدأ بخطوة، الخطوة

0: هذه تكون خارج المألوف حتى لو كانت بسيطة. الخروج من منطقة الراحة ما يعني التهور أو التغيير المفاجئ، لكنه يعني تجربة أشياء جديدة، مواجهة المخاوف، وتعلم مهارات تساعدنا ننمو ونثق بأنفسنا أكثر. اليوم راح نتكلم عن أهمية الخروج من منطقة الراحة وكيف ممكن تكون سبب في تغيير حياتنا للأفضل وبالتالي تحقيق أهدافنا، وهذا الشيء بنناقشه اليوم مع ضيف الحلقة الأستاذ أحمد محمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية والأسرية. رحب فيك ضيف في برنامج مسار اليوم، يا هلا وسهلا أستاذ أحمد.
1: هلا ومرحبا وحياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في هذا المسار الجميل والرائع.
0: الله يرضى عليك أستاذ أحمد. إحنا نتكلم عن منطقة الراحة، الكومفورت زون، واللي أغلب الناس ما تعرف هي الآن في مرحلة راحة ولا هذه حياتها الطبيعية. فخلينا في البداية نعرف كيف إنه إحنا دخلنا منطقة الراحة واللي هي مجرد بريك واستقرار مؤقت.
1: جميل جدا. طبعا الرحلة تأملية عميقة تتكلم عن مفهوم الخروج من منطقة الراحة لنجمع بين الرؤية النفسية والحكمة، والهدف منها الخروج بل النمو الحقيقي المستدام. طبعا سيدتي هناك فرق جوهري، أن الاستقرار هو اختيار وعي وسكينة نفسية، أما منطقة الراحة فهي ركود وتوقف عن النمو، يمنح شعورا زائفا بالأمان. لذلك نجد أن هناك علامات تدل على ذلك، منها الملل والتكرار، تشعر أن أيامك متشابهة، تؤدي أعمالك كالآلة دون حماس، ترفض فرصة التطور بحجنة ليست في وقتها، وهذا غالبا يحدث مبرر للخوف. دائما الذين في هذه المنطقة يشكون من واقعهم لكنهم لا تتخذ خطوة حقيقية. لذلك الإسلام يحث على أن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سواسفها، لذلك الرضا بالرتابة في مخالفة لهذا المبدأ.
0: حلو، يعني إحنا ممكن نقول أنه هي أني أعرف أني أنا الآن وصلت إلى داخل منطقة الراحة، ما في نمو، ما في طموح، ما في محفز اللي نمسي عليه نصبح عليه.
1: يا سلام، أحسنت. هذه ممكن أن يصل لأحد مرحلة الراحة، وتكرار العمل، يعني يرى أن عمله يتكرر دائما
0: بالضبط،
1: ويعتبر نفسه أنه مثل الآلة، يعني ما في حماس، ما في شيء عنده، ما في اكشن زي ما يقولون الان فوق تريب، ما في اكشن. أيوة. في حياته. طيب يلاحظ دائما ان هذا هي منطقه الراحه.
0: طيب استاذ احمد، احس انه كلنا تمر علينا هذه الامور.
1: نعم، هذه تمر على كثير من الناس، لكن لها اسباب كثيره، يعني هي اللي تحدث بذلك. يعني اكثر شيء يكون الخوف من المجهول، كثير يقول الله لا يغير علينا، دائما يقولون الناس الله لا يغير علينا. ايوه، دائما يقول الله لا يغير علينا، الله ما ادري ايش كذا.
0: يعني الخوف من التغيير؟
1: أي، التخوف من التغيير، خوف من المشهور بصفة عامة، هذا يدخلك في منطقة الراحة، يقول والله خلنا مرتاحين، خلنا مبسوطين. طبعا يفضل الشخص الألم على متعة المشهورة، غير مؤكد. طبعا الأمان الزائف، لأن المنطقة يقول لا تغير شيء ناجح، ربما تخسر أشياء كثيرة، يقول لك حافظ على قدرتك لا أجي أقرأ.
0: يعني
1: هاي دائما يقول صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لأنهم خايفين في بجلس منها. طبعا هو أمان زائف، تمام، أو خوف من الفشل. يعني كثير من الناس حتى ما يمكن يروح مثلا في برنامج، أو يروح مثلا في سفر، أو يروح في رحلة، أو يتعلم شيء جديد، تمام، خوف من الفشل ومردود الناس الآخرين. يعني هو دائما يتوقع أن الناس يقولون أنك فشلت أو كذا، يحافظ على سمعته أمام الناس، يجعل دائما يتردد ويبقى في المنطقة هذه، خاصة في مجتمعات يعني تنتقد دائما التغير، تمام؟
0: تمام. هل نقدر نقول انه انت الان استاذ احمد قلت انه الخوف من المجهول، الخوف من التغيير، هذه كلها تخلي الانسان يتمسك بمنطقه الراحه اللي هو قاعد فيها. هل يعني كلامك انه الخروج من هذه المنطقه مرتبط دائما بألم او تعب او ارهاق؟
1: نعم نعم، يسحب ذلك طبعا قلق وتوتر، لانه يعني مواجهه المجهول. طبعا الخروج من شيء ألفه الشخص النفسي، اذا ألفت شيء وشعور على فتح حتى لو كان مؤقت، تمام، هذا دائما يخليك في خوف جدا من انك تنمو من جديد. تلاحظين مثلا الشخص اللي مثلا يدخل مثلا نادي رياضي وهو ما هو ألف على التمارين الرياضيه ولا ألف على شيء، في البدايه الاولى يقول لك ايش يا

0: وش اللي أتعب نفسي وتمارين يوميا ويعني الله لا وش اللي معنيني صح ولا دائما نقولها
1: صحيح.
0: تمام
1: صحيح
0: أيوة. طبعا هو يصبح توتر عنده ولا يبحث عن التطور أو مثلا في واحد مثلا تو بيتعلم مثل لغة جديدة أو تعلم شيء جديد تمام فيه صعوبة في البداية الأول في التأخير تمام فيقول أنا يا خلاص خاصة إذا كان كبير في السن إذا شاب ودول كتاب وإيش أنا أسوي كذا ما يتحمل تمام لا ما يتحمل الصبر تمام طبعا راحة دائما يعقبها إيش قبلها تعب ويعقبها راحة صح ولا لا فهو طبعا فيه محاضرة زمان كانت قديمة وقديمة قديمة كانت اسمها متعة الفراغ وفراغ المتعة خيري يقول متعة الفراغ الفراغ نفسه في متعة
1: صحيح
0: أيوة. فهذه طبعا شغلة فلسفية تمام فكثير من الناس ما يبغى يطلع من الراحة هذه لأن هذه بالنسبة له خوف من المشهور خوف من كذا طبعا هي الخروج منها يسبب لك شيء من الألم يسبب لك شيء من القلق يسبب لك شيء من التوتر يسبب لك شيء من عدم انضباط لأنك أنت تخرج من شيء مرتاح فيه تمام يعني دحين الآن مثلا كثير من الناس مثلا نعطيك مثال في الوظائف مثلا واحد مثلا جالك أنت مثلا عرض وظيفي في موقع آخر تمام يجونك صديقاتك وزميلاتك يقول لك وإيش خل وإيش اللي معنيك أنت الآن في الرياض مبسوطة وساكنة كذا إيش اللي خليك تروح
1: تعرفين هم يعرفونك
0: يعرفونك ويعرفون أي طبعا هي بالنسبة لك تكون صعبة في البداية لكن بعدين ممكن تكون آخر شيء مديرة التلفزيون مديرة الإذاعة مديرة كما موقع أكبر منهم وهم اللي جلسوا في منطقة الراحة مستمرين في موقعهم من ذلك
1: طيب هنا أستاذ أحمد بسألك كيف أفرق بين الخوف الطبيعي اللي نشعر فيه كلنا مجرد فكرة التغيير وبين الخوف اللي راح يعطل أموري وراح يخليني أقعد في منطقة الراحة بشكل مرضي
0: يا سلام الخوف طبعا الطبيعي هو البناء اللي شعور مصاحب للوعي بالمخاطر طبعا ما يمنع الشخص يدافع الاستعداد كخوف الطالب قبل امتحانه يدفع المذاكرة هذا خوف طبيعي خوف مثلا من عدم ساقة السيارة هذا خوف طبيعي في البداية الأولى خوف من كذا تمام لكن الخوف المعطل هو شعور يشل الإرادة عندك يجعلك يبرر البقاء في المكان يعني أنت مثلا طيب يقول لك مثلا واحد ليش ما تنقلين مثلا تمام يا شيخة وش ده ممكن اللي لو نقلت تطلع الإيجارات الشرقية غالية أو مثلا في جدة وممكن كذا وممكن ممكن يعطيك مبررات كثيرة تمام لسيناريوهات يعني أصلا أنت ما هي حقيقية تمام حتى يعني في واقعك تصبح حقيقة وهي عبارة عن وهم تمام هذا يسمونه الخوف المعطل دائما خوف معطل كبير ذلك يعني مثلا في تعلم مثل السباحة أول ما يجي مثلا هو خايف أصلا أن يغرق وكذا لكن ما دام أنك تعلمت أبدأ البداية الأولى دائما يقول لك البداية الأولى
1: طيب أنا أستاذ أحمد الآن أنا كيف أقدر أقيم خوفي هذا الخوف اللي أنا فيه هذا أوكي طبيعي ولا لا هذا الخوف اللي بيعيقني هل في نقاط في إشارات توحي لك بأنه أنت في الحد الطبيعي أو لا أنت تجاوزت الحد الطبيعي هل في مقياس في معيار أقدر أسأل نفسي أسئلة مثلا معينة أجوبتها راح تعطيني الإجابة عن سؤالي الكبير اللي هو أنا في المرحلة أنا في المنطقة الراحة الصحية أو الغير صحية
0: كلام جميل جدا طبعا أنت الآن إذا لاحظتي مثلا تمام يعني في خطوات مثلا التغيير عندك البسيط هذا في الروتين مثلا كيف يحصل مثلا هل التغيير هذا عندك مثلا الآن هل يسبب لك الخوف دائم مستقل تمام أو أسداء أو أن الخوف هذا عبارة عن شيء موقت ممكن يزول تمام لذلك دائما نحن نقول في دورة اتخاذ القرار اجعل لك مثلا السلبيات والإيجابيات في الموقع اللي تبي تروح له أو القرار تتخذه تمام وأبدأ حول السلبية إلى إيجابية والإيجابية إلى سلبية بحيث أنت تتمكن من ذلك لذلك أنت مثلا تشوف إيش الفرق مثلا خوف طبيعي هو اللي يخاف من كثير من الناس مثلا ما يقع في التهلكة أو يخاف خوف طبيعي تمام صاحب وعي في مخاطر عندك يعني ما تروح ترمي نفسك في التهلكة عشان تقول والله أنا ماني خايف تمام أمور خوف مصطنع يعني خوف مصطنع ممكن القضاء عليه يعني مثلا أنت تشوف تلاحظ نفسك أنا ليش أخاف من مثلا من النقل مثلا أنا ليش أخاف مثلا من خوض التجربة الفلانية طيب هذه التجربة الفلانية قد خاضها فلان وفلان وفلان وفلان ونجحوا فيها

0: أنا أنجح فيها. تمام؟ فهنا الآن تعرف فرق بين الخوف الطبيعي والخوف الغير طبيعي. تمام؟ أيوه. هذه في عدة أسباب، يعني مثلاً يعني كيف بداية يغير بتغيير بسيط جذري مثلاً في روتينه اليومي، مثلاً كيف يتخذ قرارات جديدة بدون تردد ومبالغ فيها. مهم جداً في عشان تفرق الاستخارة والتفويض، واحد مثلاً عنده قرار عنده أمر كذا يقول صلي ركعتين كما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، استخير الله ثم يتوكل ثم يزيد التردد اللي عنده. تمام؟
1: يعني الإنسان علشان يقدر يقيم وضعه لازم يبحث عن إجابات للأسئلة، أيوة إجابات مقنعة للهواجيس اللي قاعدة تجي خوفا من الانتقال. فهنا الإنسان لازم يبحث عن دورات، يبحث من خلال لقاءات، من خلال يوتيوب، من خلال مواقع.
0: يا سلام، جميل جدا.
1: يشوف
0: مثل ما تحدثنا احنا انه مثلا الان الفعل نفسه اللي بتقوم به. تمام؟ تكتبين في جدول، تحطين الايجابيات السلبيات وتفرقين بينها، هذا اللي تتس. تمام؟ لا تدعين مثلا تردد دائما مفتوح عندك، اعطي نفسك فتره بسيطه مده يوم يومين مثلا. تمام؟ استخيري ناس عندهم خلفيه كامله. يعني انت الان مثلا يا عندك قرار انك انت مرتاح الان مثلا كمثال، انت في عملك في منطقه الراحه وتشتغلي مثلا في اذاعه في الرياض. تمام؟
1: تمام.
0: لك قرار ترقيه الى مثلا جده او للشرقيه مثلا او لاي منطقه ما. انت الان هذا انت مرتاح الحمد لله، بيت مثلا مولك، موقع حلو كويس، صديقاتك اصدقائك او شيء جميل. الآن تبدأ تدخلين تجربة جديدة، الآن لابد أنك أول شيء تحطين السلبيات والإيجابيات تتخذين القرار، تستشيرين ما ندم من استخار، تستخيرين مثلا وتستشيرين، والله أنا زميلتي أخذت تركة قبلي إيش استفادت؟ طيب والله في حاجة كذا كذا كذا. تمام؟ الاستخارة هذه تحول التردد الدائم عند الشخص إلى رضا وتفويض إلى الله عز وجل.
1: حلو. يعني اكتب جدول واكتب فيه الحسنات والسيئات، او خلينا نقول الايجابيات
0: والسلبيات. حسنات عند الله عز وجل،
1: مجازا. يعني الايجابيات والسلبيات، وابحث عن حل للسلبيات، وهل التجارب الاخرين يعني الموضوع يبغى له بحث.
0: ايوه، عشان انت تخرج من المرحله هذه تروح المرحله الاخرى هذه. تمام؟ طبعا في علامات انك تكون انت اصلا جاهز لهذه المرحله. من اهم العلامات طبعا ان الشخص جاهز لمرحله اكبر، شعور مثلا داخلي تستطيع اكثر مما تفعل، انتقالك للعمل الجديد، رؤيتك المستقبليه، بناء التفكير بشكل جاد في ماذا بعد.
1: طيب، اول خطوه استاذ احمد في عمليه الانتقال هذه، شخص له سنين في مرحلة الكومفورت زون اللي هي منطقة الراحة له سنين، أوكي؟
0: حلو.
1: الآن إيش أول خطوة علشان ينتقل من هذه المنطقة؟ إيش يسوي؟
0: يا سلام. أول شيء تغيير بسيط، يعني أنت ليش أنت تطوّل تنتقل؟ تغيير بسيط مثلا وجذري في روتينك اليومي. يعني أنت مثلا واحد مثلا متعود مثلا يعني في الروتين اليومي إنه مثلا يقوم الساعة كذا وكذا. تمام؟ صعب جدا مثلا تقول له والله لا انت لازم تخطى دي، او مثلا واحد يبغى مثلا في روتين اللي مني ما يمشي اصلا، هو ما قد يمشي مثلا رياضه، تقول لازم اليوم تمشي 1000 كيلو او تمشي
1: 200. لا، مو منطق.
0: أيوة. صعب، غير منطقي. تمام؟ هو يغير شيء بسيط وجذري بروتينه حتى يتعود عليه، حتى يصبح التغيير بالنسبه له جميل جدا. مثلا طريقه تغييرك في الذهاب للعمل، طريقه تغييرك في الاستيقاظ مبكر، طريقة تغييرك في القراءة. واحد شخص ما يعرف يقرأ مثلا، ما يعرف يقرأ يعني مو متعود على القراءة، ما تقول له تعطيه كتاب كامل 300 صفحة ولا 400 صفحة تقول يلا القراءة ممتازة وهي حياة للناس لا خلي ياخذ كتاب صغير جدا. تمام؟ خلي منشور بسيط يقرأه. تمام؟ اليوم الثاني صفحة صفحتين ثلاث، حتى يكون عادة يوميا عنده.
1: حلو. يعني احنا نقدر نقول انه الانتقال من منطقة الراحة هذه إلى منطقة ثانية لازم نمر على مرحلة،
0: مراحل
1: انتقالية. طيب، في أستاذ أحمد في علامة تقول لك الآن أنت جاهز للانتقال؟
0: أيوة، هي أنت علامات كثيرة جدا إن أنت تبدأ تقول أنت الآن جاهز للانتقال. أنت حينما ترى نفسك في البداية، يعني تمام، إن بديت تتقبل هذا الشيء. تمام؟ بديت أنت ترى نفسك في تحسن مستمر عن الأفضل،

0: هذه كلها علامات ترى نفسك انك بديت تاخذ نظره اكثر شموليه من الاول. هذه كلها علامات تعطيك انطباع حقيقي انك بديت تخرج من منطقه الراحه الى منطقه العمل والى منطقه الاهتمام. طبعا هي تدريب الشخص يدرب نفسه تمام، يعني يدرب نفسه كيف يعمل كيف يشتغل كيف كذا، هذه كلها امور يعني يبدا يشتغل عليها بنفسه.
1: احنا منطقه الراحه استاذ احمد ما هي معنيه فقط في العمل، يعني ممكن ساعات الانسان وجود شخص في حياته
0: يا سلام
1: يكون عايش معاه في منطقه الراحه
0: يا سلام
1: ويطنش كل المساوئ اللي قاعده تجي من هذا الشخص بمقابل انه هو خايف من التغيير او خايف من اتخاذ خطوه التغيير او قرار التغيير. فأكيد راح يصاحبها موجه من التفكير والعواصف والعصف الذهني حتى، انه الانسان يقعد بينه وبين نفسه يقرر هذا الشيء.
0: حلو جدا، هذه يسمونها دائما اغلبيه هذه الاخطاء اللي تخرج من الراحه بدون استعداد لها تمام، يسمونها القفز المفاجئ. الشخص يقفز مفاجئ، شفت الانسان اللي يقفز مثلا أيوة من مكان بعيد او شيء مفاجئ كذا، وش يحصل؟ ممكن تكسر صح ولا لا؟
1: صح.
0: فانت يوم تطلع من منطقه الراحه فجاه الى منطقه ثانيه، مثلا انت في عملك في وظيفتك مرتاحه ورحت فرصه تركتيها ورحت قطاع خاص، هذه مفاجاه قويه جدا بالنسبه لك. انت في مرحله عزوبيه فجاه الزواج، انت ما كنت تسافرين رحت تسافرين تمام، هذا طبعا يؤدي للفشل اذا لم يعد له ذاك الاعداد اللي تكلمنا عنه سابقا تمام.
1: في نقطه كمان ممكن استاذ احمد تحبط الانسان وهي انتقادات الناس، نظرة الناس، حكم الناس عليك وأنت تبحث عن الخروج من منطقة الراحة، لأنه هي وجودك في المنطقة هذه عاجبهم مريحهم.
0: أيوة، هذا لماذا؟ هذا مثل ما قلنا هذا الخوف المعطل للشخص، لأن الشخص هو يخاف من الآخرين تمام، لأن وجودك في الراحة تمام بالنسبة لهم هم يرتاحون لكن أنت ما تطلب الراحة ذات تمام، ولا يبونك تقفز ولا يبونك هذا تمام. لذلك تعتقد دائما يعني هم يحاولون يجعلونك في نفس الموقع اللي انت فيه.
1: ايوه، لان اريح لهم هم
0: اريح لهم هم، لانهم لو خرجت انت
1: صحيح
0: ممكن انك تكون افضل منهم واحسن منهم وكذا،
1: بتعكر صفر
0: نفس المجال نفس اللي
1: صحيح. طيب معناته كيف اتعامل معهم طيب انا، او كيف
0: أيوة.
1: كيف يعني معلش اسمح لي استاذ احمد سؤال اصعب، كيف اميز بين الشخص اللي هو فعلا قاعد يساعدني على اني اكون في الحال الافضل من الشخص اللي قاعد يحبطني علشان ما اطلع من الـ الـ الـ المنطقه الامنه او منطقه الراحه اللي هي راح تسبب بعدين له ضرر، كيف اميز بين هذول النوعين؟
0: يا سلام، لابد انه تفهم تقارن نفسك بين الناس الجيدين والناس غير جيدين تمام. كيف هؤلاء اللي باقين في الدائم في منطقة الراحة هل يمكن ماذا استفادوا تمام، هل بقائهم في منطقة الراحة هل حقق لهم نتائج تمام، هل بقاء في منطقة الراحة هل بالنسبة لهم كان في إنجازات لا؟ طيب الآخرين اللي خرجوا من هذه المنطقة وانطلقوا كيف وضعهم الآن تمام؟ تعرفين ان اصلا الشخص مثلا انه هو يبغى ينزلك في منطقه الراحه تمام، حينما هو ما لو جيت تناقشينا في الموضوع وقلت والله انا ممكن استفيد من الترقيه هذه حتكون كذا، لا يا شيخ استفيد، ما يعطيك الايجابيات، يبدا يعطيك السلبيات.
1: يعطيك فقط السلبيات في كل الموضوع
0: صحيح. اي دائما يعطيك السلبيات، يقول لك يا اخي طيب انت روحت انت الان وش خسرتي وش كذا
1: ومتضايق يعني طول الوقت
0: ليش تروح وليش كذا تمام. فلذلك كثير من الناس خسروا اشياء كثير، يعني انت الان مثلا في الترقيات خسروا ناس وجلسوا تمام، على مثلا ان نسال مثلا يعني نسمع دائما في القصص الناس الكبار في السن يقول والله كنا في الرياض زمان والله كان معنا اصدقاء وكانوا يقولون المتر في العليا بمتريال 200 ولكن قالوا ايش تبغون في بعيده وايش تبغون صح ولا لا؟ هذه اللي كانوا ايش تبغون لانه مرتاحين تمام، ما يبغون اللي طلعوا واشتروا اللي والان وصلوا مواقع صح ولا تمام. نفس الطريقه اللي شخص واحد كمل دراسته وخد مثلا ماجستير ودكتوراه وخد كذا، الثاني يقول لك يا اخي ايش تبغى؟ ايش تروح؟ تمام؟ الان يوم وصلوا مثلا في مناصب زينه وكذا

0: بدوا يتذكرون أو شوف كيف لو جلست هناك وبقيت معاهم تمام. فهنا الآن هؤلاء كثير من الناس هم سبب فشل الآخرين. بسبب ماذا؟ إنهم ما يبغون ما حد يخرج من هذه المنطقة.
1: حلو، ونرجع لكلامك في البداية أستاذ أحمد إنه الإنسان ينتقل بروية، يحتاج إلى مراحل.
0: عادات يومية. أيوة. يا سلام، أول شيء عادات يومية توسع فيها. مثلا أنت الآن قراءة مثلا 10 دقائق في مجال معين، قراءة سيرة الناس الناجحين، تغيير طفيف يومي، تحدث مع شخص غريب، مثلا تبغين كتابة يومية، كتاب إنجاز من إنجازاتك تكتبين، هذه كلها بحد ذاتها جيدة تمام. هذا التغيير كل يوم تعلمين حاجة جديدة، هذه تزيد في عمرك.
1: جميل جدا.
0: التوسع بالتراكم.
1: حلو.
0: نقطة نقطة نقطة نقطة يمتلي النهر.
1: صحيح.
0: وهي نقطة بسيطة، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: أي، وأول يقول الآن ميل خطوة واحدة.
1: صحيح. صح ولا لا؟ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
0: أي، ألف ميل بخطوة واحدة.
1: صحيح.
0: الآن مثلا اللي مثلا بدوا وانتقلوا، مرت السنوات، آخرين موجودين في منطقة الراحة ما زالوا، والآخرين الثانيين موجودين. والله أنت ما تسمعنا دائما حنا ونسمعها كلنا ويسمعنا مشاهدين، والله يا أخي هذا كان معايا في المدرسة، هذه كانت معايا في المدرسة، لكن الآن ما شاء الله تبارك الله في الوزارة الفلانية، الآن في الموقع الفلاني. طيب ليش ما رحت أنت معها؟ لأن جلست منطقة الراحة.
1: صحيح صحيح.
0: أي بالخوف، جلست منطقة الراحة. والله أنا ما الله يعني في عجيبة يعني بدأ. أنا أعطيك قصة حلوة جدا. في واحد مرة يعني ممكن يعني هذه منطقة الراحة، كنا نشاهد في التلفاز عرض عسكري، وكان في واحد لواء تمام، اللو شايب عندنا كذا، قال الله يسامح أخوالي. قلت له ليش أخوالك شايب كذا؟ شايب بالمرتبة المستخدم تمام. ليش؟ قال يا أخي أنا كنت مع هذا الرجل في العسكرية سوا، فذيك الأيام تركت العسكرية ورحت عند خوالي ولا علمت الناس، وصرت أشتغل مزارع وشيء ده، هذا كم في العسكرية تمام. وذيك الأيام الزراعة كان لها قيمتها ولها اسمها، كملت الزراعة طبعا، بعد سنوات صارت الزراعة ما هي ذاك الأهمية. طيب. بعد سنوات أصبح ذاك لواء قائد منطقة، وصار ذلك هذا أصبح مال يوم جات الوظائف ويدور وما على شهادة، لا تعلم ولا شيء، أصبح آخر شيء مستخدم. فمكهور يقول أنا جلست ذيك الأيام في منطقة الراحة، يعني لو أني تعبت على نفسي ورحت معاه كان أصبحت يعني
1: صحيح. وفي النهاية أستاذ أحمد يعني كلها أقدار وأرزاق،
0: هو القدر.
1: وأكيد
0: القدر
1: إحنا يعني ما نقدر نقول على أنه
0: القدر لا ليس منه فراغ.
1: صحيح. ولا نقدر نقول أنه يعني مثلا نقلل من قيمة مثلا المستخدم عن عن العسكري عن
0: الأم المنزلية. جلوسه في منطقة الراحة يعني هو مثلا يقول لك أنا وياه حنا مستوانا واحد، أو حنا في مدرسة واحدة تمام. ليش انا كنت العب كوره واروح تمام، وهو الان ما شاء الله تبارك الله كمل واصبح دكتور في الجامعه مثلا. طيب انت ليش ما كنت دكتور زيه؟ لاني انا جالس في منطقه الراحه.
1: طيب خليني تمام؟ اسالك الان استاذ احمد، كيف يدرب الانسان نفسه على انه يتقبل الفشل ويبدا تجربه جديده؟
0: يا سلام، جميل جدا. تقبل الفشل هذا مهم جدا تمام. اول شيء التغيير، يبدا الانسان بعدم يعني الفشل بالنسبة له ما يعتبر إلا هو خطوة أساسية للنجاح تمام، اللي ينطلق من خلالها تمام. لأن النجاح هو عبارة عن خطوات تمام، ما يمكن أن ينجح الشخص تمام بدون ما يفشل تمام. لازم، والنجاح هو عبارة عن تحديات، وإذا الإنسان اشتغل على نفسه وبدأ في التحديات أول بأول واشتغل على ذا، حيتغير أمور كثيرة جدا. لكن إذا بقى في نفس مكانه وبقى في ذا، هنا الآن هي النقطة الأساسية في ذلك. فهنا الآن حينما يتقبل إن كلنا خطائين وخير الخطاؤون التوابون، الشخص لابد يخطي، ما يمكن يعني ينطلق الشخص وينجز بدون أخطاء. هذا الخطأ يعني هو عبارة عن تحدي آخر حتى يصل إلى مرحلة أكثر نجاحاً وأكثر إبهاراً وأكثر تمام. هنا يتقبلها، لكن ما يقول خلاص أنا والله فشلت أنا ما أستطيع أنا مدري إيش. لا، هنا النقطة اللي ممكن تكون بالنسبة له متعبة جداً تمام، ويبتعد عنها، لأن هذه هي اللي تدمر الشخص نفسه، هي اللي تخلي الشخص مثلاً يرى نفسه إنه يعني ما هو ذاك الشخص اللي يعني زي ما تقولين ناجح.

0: كثير من الناس ممكن في البداية الأولى الخوف من الفشل هو اللي يجعله يفشل. تمام؟ فلذلك لازم أنه يكون الفشل بالنسبة له سلم للنجاح. دائما يتعامل مثلا مع الناس في انتقاداتهم، يتفرق بين النقد البناء والحاسد، في فرق شاسع. تمام؟ كثير من الناس يتوقعون ذلك. يعني احنا قلنا في الفشل طبعا مهم دائما، ما هو نهاية المطاف. يعني ذلك مثلا تلقين
1: يعني خلينا نسميه انه هو اخفاق وليس فشل، لانه الفشل كلمه يعني
0: صعبه جدا. لذلك مثلا تلقين اللي اعضاء القهباء، تمام، يقول حاولت يعني او فشلت يعني اكثر من 1000 مره، لكنني في الرقم 1000 وجدت كيف طريقة إضاءة المصباح الكهربائي.
1: جميل. تمام؟ أستاذ أحمد، في عادات أو سلوكيات يومية تساعد الشخص أنه يبدأ يتوسع خارج حدود منطقة الراحة بشكل تدريجي؟ إحنا نتكلم عن عادات، يعني تصرفات، أفعال نبغى نسويها، لأنه في كثير ناس ما هي سمعية، هي بصرية، هي حسية، فتحتاج إلى شيء تقوم فيه، فعل معين علشان يعني تفضل استاذ.
0: ممتاز، جميل. طبعا شوفي، العادة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن عمل يعتاد عليه الشخص،
1: سلوك معتاد،
0: أي سلوك يعتاد عليه الشخص.
1: صحيح.
0: طبعا السلوك اللي يعتاد عليه الشخص لا يمكن أن يكون السلوك هذا يكون بالتدرج. أنت اللي بغى تتعود على القراءة مثلا، تمام، اقر صفحة صفحتين ثلاث. أنت الآن تتفاجئين لو أقول لك مثلا أنا حينما أسوي مثلا خطة للقراءة وأقرأ مثلا كل يوم صفحتين بس فقط بغير صفحتين، في خلال شهر عندي 60 صفحة، في خلال 10 أشهر عندي 600 صفحة، يعني عبارة عن 3 كتب من حجم 150 صفحة، في خلال 10 سنوات عندي 20 كتاب قرأتها. أوف. لكن لو قلت لك تقرين 10-20 كتب مستحيل، لكن شوف صفحتين بسيطة.
1: صحيح.
0: فحينما يتعود اليوم يقرأ مثلا صفحتين، بعد شهر يقرأ صفحتين ثانية، بعد شهر ثاني يقرأ 4 صفحات، بعد
1: تدرج. يعني
0: تدرج
1: حلو، يعني تدرج. يعني خلينا نقول انه الشخص في البداية يحدد الهدف، صح، عشان يعرف هو يمشي على ايش، هو يبغى يقرأ كتاب ولا يبغى يطبخ طبخة ولا يبغى يبني بيت، فلازم اوكي تدرج، يحط الهدف قدامه ويبدأ
0: يفصل. احنا دائما نقول في الاهداف، كيف طريقة بكتابة الاهداف، تمام، التفصيلية، نقول لهم دائما مثلا عندنا دائما نقول في الدورات، نقول لهم ايش نقول؟ نقول لهم كيف تدخل الجمل الثلاجة، جمل كبير، كيف تدخل الجمل الثلاجة؟ سؤال لك، يلا
1: نذبحه.
0: بس تذبحينه بس؟
1: يعني يذبحه وقطعه وحطه في الثلاجة.
0: يقطعينه، يا سلام، هو جمل كبير ما يقدر يدخل، شكة عندكم هذا ما يجي مع الباب الجمل.
1: صح.
0: لكن الحين ما نقطعه بالكيلو وتحطه في الفريزر ياخذ الجمل كله كامل، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كذلك نفس الطريقه، الهدف الكبير، انا والله ابغى احصل على الماستر، ابغى احصل على الدكتوراه، ابغى اخذ بكالوريوس، ابغى اخذ، هدف كبير، صح ولا لا؟ اقطع على اجزاء بسيطه، تقطعين ابتدائي، متوسط، ثانوي، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، او وصلت الدكتوراه مقطعه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل فتره تاخذين فيها، انا والله بقرا مثلا كم كتاب، بتعود على قراءه الكتب، ابدا صفحه صفحتين ثلاث. تمام. طبعا مثل يقول كل يوم تتعلم حاجه جديده تزيد في عمرك يوم. طبعا التوسع دائم بالتراكم، عباره عن زي كره الثلج، زي يسمون كره الثلج، اول ما تبدا شوي شوي حتى تولي ما شاء الله تبارك الله كوره كبيره، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: التغيير يبدا من الفكر، اول شيء الفكر.
1: حلو.
0: الفكر هو البذره في تغيير القناعات.
1: الله.
0: اذا انت قناعه داخليه بان التغيير ممكن، هتتغير.
1: الله عليك، يعني الفكرة قبل الفعل لازم.
0: نعم، هي أهم شيء التغيير. طيب. يقول عندنا مثل، يقول واحد يقول زمنوني حسبوني ما لي في الحربية. إذا ما في عنده رغبة حقيقية، تمام، في التغيير ما يمكن. والله لو تجيبين لمية محاضرات ولو تجيبين لمية درس، ما أصلا ما عنده قناعة داخلية في التغيير أو الخروج من منطقة الراحة، لا يمكن يخرج.
1: حتى لو كان الشخص حاس أنه تأخر في حياته، أنه سنين مرت عليه هو في منطقة الراحة هذه، برضو أول خطوة نقدر نقول له أنه فكر، خذ الفكرة على محمل الجد.
0: يا سلام، فكر وخلي يكون عندك قناعة داخلية أنك ودك تغير، وأن التغيير سهل، وأن التغيير هو أساس، وأنك باستطاعتك أن تغير. تمام. الفعل بلا فكر مجرد حركة عشوائية، أنت تشتغل بدون ده، تمام؟ طيب. العقل يقول، المشي يقول، العلم ينفع مع العمل.
1: صحيح. أعطينا أستاذ أحمد نصائح نقدر نختم فيها موضوعنا اليوم عن منطقة الراحة، نصائح، ويا حبذا تكون النصائح عملية عشان يقدر أي شخص يسمعنا الآن يستفيد ويقدر يطبقها.
0: طيب، ابدأي بشيء صغير وحافظ عليه في استمرار، حاجة صغيرة بس فقط، أنا أقول لك كثير من الناس حاجة صغيرة، لو صفحة واحدة مثلا في القراءة وغيرها، لو عادة بسيطة جدا من عاداتك اليومية تغيرها، إذا كانت سلبية تغيرها لعادة جيدة، ده تمام، أفضل من خطة كبيرة تفشل بدون تغيير روتيني بسيط.
1: جميل.
0: أفضل لو حاجة بسيطة أفضل من خطة، أسوي لك خطة كبيرة وممكن تفشل، لكن حاجة صغيرة اليوم أقرأ صفحة، بكرة بعد بعد بعد، سبحان الله بعد فترة دي خلك نظام وليس هدف، لا تهدف فقط لإنقاذ الوزن بل أبني عادة، خلك ما تقول والله بقى يعني هدفي أن أنزل وزني، لا أبغى عادة المشي، خلي العادة المشي تكون عندك، تمام، هذا النظام يبقى معك طول حياتك، خلاص تعود، لكن تقول والله هدفي وزن تروح تسوي لك قص معدة ولا تسوي لك إبر ولا شيء، خلاص طيب ترجع زي ما كان، لذلك نلاحظ مثلا اللي ينقضون وزنهم بدون ما يكون عندهم عادة لهذا الأمر، مثلا تجد يرجعون بعضهم يرجعون في نفس لأنه مثلا أخذ العملية وقص معدته، تمام، أو ما أخذ أو إبر أو شيء ورجع مرة ثانية، لكن لو كان عنده نظام ثابت هو المشي يوميا مع مرور الوقت، تمام، حينزل الوزن حقه، حيكون عادة عنده. أهم شيء واللي حنا تحدثنا فيه في البداية الأولى، خلي دائما البيئة، وأنا دائما أتحدث عن البيئة، حيط نفسك بأصحاب
1: إيجابيين،
0: الجليس إيه الجليس الصالح يدفعك للأمام،
1: صحيح،
0: ناس جميل. إيجابيين، لا تدخل مع الناس اللي يسقطون، دائما حدد ليش، دائما تسأل نفسك لماذا، معرفة دافع حقيقي ليش أنت تسوي هذا الأمر، هذا تسوي لله عز وجل، تسوي للأهل، تسوي طموح، هذه يمنحك الصبر، يعني تقول والله ليش، يعني مثلا الحين انت الان جاتك مثلا الترقيه، مثلا انت المنطقه راح تروحي، طيب ليش السبب؟ والله انا مثلا عشان اولادي، عشان نفسي، عشان كذا، عشان طموح عندي، انا ودي اصل كذا كذا، انا كذا، او مثلا تقومي مثلا بعمل خير، ليش ابغى الاجر عند الله عز وجل، ابغى كذا، تمام، هذه يعطيك سبحان الله الصبر، لذلك احنا نلاحظ مثلا كثير من الناس في الاعمال مثلا خيريه يشتغلون ليل نهار بدون مقابل مالي وعندهم صبر، يعني تجدين في اخر الليل يداوم كذا، ليش؟ لانه الدافع عنده قوي، هذا الدافع يمنح الصبر
1: والاستمرار.
0: نعم نعم، تذكر ان الخروج ومنطقة الراحة سنة كونية للنمو، تبغى تنمو اخرج.
1: جميل جدا.
0: النبات اللي يخرج من بذرته يحتاج لشق التراب،
1: شوف
0: النبات يوم تخرج لازم تفك التراب، التراب عشان تخرج، ولا تلقاها في نفس موقعها. ان ليس الانسان الا ما سعى.
1: جميل.
0: والسعي هذا يعني الخروج من الراحة إلى بذل الجهد.
1: حلو. ما في تغيير ما يصحب شوي من التعب وشوي من التوتر.
0: نعم.
1: والكثير ممكن يكون من الانتقاد اللي حواليك. أستاذ أحمد، أنا عندي فقرة الآن صح أو خطأ، أوجه لك أسئلة وتتفضل علي أنك تجيب بصح أو خطأ.
0: تمام.
1: هل البقاء الدائم داخل منطقة الراحة في بعض الحالات ممكن يساعد الشخص على التطور واكتساب مهارات جديدة؟
0: طبعا نعتبرها صح في جزئيا، صح، منطقة الراحة ليست عدو دائما، طبعا هي تمنحك استقرار نفسي، تخفض الهرمون عندك حق التوتر، يسمح لعقلك بالاسترخاء والإبداع، كثير مهارات تتقنها داخل عبر التكرار.
1: جميل.
0: لكن خطأ في كلمة دائما، البقاء الدائم، البقاء الدائم يفعل تطور حقيقي، يحدد عدد، يعني يخليك غير متعلم، تواجه تحديات، تمام، لذلك صح في موقع وده، فأنا أعتبرها صح جزئيا.
1: السؤال الثاني أستاذ أحمد، الخوف من الفشل يعتبر من أكثر الأسباب التي تمنع الناس من الخروج من منطقة الراحة.
0: هذا نعتبره صحيح جدا، هذا يثبت طبعا في علمية نفس علم النفس، نظرية توقع في الدماغ يفسر الخروج من الراحة كمخاطرة، والخوف من الفشل يفعل كمركز الخوف ليجعل التحدي يبدو أكثر مما عليه، العديد يفضلون الندم على ما فعلوه على مواجهة إحساس الفشل اللحظي، لأن الألم النفسي أقوى من متعة النجاح.
1: جميل.
0: يعني الخوف.
1: صح أو خطأ أستاذ أحمد، الخروج من منطقة الراحة دائما يتطلب من الشخص أن يتحمل بعض التحديات؟
0: نعم هذا صح جدا، الخروج يعني مواجهة حالة من عدم اليقين، والصعوبة، وهذا يتطلب جهد وعي وقوة تحمل. طبعا لا يعني ذلك تعذيب النفس والتحديات، أنت تكون تدريجية مثل ما تكلمنا، فالتدرج نسبة بسيطة جدا.

0: من الفشل عدم الخوف من الخروج من الراحه، عدم الخوف من هذه الامور كلها، ان شاء الله باذن الله يحقق ابداعات وتميز.
1: جميل جدا. استاذ احمد، صح ام خطا؟ العلم والوعي يدعم الخروج من منطقة الراحة.
0: نعم صح، العلم والوعي يدعم بقوة جدا الخروج من منطقة الراحة، لأنه يكشف لك أين أنت الآن وما هو الموقع الحقيقي الذي لابد أن تنطلق من خلاله.
1: سؤال جانبي أستاذ أحمد، لو الإنسان قرر أنه يطلع من مرحلة من منطقة الراحة ونجح بأنه يطلع وبعد كذا تحسف، يمدي يرجع؟
0: لا طبعا، هو اصلا في منطقه الراحه مستمره مثل ما تكلمنا في البدايه،
1: يقدر اي وقت الانسان ياخذها.
0: هي انت ما اخذها راحه، هي مثل ما قلنا مقعد الفراغ وفراغ المتعه. هي انت داخل في الراحه وتخرج من الراحه، تدخل في الراحه وتخرج من الراحه، واصلا سبحان الله يعني طبيعه البشر نفس الطريقه، لان مثل ما قلنا يعني احيانا منطقه الراحه قلنا ما هي عدو، هي طبعا تجيك استقرار فتره من فترات ترتاح نفسيا وكذا تقول كذا، بعد فتره تقول لك لا ابغى، يقول لي كانت النفوس كبار تعبت في مرض عائشه النفسي، اذا كانت تواقه يقول عمر بن عبد العزيز يقول لي نفسي تواقه، فما كانت شيء الا وحصلت عليه، فكانت تواقه اني اكون يعني امير المؤمنين امير المدينه المنوره، صرت امير المدينه، فكانت نفسي تواقه ان اكون يعني نسيب الخليفه، فصرت زوجتي فاطمه ابنه الخليفه، فكانت فتاقت نفسي ان اكون خليفه المسلمين، فصرت خليفه المسلمين، وتتق نفسي أن أكون في الجنة، فإن شاء الله يرزقها الجنة. فسبحان النفس دائما كذا تكون تواقة، دائما ما تحب تجلس في منطقة الراحة، النفس المبدعة والمتميزة دائما تحب، لذلك تلاحظ دائما المبدعين والناس المتميزين ما يجلس في منطقة الراحة، هذه دائما تكون للخمول للراحة، اسمها راحة على اسمها، يعني هي دائما
1: استرخاء وفراغ،
0: إيه لأنها فيها تكرار فيها يعني جالس الله يغير علينا ما يبغون يتغيرون مكانه في استذاء تمام، لكن حين ما يخرجون منها يتفاجئون، يعني مثلا بعضهم كان في منطقة راحة وخرج منها، فسبحان الله ما يتق الله جعله فخرج، يعني خرج وأصبح مخرج منطقة راحة وكان باب رزق له خوف، يعني بعضهم يقول والله يا أخي أنا كنت مثلا والله مرتاح مثلا في القرية حقتي مبسوط، فجأة جاله مثلا وظيفة مثلا في الرياض صعبة وكيف أروح ومثلا إيش وإجارات قوية، فتح الله عليه الخير من هذا الروحة، فكانت رزق باب خير جدا. طيب لو جلس في موقع ما استفاد، مثل ما قلنا ذاك اللي كان يعني جلس مزارع ومرتاح ومبسوط، وهذا كان في تعب ويروح وعسكرية وكذا، بعد فترة أصبح هذاك ما شاء الله تبارك الله في موقع له إشارة له بالبنان، وهذا أصبح يعني في موقع يعني
1: محل أكسر، خلينا نقول في موقع محل أكسر علشان
0: محل أكسر. نعم هذا هو موقع الراحة كذي، وكثير نسمحهم نراهم الآن في محل أكسر.
1: صحيح. الأستاذ أحمد محمد السعدي المستشار في التنمية البشرية والأسرية، شكرا لوجودك معنا في مسار اليوم، يعطيك العافية، وإن شاء الله نكون جميعا أنا والمستمعين استفدنا من النصائح اللي قدمتها، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية أستاذة، وشكرا لكم، شكرا للمستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك. ببساطة، الخروج من منطقة الراحة يساعد الإنسان على اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراته وزيادة ثقته بنفسه، كما أنه يفتح أبواب جديدة للنجاح والتعلم، ويجعل الشخص أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتكيف مع الظروف المختلفة. بعطيكم الآن أهم خطوات تساعد على الخروج من منطقة الراحة. 1- تحديد المخاوف. أول خطوة هي معرفة الأشياء اللي تمنعك من التغيير، مثل الخوف من الفشل أو الخوف من كلام الناس. ولما يلقى الإنسان ويقدر يحدد مخاوفه، يقدر يتعامل معها بطريقة أسهل. 2- البدء بخطوات بسيطة. مو من الضروري أنك تقوم بتغييرات كبيرة دفعة واحدة، بل يمكن البدء بأمور بسيطة مثل تجربة هواية جديدة أو التحدث أمام مجموعة صغيرة. 3- تقبل الفشل والتعلم منه. الفشل ليس نهاية الطريق، بل فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. كل تجربة جديدة تمنح الإنسان درساً يساعده على التحسن. 4- الاستمرار وعدم الاستسلام.

التغيير يحتاج إلى صبر واستمرار، لذلك يجب على الشخص أن لا يستسلم بل يستمر بالمحاولة حتى يحقق التقدم الذي يريده. وفي الختام، الخروج من منطقة الراحة هو بداية حقيقية للتغيير والتطوير، فالإنسان لا يكتشف قدراته إلا عندما يجرب أشياء جديدة ويواجه مخاوفه بثقة وشجاعة. كل خطوة صغيرة خارج منطقة الراحة قد تكون سبباً في نجاح كبير بالمستقبل. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

في دقائق. إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب، ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً، احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الرقيب، فهو الذي يرقب كل شيء ويحفظه، ويعلم كل شيء ويخبره. لا يخفى عليه من العبد سره ولا علانيته، ولا ظاهره ولا باطنه. المدبر أمر مملكته، فلا يعزب عنه منها دقيق ولا جليل. أحاط بها حفظا وتقديرا وأمرا ومآلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والرقيب هو الذي ينظر عن قصد، فيتتبع كل شيء ويحيط بكل شيء، وليس مجرد بصير، لأن البصير قد يرى الشيء ولا يقصد إلى النظر إليه، بخلاف الرقيب الذي يعلم الظواهر وخفي الأسرار، ويعلم البصيرة الصادقة وخائنة الأبصار. إن ربك لبالمرصاد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الشاكر، أي الذي يجزي على عمل العامل ويثيب عليه بالأجر والثواب، ويثني على عباده المطيعين، ويقبل منهم اليسير من العمل، ويعطي الجزيل من النعم، ويعفو عن الكثير من الذنوب والزلل. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 2 موضعين. ومن أسماء الله الحسنى الشهيد، وهو الأمين في شهادته، وقيل هو الذي لا يغيب عن علمه شيء، والشهيد الحاضر، وهو أيضا الذي يشهد على الخلق يوم القيامة، وهو سبحانه قد دل على توحيده بجميع ما خلق، كما أنه سبحانه الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له، ولا ناصر على الظالم المعتدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه، وهو سبحانه المطلع على جميع الأشياء، فسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. أحاط علمه بكل شيء، وهو سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عمله. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 19 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الصمد، ومعناه أن الله تعالى هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تلجأ إليه وتقصده، وهو أيضا الذي لا جوف له ولا يحتاج لشيء، فهو غني عن كل شيء ومحتاج إليه كل شيء، كما يعني الباقي الذي لا يفنى، والسيد الكامل في صفاته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى العالم، ويعني أن الله تعالى ذو العلم الشامل المطلق الذي يحيط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويتضمن معنى العالم علمه بكل ما كان وما يكون، وبالمستقبل والماضي، وبالظواهر والبواطن. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، أضيف في 10 منها إلى الغيب والشهادة، وأضيف في 3 منها إلى الغيب وحده.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
3: ماء زمزم ليس مجرد ماء يشربه الزائرون، بل هو رمز ديني عميق يرتبط بتاريخ مكة المكرمة وقصة السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. ومع توافد الملايين من المسلمين إلى مكة والمدينة كل عام، أصبحت عملية توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعاً ضخماً يتطلب تنظيماً دقيقاً ومنظومة تشغيلية متكاملة. يعتمد مشروع سقيا زمزم على منظومة حديثة تشمل تنقية الماء وتبريده ونقله إلى نقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وساحاته، ويتم حفظ الماء في خزانات مخصصة تضمن الحفاظ على جودته وسلامته، ثم يوزع عبر حاويات مبردة موزعة في أنحاء المسجد. وتنتشر نقاط سقيا زمزم في مواقع مختلفة داخل الحرم المكي، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون ازدحام، كما يتم تزويد هذه الحاويات بشكل مستمر لضمان توفر الماء طوال الوقت، خاصة في أوقات الذروة. ولا يقتصر توزيع زمزم على مكة المكرمة، بل يمتد أيضا إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث يتم نقل الماء بطرق آمنة ومنظمة ليكون متاحا لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد النبوي تتكامل سقيا زمزم مع منظومة من الخدمات التشغيلية التي تشمل الأنظمة الكهربائية والصوتية والعناية بالفرش والتطيب. فالمسجد يعتمد على شبكة كهربائية متطورة تغذي أنظمة الإضاءة والتبريد والصوت، ما يضمن وضوح الصوت في الصلوات والخطب ويهيئ بيئة مريحة للمصلين. وهكذا تتكامل هذه المشاريع والخدمات لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمصلين والزوار في الحرمين الشريفين، بحيث تبقى رحلة الحج أو العمرة أو الزيارة تجربة إيمانية مريحة ومهيئة بكل وسائل العناية والخدمة. في المسجد الحرام حيث تتلاقى مشاعر ملايين المسلمين كل يوم، لا تظهر قدسية المكان في المشهد الروحي فقط، بل تتجلى أيضا في حجم الجهود اليومية التي تبذل للحفاظ على نظافة المسجد وتعقيمه وتطيب أرجائه. فالمسجد الحرام يستقبل على مدار الساعة أعدادا كبرى من المصلين والطائفين، ومع مواسم الحج والعمرة تتضاعف هذه الأعداد لتصل إلى ملايين الزوار. هذا الحضور البشري الهائل يتطلب منظومة تشغيلية دقيقة تعمل بلا توقف، هدفها الحفاظ على بيئة صحية وآمنة تليق بأقدس مسجد في الإسلام. مشروع سقيا زمزم وتوزيعه هو من المشاريع التي ترتبط مباشرة بتاريخ مكة المكرمة وروحها، فماء زمزم يحمل في ذاكرة المسلمين قصة قديمة تعود إلى زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام، حين ترك هاجر وابنها إسماعيل في وادي مكة، فكان تفجر زمزم رحمة إلهية تحولت إلى رمز من رموز هذه المدينة المباركة. ومع مرور القرون ظل ماء زمزم حاضرا في حياة المسلمين يشربونه طلبا للبركة والشفاء، حتى أصبح جزءا أساسيا من تجربة الحج والعمرة. اليوم ومع وصول ملايين الزوار إلى مكة المكرمة كل عام، أصبح توفير ماء زمزم وتوزيعه مشروعا متكاملا يعتمد على منظومة تشغيلية متقدمة. تبدأ هذه المنظومة من مصادر المياه المخصصة لبئر زمزم، حيث يتم ضخ الماء وتنقيته وفق معايير صحية دقيقة تضمن الحفاظ على جودته ونقائه. بعد ذلك ينقل الماء إلى خزانات كبيرة مخصصة للتخزين، ثم يوزع إلى نقاط السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته. تنتشر حاوية زمزم المبردة في أماكن متعددة داخل الحرم، بحيث يستطيع المصلون الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. هذه الحاويات يتم تعبئتها بشكل مستمر طوال اليوم لضمان توفر الماء للزوار في كل الأوقات، خصوصا في أوقات الذروة حين تزداد الحاجة إلى الماء بسبب الحرارة وكثافة الحشود. عملية توزيع زمزم لا تعتمد فقط على الحاويات التقليدية، بل تشمل أيضا نقاط سقيا ثابتة ومتنقلة تساعد على إيصال الماء إلى أكبر عدد ممكن من الزوار. فرق متخصصة تعمل على متابعة هذه النقاط والتأكد من نظافتها وتجديد المياه فيها باستمرار، كما تستخدم أنظمة تبريد حديثة للحفاظ على درجة حرارة الماء المناسبة، حتى يتمكن الزائر من شرب زمزم في أفضل حالة ممكنة.
2: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
0: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. على كيفك.
6: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها قول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء، إذا زاد عن حده انقلب ضده. فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دايم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه، فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة، والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية، لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل. لكن المشكلة انه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح. لأن الطموح صاحبه همة وعمل، أما أحلام اليقظة والأماني فغالباً صاحب الشخص اللي ما يتحرك. ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس، الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموماً مستمعينا هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضاً حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
0: خارج الصندوق. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً.

صيفك على كيفك. على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. يقول الأطباء دائما أن الأنف ليس مجرد عضو للشم والأذن ليست مجرد أداة للسمع، هما منظومة هندسية معقدة تحمي الدماغ والقلب والرئتين. ورغم ذلك فإن أمراض الأنف والأذن والحنجرة هي الأكثر عرضة للتشخيص الذاتي الخاطئ من قبل المرضى. كم من شخص تعايش مع انسداد الأنف لسنوات على أنه مجرد حساسية، وكم من مريض يعاني من كحة مزمنة وبحت صوت دون أن يعلم أن المعدة هي المتهم الأول عبر الارتجاع الصامت. في هذا الحوار نسعى للانتقال من مرحلة علاج الأعراض إلى بناء خطوط الدفاع الاستباقية بالتوعية والتثقيف الصحي مع الدكتور عبد الله الموكلي، استشاري واستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. حياك الله دكتور.
1: اهلا فيك يا استاذة حورية، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: الله يحييك. بداية الدكتور، دائما دكتور ننصح بالتنفس مع الأنف للفم، ما أضرار التنفس عن طريق الفم؟
1: سؤال جميل أستاذة. صراحة يعني الأنف هو مو مجرد ممر للهواء، بل هو جهاز تكييف وتنقية طبيعي. فالهواء عندما يمر عن طريق الأنف فهو يدخل رطبا ونقيا من الشوائب والجراثيم، ويساعد أيضا على تدفئة الهواء قبل وصوله إلى الرئتين. التنفس عن طريق الفم يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، زيادة التهابات الجهاز التنفسي، الشخير، اضطرابات النوم، رائحة الفم الكريهة، وعلى المدى الطويل يؤثر أيضا على صحة اللثة والأسنان. فالتنفس يتم عن طريق الأنف، لأن الأنف هو المكان المناسب للتنفس.
0: نعم. طيب دكتور، عبر الإعلانات دائما اللي نشوفها بعض الأشخاص يستخدمون ملصق على الفم عند النوم، هل هو فعال لضبط التنفس من الأنف، وما محاذير استعماله؟
1: انا شفت الاشياء هذه قد تفيد الناس اللي يتنفسون من الفم بس ما عندهم مشكله في الانف. يعني مثلا طفل صغير تعود انه يتنفس من الفم لانه كان عنده مثلا الحميه في الانف، وبعد ازالتها استمر يتنفس عن طريق الفم مثلا، فممكن انه انت عشان تعيد برمجته انه تستخدم مثل هذه الاشياء. لكن الشخص اللي اصلا انفه مسدود فيسكر الفم المجرى الوحيد للتنفس، فهذا يزيد المشكلة تعقيدا، يعني حيصير عنده انقطاع للنفس أثناء النوم. فأكيد مي خيار مناسب. الأول والأفضل أنه الشخص يتأكد من سلامة مجرى الهواء الأنفي قبل استخدام مثل هذه الأشياء.
0: نعم. طيب الشخير المزمن، ما أحدث التقنيات الطبية المتاحة حاليا لعلاج الشخير المزمن واختراق

0: النوم؟
1: بالنسبة للشخير، الشخير هذه عملية معقدة جدا، أصعب مراحلها معرفة السبب. فعلاج الشخير يعتمد على سبب الشخير في البداية. في بعض الأشخاص مثلا يعني يكفي أنه يستخدم جهاز ضغط الهواء أو يسموه سيباب ماسك مثلا. في بعض الحالات يحتاجوا إلى أجهزة تقديم الفك السفلي. في بعض الحالات في تعديل الحاجز الأنفي مثلا يساعد في التخلص من الشخير. في بعض المرضى الآن أحدث التقنيات الحديثة هي تحفيز العصب تحت اللسان، لأنه يكون سبب الشخير أنه من اللسان يرجع إلى الخلف فبيسد مجرى التنفس ويؤدي إلى الشخير. فالخطوة الأساسية هنا معرفة السبب ومن ثم تحديد العلاج المناسب. يعني معرفة السبب، معرفة شدة المشكلة، لأنه مو كل شخص يشخر يحتاج أنه يعالج. الفيصل في هذا الموضوع هو هل في انقطاع للنفس أثناء النوم، هل في اختناق، هل في نقص في أكسجين الدم أثناء النوم.
0: نعم. طيب دكتور، كثير من المرضى يتعايشون لسنوات مع انسداد الأنف على أنه مجرد حساسية، بينما المشكلة قد تكون انحرافا في الحاجز الأنفي أو تضخم في القرنيات. كيف يفرق الشخص العادي بين العرض المؤقت والخلل الوظيفي اللي يحتاج تداخل؟
1: طبعا يعني من الأشياء اللي مرة تساعد الواحد أنه يفرق ما بين انه هل هذا الانسداد الانف نتيجه الحساسيه او نتيجه انحراف الحيز الانفي، هو مدى استمرار الاعراض. يعني اذا اليوم انا عندي اعراض بكره ما عندي، فمعناته هذا ممكن يروح في جهه الحساسيه اكثر. بس لما يكون عندي 6 شهور متواصل انا الجهه اليمنى من الانف مثلا مقفله، معناته انه في الغالب هذا شيء له علاقه مثلا بانحراف الحيز الانفي. برضو تبدل الجهات، يعني لما يكون مرة يسد اليمين مرة يسد اليسار، فهذا يوجهك لأنه الموضوع ممكن يكون حساسية أكثر من أنه انحراف في الحيز الأنفي، لأنه في دورة الأنف ومرة بيفتح اليمين مرة بيفتح اليسار، مختلف عن لما أنا من سنتين أنفي اليسار مقفل. تمام. فهذا يكون في الغالب السبب أنه انحراف الحيز الأنفي يحتاج تصحيح أو تضخم في القرنيات. لكن لما تكون الأعراض تظهر وتختفي، ففي الغالب هذا أهم علامات أنه هذا الموضوع حساسية.
0: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لمرضى الحساسية الموسمية والجيوب الأنفية بناء خط دفاع أول استباقي قبل بدء الأعراض؟
1: أكيد ما في شك أنه الوقاية خير من العلاج، وحتى الأدوية اللي يستخدمها الواحد لحساسية الجيوب الأنفية مثلا ما هي إلا أدوية تخفف الأعراض ولا تعالج المرض. فالوقاية دائما خير من العلاج. الواحد يبتعد عن الأشياء اللي تثير الحساسية، الغبار، العطور القوية، البخور، الله يكرمكم السامعين، الحيوانات في البيت والعصافير، هذه مثلا كلها أشياء تهيج الحساسية. ففي حال ابتعد عنها الشخص في الغالب تختفي الكثير من الأعراض لديه، إضافة إلى استخدام البخاخات التي تحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون وأدوية الحساسية. الناس اللي عندها الحساسية الموسمية مثلا تستطيع أنها تبدأ في الـ في الـ في, الـ في الأدوية ما قبل الموسم بأسبوعين إلى 3 أسابيع، لأن الحساسية الموسمية معروف متى تبدأ متى تنتهي. فممكن أن الواحد قبل ما تبدأ، لأنه دائما لما تبدأ في الأدوية قبل الأعراض يكون النتيجة أفضل.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، صداع المجهول، هل يمكن لمشاكل الجيوب الأنفية أن تسبب صداع مزمن يشخص بالخطأ على أنه صداع نصفي أو توتري؟
1: يعني هذا شيء شائع للأسف، يعني أنه كثير من الأشخاص مثلا يتوقع أنه الصداع اللي عندي أن هذا مشكلة في الجيوب الأنفية، وبعد فترة طويلة مثلا يتم عمل أشعة مقطعية وتطلع سليمة 100% وأن المشكلة ما كانت منها. في المقابل أيضا في ناس تفتكر أنه صداع نصفي وتطلع المشكلة في الجيوب الأنفية. يعني الموضوع يحتاج أنه فعلا زيارة الطبيب والتأكد من سبب الصداع. قد يكون صداع نصفي، قد يكون مشكلة في الجيوب الأنفية. طبعا بالفحص الاكلينيكي باخذ التاريخ المرضي عمل الاشعه اللازمه يقدر الواحد انه يميز ما بين الاثنين، لكن يعني المفروض الشخص ما يعتمد على التشخيص الذاتي ويشخص نفسه بنفسه، يذهب للمختص يعرف السبب، لان العلاج لان التشخيص الصح يعني العلاج الصح.
0: نعم. طيب دكتور، متى تكون بحة الصوت مجرد إجهاد عابر للأحبال الصوتية، ومتى تصبح مؤشر خطير على وجود نتوءات أو لحميات أو ضعف وظيفي في حركة الحبل الصوتي، وبالتالي يتطلب تدخلا سريعا؟
1: شيء جميل. يعني لو أحد عنده بحة في الصوت مثلا جاته بعد الزكام أو التهاب في الجيوب الأنفية وما عنده أي شيء من عوامل الخطورة كالتدخين مثلا، فهذه تعتبر شيء ما يستدعي القلق. إنما أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة لمعرفة السبب. قد يكون السبب بسيط، الارتجاع الصامت مثلا زي ما قلتي، ولا التنقيط الخلفي، لكن أي بحة تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة. لأنه شفنا كثير في العيادة إنه ناس عندهم بحة صوت 6 شهور 7 شهور ما راح للعيادة تعمل منظار، تلقى مثلا في شلل في أحد الحبال الصوتية. أو الناس اللي بيشتغلوا في وظائف تستدعي إنهم يتكلموا كثير مثلا يصير عندهم نتوءات ولحميات في الحبال الصوتية. فحاليا على حسب آخر القرارات الطبية إنه أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة.
0: دكتور، أنت ذكرت قبل قليل عن التنقيط الخلفي اللي هو غالبا نتيجة الارتجاع.
1: التنقيط الخلفي هو مصدر الجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي هو في إفرازات تنزل من الأنف إلى الحلق. طيب، لذلك اسمه تنقيط خلفي.
0: نعم، هل هو نتيجة الارتجاع؟
1: ارتجاع الأحمر. غالب نتيجة مشكلة بالجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي شيء والارتجاع شيء آخر.
0: نعم. طيب دكتور، كيف تؤثر المشروبات المنبهة مثل الإفراط في الكافيين أو الأطعمة الحارة على الأحبال الصوتية وصحة الحنجرة بشكل غير مباشر؟
1: هي تأثيرها غير مباشر. الإفراط في الكافيين مثلا يسبب الجفاف، إنما الأطعمة الحارة واللي فيها بهارات تزيد من الارتجاع المريئي، وعندما يصل الحمض إلى الحنجرة أكيد يسبب تهيج مزمن وبحة وكحة وبحة متكررة وكحة متكررة. هي تأثيرها غير مباشر بحيث أنها تزيد الارتجاع المريئي، إضافة إلى أنها تزيد الجفاف. هذه كلها أشياء تتسبب في مشاكل بالحنجرة.
0: دكتور عفوا، أنت قبل قليل في بالي الآن قلت ذكرت شلل الأحبال الصوتية، هل هو يعتبر مؤقت أم دائم؟ وش علاجه يعني؟
1: طبعا المهم في الناس اللي عندهم شلل في الأحبال الصوتية أنه يتم تشخيصهم ومعرفة السبب. في بعض الأحيان مثلا ما نلقى سبب لشلل الأحبال الصوتية، لكن هذا ما يعني أنك ما تعمل الفحوصات. يحتاج المريض إلى عمل أشعة مقطعية وأشعة رنين لمعرفة السبب. أحيانا يكون في سبب لشلل الحبل الصوتي. في حال وجود سبب لشلل أحد الأحبال الصوتية يتم إزالة السبب وعلاجه. في حال لم يتم العثور على سبب فيكتفى بالعلاج التخاطبي والتمارين لتحسين جودة الصوت. وفي بعض الأحيان أنه ممكن يعود الحبل الصوتي للحركة في بعض الأحيان.
0: طيب دكتور، يعاني البعض من كحة مزمنة أو شعور بوجود كتلة في الحلق، ويتضح أن لاحقا أن السبب هو ارتجاع الأحماض، كيف تشخصون هذا الارتجاع الصامت اللي يخدع المريض ويؤثر على البلعوم أو الحنجرة؟
1: صحيح، من أكثر الشكاوي اللي يشتكيها المرضى زي ما قلت يا أستاذة حورية، إنه يقول لك أنا والله أحس شيء عالق بحلقي لما أبلع كأن في لقمة ناشفة. فطبعا هذه أحد أكثر أسبابها هو الارتجاع الصامت. بعض المرضى مثلا ما يحس بشيء، ما يحس، يقول لك أنا ما أحس بحرقان، ما فمو ضروري، لكن وجود الكحة المزمنة، التنظيف المتكرر للحلق، بحة الصوت، أو الإحساس بأنه في جسم غريب عالق بالحلق، هذه كلها علامات تشير إلى أنه في ارتجاع حتى لو ما يحس المريض. يتأكد الطبيب باستخدام المنظار وفحص الحنجرة يبين عليها آثار الارتجاع، بس احد الاشياء اللي ممكن يستخدمها الواحد وتكون دقيقه 100% هي قياس حموضه المعده. قياس حموضه المعده في المريء، كيف انه هل الحمض يرجع للمريء او لا، في مقياس بيقيس درجه الحموضه.
0: نعم. طيب دكتور، نعيش في عصر سماعات الأذن اللاسلكية اللي ما تفارقنا يوميا، وش الخط الفاصل اللي يتحول فيها الاستخدام اليومي إلى خطر حقيقي يهدد العصب السمعي؟
1: كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده.
0: أكيد.
1: عموما الخطورة تكمن في الأصوات المرتفعة والمدة الطويلة. دائما في قاعدة 60-60 معروف أنه بيقول لك لا يزيد شدة الصوت عن 60% من الأقصى، تمام؟ الشيء الثاني مو أكثر من 60 دقيقة.
0: نعم.
1: يعني لا يزيد شدة الصوت عن 60 ولا أكثر من 60 دقيقة متواصلة. بينما إذا تسمع السماعات بصوت خفيف أو متوسط ومو أكثر من 60 دقيقة متواصلة فأكيد ما فيها أثر على العصب السمعي.
0: نعم. ناهيك دكتور عن البعض ممكن ينام والسماعة في أذنه، يعني تخيل بس الوضع.
1: هذه مشكلة أكيد ليس خيارا جيدا.
0: نعم. طيب دكتور، طنين الأذن الصامت يوصف بأنه شبح يتعب المرضى نفسيا ووظيفيا، من منظور طبي حديث هل الطنين عرض لخلل في وظيفة العصب السمعي أم أنه مجرد مؤشر لإجهاد عام، وكيف تدير وظيفيا حالة المريض يعاني منه؟
1: تمام. الطنين بحد ذاته هو مو مرض، هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بضعف العصب السمعي، مثلا تعرض للضوضاء. الطنين هو موجود، وفي بعض الطنين ممكن الطبيب يسمع أحد أنواع الطنين، لكن ليس بالضرورة أنه دليل على شيء خطير. يستدعي عمل الفحوصات؟ نعم يستدعي عمل الفحوصات والتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة، لكن في غالب الأحيان ما في علاج يفيد في الطنين وينهي نهائيا. لكن المهم أنه الواحد يتأكد من أنه ما في أسباب خطيرة وراء الطنين. أحيانا الضغط النفسي يكون هو سبب الطنين، في مشاكل في الأذن الداخلية، العصب السمعي، الأذن الداخلية، التهاب العصب الطنين بحد ذاته مو مرض. الطنين هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون إشارة لوجود خلل في العصب السمعي، في القوقعة مثلا، أحد الأمراض مثلا زي داء مينير يسموه، يسبب طنين، دوار، نقص في السمع، هذا يصيب الأذن الداخلية. في أحيانا الإجهاد، أحيانا الضعف في العصب السمعي، شخص مثلا سمع صوت انفجرت جنبه بالونة مثلا أو طلق نار، فيتأثر العصب السمعي لفترة ويصاحبها طنين. أحد مشاكل الجهاز العصبي مثلا ممكن تكون الضغوط النفسية، كلها أسباب محتملة للطنين. يهمنا أنه نستبعد الأسباب الخطيرة. في حال تم استبعاد المشاكل الخطيرة يكون الحل في التعايش مع الطنين، إهماله. قد يلجأ بعض الناس إلى العلاج الفسيولوجي وإجراء بعض التمارين وكذا، في عيادات خاصة بالتأهيل للناس اللي يعانوا من الطنين المزمن في حال استبعاد جميع الأسباب الأخرى.
0: نعم. طيب دكتور، هل يمكن المشاكل الأذن الداخلية أن تكون السبب الخفي وراء حالات الدوار والدوخة اللي يعجز أحيانا أطباء الأعصاب عن تفسيرها؟
1: نعم، أغلب أسباب الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية. في مفهوم شائع أن الناس، هو خاطئ، إن الأذن الوسطى هي اللي مسؤولة عن التوازن، وهذا غير صحيح. الجزء المسؤول عن التوازن بالنسبة للأذن يعني هو الأذن الداخلية. وكثير من المرضى اللي يعانون من الدوار، لازم الواحد يكون واضح، الدوار. مو بكل يعني الناس تجي العيادة وتقول أنا دايخ، بس الدوخة مو كلها نوع واحد. يعني في بعضهم يحس بشعور ما قبل الإغماء، أنا شوية بطيح، فبيسميها دوخة، بس هذه مي بدوخة. أو أحد بيشعر مريض بيشعر أنه مو متزن، هذه مية دوخة أيضا. الدوار يعني تحس الدنيا تلف، هذه هي الدوخة اللي يكون في الغالب مصدرها الإذن، الإذن الداخلية طبعا.
0: نعم، وهل لها علاج يعني؟
1: يعتمد على السبب، يعتمد على السبب. مشاكل الأذن الداخلية كثيرة، في اللي من ضمنها ما يحتاج علاج أصلا ويزول بعد مرور بضعة أيام، وفي أنواع يمكن علاجها في العيادة فورا فورا خلال دقائق ويختفي الدوار، وفي أسباب مزمنة برضو تصيب الأذن الداخلية زي ما ذكرت أنا، زي داء منير مثلا، هذا مزمن، والنوبات الدوار فيه متكررة يمكن السيطرة عليها بالأدوية، لكن أنه مزمن زي مثل

0: فهذا ممكن يزول بعد بضعة أيام حتى لو من غير أدوية. أو مثلا شائع عند الناس واللي هو الدوار الحميد. الدوار الحميد اللي هو له علاقة بكريستالات الأذن الداخلية. طبعا هذا يتميز بأنه المريض بيقول أنه الدوخة أو الدوار تأتي في وضعيات محددة. يعني بيقول لك أنا لما أنام على جهة اليمين بحس بالدوخة، لما أنام على الجهة اليسار ما في دوخة، أو لما أتحرك أخذ شيء من الأرض أو أقوم أو ألف راس يمين أشعر بالدوخة. هذا شائع جدا وبيجينا في العيادة كثير، اسمه الدوار الحميد، المسؤول عنه الكريستالات اللي موجودة في الأذن الداخلية، وعلاجه جدا بسيط بتمرين محدد يتم إعادة الكريستالات لوضعها الطبيعي، تختفي الأعراض فورا.
1: نفس الشيء طيب دكتور، اللي مثلا يصحى من النوم ويشعر بهالدوخة يعني بشكل سريع، يعني تاخذ بضع ثواني يمكن حتى،
0: يعتمد هل هي فعلا دوار او احس ب، لانه احد الاسباب مثلا لما اكون نايم واجي اوقف فجاه يصير هبوط مؤقت في الضغط، فممكن انه الواحد يحس نفسه مو متزن لمده ثواني. هذا مختلف عن الدوار. الدوار يعني انا احس الدنيا تلف، غير عن ما قبل الاغماء او احس هذه مختلفه. فيعتمد على فعلا تحليل الشكوى ومعرفه نوع لأنه دوخة كلمة عامة تطلق على كثير أشياء، فلازم تعرف إيش فعلا، هل فعلا هو دوار أو أنه إرهاق، وقوف مفاجئ بيطيح وهكذا، هبوط، نقص في الحديد، نقص في مستويات الهيموغلوبين وهكذا.
1: نعم،
0: كلها ممكن تسبب عدم.
1: نعم طيب دكتور، تنظيف الأذن بأعواد القطن دائما الأطباء يحذرون من استخدامها بشكل، بعض الناس يستخدمها حتى بشكل مفرط، يعني ما البديل، ما البديل الآمن تماما اللي تنصح به لتنظيف الأذن في المنزل؟
0: 100% أعواد الأذن استخدامها خطأ، وما في بديل آمن، وما يحتاج الواحد بديل آمن. الأذن تقوم بتنظيف نفسها بنفسها. الشمع اللي موجود في الأذن طبيعي ولو دور كبير وقائي، له ريحة تطرد الحشرات من الاقتراب للأذن، مضاد للبكتيريا، حماية للأذن. أعواد القطن في الغالب هي تدف الشمع جوا بس، حتى لو ظهر عندك على عود الأذن أنه في جزء من الشمع لمس في العود وطلع، بس أغلب الكمية قربها المريض للطبلة أكثر. فالناس اللي بتستخدم عود الأذان هم اللي بيزورونا في العيادة يشتكون من التهابات الأذن، انحشار الشمع داخل الأذن، فقدان في السمع. فالأذن بتنظف نفسها بنفسها، خليها في حالة هي يطلع الشمع لحالة. في ناس عندهم مشكلة بحيث أنه ما يطلع الشمع، يتكدس، نوعية الشمع عندهم قاسية مثلا شوي فما يطلع، ينحشر. في الحالة دي يروح الشخص للطبيب لتنظيف الشمع بطرق آمنة عن طريق الشفط مثلا.
1: جميل جدا. طيب دكتور، بخاخات الأنف المضادة للاحتقان اللي تباع بدون وصفة تحولت لدى البعض إلى زي ما نقول إدمان، أثرها على المدى الطويل والبديل لها؟
0: للأسف إنه في كثير من الناس فعلا أدمن عليها، لأنها تشتغل بسرعة، تعطي مفعول سريع لكنه مؤقت. والواحد لو كلف نفسه بس وقرأ التعليمات اللي موجودة على مثل هذه القطرات كان لقي إنه مكتوب عليها يمنع استخدامها أكثر من 7 أيام متواصلة، يعني الشركة اللي صنعتها أو لا بيقولوا لك إنه يمنع، فأنت تخالف التعليمات وتستخدمها. حتى يفترض إنه في الصيدليات الكثير من الصيدليين الله يعطيهم العافية صاروا صراحة حريصين على هذه النقطة، وما يرفضوا يصرفوها للمريض أو بيصرفوها بعد إعطاء التعليمات. لكن هي بتستخدم، لها استخدامات محدودة في حالة نزلات البرد مثلا أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ممكن تستخدم لمدة 3 إلى 5 أيام، غير كذا أبدا ما لها استخدامات أخرى. بالعكس في مفعول ارتدادي بعد كذا بتصير ما تأثر، بالعكس لما يستخدمها الشخص ممكن يسد أنفه زيادة.
1: نعم.
0: الحل للناس اللي للأسف أدمنت عليها الإيقاف التدريجي، لأنه ما حيقدر يوقفها فعلا.

0: بشكل مفاجئ، يوقفها بشكل تدريجي، ويستخدم البخاخات الأخرى مثل اللي تحتوي على الكورتيزون لأنها أكثر أمانا ولا تسبب الإدمان، وبإمكان الشخص يستخدمها فترات طويلة. العيب الوحيد فيها الناس عشان كذا ما تحبها أنها بطيئة، لأن تركيز الكورتيزون فيها مرة قليل للأمان يعني. بس إنها على المدى البعيد تعطي نفس المفعول حق الأدوية الثانية، مفعول على المدى البعيد وطويل المدى، وهي آمنة يعني. حتى في كثير أنواع منها مثلا مسموح للحوامل أنهم يستخدموها، الأطفال من سن سنتين وفوق مسموح يستخدموها، فهي آمنة ولفترات طويلة تتجاوز الشهر والشهرين بدون أي مشكلة.
1: نعم جميل، شكرا لك دكتور عبدالله الموكلي، استشاري وأستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازا. شكرا لك دكتور.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك
1: الله يعطيك العافية دكتور. الشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، والمخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب 18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مدارات على إذاعة الرياض.
1: أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز. عرض الطاقم الناقلتين للخطر معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. دول مجلس التعاون تؤكد على التضامن الكامل بينها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما تؤكد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديا وجماعيا في حال تعرضها للعدوان واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. دول مجلس التعاون تحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، تؤكد أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويهدد سلامة الملاحة الدولية ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. دول مجلس التعاون تجدد دعوتها المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى إدانة هذه الاعتداءات والاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم للخدمات وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغاز والدواء وانسياب التجارة العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام.

0: غير مشروط ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة. دول المجلس أيضا تؤكد على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم. أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة المباشرة من مدارات هذا الأسبوع. ضيفنا الدكتور عايد المناع المحلل والكاتب السياسي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور.
1: حياك الله محمد. أهلا وسهلا.
0: شكرا لوجودك معنا دكتور. كيف تنظر إلى آخر التطورات في المنطقة؟
1: يعني الحقيقة تطورات ليست مريحة، يعني كما تعلم الحقيقة كان هناك يعني اتفاق إطاري مبدئي ما بين الولايات المتحدة وإيران، ومن ضمن الحقيقة ما ينص عليه أنه إيران تبقي مضيق رمز مفتوحا والولايات المتحدة تسحب أو ترفع الحظر على الموانئ الإيرانية، ويكون هناك يعني فيما بعد حوار وكذا وإلى آخره. يعني المادة الخامسة الحقيقة من الاتفاق حددت يعني الآليات بشكل أو بآخر.
0: يعني هل تعتقد أنه كان خطأ هم ما انتبهوا للآليات مثلا فبالتالي؟
1: لا، هو الخطأ الحقيقة أن الإيرانيين ما التزموا بالاتفاق.
0: نعم بالضبط، فالمشكلة يعني ليست في الآليات ولا في الاتفاق ولا
1: لا لا لا أبدا. يعني هم تعرف الإيرانيين يعرفون ليس لديهم إمكانيات لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا يدعون للنصر وكذا وإلى آخره، ولذلك ما ليس لديهم إلا مضيق هرمز بأن يضغطوا على العالم من خلال يعني محاصرة التجارة الدولية.
0: لكن خلاص يعني انتهى الموضوع ووقع الاتفاق، والمفترض أنه يعني هناك رجل يحكم هذه البلاد فبالتالي يصدر أوامر بهذا الشأن وينتهي الأمر.
1: إذا كان في هناك من يحكم هذه البلاد بشكل يعني نسميه رجل قادر على الحكم، أنا أعتقد أنه في إشكالية بالفعل. أن تعرف النظام في إيران المرشد الأعلى هو القوة الرئيسية، وهو الذي لديه يعني هو مرجعية كل الأحكام، و يعني هو الذي يعلن الحرب والسلام وإلى آخره. رئيس الدولة في إيران يعني أشبه ما يكون بوزير ضمن أي حكومة من حكومات العالم، ويدير شؤون السلطة التنفيذية يعني الأمور الحياتية للناس الداخلية، ولكن لا يتخذ القرارات التي تمس مصير الأمة. المرشد يبدو أن إما أنه غير قادر أو أنه في إشكال معين ما حد عارف. طبعا الآن صارت يعني حتى إيران تعطي إشارات بأن الذين يتجاوزون في مضيق هرمز هما مجاميع متمردة من الحرس الثوري أو خارجة على القانون، فتقوم باستهداف بعض القطع البحرية مثل ما حصل للقطعة السعودية والقطعة القطرية وغيرها الحقيقة. وطبعا ذلك أدى إلى رد فعل أمريكي بضرب إيران ومواقع حساسة. إيران طبعا الرد يأتي دائما يعني على دول الخليج، والكويت الحقيقة والبحرين يعني كانوا مستهدفين، خاصة بعد وقف اطلاق النار في 8 أبريل الماضي. لذلك يعني نجد أنه هذه الحالة من التوتر مستمرة، حتى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن الاتفاق الذي تم بين الطرفين قد انتهى، وهذا يعني أنه ممكن العودة إلى الحرب الحقيقة، لكنه مع ذلك قال أن هناك يعني محاولات، وأن الإيرانيين يترجون بأن تستمر المفاوضات ونصل إلى حل. طبعا دخل الوسطاء على الخط و بدأوا يعني يتحركوا، بالذات باكستان الحقيقة وقطر، لعدم وصول الأمور

0: إلى طريق مسدود وبالتالي اللجوء إلى العمل العسكري. يمكن أيضا أنه أمس يمكن حصل اتصال من رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف بسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة الوضع وكيفية التغلب على هذه يعني الإشكالية. الكل يدين الأعمال الإيرانية للأمانة بالاعتداء على القطع البحرية في مضيق هرمز وأيضا الاعتداء على الدول الخليجية، لكن إيران يعني إما أنه ليس لديها بالفعل رأس يتحكم في الموضوع أو أن هناك يعني تعمد بأن يدعى بأنه والله الأمور ليست على ما يرام داخليا وبالتالي يتصرف هناك أطراف لتصرف غير يعني رسمي.
1: نعم.
0: رئيس الدولة الحقيقة مسعود بزكيان يعني أكثر من مرة أظهر عدم ارتياح للتصرفات التي يقوم فيها الحرس الثوري، وأنه هذه التصرفات تجلب الويل لإيران، وأن الذين لديهم يعني استعداد يحاربون عليهم أن يكونوا مستعدين من يتحملوا كل التكلفة، وبالتالي لا يضعون البلد في مأزق وهم بس فقط يبدعون وإلى آخره. على كل يعني نجد أنه أيضا طلع التهديد أنه والله طبعا هذا سربوه الإسرائيليين أنه ممكن اغتيال الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الرئيس كان رد سريع أن والله إذا حاولوا اغتيالي سواء تم أو جرت المحاولة فسوف يعني يكون هناك ما لا يقل عن 1000 صاروخ وكذا إلى آخره ممكن أن تدمر إيران بالكامل وتنهيها خلال عام واحد، وبالتالي يعني الوضع لن يسمح لإيران بأن تكون قادرة على أن تتجرأ على الولايات المتحدة الأمريكية. قال القوات الأمريكية قادرة على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل خلال عام.
1: نعم.
0: طبعا هذا الحقيقة كلام خطير، لكن أعتقد أنه أيضا يظل ضمن السجال السياسي. الوسطاء لا زالوا مثل ما قلنا يبذلون جهود لخفض حدة التوتر، ولكن واشنطن تصر وبشكل واضح على ضرورة التزام إيران وخطيا بالعمل على وقف الهجمات في مضيق هرمز. إلى الآن هذا لم يحدث. طبعا سواء قاليباف رئيس البرلمان أو عرقدي يدعون بأنه أن إيران أوفت بالتزاماتها، ولكن الولايات المتحدة لم تفي وهي التي تقوم بالاستفزازات، وأنه هم يعني يدافعوا عن حقوقهم في هذا المضيق.
1: نعم. وأشرت
0: طبعا قلنا أن أيضا عباس عرقدي يمكن اليوم في عمان لمناقشة يعني موضوع المضيق. إيران تحاول جر عمان إلى أن تتشارك معها في مسألة ترتيبات الوضع في المضيق وأخذ رسوم أو ما سموه بأجور خدمات على القطاع البحرية في هذا المضيق، لكن هذا طبعا ما زال مرفوض عالميا وحتى الحقيقة أمريكية.
1: هي رسوم قرصنة ستكون، لن تكون رسوم خدمات
0: بكل
1: تأكيد. طيب دكتور، يعني أشرت في حديثك أن إيران تقول وتدعي بأن الهجمات على الناقلات كانت من مجاميع أو عفوا جماعات متمردة من الحرس الثوري.
0: إيه.
1: فبالتالي دكتور يعني يبدو أنه أيضا البيان الذي صدر عن دول مجلس التعاون لا يعترف بهذا ويحمل المسؤولية كاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الاعتداءات وتداعياتها، ويؤكد أنه استمرار هذه الأعمال العدائية وسلوك المزعزع لأمن المنطقة سيقوض الأمن والسلم الإقليميين والدولي. كيف تنظر أو تقرأ هذا البيان من قبل الدول؟
0: هذا هو الحقيقة الكلام الصحيح. يعني الادعاء انه والله طراب يعني ليس له سلطه وغير منطقي. خل تعلن الحكومه الايرانيه رسميا بانه هناك مجاميع يعني هي التي تقوم بالعمل رغبه الحكومه الايرانيه، وان الحكومه ملتزمه بالاتفاق، وان ما تقوم به هذه المجاميع هو خارج الحقيقه عن اراده الحكومه الايرانيه.
1: ماذا عن الخبر المنتشر دكتور
0: وفي تلمح لاطراف معينه بانه والله، لكن ما تعلن رسميا يعني، لانه اما انه فعلا لديها مشكله بالداخل يعني، كما تعلم الكل كان يراهن على ان مجتبى خامنئي سيظهر في تشييع والده في مشهد، يعني في السابق كان انه والله يعني خطر عليه او كذا الى اخره، حتى في هذه لم يظهر اطلاقا، وبالتالي يعني قد يكون هناك اشكاليه قياده، وخاصه ان الحسم عند المرشد الاعلى وليس عند رئيس الدوله ولا عند الحكومه، وبالتالي يعني قد يكون هذا. طبعا الحرس الثوري يبدو ايضا انه هو الذي يسيطر بشكل او باخر على مقاليد الامور، وقد يكون من بين يعني قياداته ناس متطرفين ممكن ان يقوموا باي اعمال. يعني وجدنا والله يعني مثلا ذي القدر من ذاك يهدد بانه والله احنا اذا استمرت الاوضاع ممكن نستأنف العمليات ولا نستثني اسرائيل، يعني انه والله ممكن ان العمليات الحربيه تعود. طبعا الاسرائيليين خاصه نتنياهو الحقيقه يتمنى ذلك، لانه حقيقه هو امام انتخابات في اكتوبر القادم، ويتوقع ان ما يحصل على اغلبيه، وايضا وضعيته القانونيه في الداخل ليست على ما يرام، لذلك هو يتمنى بان يوجه ضربات قاصمه لايران. وتعلم الحقيقه ايران عندها مشكله انه ليس لديها سلاح جو يستطيع ان يتصدى لاي هجمات على الاطلاق، وامكانيات قصه المسيرات والصواريخ البالستيه هذه حتى نحن في الخليج الحقيقه يمكن نجحنا حتى اكثر من الاسرائيليين في التصدي لها. صحيح تعدد بعض الشيء ولكن لا تحسم المعارك. سلاح الجو الحقيقة دمر إيران بشكل مروع، والأيام الأخيرة حتى الأمريكان الحقيقة قاموا بقصف بعض الطرق أو الجسور لإظهار أنه والله إذا إيران لم تلتزم سوف يكون هناك ضربات. طبعا بالنسبة لدول الخليج كلامها صحيح أنه ينبغي الالتزام أولا بالقانون الدولي بأنه هذا المضيق ممر دولي وليس لأحد أن يضع يده عليه، وثانيا أن هناك اتفاق ثنائي يعني تلتزم إيران في هذا الاتفاق الثنائي وتمضي في الطريق وتحصل حتى على بعض أموالها يعني والأمور اللي تخصها، ولا تعرقل مسيرة الحالة السلمية التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي ننهي هذه الإشكاليات وهذا الصراع المتواصل الغير مبرر. لكن للأسف الشديد يعني لا نجد من إيران أي استجابة أو نجد منها مراوغات فقط لا غير.

0: بداية يعني الرئيس الأمريكي قبل حتى الاتفاق كاد أن يعود إلى الحرب مرة أخرى، ولكن كل دول الخليج بما فيها المملكة الحقيقة تدخلت لإعطاء السلام فرصة، وهذا طبعا بالتأكيد يعني حدد يعني ملامح المرحلة التي تمت وهي الاتفاق. طبعا يمكن أمس تم اتصال الرئيس الأمريكي اتصل بصاحب السمو الملك الإمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء في المملكة، وأكيد تمت مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان الاستقرار والسلم وإلى آخره. طبعا كل دول الخليج الحقيقة حريصة على الأمن والاستقرار وعلى أن يعود مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير بدون أن يكون هناك شروط إيرانية تحدد هي مصير هذا المضيق ومن يمر فيه. ودائما نقول أن يا جماعة هذا المضيق عمر آلاف السنين ما كان هناك سيطرة عليه، الجانب الدولي يفترض أن يكون مستمر، لإيران 12 ميل ولعمان 12 ميل، عدا ذلك هذا ممر دولي يمر فيه من تحب ومن لا تحب.
1: هل تعتقد أن لديهم مشكلة في إدراك هذا الأمر أم أنه هو تعنت ومحاولة للبلطجة؟
0: لا ما في لا ما سألت إنه يعني إدراك لا يدركون ويعرفون بالضبط. تماما
1: بالضبط.
0: بس طبعا هم يبررون أنه والله إحنا بحكم الجغرافيا وكذا وإلى آخره، وطبعا كان فيه أنه والله يعني الدولة المتشاطئة تتدخل إذا كانت تتعرض لخطر. طيب ما في خطر عليك أنت، أنت اللي اصطنعت الخطر الحقيقة. يعني هذا المضيق مضيق دولي تمر في الدنيا، وعندك وعند الطرف الآخر يعني اللي هم عمان وإيران. طيب ما كان هذا موجود، وإيران دولة قديمة وعمان دولة قديمة، وبالتالي يعني ما يقول لي والله أنه قبل 50 سنة كان وضع واليوم صار، لا هذا الوضع له آلاف السنين، وبالتالي ما لازم الحقيقة يعني يتم التحايل واستخدام القوة لفرض واقع جديد. يعني حتى قصة أن الرسوم وما الرسوم غير منطقية استبدلوها بأجور خدمة. طيب الخدمة إذا تعطلت السفينة أو حصلت إصابة فيها أو كذا وقدمت خدمة هذا موضوع آخر، هذا في كل العالم ممكن يكون عليه أجر، لكن أنك تفترض أنه يعني من أول مبدأ أنه والله تحدد مبلغ وتقول هذا رسوم خدمة. طيب ما قدمت لي خدمة، إذن أنا ليش أدفع لك؟ يعني هذه حقيقة يعني اللي العالم كان يعترض عليه.
1: طيب.
0: لكن إيران تستغل هذا لأنها تعرف أن العالم الغرب والشرق متأثر في هذا المضيق، وبالتالي يعني تريد أن تضغط على العالم لتحصل مكاسب، وبالذات المكاسب المالية. تعرف هناك يعني 24 مليار موجودة، يمكن 12 مليار منها موجودة في قطر، ممكن 5 مليار توصل إلى إيران خلال فترة. الولايات المتحدة لما رفعت الحقيقة الحصار عن الموانئ استطاعت إيران أن تصدر كميات هائلة من النفط إلى دول أخرى، ويمكن انتعشت شوية فعادت وضغطت على العالم، وها هو الآن يتم يمكن محاصرتها من جديد، والرئيس الأمريكي مصمم على أنه يعني أن الآن تلتزم إيران وخطيا بضرورة احترام الحرية البحرية. نعم. في الماضي.
1: دكتور كيف تقرأ يعني روسيا والصين تعرقلان قرار مجلس الأمن لمناقشة النووي الإيراني، كيف تقرأ هذا التصرف؟
0: شوف هذه دائما المناكفات بين الدول الكبرى، تعرف الذين يمتلكون حق النقض الفيتو 5، شايف؟
1: نعم.
0: فروسيا وإيران روسيا والصين الحقيقة يعني لا يريدوا للولايات المتحدة

0: بأن تكون هي المهيمن وإلى آخره. وبالتالي لما تقدم هي مشروع هم يعترضون عليه، ولو قدموا هم مشروع ممكن الولايات المتحدة الحقيقة تعترض عليه. وأفضل الحالات أحيانا هو الامتناع، وهذه جربناها الحقيقة أثناء الغزو العراقي للكويت، أنه الصين وروسيا كانوا يمتنعون عن التصويت فتمضي القرارات، إنما إذا اعترضوا يبطل القرار لأن يمتلكوا حق النقض الفيتو. لذلك الروس والصينيين مع إيران استخدموا حق النقض الفيتو، لن يؤثر كثيرا لأن الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية كما قال الرئيس الأمريكي مصممة أن لا يكون لدى إيران سلاح نووي، ومصممة أيضا على أنها تطلع على موضوع الغبار النووي، يعني سواء نقلت إليها أو أنها أبقت عليه لكن تحت إشرافها أو تحت إشراف دولي دولي. هذا موضوع آخر الحقيقة، لكن بالتأكيد لن يكون هناك لدى الإيرانيين الحلم الذي كانوا يحلمون فيه أن يصبحوا دولة نووية.
1: طيب، ممثلة أمريكا أيضا بمجلس الأمن قالت نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني. يبدو أنه يعني طب إذا ناقشوه دكتور ما الذي قد يخرجون فيه؟ يعني لا يوجد شيء يعني مستعجل الآن، يعني هناك ملفات ساخنة جدا على الطاولة الآن لابد أن تحل.
0: كيف؟
1: هناك ملفات ساخنة جدا على الطاولة لابد أن ينظر لها قبل ذلك.
0: يعني هو في أكيد ملفات ساخنة، أنت الآن الحرب الأوكرانية الروسية بدأت تتصاعد وتأخذ بعد، هناك جهود أمريكية أيضا باتجاه السودان لإيجاد وقف إطلاق نار، ومن ثم يعني انسحابات لقوات الدعم السريع، ويعني عودة الأوضاع أن الجيش يعود مرة أخرى. طبعا في إشكاليات، لكن الآن لا في كلام، يعني موضوع مضيق هرمز هو القصة الرئيسية، وهذا بسبب إيران الحقيقة. صحيح. يعني إيران هي التي جعلت هذا المضيق الآن محل الاهتمام العالمي، لأنها بتحرشاتها بتدخلاتها إلى آخره تؤدي إلى أن يكون هناك دائما حالة توتر. الغريب والعجيب أنه مع ذلك يعني تتلقى ضربات مدمرة أضعاف ما يمكن أن تكسب في مضيق هرمز لو كان في كسب إطلاقا. يعني لما تقوم سلاح الجو الأمريكي ويهد مواقع معينة وأماكن ومصانع وجسور، طيب ماذا استفادت إيران يا أخي من والله هذه التحركات المعتوهة في مسألة المضيق؟ والله اعترضت هذه السفينة، ولو من تعترض يعني دول من الجوار، يعني
1: نعم.
0: يعني قطر اللي تبذل جهد كثير لإنقاذها، السعودية اللي دخلت على الخط لعدم استئناف الحرب. طيب يعني أنت الحقيقة حتى الأقربين يعني من حيث الجوار ومن حيث العلاقات
1: نعم
0: تستعديهم عليه.
1: نعم الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يبدو أنه يقول أعلم أني على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ فترة طويلة، ويعني شاهدنا في الأيام الماضية أيضا تحويل الطائرة الرئاسية إلى طائرة أخرى وعودتها مرة أخرى. صح. فيبدو أن هناك يعني فعلا تخوف من قبل
0: هو شوف لا شك الحرس الثوري ليست الحالة اليوم، يعني منذ وصول ترامب للسلطة كان الحقيقة تفكير في عملية اغتياله، وهذا يعني سرب معلوماتيا، يمكن الإسرائيليين سربوا يمكن غيره أيضا سربوا، ولا تستبعدها على هذا النوع من الأنظمة الحقيقة. يعني نذكر فتوى الخميني في سلمان رشدي اللي في النهاية يعني أطلقوا عليه النار أكثر من مرة، يعني مات أو حي ما أعرف، لكن يبدو أنه لازال حي، لكن هذا لا يستبعد إطلاقا. وبالتالي يعني هؤلاء المتشددين سواء بقرار سياسي أو

0: بقرارات ذاتية ممكن الحقيقة يقوموا بأي عمل، وخاصة بعد الحرب الحالية بالتأكيد أن يعني هناك دفع بهذا الاتجاه. إنما بالنسبة لما لما كان في تركيا ويا بيطير وغير الطائرة، يا عملية احترازات أمنية يعني في نهاية المطاف، رئيس الأمريكي ممكن يكون مطلوب من أكثر من طرف، يعني هذه يعني تتطلب أن يكون في احترازات. لكن هو الحقيقة وضح، قال أنه أنا أعرف أني على قائمة الاغتيال منذ فترة طويلة، ولكن إذا حصل يعني حاولت إيران اغتيالي، الأوامر صدرت للجيش بأن يكون جاهز لتدمير إيران خلال عام واحد، وقد يعني يكرر ذلك، وبالتالي يعني الثمن سيكون باهظ. تأكد تماما المتطرفين لا يعنيهم دخل، ممكن أن يسوون أي شيء، لكن طبعا هناك تعرف الاستخبارات والأجهزة الأمنية والاحتياطات سواء الأمريكية على وجه الخصوص شديدة، وطبعا في الدول الأخرى لما يزورها رئيس الولايات المتحدة ستكون يعني هناك شدة واحتراز. أنت لاحظت أيضا يعني الرئيس الفرنسي في دمشق، يعني تم تفجير مناطق قريبة من الفندق الذي يقيم فيه، ما أثرت صحيح لكنها أحدثت ضوضاء وتركيز الأضواء على الحدث وإلى آخره، ويمكن تم اعتقالهم أو اعتقال الذين قبلهم اللي حاولوا التفجير عند القصر العدلي وإلى آخره. لذلك هذه المجاميع يعني ما تحسب حساب النتائج حتى على على على على يعني نفسها، تقوم بهذه العملية متطرفين عندهم معتقداتهم الخاصة فيهم يعني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عايد، انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع من الكويت، المحلل السياسي والكاتب المعروف، شكرا جزيلا، كل التحية والتقدير لكم مستمعين الكرام، نلتقيكم على خير في مدارات الأسبوع القابل وأنتم في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي، وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: التغير المناخي.
9: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
10: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة في أدوات التواصل. أصبح المواطن من أهم سفراء وطنه بما يحمله من معرفة وثقافة وقدرة على الحوار، ومن هذا المنطلق يواصل مشروع سلام للتواصل الحضري جهوده في إعداد جيل من الشباب السعودي القادر على تمثيل المملكة في المحافل الدولية عبر برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي. للحديث أكثر عن هذا البرنامج وأهدافه وأثره، يسعدنا أن يكون معنا في أبعاد الأستاذ فهد الأمير، مدير الاتصال المؤسسي في سلام للتواصل الحضري. مرحبا بك أستاذ فهد.
3: حياكم الله أخي عبد الرحمن، وأسعد بأن أكون معكم اليوم في هذه الاستضافة.
2: حياكم الله. في البداية نستمع يعني كثيرا ونسمع عن مصطلح سلام للتواصل الحضاري وأيضا تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي. ما هو مشروع سلام للتواصل الحضاري وأيضا ما الرسالة التي يعمل على تحقيقها منذ التأسيس؟
3: في حقيقة سلام للتواصل الحضاري هو مشروع وطني تؤسس رسميا بقرار مجلس الوزراء رقم 12 في عام 2015، ويعمل بمجالي الصورة الذهنية للمملكة والتواصل الحضاري، ويتبع للجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. طبعا يهدف سلام للتواصل الحضاري إلى تعزيز التواصل الحضاري وبناء جسور التفاهم بين الشعوب والثقافات، وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل المملكة بوعي ومسؤولية في مختلف المحافل الدولية.
2: أعلنت مؤخرا فتح تسجيل في النسخة التاسعة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي. ما الذي يميز هذه النسخة عن النسخ السابقة؟
3: جميل. تمثل النسخة التاسعة امتدادا للنجاحات في النجاحات التي حققتها النسخ السابقة مع تطور المحتوى التدريبي والتجربة العملية بما يواكب المتغيرات العالمية. في البرنامج يجمع بين التدريب الحضوري والمحتوى الإلكتروني، ويقدم ورش عمل وجلسات حوارية ومشروعات تطبيقية، إلى جانب الاستفادة من خبرات العديد من المسؤولين والدبلوماسيين والمتخصصين بما يوفر تجربة أكثر تكاملا ومرونة للمشاركين.
2: جميل. أستاذ فهد، لماذا أصبح الاستثمار في إعداد الشباب للتواصل العالمي أولوية في هذا التوقيت الذي تعيشه المملكة العربية السعودية؟
3: سؤال مهم جدا صراحة، وأحب أوضح أن المملكة اليوم حاضرة بقوة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وهذا يتطلب إعداد شباب وشابات قادرين على التواصل مع العالم ونقل الصورة الحقيقية للمملكة. في المواطن السعودي عنصر رئيسي في تعزيز الحضور الحضاري للمملكة، والاستثمار في تأهيله يمثل استثمارا في مستقبل الوطن وقوته المعنى.
2: جميل. أيضا نتحدث يعني عن كيف بالإمكان أن يسهم البرنامج في بناء شخصية شاب سعودي قادر على تمثيل وطنه بثقة في المحافل الدولية.
3: برنامج القيادة الشابة يعتمد على بناء المعرفة والمهارة معا، فهو يزود المشاركين بالمعارف المتعلقة بالتواصل الحضاري والقضايا الدولية والصورة الذهنية للمملكة، إلى جانب تنمية مهارات الحوار والقيادة والعمل الجماعي والتفكير النقدي بما يعزز قدرتهم على تمثيل المملكة بثقة ووعي ومسؤولية.
2: نعم. أيضا الحديث عن البرنامج، كيف يمكن يعني نتحدث عن مفهوم التواصل الحضاري بارتباطه بالبرنامج، وأيضا الفرق بينه وبين العلاقات العامة أو البروتوكول التقليدي؟
3: جميل، جميل جدا. التواصل الحضاري هو عملية بناء جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة انطلاقا من الحوار واحترام التنمية.

0: التنوع والقيم الإنسانية المشتركة، وهو لا يقتصر على الجانب الرسمي أو المؤسسي فقط، وإنما يركز على تعزيز المعرفة المتبادلة والتفاعل الإيجابي والتقارب بين المجتمعات. وكما تفضلت، العلاقات العامة والبروتوكول هي مجالات مهمة ومكملة تعنى بالجوانب المؤسسية والتنظيمية بشكل أكبر. أما التواصل الحضاري فهو يركز على بناء التفاهم الإنساني والثقافي، وكذلك تعزيز الحوار والتعايش بين الشعوب، وهو ما تسعى إليه المملكة من خلال العديد من مبادراتها ومشروعاتها الوطنية، ومن بينها سلام التواصل الحضاري.
1: أنتم تركزون فقط على هذا الجانب، يعني قضية التواصل الحضاري والثقافي والفكري، صحيح؟
0: نعم.
1: بعيدا عن البروتوكول والعلاقات العامة،
0: هي صراحة تندرج من ضمن المواد المقدمة للحضور في هذا البرنامج،
1: ولكنها تكون بشكل عام، وإنما التركيز يكون على ما ذكرته قبل قليل، تركيز على التواصل الفكري الثقافي.
0: نعم نعم صحيح، وتدمج كما ذكرت البروتوكول والعلاقات العامة بالشكل المناسب لاستخدامها في المحافل الدولية.
1: هي بلا شك طبعا الحديث يعني عن البروتوكول واحترام أيضا يعني الحدود العامة، هذا أعتقد أنه يأتي بشكل تلقائي حينما تتحدث عن أي شأن من شؤون العلاقات وكذلك أيضا التواصل. طيب خليني أروح معك إلى أمر مهم جدا، يعني يأتي المشاركون إلى هذا البرنامج ويخرجون بمهارات عديدة، ودي تعطينا أبرز المهارات التي يكتسبها المشاركون خلال البرنامج.
0: بالنسبة للمهارات، وأقول لك على أهم المهارات، المشاركون يكتسبون عديد من المهارات، ومن أهمها مهارة الحوار والقيادة والعمل الجماعي والتفكير النقدي والتعامل مع التنوع الثقافي، إلى جانب فهم القضايا الدولية وتعزيز قدرتهم على تقديم صورة تعكس قيم المملكة وهويتها الحضارية في مختلف المحافل.
1: جميل. أروح معك يعني البرنامج يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ودي تترجم يعني حقيقة هذه الفلسفة داخل البرنامج، كيف تحدث وكيف تكون؟
0: جميل. طبعا ما يميز البرنامج أنه لا يقتصر على الجانب المعرفي فقط، يقدم تجربة عملية متكاملة كما ذكرت، من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية وفن المناظرات والزيارات الميدانية، وكذلك المشروعات التطبيقية، إضافة إلى التفاعل المباشر مع عدد من أهم المسؤولين والدبلوماسيين والخبراء، بما يساعد المشاركين في البرنامج على توظيف المعارف في مواقف واقعية لتطور من مهاراتهم.
1: أستاذ فهد اسمح لي أطلع فاصل قصير وبعدها أرجع أكمل معك الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن تأهيل القيادات الشابة السعودية للتواصل العالمي مع ضيفنا الكريم الأستاذ فهد الأمير، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في سلام للتواصل الحضاري. مرحبا بك من جديد أستاذ فهد.
0: يا هلا ومرحبا في حياك الله.
1: حياك الله. محاور البرنامج تتضمن موضوعات متنوعة مثل العلاقات الدولية والقوى الناعمة ورؤية المملكة 2030، وأيضا تمكين المرأة وحقوق الإنسان. كيف تم اختيار هذه الموضوعات وما هي دلالات اختيارها؟
0: جميل. طبعا هذه المواضيع اختيرت بعناية، لأنها تمثل مفاتيح أساسية لفهم التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، ولأنها في الوقت ذاته من أكثر الموضوعات حضورا في النقاشات والمنصات الدولية. في العلاقات الدولية والقوى الناعمة ورؤية السعودية 2030 بالإضافة لتمكين المرأة وحقوق الإنسان، ليست موضوعات منفصلة عن بعضها، إنما هي عناوين تعكس مسارا وطنيا متكاملا لنهضة المملكة، وما حققته من تطور نوعي في مختلف المجالات. ومن هنا يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من امتلاك معرفة رصينة ومتوازنة تساعدهم على الحوار بثقة والتفاعل بوعي، وكذلك تقديم صورة حقيقية ومنصفة عن المملكة ومنجزاتها، طبعا بعيدا عن الصورة النمطية أو المعلومات المجتزأة عن المملكة.
1: جميل، أروح معك أيضا لأهمية التركيز على مهارات الحوار وفهم الثقافات المختلفة في إعداد القيادات الشابة، ما أهمية هذا الأمر؟
0: طبعا تعد مهارات الحوار وفهم الثقافات المختلفة من الركائز الأساسية في إعداد القيادات الشابة، لأن الحضور الدولي المؤثر لا يقوم على المعرفة وحدها، بل على القدرة على الإصغاء وفهم الآخر واحترام التنوع، بالإضافة لبناء جسور من الثقة والتفاهم. فالشاب الذي يمتلك هذه المهارات يكون أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي في البيئات متعددة الثقافات، والتعبير عن أفكاره بثقة واتزان، وتمثيل وطني كذلك بصورة تعكس قيمته وهويته الحضارية، وكذلك تساعدها على نقل هذه الصورة للعالم بتوضيح نموذج سعودي واعي ومنفتح وممتاز بجذوره.
1: نعم، رائع جدا. أستاذ فهد، شارك في النسخ السابقة أكثر من 500 شاب وشابة، والبرنامج أيضا أسهم في تأهيل أكثر من 500 خريج. كيف تقيم الأثر الذي تركه هؤلاء الخريجون؟
0: طبعا هذه الأرقام تعكس أثر متراكم تحقق على مدى 8 نسخ سابقة. شارك خريجو البرنامج في أكثر من 140 محفلا وفعالية دولية، وأسهموا في نقل الصورة الحقيقية للمملكة وإبراز قيمها طبعا ومنجزاتها في مختلف المنصات. طبعا هذا الشيء يؤكد نجاح البرنامج في إعداد كوادر وطنية شابة قادرة على التواصل مع العالم بوعي ومسؤولية، وفي نفس الوقت يعكس حرص مشروع سلام للتواصل الحضاري على قياس أثر برامجه والاستفادة من مخرجاتها في التطوير والتحسين المستمر، بما يضمن أن تبقى التجربة أكثر ارتباطاً باحتياجات المشاركين، وكذلك أكثر مواكبة للمتطلبات الحضور الدولي الفاعل.
1: نعم، أذهب معك إلى يعني البرنامج إلى أي مدى يسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية لدى الشعوب الأخرى؟
0: جميل، طبعا عندما يكون الشباب السعودي مؤهل وقادر على التواصل والحوار فإنه يسهم بصورة مباشرة في نقل الصورة الحقيقية للمملكة وإبراز قيمها ومنجزاتها الحضارية. لذلك فإن الاستثمار في الإنسان يعد أحد أهم أدوات تعزيز الصورة الذهنية للمملكة وبناء جسور التفاهم مع كافة الشعوب.
1: نعم، أستاذ فهد، كيف يواكب برنامج سلام للتواصل الحضاري مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بالقوى الناعمة وأيضا التواصل والارتباط والانفتاح على العالم؟
0: بكل تأكيد يتوافق البرنامج مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز حضور المملكة عالميا، كما يسهم في تنمية القوى الناعمة للمملكة من خلال إعداد شباب وشابات قادرين على التواصل مع العالم وإبراز ما تحقق من منجزات وتحولات وطنية بصورة تعكس هوية المملكة وقيمها الحضارية.
1: جميل، البرنامج أيضا كيف نستطيع أن نقول أنه يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهل اقتصار البرنامج على التدريب فقط أم يستمر التواصل مع الخريجين من خلال شبكة مهنية أو فرص أيضا للمشاركة الدولية وتمثيل المملكة خارجيا؟
0: هذه نقطة مهمة جدا. البرنامج لا يقتصر على مرحلة التدريب فقط، وإنما مرحلة التدريب تمثل بداية لمسيرة ممتدة يستفيد خلالها الخريجون من الفرص والمبادرات التي تناسب مع خبراتهم ومعايير المشاركة. وكما ذكرت سابقا، شارك خريجو البرنامج في أكثر من 140 محفلا وفعالية دولية، وهو ما يعكس استمرارية الأثر والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تم تأهيلها من خلال البرنامج.
1: هل في صفات معينة تبحثون عنها في المتقدمين البرنامج أم هو مفتوح للجميع لمن أراد

0: أن يشارك؟
1: هناك بعض الصفات والشروط طبعا، لكن في الأساس نبحث عن الشباب والشابات الذين يمتلكون الرغبة في التطوير والتعلم والقدرة على التواصل والحوار، بالإضافة إلى الوعي بالمسؤولية الوطنية، وكذلك من لديهم الحافز لتمثيل المملكة بصورة إيجابية ومشرفة. في المعيار الأساسي طبعا هو وجود الشغف والاستعداد لصناعة أثر إيجابي وخدمة الوطن.
0: نعم رائع جدا. خليني بروح معك أيضا للتعامل مع تنوع الخلفيات العلمية والمهنية للمشاركين، كيف يتم التعامل معها؟
1: هذه نقطة مهمة جدا الصراحة، لأن التنوع يمثل أحد عناصر قوة البرنامج، لذلك نحرص على استقطاب مشاركين من تخصصات وخبرات مختلفة، لأن التواصل الحضاري يستفيد من تعدد جهات النظر والخبرات، وهذا التنوع يثري النقاشات والأنشطة التدريبية، ويسهم في بيئة في بناء بيئة تعليمية أكثر شمولا وتفاعلا بين المشاركين.
0: ممتاز. خليني أختم معك بهذا السؤال أستاذ فهد، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها للشباب والشابات الراغبين بالالتحاق في هذا البرنامج؟
1: طبعا رسالتي إلى شباب وشابات الوطن، أنتم اليوم جزء من مرحلة وطنية طموحة، وصوتكم وحضوركم ومعرفتكم تمثل عناصر مهمة في نقل الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم، وبرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي هو تجربة نوعية تفتح أمام المشاركين آفاقا أوسع لاكتساب المعرفة وصقل المهارات وبناء الثقة والاستعداد لتمثيل المملكة بوعي ومسؤولية في مختلف المحافل. وكما أدعو كل شاب وشابة يجد في نفسه الشغف والطموح والرغبة في صناعة أثر إيجابي إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج، ونتطلع طبعا في سلام التواصل الحضاري لاستقبال كفاءات وطنية متميزة تسهم في إبراز صورة وطننا الغالي بأفضل صورة إن شاء الله.
0: التسجيل يكون عن طريق الويب سايت أستاذ فهد أو الحضور بشكل مباشر؟
1: نعم، التسجيل يكون عن طريق الموقع الإلكتروني، ويمكن الرجوع طبعا لصفحات سلام التواصل الحضاري على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم ومن خلالها يتم الفرز ومن ثم الاختيار.
1: نعم
0: فألكم إن شاء الله تعالى التوفيق لتأهيل وتخريج شباب قادة يمثلون المملكة العربية السعودية في أكبر المحافل بإذن الله تعالى، ويكونون أيضا واجهة مشرفة لهذا البلد الطموح المعطاء. شكرا جزيلا لك أستاذ فهد الأمير، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في برنامج سلام للتواصل الحضاري، متحدثا عن تأهيل القيادات الشابة السعودية للتواصل العالمي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

أهلا بكم إلى النشرة الثالثة وفيها ولي العهد الرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيا علاقات التعاون وتطورة المنطقة. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وكالة فيتش الائتمانية تؤكد تصنيفها للمملكة عند A+ وتتوقع انتعاشا بالناتج المحلي خلال العامين القابلين. الحملة الميدانية المشتركة تضبط 15430 مخالفا في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع. بسم الله، السلام عليكم. تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال الاتصال جرى استعراض العلاقات في التعاون بين البلدين والولايات المتحدة وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. كما جرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله مستجدات الأوضاع الراهنة وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. استعرضت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مستجدات الأوضاع الإقليمية، فضلا عن بحث أوجه الشراكة الراسخة والممتدة بين البلدين وتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق في مختلف الولايات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن سفيرة المملكة. زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا. أوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطياتها المالية الكبيرة على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية. توقعت الوكالة انتعاشا في الناتج المحلي للمملكة خلال العامين القابلين، خاصة مع عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز وزيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 15430 مخالفا في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع. جانب آخر، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1057 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، شملت الأصناف المضبوطة 121 صنفا من المواد المخدرة و374 صنفا من المواد المحظورة، إضافة إلى 2264 صنفا من التبغ ومشتقاته و39 مبلغا ماليا وستة أسلحة ومستلزمتها. أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة تجديد هوية المقيم متاحة إلكترونيا لمن هم خارج المملكة عبر منصة أبشر، وتشمل الخدمة مرافقي المقيمين والعمالة المنزلية. حذر المرور من الوقوف في المركبات في الأماكن غير المخصصة، مؤكدا أن هذا السلوك يعد مخالفة مرورية صريحة تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 100 و150 ريال. تنفذ الخطوط الحديدية سار فرضية طوارئ تشغيلية على شبكة قطار الحرمين السريع اليوم بهدف اختبار جاهزية التعامل مع مختلف الحالات الطارئة. تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين أسبوع العقار والمقاولات غدا الأحد. يشارك في الأسبوع أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والجهات التمويلية، بما يتيح للمستفيدين الاطلاع على الفرص والخدمات والحلول المقدمة في القطاع. أعلنت جامعة شجرة فتح باب التسجيل في برنامج مسار الإتقان في الذكاء الاصطناعي المقدم بالتعاون مع IBM، وذلك ضمن جهود الجامعة لتنمية المهارات الرقمية وتمكين المستفيدين من مواكبة التحول التقني ومتطلبات سوق العمل. البرنامج يستمر مدة 10 أسابيع.
أعلنت جامعة نجران تمديد فترة التقديم على 14 برنامجا للماجستير حتى 20 من يوليو الجاري بهدف إتاحة فرصة إضافية للراغبين والراغبات في الالتحاق بالبرامج الأكاديمية المجانية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. أعلنت جامعة القصيم فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448 للهجرة، وذلك خلال الفترة من الأحد 27 محرم وحتى الحادي عشر من صفر القابل. أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق موسم خيرات العلا الزراعي ضمن جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي في العلا ورفع كفاءة الإنتاج وتمكين المزارعين بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في المحافظة. أكدت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في اجتماع لها بالكويت تعزيز جاهزيتها التشغيلية الرامية لاستقرار أمن الطاقة لدول مجلس التعاون، كما بحثت الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة ومشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي. في الأخبار الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشن هجمات على إيران في حال أقدمت على اغتياله أو الشروع فيه، وأكد ترامب أن الصواريخ متجهة نحو إيران وأن الجيش على أهبة الاستعداد لتدمير جميع المناطق الإيرانية بشكل كامل مدة عام قابل للتمديد. في الأخبار الرياضية، يواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويجي بعد منتصف الليل على ملعب هارد روك في ميامي، وذلك في إطار دوري ربع نهائي كأس العالم 2026. من جانب آخر، يحتضن ملعب كانساس سيتي فجر الأحد مواجهة منتخبي الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي البطولة لحسم بطاقة العبور إلى الدوري قبل النهائي، حيث تواصل الأرجنتين مهمة الدفاع عن لقبها المونديالي، فيما تدخل سويسرا المباراة بعد بلوغها الدور الربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 72 عاما. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيا علاقات التعاون وتطورات المنطقة. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وكالة فيتش الائتمانية تؤكد تصنيفها للمملكة عند A بلس وتتوقع انتعاشا بالناتج المحلي خلال العامين القابلين. الحملات الميدانية المشتركة تضبط 15430 مخالفا في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع. في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: ايش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت 10 مساء
0: على اذاعه الرياض.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إنشاء مركز ذاكرة الثقافة السعودية. أعرب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل الوحدة التنظيمية المسمى بالإرشيف الثقافي إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، مثمناً الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي وجهود حفظ التراث الوطني. وهذه الخطوة تجعل من المركز مرجعاً وطنياً للتراث الثقافي والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وتطوير السياسات والمعايير الوطنية وتمكين الجهات ذات العلاقة من حفظ الذاكرة الثقافية وتوثيقها وفق إطار موحد بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وسيعمل المركز على بناء القدرات الوطنية وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية، فضلاً عن ربط خدماته بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة، بما يكفل حماية أعلى للتراث على المدى البعيد.

أضواء على السينما الكورية في مهرجان أفلام السعودية. شهدت العروض السينمائية والمعرفية في مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء حكايات وقصصا ل17 فيلما من الروايات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية، مع استمرار الندوات والجلسات الحوارية مع صناع الأفلام. ووثق الفيلم السعودي نور سيرة لاعب المنتخب السعودي محمد نور منذ بدايته في مكة المكرمة وصولا إلى نجوميته الكروية. وشهدت الفعاليات توقيعاً لإصدارات الموسوعة السعودية للسينما، وضمن سينما الرحلة تم استضافة أعمال من الصين وفرنسا ومصر والعراق والولايات المتحدة، فيما اختتمت نوافذ السينما الدولية بفيلم الإثارة والحركة الكوري الطويل، لينتقل برنامج أضواء على السينما الكورية بالجمهور من المساحات التأمرية القصيرة إلى عوالم الحركة والنوع. كما شهد المهرجان توقيع عدد من إصدارات الموسوعة السعودية للسينما. فنون الطهي تسجل 180 منتجاً سعودياً ضمن سفينة التذوق العالمية. سجلت هيئة فنون الطهي 180 منتجاً سعودياً تمثل المناطق الإدارية 13 ضمن مبادرة سفينة التذوق العالمية في إطار جهودها لتوثيق الموروث الغذائي الوطني، وبقيادة خبراء متخصصين في تراث الطهي السعودي. ويعد مشروع سفينة التذوق من أبرز المبادرات العالمية المعنية بتوثيق الأطعمة والمنتجات الغذائية المهددة بالاندثار، بوصفها جزءاً من تراث الطهي في المجتمعات، ويهدف إلى إبراز التنوع الغذائي المحلي ودعم المنتجين التقليديين وحماية المعارف المتوارثة وتشجيع أساليب الإنتاج المستدامة. وتأتي مشاركة المملكة في المشروع

0: الوطني والمحافظة على فنون الطهي السعودي. هيئة الأزياء تطلق ورشة تصميم الأزياء الأدائية. في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الأزياء والصناعات الثقافية، نظمت هيئة الأزياء ورشة متخصصة بعنوان تصميم الأزياء الأدائية، وذلك في مساحة فكر الإبداعية بحي جاكس في الرياض. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأسس تصميم الأزياء المخصصة للعروض المسرحية الأدائية وتطوير مهاراتهم في بناء الهوية البصرية للشخصيات من خلال تطبيقات عملية في التفكير الإبداعي والتصميم، بما يعزز قدرتهم على تحويل النصوص والأفكار إلى أعمال بصرية تعبر عن الشخصيات وتخدم العمل الفني. وتتجاوز الورشة المفهوم التقليدي لتصميم الأزياء لتسلط الضوء على أحد أكثر التخصصات ارتباطاً بالفنون الأدائية، إذ تتناول تصميم الأزياء الخاصة بالعروض المسرحية والرقص والعروض التراثية والاحتفالات الثقافية بوصفها عنصر أساسي في بناء المشهد الفني وإبراز الهوية البصرية للعمل. محاضرة عن السرد التاريخي المؤسسي بمكتبة الملك عبد العزيز العامة. ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة أقيمت محاضرة بعنوان السرد المؤسسي التاريخي، تحويل الأحداث إلى قصة وطنية، ألقاها الكاتب والمترجم بندر الحربي، وأدار الجلسة الأستاذة إيمان الغامدي. وتضمنت المحاضرة عدة محاور، منها الكيفية التي تستثمر بها المؤسسات ماضيها، لا بوصفه مادة تحفظ فحسب، بل بوصفه قصة حية تبني الانتماء وتمنح الشرعية وتفتح آفاق المستقبل. وأوضح المحاضر أن تحويل الوقائع التاريخية إلى سرد مؤسسي يمر بثلاث خطوات: انتقاء اللحظات ذات الدلالة وصياغتها في إطار قصصي متماسك وربطها بغاية حاضرة تخدم الثقة والانتماء. ومن النماذج السعودية التي توضح تدرج هذا المفهوم على أرض الواقع متحف الذهب الأسود في الرياض، الذي يعيد صياغة قصة اكتشاف النفط في قالب فني وإنساني بعيد عن الصياغة التقنية، وبوابة الدرعية التي مثلت نموذجاً للسرد المكاني الذي يجمع بين البعد الثقافي والعائد الاقتصادي. كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية السرد في مخاطبة الأجيال التي لم تعاصر مرحلة التحول، الأمر الذي يحتم على المؤسسات تحويل الذاكرة الشفهية المتوارثة إلى ذاكرة ثقافية راسخة عبر المتاحف والمعارض والمناسبات الوطنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الكاتبة الروائية منصورة عز الدين. تواصل المملكة ترسيخ مكانتها بوصفها فضاءً عربياً للحوار الثقافي من خلال مبادرات نوعية تجمع الكاتب بالقارئ، وتفتح أمام الأدب آفاقاً جديدة للحضور في المدن والمقاهي والمساحات الإبداعية. ومن بين هذه المبادرات برزت مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، لتقدم نموذجاً جديداً يقرب الأدب من المجتمع ويمنح الجمهور فرصة اللقاء المباشر مع المبدعين. وضيفتنا في هذه الحلقة واحدة من أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة، تمتلك مشروعاً أدبياً خاصاً تعرف بلغتها الشعرية وعوالمها السردية المميزة، ترجمت أعمالها إلى عدد

0: من اللغات، ونالت حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي العربي والعالمي. وخلال الفترة الماضية شاركت في سلسلة من اللقاءات الثقافية التي أقيمت في الرياض وجدة والمدينة المنورة بتنظيم عدد من المؤسسات الثقافية السعودية ضمن مبادرة الشريك الأدبي. يسرنا أن نرحب في الإيوان بالكاتبة الروائية منصورة عز الدين لنستعرض محطاتها الثقافية في المملكة ونستكشف رؤيتها للرواية والمكان والتراث وعلاقة الكاتب بالقارئ في زمن يشهد حراكا ثقافيا متسارعا. حياك الله دكتورة منصورة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، سعيدة جدا بوجودي معكم.
0: بداية خلينا نتحدث عن مشاركتك في سلسلة من اللقاءات الثقافية ضمن طبعا مبادرة الشريك الأدبي اللي تشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة، واستضافتها كذلك جهات ثقافية مختلفة في عدد من مدن المملكة. بداية، كيف تقيمين هذه التجربة وما الذي أضافته لك بوصفك روائية عربية تلتقي بجمهور متنوع داخل المملكة؟
1: التجربة بالنسبة لي كانت سرية لأنني زرت خلالها بعض المدن السعودية التي لم أكن زرتها قبلا، وكانت فرصة مهمة بالنسبة لي للتعامل المباشر مع القراء في المملكة. والحقيقة يعني لمست الكثير جدا، درجة كبيرة جدا من الدفء والترحيب والتفاعل سواء مع الندوات نفسها وما أثير فيها وأيضا مع كتابتي ومع شخصي. فمثل هذه اللقاءات هي التي تقرب الكتب والقراءة والثقافة من القراء وتشعر الكتاب بأثر ما يكتبونه على القارئ سواء كان هذا الأثر موجودا أو في بدايته.
0: جميل، جميل جدا. في المدينة المنورة استضافتك جمعية الأدب والأدباء بالتعاون مع مقر فاء وباء للفنون. طبعا اللقاء حمل عنوان المكان بوصفه منبع للقصص وشخصية من شخصياته. لماذا يحتل المكان هذه المنزلة في المشروعات الروائية؟
1: لأن المكان هو عامل مؤثر جدا في شخصيتنا. يعني حين نولد أو ننشأ في منطقة زراعية مثلا أو وسط الطبيعة نختلف كثيرا عن شخصيتنا إن نشأنا في مدينة صناعية على سبيل المثال، إن عشنا على مقربة من الجبال أو الأمطار أو البحار. هذا يؤثر جدا في شخصيتنا، وليس فقط في شخصيتنا، في النفسية وفي الأساطير وفي الحكايات الخاصة بنا. فبالنسبة لي المكان مؤثر جدا، إضافة إلى أنني تنقلت بين أماكن كثيرة جدا ولمست تأثير هذه الأماكن وهذه الانتقالات على كتابتي وعلى شخصي. وحين أكتب أي عمل أدبي سواء قصة قصيرة أو رحلة أو رواية، ألاحظ أن المكان يمكنه أن يضيف كثير جدا إلى النص إن اهتممت بجعل هذا المكان شخصية حية ومكونا أساسيا من مكونات العمل.
0: جميل جدا. ويمكن يعني هناك نقطة إنه المكان دائما يعني يربط القارئ بالرواية وشخوص الرواية والأحداث لأنه يجد يعني صحيح. عنصر مشترك.
1: صحيح، خاصة لما يكون المكان بيؤثر في الأحداث نفسها وبيؤثر في تطور الشخصيات. وفي نقطة تانية احنا يمكن أحيان كتير لا ننتبه لها، حتى على مستوى الأساطير الخاصة بالشعوب المختلفة المكان مؤثر جدا. يعني لما نتكلم على بيئة صحراوية وتكلمنا عن فكرة التيه، لو احنا بنتكلم على تجربة التيه مثلا في ملحمة أو في رواية، فبنلاحظ في المنطقة الصحراوية هو التيه بيكون في الصحراء في المناطق اللي فيها غابات. يعني يمكن في الأساطير الجرمانية بنلاحظ أن التيه بيكون في الغابة. الملحمة مثلا زي الأوديسة مستحيل أن البحر يبقى عامل أساسي فيها أو شخصية أساسية فيها لو لم تكن هذه الملحمة مؤلفة في دولة متوسطية. فالمكان طوال الوقت هو مصدر كمان للإلهام، منبع من منابع الإلهام.
0: جميل، جميل جدا. وأعتقد أنه يعني هنا نتحدث عن محور أنه يتحول المكان من خلفية للأحداث إلى بطل يشارك في صناعة الحكاية.
1: صحيح.
0: أيضا في اللقاء نفسه تحدثت عن الكتابة عن الفضاءات الغريبة، جغرافيا الذاكرة في مقابل طبعا جغرافيا الحاضر. كيف تنعكس تحولات المكان على الشخصية وعلى بناء الرواية؟
1: ينعكس بدرجة كبيرة جدا. ويمكن

0: مهتمة بفكرة الجغرافيا الغريبة، لأنني كتبت في أماكن بعيدة عن بلدي الأصلي، سواء حتى بداية من الكتابة في القاهرة، وأنا نشأت في قرية صغيرة، فكانت هذه الانتقالة مغيرة أو نقطة تحول في طريقة تناولي للكتابة وتعاملي معها. كمان عندي بعض الروايات موجودة مثلا تدور في براغ في أوروبا، أو روايات كتبت في شنغهاي على سبيل المثال. كان مهتمة بإزاي نكتب حين نكون يعني الكاتب الغريب أو الكتابة في غير المكان الأصلي، وكيف يؤثر هذا علينا، وكيف نستخدم هذا التغير المكاني ونلمس تأثيره على الشخصيات المختلفة.
1: جدة أيضا استضافك مقهى ثقافي بالشراكة مع نادي زين الثقافي. اللقاء كان بعنوان جماليات الاشتباك مع التراث. سنقف عند هذا العنوان بداية، وما الذي ينتج عن هذا الاشتباك مع التراث للرواية؟
0: أولا الاشتباك مع التراث، خاصة أننا التراث العربي والتراث الإسلامي غني جدا، وبه الكثير من النصوص السردية والنصوص الشعرية العظيمة، فالاشتباك معه هو إثراء لما نكتب، وأيضا هو تواصل مع الماضي أو تواصل مع الجذور. لكن من وجهة نظري لا يجب أن يكون هذا الاشتباك مفروضا، يعني يجب أن يكون الكاتب مهتم وحريص على هذا التراث أو شغوف بهذا التراث كي يتفاعل معه. يعني حين أفعل هذا لا أفعل هذا من أجل غرض محدد في البداية، ولكن لأنني مهتمة بهذه الكتابات والسرديات القديمة بالفعل.
1: جميل جدا. بالنسبة لعوالم ألف ليلة وليلة، وأعتقد أنه يعني كان لتناولك لعوالم ألف ليلة وليلة وكتابة الأحلام وأفاق كبيرة لتوظيف الحكاية في القصة القصيرة، أي هذه المحاور وجدت لها أثار كبيرة وقدر كبير من التفاعل، وكيف كان رد فعل الجمهور على تناولك لها؟
0: الأحلام طبعا يعني كان في اهتمام كبير جدا، ولمست الأسئلة الخاصة بالأحلام كانت منوعة، بعضها كان له علاقة بالإبداع وبالأدب، وبعضها كان له علاقة بعلاقتنا كبشر بالأحلام.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا، وننتقل بكم الآن لننضم مع الزملاء في القناة الأولى لننقل لكم من هناك مجموعة من الأوامر الملكية.
3: التعاون وتطورات المنطقة. أيها السادة، صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصها: الرقم ألف تقسيم 19، التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 62 بتاريخ 1 من الشهر الثالث من عام 1444 للهجرة، أمرنا بما هو آت: أولا، يعفى معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه. ثانياً، يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية إضافة لاستمراره وزيراً للطاقة. ثالثاً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على نظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 62 بتاريخ الأول من الشهر الثالث من عام 1444 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولاً، يعين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. ثانياً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الرقم ألف تقسيم 21 التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميمة تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 210 بتاريخ 25 من الشهر الرابع من عام 1440 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 278 بتاريخ 15 من الشهر السابع من عام 1444 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 20 بتاريخ 26 من الشهر الأول من عام 1448 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولاً، يعفى معالي المهندس أحمد بن عبد العزيز بن محمد العهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه. ثانياً، يكلف معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله. ثالثاً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

رقم ألف تقسيم 22 التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكومة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 154 بتاريخ الخامس من الشهر السادس من عام 1447 للهجرة، أمرنا بما هو آت. أولا، يعفى معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان ابن عبد العزيز آل سعودة. الرقم ألف تقسيم 23 التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعودة ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامنة من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آتى. أولا، يعين معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعودة. الرقم ألف تقسيم 24 التاريخ 26 من الشهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكومة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامنة من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آتى. أولا، يعين معالي الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بفقيها أمينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الرقم ألف تقسيم 25 التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على نظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 78 بتاريخ 19 من الشهر التاسع من عام 1428 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آتى. أولا، يعين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبد العزيز المطلق نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الرقم ألف تقسيم 26 التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع

0: على النظام الأساسي للحكومة الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/36 بتاريخ 11 من الشهر الرابع من عام 1442 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت: أولاً، يعين الأستاذ طلال بن فؤاد بن أحمد الحمودة نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة. ثانياً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الرقم 1/27 التاريخ 26 من شهر محرم من عام 1448 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكومة الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/36 بتاريخ 11 من الشهر الرابع من عام 1442 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3 من الشهر الثالث من عام 1414 للهجرة، أمرنا بما هو آت: أولاً، يعين الأستاذ عبد الإله بن عبد العزيز بن محمد دحيمة نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة. ثانياً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
1: إذن مستمعينا الكرام، كنا معكم في نقل وانضمام مباشر للزملاء في القناة الأولى لنقل مجموعة من الأوامر الملكية. نعود الآن لمواصلة بث برامجنا عبر إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجرك

0: التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
4: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
5: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
6: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
5: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
7: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية.

0: العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
1: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
0: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقى الجيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
1: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
0: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
1: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: حسنه الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سنا.

0: عندهم يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصن الله يوما ولا

0: حياة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت له خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. طارق الناس ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حفلة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت، حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك، حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس اول باول
6: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم.

0: على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
2: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم، والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
1: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
2: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك، رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة، فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته، ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الأرستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة، تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية، وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة، قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
2: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني ونقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره، وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية، ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى، هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
0: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني لا يسب الضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
1: نعم، ليست من بالسهولة بمكان، وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
0: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
1: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا، وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ 5 لتطوير أي نظام تعليمي.
0: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي.

0: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها.

قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: أسعد الله مساكم ويا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا ومتابعينا هالحزة كل يوم أنتم ويا هوا بلادي.
1: هوا بلادي طبعا اللي هالفترة هذه فترة الصيف دائما فترة الروقان، فترة الانتعاش، يعني كل شيء منتعش بصراحة فترة الصيف. إن جيت لعصيرات، إن جيت لأجواء، إن جيت لبرك ماي، كل شيء تحس فيه نعنشة وحياة.
0: الناس ماخذة راحتها لأنه فترة اكتشاف، كل مين يحاول يكتشف اللي حوله، يكتشف أماكن، يكتشف معالم، يكتشف خلطات تان، عصيرات، حتى العصيرات يكتشفون خلطات فيها ويركبون حاجة على حاجة ويجربونها، هي من الفضاوة.
1: هو مو من الفضاوة، هو عشان يعني تشعر بالتجدد. يعني هو الانتعاش من وين يجي؟ يجي من التجدد. فأنت كل ما خلط أشياء وسويت أشياء جديدة واكتشفت أماكن جديدة حسيت بالتجديد، بالانتعاش. بالصيف، الصيف هو كده ترى،
0: عشان كده الشتاء يتكتفون الناس ويتلحفون ويقعدون لا يجربون شيء ولا يكتشفون شيء، شبة نار وجلسة وحليب زنجبيل هذا أقصى شيء.
1: بالضبط، حتى أنت شوف الألوان يا صالح، دائما ألوان الصيف كلها كده أخضر وأصفر وبرتقالي، وحتى مرتبطة هذه الألوان حتى تشوفها بالفواكه. الفواكه شوف حتى ألوانها كده منعشة. لكن تعال للشتاء، الرطب للونه أصفر، وهذا الخلاص للونه أصفر مع شوية بني، والخنيزي الأحمر مع شوية بني يصيروا كلهم سودان،
0: وحتى الحلويات إيه ما غير يسوي لك هالخبيصة ولا شيء عليه سمن، عليه شيء دافي دفي
1: بنية سودة.
0: إيه ما في يعني. لكن الحين حتى الفواكه، شايف الجح الحين كيف انتشر، الجح الأصفر ولا الليمون الأخضر ولا الليمون الأصفر، ولا يحطوا لك أناناس مع خلطة ليمون مع كمون مع، يا الله شيء صراحة.
1: على طاري الجح اللي قلت لونه مدري، البطيخ لونه هذا أصفر، لو احنا نسميه جح يعني، بس في بعضهم يسموه بطيخ اللي هو يجي أحمر، هو والحين جاي الأصفر هذا، مدري أنا ما جربته، أخاف أجربه كله أحس ما في سكر. جربته؟
0: لا جربته، لذيذ وطعمه. حتى لما يقول لك الحين ما فيها كيوي منقاوي
1: و كيوي بالفراولة،
0: أناناس منقاوي، هذا الجح صاير فيه شوي من المانجا، سبحان الله لذيذ جدا.
1: حمسني بصراحة، أنا كل مرة أشوف أقول شكله ماسخ ما في سكر، بس يعني تفاجأت يعني هذا لون.
0: إحنا تعودنا على أن الجح أحمر، عشان كذا يمكن ما نشوف جحة صفراء يعني، غريبة.
1: وفي بعض الأشخاص ما يحبوا كذا يجربوا كل شيء. أنا أستخسر أشتري مثلا جحة بمبلغ وقدر، في نهاية تطلع مثلا ماسخة أو لونها جديد. خليني على قولتهم القديم أحسن لو الجديد أغناك يعني.
0: والله جح أحمر، بس اللون لون أحمر، بس من اللي سماه أحمر أصلا؟
1: كيف سماه أحمر؟ هو ما سماه أحمر
0: يعني أصل الشيء، لما من اللي جاء وقال هذا اللون أحمر وخلاه بهذا الشكل، وهذا أخضر وخلاه بهذا الشكل؟ طيب يمكن هذا أخضر بس إحنا غلطانين في الاسم.
1: لا هو لأن إحنا أول ما فتحت عيوننا على هذا الشيء بهذا لونه، فإحنا خلاص تبرمجنا، فنشوف لون جديد لا يعني.
0: إيه أنا أشوف الحين اللون أحمر زي هذه اللمبة قدامنا، لمبة الهواء اللي رافعها لنا خليل. طيب من اللي سماها أحمر؟ إحنا نشوفها لونها حمار كذا، بس هو من اللي سمى؟ هذا موضوع فلسفي. على كل حال
1: أحمر من الحمرة. طيب من حمرة الشمس.
0: أي بس مثلا أخضر من الخضرة، أصفر من الصفرة.
1: أكيد يعني، وش فيك يعني، هذا الموضوع مرتبط بنفس الشيء يعني.
0: طيب الحين إذا طارت الطيارة يقولون طارت،
1: أي.
0: وإذا سارت السيارة،
1: أي سارت.
0: طيب والباخرة؟
1: والباخرة أبحرت.
0: أي ما أبخرت يعني.
1: لا انت شكلك اليوم من كثر الروقان يعني عايش الجو الصيف بامتياز يعني.
0: والله حتى احيانا المنطق والفلسفه تعجبني الى حد ما، لان بعضها يقول لك يعني لعنه الوعي، احسن ما تعرف كل شيء ولا تعرف ليش سموا هذا الشيء وليش اصلا الناس سوت كذا، احسن.
1: تصدق ان دائما احب اربط يعني كذا، في عندي فضول اربط الشيء بمصدره يعني، ان ليش كذا يعني، ما احب ان يمر كذا مرور الكرام. لكن على طاري الالوان الصيف، ليش يقولوا دائما ألوان الصيف هذه الألوان يعني؟ حتى يقولوا لا تلبسوا إلا ألوان بيضة وألوان زهرية لأن أشعة الشمس تصير تنعم. طيب سمعت ترى دراسة يقولك حتى الأسود، ترى الأسود من الشيء اللي يحتفظ بالبرودة، يعني إذا أنت رحت بمكان خلاص يعني تطلع من مكان وانت بالعباية السوداء محتفظ ببرودتك،
0: محتفظ ببرودة بس بتسحب أشعة الشمس، لذلك في الشتاء نلبس غامق على أساس أنه ندفى شوي.
1: لا يعني يقولك هذاك على حسب نوعية القماش، هذا ما له علاقة يعني، هذا الحين هذه الدراسات اللي قالوا بس ما أدري
0: والله. الألوان لها يعني دراسات وتأثير.

0: تأثيراتها حتى على العين، تشوفين مثلا دائما شعارات المطاعم مقاهي أحمر أصفر في التسويق، يعني كل نوع من أنواع الاستثمار له طريقة في اللون. لكن على طار الألوان، تحبين الليمون الأخضر ولا الأصفر؟ وليش الليمون؟ يعني البرتقال فيه حامض وفيه حلو، الليمون كله حامض، ما تتوقعين نهجن حاجة كذا حامض حلو؟
1: لا احنا نهجنه بس بطريقة مختلفة، يعني دا جينا عصرنا حطينا فيه سكر. وخلاص تغير. ولا والحين هذا بالذات الحين موسم طبعا الليمون الأخضر في المنطقة الشرقية وحتى دول الخليج طبعا مو المنطقة الشرقية، ولا وصاروا كل يعني الحسا يقولوا ليمون حساوي والقطيف يقول ليمون قطيفي وكل واحد ينسب لنفسه. والشيء اللي يضحك بالموضوع انه هو الليمون تشوفه اصلا نفس هذه الشجرة تشوفها برازيلية ولا لبنانية ولا، وكل واحد جاي ينسبها لنفسه يعني.
0: وهي جت للمنطقة ايا كان اللي جابها فعلا، بس انها تصلح في اجواء الشرقية عموما في الحسا في القطيف او حتى ابعد من كذا. لكن الفكرة انه سبحان الله إذا مويتها كثيرة سبحان الله حتى في حماضها طعمة، يعني تحسين من تنحط على شيء، أن جيتي حطيتيها على السمك ولا على الشربة ولا على أي شيء، فاكهة الليمون عجيبة عجيبة سبحان الله.
1: وفيها أنواع، لكن أنت لما تشوف هذا الليمون الأخضر اللي هو اللي موسمه الحين، لا في لذعة مختلفة عن لذعة الليمون الأصفر العادي.
2: صحيح.
1: وإذا سويت الليمون هذا الأخضر كعصير يختلف لما تسوي الليمون العادي، الليمون العادي يكون مرة حامض ما أدري كيف. صحيح. هذا سبحان الله كأنه مخصص العصير يعني.
0: ولا سويتي منه بعد أجار ولا مخلل، يا سلام، حتى لو نفسك مسدودة يعني شيء بس عاد يغلونه شوي أحيانا، مع أنه ليمون ومخلل يعني
1: يمكن عشان أنه في المواسم، الأشياء اللي تتعلق بالمواسم شوي سعرها يكون أغلى، اللي متوفر طوال العام لا عاد خلاص مكتفين الناس منه. بس على هذا في الاستغلال، يعني تشوف أن بعضهم يعصروا ويفرزنوا ويطلعوا فترة رمضان، يعني تشوف هذا جيك العصير الليمون مع النعناع هذا حاضر على سفرة رمضان. وبعضهم خليل يقول لنا الحساوية لا، الحساوية أيام قبل ما كانت، يعني هم يستغلوا من أيام ما كان ما عندهم ثلاجات ولا فريزر، فكانوا يعصروا كمية كبيرة وحطوها في أغراش وحطوها فوق السطح عشان تتعتق ويصير طعمها تعرف اللي مرة قوي ولونها بني. شفت كيف حولوا اللون الأخضر الزاهي عشان الشتاء إلى أي لون؟ البني.
0: والله صارت سعابيلي يا ميعاد، يعني وصف دقيق من، وأكيد النساء لهم يعني نظرة، حتى سالفة الليمون الأسود لما يسوونه في السطوح ويطلع مع الكبسة وتعصرينه كذا، كلام من الآخر صراحة.
1: صحيح، الكبسة إذا ما فيها لومية عمانية هذه ما تضبط، يعني تعطي نكهة ما أدري كيف، يعني حتى الريحة تختلف إذا حطيت هذه الليمونة، يعني نحط واحدة ما نحط يعني كمية كبيرة، وخاصة مع كبسة السمك هذه إذا حطيتها وبعدين عصرتها وهي ذايبة من الحرارة، عالم آخر في انتعاش الصيف.
0: والحين شو نسوي؟ احنا نقدم البرنامج ولا نجلس إن نتخيل هال على كل حال هني وعافية على كل الناس الذويقة اللي يعني تحط جهدها في هالسفرة وتطلع بأحلى طريقة، ويقولون أقصر طريق إلى قلب الرجل.
1: أهم شيء أخذ فلينة ولا لا؟ أنا السؤال، أخذ فلينة ولا لا؟
0: فلينة إيش؟
1: فلينة ليمون، هذا موسمه.
0: والله هو بالفلين وبالكيس صحيح، لكن هذا موسمه، لأن فعلا حتى سبحان الله يطول في تخزينه، ما يخرب زي بعض الفواكه.
1: فعلا يطول، وفي ميزة يعني الشجرة أحسها كريمة، يعني الشجرة الواحدة تطلع تقريبا 50 هذه سحارة مدري فلينة، هذه الحجم اللي ينباع يعني، فتشوف أنا مرة كريمة بصراحة، بس ما أدري ليش غلوا السعر.
0: مستمرين وياكم مستمعينا في هوى بلادي، ومع كأس من الليمون المنعش ومظلة من الخيزران،
1: هذه اللي بيجيبها لنا خليل من الليمون الحساوي
0: إن شاء الله. فمع هذه الأجواء استمتعوا برحلتنا اللي انطلقت وحتى تمام الثامنة.

0: حاجة مشروب ترحيبي، كوب من العصير مع مظلة مع قطع من الفاكهة، هذا حتى قبل لا تسوي تشيك إن. ما شاء الله، يعني دلالة على عنوان الضيافة.
1: فعلا في بعض البلدان اللي تسافر لها تكون خلاص ضيافتهم هذه عصير ليمون مع المظلة هذه اللي تقول فيها الصغيرة يعني. بعدهم حطوا عليها فراشة بس مو حقيقية طبعا، وبعدهم الأناناس بعد، يعني يكون هذا رفيق الصيف يعني.
0: بس عاد إذا حطوا هذه الأشياء أعرف أنك دافع وتستحي أنك تقول طيب ما في أقل، طيب عن إذنكم تمشي، لا تقول دام أنهم ضيفوني خلاص مستأجر.
1: هذه الضيافة يا صالح عند بهو الفندق، البهو صح؟
0: صحيح،
1: يعني ساحة الخارجية للش اسمه. بس بعدين إذا دخلت الغرفة هذه هنا اللي قلتهم القمندة أو اللي يجي لك لما تفتح الثلاجة، هذه مي ضيافة.
0: تدخل بعد ما يأخذك مرافق ومعك شناطك وتمر عبر الممرات وتستكشف تفاصيل الفندق.
1: لا تقول عبر الممرات، يعني هذه الممرات حسيتني داخلة قلعة قديمة ولا شيء.
0: لا أحيانا فعلا الفندق صاير كنا مجمع ما شاء الله. تصعد إلى غرفتك وتفتح الغرفة، يحط شناطك، تقدم التبس أو البخشيش المناسب ويشكرك وتشكره وتقفل باب الغرفة. هنا كل واحد له طريقة، في واحد ينسدح، واحد ينبطح، واحد يستكشف الغرفة، واحد يروح يفتح الستارة يشوف ايش فيها او الاطلالة، واحد بس يحط الاغراض يروح ينام، واحد يلف ويدور ويخرج على اساس يستفيد من باقي اليوم. فاحنا نبي نسأل مستمعينا يا ميعاد.
1: قبل لا نسأل مستمعينا، انا اشوف ان هذه الاهتمامات لما انت تروح مكان سواء فندق ولا منتجع او اماكن كده او شقة، هي تدل على اهتمامات، وأتوقع بعض الحين ترتبط بالعمر. يعني أنت كل عمر مثلا في عمر المراهقة أو يعني خلنا نقول 12-13 إلى 15 تشوف عندك اهتمامات أخرى، أغلبهم يدوروا النوافذ والبلكونات. وتيجي بعدين لعمر العشرين تختلف الاهتمامات، وكذلك يعني عمر الطفولة تشوفه أول ما يجي الطفل يفتح الثلاجة دايركت يفتح الثلاجة
0: ويصير لها طعم غير. أنت لو تمرين بقالة ما شرى شيء، بس إنه يفتح الثلاجة تصير هذيك الحلويات لذيذة.
1: لا ويصير هذيك المشافي
0: انبهار
1: خلاص إنه شايف شيء يعني مختلف. ولا وحتى في بعض السيدات تختلف عن الرجال اهتماماتهم، يعني شوف بعض السيدات يهمهم إنه يشوف المكان نظيف ولا لا،
0: نوع المفرش، نوع المنشفة، يشوف التفاصيل هذه.
1: وبعضهم يعني حتى يشمشم يعني يتأكد إن المكان نظيف ولا مو نظيف. لما كثر الواحد ما يسمع حتى يقولك بعض الأحيان، إذا هذه في واحدة تقول أنا أحرص إذا طلعت أخرب الغرفة وكب قهوة ولا شيء على المفرش حق النوم.
0: يا ساتر.
1: لأن اكتشفت أن بعضهم إذا جو شافوا أن المفرش نظيف ما صاب حاجة، عادي يرتبوه ويدخلوا اللي بعده،
0: ما يغيرونه،
1: ما
0: يعني.
1: يغيروه.
0: تخيل صراحة.
1: أنا صابني كده مثل هوس أقول يا الله.
0: وبعض الرجال يأخذ دور المحقق كونان ويبدأ يستكشف تفاصيل الغرفة ويتأكد من وجود كاميرات. يا ساتر.
1: هذه عادي الكاميرات صارت عليها سوالف وسوالف،
0: لكن نقول إن شاء الله أنه يعني الغالب ما في يعني شيء من هالقبيل. لكن كل الناس فعلا يختلفون على سالفة وش يسوون أول ما يدخلون الغرفة، عشان كذا نبي نسأل مستمعينا يا ميعاد
1: شي يسووا أول ما يدخلوا غرفة الفندق. شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: وش الشيء اللي تسويه أول ما تدخل الفندق أو الوحدة السكنية بعد ما توصل من السفر؟ علمونا عن يعني هذا الشيء اللي تسوونه أيا كان على 013-811-7991 أو 013-811-7992. الحين السفر يا معاد حق كل شيء، يعني لما يسافر الرجال يعني يروح كل مكان ويستكشف.
2: لحظة ليش قلت يسافر الرجال؟
1: لأن المرأة تسافر يا في الفندق يا في مقهى يا تتسوق.
2: كيف المرأة تسافر؟
1: الرجل يسوي كل شيء، يروح كل مكان يستكشف كل شيء،
2: فكرك
1: يصعد
2: قديم.
1: جبال، ينزل أودية، يسوي كل شيء.
2: فكرك قديم، الحين صارت جروبات نسائية وصارت نساء.
1: وين يروحون جروبات نسائية؟
2: يسافروا. مين قال لك؟
1: وين يروحون؟
2: يروحون كل مكان.
1: لا، مقهى، مطعم، فندق، تسوق.
2: لا كده بيزعلوا لي يسمعوا. لا لا لا لا، الحين حتى في سفرات
1: خلق السفر للرجال، أما النسوان يعني
2: أنت يعني محارب نون النسوة اليوم.
1: لا يعني بالعكس، في أماكن كثيرة ممكن تروح لها، بس إذا هي قهوة في كل مكان القهوة، إذا هو تسوق الله يخلي الأونلاين.
2: بالعكس، أصلا في ناس ما يحل لهم التسوق إلا في منطقة ثانية، كده جوهم. حتى إذا بالشرة ولا العيد قالوا شفت المولات هذه اللي في منطقتهم، يقولك لا مو عاجبتنا، لازم نروح لمكان ثاني، المولات مختلفة هناك والبضاعة مختلفة عشان نصير مميزين.
1: الحين ما ظل شيء في الدنيا ما جابوه لك هنا في بلادك، ومع ذلك تظنين أن في شيء ما خلق لسه تكتشفينه مثلا في السفر؟
2: أنت ما تدري أن هذا التسوق هذه حاجة يسموها متعة.
1: مو متعة بس، جينات، أشياء خلقت، يعني كل الكريات الدم البيضاء والحمراء تنادي وتقول هيا إلى السوق.
2: أنت سمعت هذول اللي سافرت مع خويتها، وبعد ما سافرت مع خويتها للندن، ما أدري عاد هذه حقيقة ولا بس القصة كده من جيب التاجر على قولتهم، إن وصل يعني وصلها خبر إن الشنطة اللي تبغاها من الماركة الفلانية اللي مرة راقية وصلت، وإذا ما جت اليوم تنحجز لشخص آخر. كان معها عيالها،

0: فتركوا عيالهم مع النانيات أو العاملات وفي الحديقة، وعلى طول هم قطعوا تذكرة وراحوا للمكان اللي فيه الشنطة، واكتشفوا بعدين إن بعد ما راحوا إن العاملات دروا إن هذول سافروا وتركوا الأطفال في الحديقة. فجت الشرطة وأخذت الأطفال وعاقبوا الأمهات، وصارت يعني الأزواج الظاهر طلقوا زوجاتهم. فيعني
1: الله لا يولي مرأة على حد صراحة إذا أنها باعت العيال والقضية عشان شنطة تسوق، فما بالك بأمور
0: هذه؟ ما هي شنطة يا صالح، أنت ما تعرف الماركات.
1: على كل حال قد نكون بالغنا شوي، لكن التسوق جزء لا يتجزأ من السفر والسياحة، عشان كذا احنا بنتكلم اليوم على أتيكيت التسوق والتقضي من السفر لما نسافر، مع ضيفنا الدائم خبير ومستشار الأتيكيت والبروتوكول الأستاذ تركي اليامي. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، وأهلا وسهلا بك وبالأخت الفاضلة، ومستمتع بالسماع إليكم. وأعلق على صاحبة الشنطة هذه الله يحفظها بتعليق بسيط، دائما احنا في إتيكيت السفر أو الشراء نقول دائما اشتري باحترام وليس بالاستعراض، فهذه مداخلة قوية. يعني
1: لو يسمعونك التجار هم ما يبغون العقل، هم يبغون العاطفة تندفع في التسوق. لو كل مين حكم عقله وقت الشراء ما حد شرى من هالمجمعات شيء.
2: هو كلام صحيح، هم يبغون الشراء وحنا عقولنا معنا، ونسأل الله التوفيق
1: يا رب يا رب. خلينا نتكلم بما أنه التسوق جزء من السفر، كان في يوم الوصول ولا أثناء السفر ولا حتى في الأخير، ففيه يعني علاقة مباشرة بالتسوق، فإيش هي ذوقيات التسوق لما نسافر؟
2: الله يحفظك. طيب احنا بداية الأمر، أنا دائما أبدأ في بداية الحديث معكم بتعريف مفهوم عن الموضوع. فحنا لما نتكلم اليوم عن السوق، فما هو مفهوم السوق أو تعريف السوق عند بصفة عام؟ السوق طبعا هو عبارة عن مجموعة من المشترين وفي بائعين، هذا الفئة الصنفين يتفاعلون بينهما لتبادل سلعة أو خدمة. طيب تبادل السلعة والخدمة والسوق زي ما تعلم ما شاء الله مجال كبير، حتى في إتيكيت التسويق يعني والسوق البرنامج يأخذ 3 أيام شرح هذا الأمر. طبعا الدخول إلى السوق في زي ما تعلم في إتيكيت من البداية إلى الخروج من السوق، كما تعلم كذلك احنا عندنا السلالم الكهربائية لها اتيكيت معين، عندنا الدرج لها اتيكيت معين، عندنا الاسانسير لها اتيكيت معين، واحنا بنعرج عليها في بداية الحديث او هذا الامر. ولكن دائما احنا نركز على ان السوق هذا هو زي ما ذكرت لك، يعني الواحد لم يذهب ليس هو بس فقط الاستعراض، بقدر ما انه يعني يحصل على شيء مهم جدا ومفيد له كاستمتاع. والحمد لله الآن أسواقنا صارت الآن جميلة جدا.
0: يعني هل من ممكن، أنا ما بقطعك، يعني هل من الممكن إن إحنا نخلي الهدف من السفرة هي تسوق، ولا هذا يعني هدف خارج عن الصندوق؟
2: لا، هذا خارج عن الصندوق كله. يعني أنا شوفي، التسوق جزء متعة عند الناس وعند الآخرين وعند الأخوات والسيدات، هذا كلام جميل، وحتى عند بعض الرجال. ولكن أنا بعقلي الواعي والوعي الفكر عند الإنسان دائما هي السفر، زي ما ذكرنا حنا في لقاء البارح ما شاء الله أمس، أن السفر يروح متعة للإنسان ذاته وتحسين الراحة النفسية. التسويق جزء لا مانع، مش لا مانع، يعني مهم جدا، ولكن زي ما ذكرت لك في بداية اللقاء أننا نشتري باحترام وتقدير لما إحنا نحتاجه كذكرى جميل وليس للاستعراض. أني أنا اشتريت أشياء أستعرض بها، هذا مفهوم، قد يمكن الناس يتضايقون من هذا الأمر، ولكن هذا فعلا البروتوكول في السفر. طبعا السفر زي ما ذكرنا هو ليس سباق لأني أنا أقتني أشياء، بقدر هي فرصة للتغيير وتقدير قيمة هذا الشيء. أنا ممكن أشتري حاجة بسيطة لكن قيمتها كبيرة عند الدولة هذه وعندي أنا. فيعني هذا من الأشياء نركز عليها.
0: ومتى نبدأ التسوق؟ يعني أول يوم آخر يوم؟
2: والله طبعا تعتمد، ولكن أنا في رأيي الشخصي يعني أو كما نقدم في البرامج أن السوق أو الدخول إلى التسويق يكون عادة في آخر أيام السفرة. هذا مهم جدا. طبعا بيجي أحد يقول والله يعني الميزانية تكون يعني منتهية أو بدت على أنها تكون في نهاية الأمر. طبعا اللي بيتسوق يعني لابد يضع له ميزانية للسوق للتسوق، يعني الأشياء الجميلة البسيطة اللي يحصل عليها كذكرى، وميزانية للسكن، هذه الأمور معروفة.
1: أضف إلى أن الأستاذ تركي قد يضطر أنه يحمل كل شيء تسوقه معه مثلا في كل محطة من محطات السفر، لكن أحيانا في محل اللي نشتري منه قد نضطر إلى أن نتشارك الصور، نصور البضاعة ونرسلها للآخرين أو كذا، فهل هذه من الذوق؟
2: لا طبعا هذا ليس من الذوق، يعني لأن هي ترجع لسببين. السبب الأول أنت يا اللي حتشتري هذه البضاعة أو هذه الشنطة أو أي شيء، أنت تفتقد، أنت أعطيت دليل واضح أنك أنت تفتقد إلى الاختيار وتقدير ذاتك وحسن الاختيار بالشيء اللي تحتاجه أنت. طبعا في ناس يقول والله أنا أرسل كهدية لشخص معين، لا، أنت لما تهدي شخص كيف ترسل له مسبقا هذا النوع أو هذا موافق عليه ولا لا. الشغلة الثانية أنت تعطي صورة إيحائية لصاحب المكان أو صاحب المتجر أن في حالة أن ما تم قبول هذه البضاعة فأنت هتسترجعها. طبعا هنا في نوع يعتبر بعض الناس إساءة شخصية له كشخص وللمحل وللبلد، يعني مي مقبولة إطلاق أنك أنت تأخذ شيء وتصوره وترجع جت الموافقة عليه وإن لم تأتي عليه الموافقة، هذا غير مقبول إطلاقا جدا في هذا الأمر.
0: طيب والأسعار، كاسر في الأسعار ولا مو حلو؟
2: طبعا هنا تعتمد الله يحفظك على البلد من مكان ومكان. في بعض يعني احنا دائما نقول بصفة عامة لا تساوم على الأسعار إلا في بلد أو في أماكن تقبل أنك أنت تساوم على هذا السعر، يعني في محلات أو في أسواق أسعارها ثابتة، هذه مهمة جدا خلاص، ليس محل داخلي محل صغير أو متجر صغير، ولكن في بعض الدول أو بعض المحلات ممنوع فيها لا تساوم. وأنا دائما عادة هي حلوة الواحد أن يساوم، لكن في أماكن الأماكن الشعبية، الأماكن اللي مقبول عندهم البلد هذه ما عندهم مانع أنك أنت تعمل مساومة، لأن المساومة هي في حد ذاتها فن مش وليست معركة. بعض الناس يأخذ المساومة على أنها معركة، فنهاية الأمر تلقينه ينسحب زعلان إنه ما نزل أو ما خفض السعر،
1: خصوصا لو السعر محدد يعني. لكن
2: محدد ينتهي كل ما
1: طبعا أيوة، لكن أحيانا أستاذ تركي بعضهم يعني ما أدري هي ظرافة ولا ميانة، يجي يقول مثلا والله حصلت عن جارك بسعر كذا، ترى يعني أظن بعض الشعوب ما تتحمل الكلمة هذه إذا أنها هي سائغة في بلدنا، فلا يعني أنك بسهولة تروح تقول لواحد ترى جارك يبيعها بأقل منك مثلا.
2: صحيح، هي طبعا غير مقبولة حتى في بلدنا هنا، غير مقبولة أنك أنت تروح والله أنا وجدتها في السوق الفلاني أو المكان الفلاني أو جارك بأقل منك. أنت لا تعلم تكاليف هذا البضاعة، لا تعلم إيجار المحل كم، لا تعلم الأوفر هيد أو الميزانية حقة المحل، فهذا غير مقبول إطلاقاً إطلاقاً إطلاقاً. أنت لما تسيء للمحل أو تسيء لصاحب المحل، أنت دخلت مكان عجبك الشيء قبلت به السعر مرضي لك، توكل على الله ينتهي الأمر، لأن الذوق الحقيقي اللي حنا نتعامل به أو نتمكن منه هو في التعامل مع البائع. أنا لما أدخل السوق يعني أدخل باسمي وبكينونتي وبإخلاقي فني، والتعامل مع الآخر هو مع البائع يبان هنا زي ما ذكرت لك في بداية الحديث، هي مجموعة بائعين وبائعين وكذلك يشترون من البضاعة، فهي علاقة بينهم، فما في داعي أن أحدهما يزعل من الآخر. يعني
0: وش أسوي إذا حسيت ان نفس هذا البائع قاعد يستغلني كوني سائح يعني من مكان ثاني، وهذه نشوفها دائما يعني؟
2: والله شوفي طبعا خلينا اوصل الى مفهوم، احنا عندنا لما تنتشر بعض الاقاويل على ان هذا البلد او هذا المكان او هذا السوق انهم في عندهم يضحكوا عليكم وكذا، هذا موجوده طبعا. الإنسان يعني العاقل يحاول إنه يأخذ مجموعة من الأسعار يعني يعرف الأسعار كيف هي، هل متفاوتة نوعية البضاعة، نوعية هذا الشيء اللي بستخدمه أو بشتريه، فهي الواحد يحاول إنه يتجنب نفسه الدخول في هذه المتاهات. وفي نهاية الأمر أنا كمستوى شخص يعني وأكون صادق معه، يعني بعض الناس إذا كان في زيادة في السعر أو شيء يرى ويسمعها يقول يعني ما بقى لهذا السعر فهو زكاة عني، ولكن بعض الناس يرفضها رفضا باتا وقطعيا أن إنسان يضحك أو يلعب أو أنه يزيد في السعر، وهي تختلف من بلد لبلد، ولكن في نهاية الأمر الوعي بذاتك والتقدير لنفسك مع الابتسامة الجميلة والمراجعة في الأسعار، تجد أنت وكل إنسان يعرف يعني في أسعار تقريبا بضاعة معروفة أسعارها، يعني ما في شيء غريب علينا الآن. لما أشوف قميص ولا أشوف شنطة يعني أنا أعرف، غير الماركات، أنا أحكي عن الماركات أسعارها تقريبا محدودة وواضحة. فالإنسان العاقل الفطن يحاول يتعامل مع هذا الأمر بذكاء، لأنه يعكس أخلاقه وأخلاق بلده اللي هو أتى منها.
1: وأنت جاي يعني سياحة، ما لها داعي أنك يعني تروح سوق الجملة وتبحث عن أقل شيء ممكن يشترى في هالبلد. يعني جت على التسوق، أنت كدك دافع على تذاكر وفنادق، لكن ستركي الأحاديث الجانبية في المحلات. يعني البعض ما شاء الله يتشارعون ويتناقشون في السلعة، ولا مثلا خلها لا بناخذها لا بناخذها لا خلها بصوت عالي شوي، والمحلة كان أحيانا يكون مزدحم.
2: طبعا هذا غير مقبول، هذا بالجزية هذه يجب عليك أنت لا تتحدث بصوت يعني عالي جدا، أو مناقشات أو تعطي إيحاءات للمحل أو للبائع أن ترسل له صورة أنه يعني هو مكان اتهام في السعر، هذا غير مقبول جدا. دائما احنا ننصح الواحد يتحدث بصوت معتدل دائما هادي، ويتناقش بكل حب وبكل هدوء في هذا الأمر. وكذلك بعض الناس أراهم يعني أنه يأخذ البضاعة ويشوفها ويفتحها ويطالع وبعدين يقول لا أنا ما أحتاجها أو يرجعها لمكانها، هذا غير مقبول في التسوق. كذلك إذا ما ذكرنا الأسعار، يكون بعض الناس معه الأطفال داخل السوق أو داخل المكان، فبعض الأطفال كان على أعمارهم صغيرة يلعبون ويستمتعون داخل المحل، وهذا غير مقبول لأن يزعجون أصحاب المكان. وإذا كان في ناس يشترون كذلك، وبعضهم يعني البضايع تطيع يعني أو تسقط يعني من هذا الأمر. دائما الدخول بابتسامة والخروج بابتسامة، هذا دائما أنا أنصح بها، يعني الدخول بابتسامة إلى المحل والخروج منه بابتسامة وتحية تقديرية للشخص هذا، لأن هذا مهما كان هذا بائع ويسترزق، ونحن نحافظ على هذا الأمر بشكل جدا عالي، لأنها مهمة جدا أنك تعطي ذكرى جميلة داخل المكان.
0: في بعض الأحيان أشوف في المطارات واحد رايح بشنطة، بس لما يرجع راجع بتسع شنطات صاروا 10. هل في هناك حدود للتسوق ممكن الواحد يضعها، ولا ما في حدود كل واحد بكيفه؟
2: لا فيه، ما في شيء في الكون هذا ما في له حدود، هو كل هي الاحتياج، انت ما تحتاجه. يعني هو في بعض الناس عنده الوعي والادراك انه يشعر ان البضاعه اللي خارج البلد هناك اسعارها رخيصه نوعيتها ممتازه، فبالتالي فعلا يذهب معه بشنطة واحدة أو حقيبتين ويرجع 11 و12. وأنا رأيت هذا الأمر، ممكن الجميع رأى هذا الأمر في المطارات. فلما يعني أنا ودي أستفسر وأسأل لماذا أنت يعني أتيت بهذا الأمر، وأنا أؤكد لك والله يعني لا أعلم الغيب، ولكن هذه 11 شنطة هذه يمكن تتم السنة القادمة وهو لم يستخدم منها أي شيئا، بقدر ما هو بس رغبة أن هذا السعر رخيص وأن أنا مو موجود، فهي يحدث نفسه ببعض الأفكار تجعله أنه يتماشى وينطلق في هذا الأمر. طبعا هذا غير صحيح، لأن أول شيء أنت فيها تعب وفيها جهد وفيها دفع وفيها الأمر، يروح معه بشنطة شنطة يرجع في 11 شنطة، أنا والله هذا الأمر غير مقبول أعتبره. وكذلك الحمد لله الوقت الحالي الآن ما في شيء خارج البلاد إلا موجود هنا، ممكن بأفضل وأسعار يعني تكون جدا متقاربة، لأن الذوق الحقيقي في التكيت السفر هو أن كيف تتعامل، وزي ما ذكرنا يعني لا تستعرض، والاستعراض هذا هو اللي أتعب الناس وأتعب كثيرا من الناس وجعلهم يعني يقعون في فخ أن السعر برا أرخص من هنا وأجمل من هنا، وهذا غير صحيح إطلاقا.
0: التسوق، هل يكون التسوق للهدايا دائما يكون في هدايا، ولا التسوق يكون شخصي يفضل أكثر من كونه هدايا؟
2: لا هو طبعا احنا خلينا متوازنين، يعني لابد الواحد يكون متوازن. أنا ممكن أشتري أشياء شخصية من برا يعني بسيطة، يعني أشياء أشوفها جميلة لا مانع، وكذلك للهدايا لا مانع أن الواحد يأتي بهدايا. طبعا الهدايا دائما قيمة الهدية هي مش بنوعها ولا أنا، هي بحسب تقديري للشخص هذا. أي شيء ممكن يحضر معه أشياء تذكاري من البلد، يعني صورة.

0: منظر، هذه هدية جميلة جدا، ولكن هي في توازن بينهما، انه احنا بنخشي نفسها شخصيا راى حاجه جميله اعجبتها يعني لا مانع،
1: واهم شيء انها ما تاخذ 10 شنطات.
0: نعم، هو في نهايه الامر لا تاتي باشياء شخصيه بخمس شنط واشياء لهدايا بخمس شنط. هذا طبعا انا يمكن بعض المستمعين يعني يستغربون، لكن هذا احنا نتكلم ولا البرنامج هذا الجميل عن اتيكيت وبروتوكول التسوق، فهذا من الاشياء المهمه جدا. الانسان حر، ولكن نحن نضع النقاط على الحروف ونوضح هذا الأمر، لأنك أنت لما يعني تنسى نفسك وتنطلق فيجي واحد يقول لك والله هذا غير صحيح، فهو حنا نحاول أننا نجعل الوعي يقظ عند الناس والإدراك في هذا الأمور وتسهيل الأمور عليهم.
2: نعم، شكرا لك مستشار الاتيكيت والبروتوكول الأستاذ تركي اليامي، ويوم سعيد إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية، بس خليني أحط قاعدة بروتوكولية عودتني عليها أخي الكريم، ممكن؟
2: إيه تفضل.
0: أي طبعا هي مدى حبك واحترامك لذاتك ولبلدك هو ما يظهر للناس، هو الناس اللي يشوفونه
2: جدا،
0: وليس جمالك ولا هيئتك ولا مشترياتك.
2: أنا أناقتك وكذا صحيح جدا جدا يا أستاذ تركي، أشكرك على هذه المعلومة والقاعدة الجميلة.
0: حفظكم الله واستودعناكم الله.
3: هو بلادي.
2: ميعاد، أنا عندي فكرة مشروع توها جتني.
1: ما شاء الله جت الفكرة تو مقفل ذا وعلى طول جت الفكرة.
2: أي شوفي، لو منك سافرتي وبعدين رجعتي ونسيتي تعطين هدية لأم زوجك، بس تواصلي معي وأنا أدبرك. مشروع عبارة عن هدايا للناس اللي سافروا ورجعوا ونسوا يهدون لأقاربهم.
1: طيب وشو
2: أدبرهم بهدايا من البلد، أنت بس قولي لي منين جاية وأنا أجيب لك هدية وكأنك شرتيها من البلد هذا.
1: أهم شيء مسعرها غالي.
2: لا
1: أكيد بتاخد عمولة ولا ما
2: لا ثلاثة ضعاف قيمتها. إيه لأنك تورطتي وصلتي وأنت نسيتي أم زوجك، فش تسوين فيها بعد يعني؟ هي يلا يلا يلا وافقت على انك تسافرين.
1: طيب عادي
2: بجيب تنسينا من الهديه بعد.
1: والله بجيب لها عادي اي شيء، بقول لها هذا من هناك. وش دراها هي؟
2: لا احيانا ما تلاقين، انت رايحه والله مثلا شرق اسيا وفي شيء معين هي وصتك عليه وانت ما تذكرتي الا في الطياره.
1: لا مستحيل، ده وصتني اكيد ان انا ما بنسى، ولو انا نسيت عادي ما فيها شيء. والله نسيت
2: انا اشوف انه مشروع ناجح.
1: هذا مقدرك بس يعني كان ودي اجي، بس عادي يعني الامور سهالات.
2: هذا مشروع ناجح
1: ولا اعطيك ثلاثه اضعاف.
2: طيب سؤالنا لمستمعينا اللي الحين بنبدا استقبال مكالماتهم، شو تسوي اول ما تدخل الفندق؟ مو هو انت في الفندق شو تسوي، اكيد كل واحد عنده برنامج، بس لحظه ما تدخل اول شيء كذا تتبحلق فيه وتستكشفه، او انت كذلك شاركونا على 013-811-7991 او 013-811-7992.
1: ناخذ اول اتصال.
2: احمد.
4: ايوه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يخليك استاذ صالح، ازاي حضرتك؟
2: حياك الله يا استاذ احمد.
4: استاذ صالح، الاول انا شايف ان انت منحيز للرجاله.
2: والله بيقولوا كده يا أستاذ أحمد، هم يبالغوا يعني.
1: لا لا لا بقوة، أنت يا عزيزي رجل وبعد وأنت واو العطف بعدين عطفها.
4: لا هو فعلا الواحد لما بيروح الفندق بالذات بيبقى يعني الجو دايما في الرحلة بتاعته، فأول حاجة الواحد بيعملها بيقلع هدومه وبيجهز اللبس اللي هيلبسه وياخد الدش بتاعه ويجري على المكان اللي هيروح فيه إن شاء الله.
2: بالنسبة لك يعني حريص انه تستفيد من يومك من بكير.
4: على طول، لان انا يعني انا نهاري مش ليلي. يعني انا احب استغل النهار كله وبعدين الفسيولوجي بتاع النوم بتاعي الساعة 12 واحدة خلاص.
1: يعني ما تفتش على كاميرات ولا تفتش على
4: لا لا لا ما هيشوف ايه كاميرات، مش مهم يعني هيعمل ايه يعني هو كاميرات.
2: طيب يا احمد شكرا لمشاركتك، يعطيك العافية. يا هلا أم شرف.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: عليكم جميعا مسالدة مسالدة.
2: حياك الله يا أم شرف.
5: الله يعافيكم.
2: إذا سافرتي ولا رحتي فندق
5: الفنادق يعني مثلا نروح الفنادق لازم نفتش الفندق نشوف كيف يعني مثلا السرير والحمام واي شيء من
1: تفتشيه مشرف شنو تشوفي يعني نظيف ولا لا؟
5: ها
1: تفتشيه شوفي نظيف ولا
5: شوفه نظيف مرتب في كل التكميلات في احيانا ما تلقى مداس تقدر تجيب مداس
2: يعني أنت مثلا يعني تتأكدين من أنه كل شيء موجود عشان ما تطلبينهم سجادة مداس أي شيء يعني
5: أيوة لا السجادة معايا السجادة كل شيء حتى حريمة على الحاف حق السرير الحرام مثلا وبيت مخدة كله أنا شايف معايا هذه كلها ما نام فيها
1: هذا أنت يبغى لك شنطة بس هذه هذه يبغى لك شنط يا مشرف انت على الاشياء اللي تحمليها
5: ما لازم شنطتين
1: اوه شنطه
5: ليل ايوه لازم ما تعجبني انام فوق سرير كذا احيانا يروحون من عنده ذيك الساعه يدخلون ويخرجون منه وكانوا نظيف خلاص ما يغيرون اللحم
1: اي صحيح هذه سمعتها
2: طيب يا مشرف شكرا لمشاركتك
5: الاماكن الطيبه الكويسه شكرا
2: شكرا شكرا يعطيك العافيه معنا محمد الحربي
6: ايوه مسلم للجميع السلام عليكم
2: سلام ورحمه الله
6: حبينا نمسي على جميع المستمعين اذاعه الرياض الشرقيه محمد الحربي على اكيد الاعلاميه ميعاد وعليك الصالح اكيد جميع المستمعين
2: يا هلا فيك يا هلا يا محمد ها
6: هلا
2: بكم علمنا وش تسوي اول ما تدخل الشقه المفروشه او الفندق
6: أكيد بالنسبة لي أنا مرت علي يعني أول ما أدخل الشقة أكيد بيكون معي يعني أغراض بسيطة كده بتكون يعني أدخل الشقة زي كده بعدين عاد أبدأ في الأشياء
2: أغراض بسيطة مثلا ترص الأغراض اللي جبتها معك من البقالة في الثلاجة
6: نعم زي كده تقريبا أو معي مثلا ثلاجات أو حافظات هذه حقت مثلا قهوة أو شاي أو أشياء زي كده بكون يعني أحطها في المكان يعني المناسب سواء على طاولة أو في المكان المخصص لا يعني
2: ما يهمك تستكشف المكان كذا تأخذ فرة في الشقة
6: هو لا بدي كذا نحن نظامي إني شو أسوي أول ما بختار مثلا شقة مفروشة إني بنزل أشوف كيف طريقتها وكيف يعني نظامها وكيف يعني وضعها بعدين إذا اتفقنا مع صاحب الشقة إني أخذ أغراضي وأجي
2: ممتاز
6: مبدئيا إني لا بدي يعني أخذ لفة أول شيء هذا كل شيء قبل
2: هذا قبل الاتفاق يعني تستكشفها قبل
6: أيوة طبعا هو قبل الاتفاق بنشوف المكان كيف يعني نظافة المكان وبعدين نرجع إذا طبعا إحنا انتهينا من الشيء هذا فنبدأ بالأشياء
2: يعني أنت ما تقول الجواب من عنوانه دائما الاستقبال نظيف يكفي لازم تروح تشوف
6: لا
2: الشقة
6: لا ما عليك من المنظر لا ما أعتقد المنظر يعني ما أعتقد
2: ما يكفي أيوة
6: هي لا بد تشوف يعني في أشياء تكون مثلا قديمة
2: صحيح واضح يا محمد وشكرا لمشاركتك دائما مميز يا محمد يعطيك العافية
1: ومعنا أفراح
7: مساء الخير
1: مساء النور يا هلا فيك يا أفراح
7: أهلا أستاذ ميعاد كيفك؟
1: الحمد لله خبرينا يا أفراح شو تسوي أول ما تدخلين الغرفة في الفندق؟
7: والله أتأكد إذا كانت نظيفة ولا لا وإذا كانت يعني مرتبة يعني خليني أقول لكم يعني مرة كنا طالعين المدينة وحجزنا عن طريق التطبيق نفس الفندق اللي كنا رايحينه وشفنا السعر وشفنا كل حاجة بعدها نتفاجأ إنه السعر كان زيادة
2: غير اللي مكتوب في التطبيق ولا أنتم قد دفعتم خلاص
7: لا دفعنا وضعنا زيادة وبعدين أخويا راح اشتكى في التطبيق وزي كده بعدين قالوا لا خلاص يلا السعر اللي كان متفق عليه كان مذكور ودفعته خلاص ما في زيادة ولا شيء الغرفة كانت نظيفة وكل حاجة ومرتبة وكل شيء يعني مغير الألفف وكل حاجة لكن وكان الموضوع في السعر بس لما اشتكى قال لا ما في حاجة اسمها زيادة أنتوا دافعين في التطبيق وشفتوا دافعين ما في زيادة قال خلاص
1: طيب أفراح أنا بسألك لما تدخلين الغرفة بالفندق تفتحين شنطة الملابس ولا تنتظرين ليوم ثاني
7: لا والله افتحها
1: أول شيء تفتحيها
7: أيوه
1: تشيكي على العلاقات في علاقات في كواية
7: شوف أيوه ما في بقول لهم وين الأغراض الموجودة
1: تشيكي على القهوة والسخان الشاي
7: لا القهوة نجيبها معانا
1: ما تعتمدين عليهم يعني
2: والله حتى الغلايات دي ساعات ما هي نظيفة مرة أيه. يعني ما
7: صراحة ايوه لا لانه كم مرة ما يعني فكانت موجودة الأغراض وقهوة كل

0: في بس ما كانت ذيك الجودة.
1: سنعة سنعة يا أفراح ما شاء الله عليك.
2: شكرا لك.
1: الله يخليك. يلا شكرا يا أفراح على المشاركة ويومك سعيد يا رب.
2: على طاري سخان الشاي، أنا صرت أخاف منه من كثر ما أشوف مقاطع يسوون فيه أندومي وبعضهم سووا فيه كبسة، أنت متخيل؟ فصرت مرة يعني أتحسس لما أشوف سخان، أحس إن هذا مسوين فيه شيء.
1: وبعدين يعني حتى لو إن ما تسوى فيه شيء أو إنه جديد، يعني تتوقع العامل اللي نظف الغرفة بيجي يغسله زين، لذلك يا تنظفه زين أنت يا أن عزبتك معك ومن ضمنها الغلاية اللي في الشنطة، يعني مشي الحال يعني. تسوي أول ما تدخل غرفة الفندق أو الوحدة السكنية اللي أجرتها وانت مسافر، شاركونا وقولولنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992. خلونا نروح إلى أبها البهية وجولة مسجلة للزميل سعيد مشفور.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مستمعينا الكرام. وفي هذا اليوم ينطلق أحد المشاريع الترفيهية في أبها، ألتقي بالأستاذ سعيد بن محمد الهملان المشرف على مشروع مهابة. الله يحييك معنا يا أبو محمد وتحدثنا عن هذا المشروع وكل ما يتعلق به خدمة للزوار والسياح في منطقة عسير.
4: شكرا للزيارة الغالية لإذاعة الرياض، نشكركم على حضوركم وعلى دعم السياحة، ونسأل الله العلي العظيم التوفيق والنجاح لنا ولكم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة عسير. سؤالك عن هذا المشروع، هذا المشروع بجهود شخصية جبارة، بحيث أن المنطقة كانت جدا صعبة لتكيفها مع المشروع، ولكن بفضل ومنه من الله سبحانه وتعالى تم هذا المشروع، وترونها الآن كما ترون من أفضل المشاريع الموجودة في المنطقة الجنوبية. وليس هذا مدح على أنه مشروع يخص مهابة، ولكن مشروع جدا رائع لجميع العوائل، مخصص للعوائل خاصة دون غيرهم. فنسأل الله العظيم التوفيق، وإن شاء الله ترون القادم أجمل، وشكرا لكم وأكرر شكري على الزيارة.
3: سؤال الأخير يا أبو محمد، متى يعني وقت العمل في هذا المنتزه، وإلى أي وقت يعني في نهاية شهر معين، شهر من أشهر هذا الصيف ينتهي؟
4: طبعا المشروع مشروع سياحي، وتعرف منطقة السياحة، هيئة السياحة عندها التصاريح لثلاثة أشهر. أيوة. فهو شهر 7 وشهر 8 وشهر 9، بإذن الله بعد شهر 9 يبدأ موسم الشتاء. نسأل الله العلي العظيم يوفقنا للحصول على فترة الشتاء، ونشاهدكم هنا في هالموقع في
3: مناسبات فعاليات جديدة.
4: جديدة للشتاء
3: بإذن الله. الأستاذ سعيد بن محمد الهملان ضيفي في هذا اللقاء، وهو المشرف على مشروع مهابة هنا في أبها. شكرا ضيفي الكريم، شكرا مستمعينا ومشاهدينا. هذا سعيد مشهور من أبها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا للزميل سعيد مشهور، وإن شاء الله المتنزه يكون فرصة سياحية جميلة للزوار والذاهبين إلى أبها. لكن نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول وش أول شيء تسوي لما تدخل غرفة الفندق؟ شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991.

قعدنا وياكم مستمعينا، وهذه نهاية ساعتنا الأولى في هوى بلادي، وثواني إن شاء الله تفصلنا عن موجز لأهم وآخر الأنباء من الزملاء في الرياض، وراجعين بعدها لهوى بلادي واللي يجيكم يوميا على أثير إذاعة الرياض من الخامسة وحتى الثامنة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السادسة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد العيد. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم عددا من الأوامر الملكية وكانت كالتالي: يعفى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه، تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية إضافة لاستمراره وزيرا للطاقة، تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، يعفى أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، ويكلف بندر الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله، إعفاء شلعان بن راجح شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين إحسان بن حمزة بفقيه أمينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، تعيين الشيخ محمد المطلق نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، تعيين طلال الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي لشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، تعيين عبد الإله الدحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيا علاقات التعاون وتطورات المنطقة. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، كما يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان. المملكة تؤكد التزامها بالسعي نحو تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك. وأخيرا في هذا الموجز، وكالة التصنيف الائتماني فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: نرجع نذكرهم سؤال حلقتنا، وش أول شيء تسويه لما تدخل الفندق؟ شاركونا على 013-811-7992 أو 013-811-7991.
1: وحتى سالفة الفنادق هذه يا ميعاد، الناس فيها مهو بسواء، يعني ناس يقول لك والله أهم شيء مكان أنام فيه بغض النظر يعني عن التفاصيل اللي فيه أو إنه فخم أو إنه عادي، وفي ناس يقول لا أنا بقضي معظم وقتي أبنام في مكان مناسب حتى لو غالي. فتشوفين في ناس ما يطلع من الفندق لأن يقول أنا دافع فيه أبرتاح أبغير بس من مكان البيت، وفي ناس يختاره في مكان وسط المدينة ينزل يتمشى، وفي ناس يأخذه على الأرياف. سبحان الله مختلفين يعني. طيب هذا وقت فقرتنا مستمعينا مع الأخبار والتعليق عليها مع ضيفنا الكاتب والصحفي والمستشار الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. يا هلا وسهلا فيك أستاذ عمر.
2: حياك الله أخوي صالح، حيا الله مستمعين.
1: خلينا كذا بعد الفاصل نبدأ مباشرة إن شاء الله في الأخبار، فابقوا معنا.
0: انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران لهذا العام.
1: النزل الريفية في الباحة، وجهات تجمع بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ.
0: أمانة الطائف تعزز جاهزية أكثر من 100 موقع ليكون متنفس سياحي لاستقبال الزوار خلال فترة الصيف.
1: حضور لافت لمهرجان البصر الصيفي في بريدة.
0: وفي قلب أبهى البهية شارع الفن كعادته كل عام يروي حكاية صيف عسير.
1: نرحب بك أستاذ عمر مرة أخرى. وفي نجران سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز يرعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران.
2: نعم، رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران 2026 والذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار صيفنا هايل. تستمر فعاليات المهرجان 30 يوم، تضم أكثر من 100 فعالية موزعة على 11 موقع داخل مدينة نجران، وتتنوع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والفنية، والتي صممت لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة للأهالي والزوار وإيجاد بيئة جاذبة تعزز المشاركة المجتمعية وتلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية.
0: النزل الريفية في الباحة، وجهات تجمع بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ.
2: تزخر منطقة الباحة بالقرى التراثية والبيوت الحجرية العريقة التي تتوسط طبيعتها الجبلية، وتحتضن عدد من النزل الريفية والتي تسهم بدورها في تقديم تجارب سياحية تجمع بين جمال الطبيعة وثراء الموروث الثقافي. وتبرز النزل الريفية جانبا من الإرث العمراني والثقافي للمنطقة، وما يتميز به من براعة في توظيف المواد الطبيعية بما يتناسب مع تضاريس الباحة ومناخها، إلى جانب دورها في دعم السياحة الثقافية والمحافظة على المباني التاريخية. تضم منطقة الباحة أكثر من 194 موقعا أثريا وتراثيا، من بينها 72 قرية تراثية تمثل رصيد ثقافي وسياحي يسهم في تعزيز جاذبية المنطقة وتعريف الأجيال بإرثها التاريخي ودعم مستهدفات التنمية السياحية الوطنية.
1: نعم، في الطائف الأمانة تستعد بحوالي 120 متنفس وموقع سياحي لاستقبال الزوار خلال الصيف.
2: عززت أمانة محافظة الطائف جاهزية أكثر من 120 حديقة ومنتزه وساحة بلدية ومضمار للمشي موزعة في مختلف أنحاء المحافظة والمواقع السياحية ضمن خطتها التشغيلية لموسم صيف 2026، بهدف توفير بيئة ترفيهية متكاملة للأهالي والزوار ورفع كفاءة الخدمات البلدية في الوجهات السياحية. أوضحت الأمانة أنها نفذت برامج شاملة للصيانة والتشغيل والنظافة، ورفعت جاهزية تلك المرافق والخدمات المساندة بما يشمل الملاعب الرياضية المفتوحة ومناطق ألعاب الأطفال وممرات المشاة والجلسات العائلية والمسطحات الخضراء، إضافة إلى مواقف المركبات ودورات المياه عزكم الله، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر وتعزيز جودة الحياة.
0: فبريدة مهرجان البصر الصيفي يلفت انتباه الزوار بحضور ملفت.
2: شهد مهرجان البصل الصيفي المقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة إقبالا كبيرا من الزوار منذ انطلاقة فعالياته، وسط أجواء ترفيهية جذبت العائلات والأفراد من داخل منطقة القصيم وخارجها. يضم المهرجان أكثر من 100 فعالية متنوعة تشمل الألعاب الكهربائية والهوائية والعروض الترفيهية والبرامج التفاعلية، إلى جانب المطاعم والمقاهي وأركان الأسر المنتجة والمشروعات الشبابية، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية على مدى 60 يوم. ويواصل المهرجان استقبال زوار يوميا مقدما تجارب ترفيهية وتسويقية متنوعة في أجواء عائلية تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمنطقة القصيم.
1: أخيرا، في أبها شارع الفن يزيد من توهج هذا الصيف من خلال حكاية الألوان والضوء التي يفضلها الزوار دائما.
2: تحول شارع الفن في مدينة أبها خلال موسم الصيف لهذا العام إلى أحد أكثر المواقع الحيوية في منطقة عسير، بعدما استقطب أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة والفعاليات المصاحبة والمشهد البصري الذي اكتسى هذا العام بهوية مستوحاة من طبيعة المنطقة. إضافة إلى أن المجسمات الضوئية المعلقة في شارع الفن المستلهمة من الغيوم والزهور والأشجار التي اكتست

0: الألوان الإضاءة بعدا جماليا على المكان، لتشكل على الحركة المتواصلة للزوار لوحة ليلية تنبض بالحياة وتعكس الطابع الإبداعي الذي يميز الفعاليات الصيفية في مدينة أبها. لم تقتصر تجربة الزائر على التنزه، بل امتدت إلى المقاهي والمطاعم والأركان الترفيهية والمساحات المفتوحة التي شهدت حضورا لافتا طوال ساعات المساء، فيما حرص المصطافون على توثيق المشاهد بعدسات هواتفهم في صورة عكست تلاقي الطبيعة والفن والضوء في فضاء واحد.
1: نعم، شكرا جزيلا الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.

0: قبل ما أذكر بالسؤال، لفت انتباهي هنا النزل الريفية في الباحة، يعني صارت وجهة تجمع بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ. اليوم قاعد أتصفح لقيت إن بيت أتوقع في الجنوب، بس ما أدري وين، في عسير أبها في الباحة، عمره تقريبا حول 75 سنة. اللي هو الأحفاد استغلوا هذا البيت وسووه كده مثل الفندق. بس أنا وأنا أشوفه يعني هو قديم، بس الأسرة وهذه الديكورات كلها جديدة، وفكرة أنه قائم على الغرفة، يعني أنت تاخذ غرفة، ما تاخذ يعني غرفة بحمامها، لا، شكل الحمام مشترك يعني، وما في تلفزيون تخيل، ولا في أي شيء يعني. وبالإضافة الأكل بعيد طبعا حتى عن الأماكن اللي، وحتى ما في توصيل تيلي للطلبات وهذه الأشياء، بس أصحاب المنزل هم يخصصوا وقت للطبخ عشان يعني. بس ما أدري، حسيت كيف كده الواحد يسكن عادي.
1: هي الفكرة أنه أحيانا أنا أخرج من المدينة المسلحة إلى منطقة ريفية، فليش ما أجرب أسكن في بيت قديم أو في مزرعة أو في يعني مكان يحكي لي تاريخ كيف كانت الناس عايشة فيه، حتى لما أشيل بعض الأشياء اللي تلفت النظر مثل التلفزيون، أعيش فعلا تجربة حقيقية. وهذا اللي يعني خلى الإقبال على هذه النزل الريفية وحتى تنظيم لها كترخيص من وزارة السياحة موجود، لأنه الناس تبغى تفضل هذا الشيء.
0: شوف، إذا كانت قريبة من الخدمات أنا معك عادي، مو مشكلة. وإذا كان يعني مثل تصميم الفنادق بغض النظر عن الديكور، إنه غرفة كاملة يعني بحمامها وكل شيء عادي، بس كده حسيت إنه بعيد عن الخدمات، حسيت كأني شاهد فيلم هذول اللي يروحوا غابة ويسكنوا لحالهم ولا شيء.
1: فيلم رعب. والله ما عاد فيه يعني، كل شيء قريب دام إنه فيه تطبيقات توصيل أو في سيارات.
0: أقولك ما يوصلوا، تقول لي إيش اسمه؟
1: يعني على الأقل الواحد يبي يأخذ أغراضه معه، ودام إنه داخل السعودية في الأمور.
0: طيب جربت سكنت؟
1: يعني أنا ما جربت، لكن شفت حاجات زي كده في العلا، في القصيم، في عسير، وفي الباحة. يعني فعلا إذا الإنسان، أنا والله دافع أبسكن في مكان مسلح يشبه بيتي، ولا أروح في مزرعة وفي عريش وزير أشرب منها الماء وكذا،
0: وتجيك الهواجيس تتوقع كده في الليل، لا عندك تلفزيون ولا شيء ولا إنترنت، ولا حتى الجوال يمكن ما يوصل لإنترنت.
1: نجربها مرة، وإذا أنك قمت من النوم لقيت واحد يقول لك مساء الخير، فخلاص لا تعيد التجربة. طيب ناخذ مشاركة على سؤال حلقتنا، معنا نوال.
2: هلا، مساء الخير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا.
2: شو تتكلمون، صراحة الواحد يبي كده يعني يروح مكان ما فيه ضوضاء.
0: ما تخافين
1: والله، الناس يعني صارت الحين تفضل انها يا ترجع لطبيعتها او انها تبتعد شوي. يعني انا بعيش في عزلة 10 ايام 5 ايام
2: الحياة وضوضائها والتسارع يعني الوقت، يعني الواحد يبقى يعني.
0: بس عاد لا تصيري مثل صالح 10 ايام، ايش دعوه مقطوعه العالم 10 ايام.
2: انا شوفي معاد، اول شيء كيف حالك معاد؟
0: يا هلا فيك يا نوال.
2: كيف حالك صالح؟
1: حياك الله.
2: انا يكفيني يوم ونص.
0: اي كذا
2: استعد. اي يعني ايه هذا يعني، لان الروح تبغى الارواح يا صالح 10 ايام وايد صراحه.
1: والله يوم يومين،
2: يوم واحد تشيل اللي في مخك كله.
1: بس ترجعين بعدها إلى هالجروبات تلاقين أنه ما فاتك شيء يسوى. هذه المشكلة، أنه يعني اللي فيها كله تحصيل حاصل.
2: مو لازم أتابع الجروبات. تدري أنا قد ما أكون في الجروبات ما أقرأ شيء من اللي حطونه، ولا أتابع شيء، أفتح كده ولا أدري وش مكتوب، ولا أبدا. لدرجة أن أنا الآن أصبحت ولا في جروب. خلاص مع التقاعد طالعت من جميع الجروبات، قلت ولا حد يحطني في جروب نهائيا.
0: لا، وهو بعد زميلي صالح مو راضي يقتنع ان فكرة ان انت تقعد معزول على العالم، يعني هو مو مرتبطة بجروبات، بس في ناس كده عندهم فوبيا اذا صاروا بعيدين عن الناس، كأنه ما ادري انت مقطوع، ما ادري، ما تستمتع بال،
2: لا يوم يوم يوم ناس كده تروحين مزرعة كده تختفين عن العالم، تختلين بنفسك، تتأملين ملكوت الله،
0: تسوين يوغا.
2: ترى يعني الواحد يحتاج اختي معاد هذا الشيء، نحتاجه وايد ترى، يعني من ضغوطات الحياة فعلا تبغين يعني تهربين، بتجين بتقولين ادخل غرفتي واقفل الباب.
0: انا يا نوال ما احب اهرب، حشر مع الناس عيد، احب الألفة.
2: نحشر نفسنا، بس في اوقات نفسنا تحتاج لنا.
1: والله مع اول ليلة يباتها الواحد وهو بعيد عن الأجهزة، او يعني بيحس بفرق اذا استيقظ من النوم، يحس انه نام نومه عميقه من زمان يحتاج لها، يحس انه بيتناول الفطوره او قهوته يعني بشكل مختلف.
0: طيب اذا كان من الاشخاص اللي ما يجيهم نوم في الفندق اول يوم، يعني انت بتخيل بقعد يناظر في ذيك الجدران.
2: ولا يشغل انت انا ولا اهتم على قولتكم، اول شيء يلفت انتباهي انا اهم شيء ادخل المكان في سرير ان شاء الله ارض انام.
1: طيب على سؤال حلقتنا يا نوال،
2: يا هو انا قاعد اجاوبكم الحين، انا ما عندي في السوالف.
0: لا سؤال حلقتنا غير هذا، احنا نتكلم عن شيء ثاني. سؤال حلقتنا يقول شو تسوين اول ما تدخلين غرفه الفندق؟
2: اي هذا اقول لك انا عادي، اهم شيء
0: على طول تنامي.
2: انام ابدا ما عندي.
0: ما تستغلي طيب اليوم اذا كان يعني ظهريه ولا عصريه،
2: مثلا رايحه يعني مع مجموعه وكذا نحن نرتاح ساعتين على الاقل، بطلع يعني جاي من مشوار مثلا، انت مسافره بلد والطياره 4-5 ساعات وطالع من بيتك من الفجر، على طول اول من اول ما توصلين بتروحين تطلعين ولا
0: كسوله؟ يا نوال كسوله لا
2: والله. لا انا ماني كسوله ميعاد، والله لو تشوفيني بتقولي لي ماني كسوله.
1: انا اقدر يا نوال الناس اللي يعني يقدرون النوم صراحه، النوم هذا مو مجرد استراحه.
2: صالح انا ما انام هني اذا سافرت، ونمت ما صدق روحي ان انا نايم 4 ساعات، اقول معقوله انا نمت 4 ساعات أو 5 ساعات؟ لأن هني أنا ما أنام ذا الوقت كله، لأن لو أنام قعدوني، صارت مصيبة قعدوني. فبالعكس لما فأنت لما تسافر أنا من أدخل المكان ما لي شغل كبير صغير فيه ما فيه، أهم شيء في غلاية، لأن نحمل الغلاية معايا، أهم شيء في غلاية، لأن حتى لما أروح أسأل أقول لهم المكان يعني الغرفة اللي بتعطوني إياها فيها غلاية ولا ما فيها، عشان نحمل معايا.
0: وتشيكي طيب على القهوة والشاي موجود ولا لا؟
2: لا احمل كل شيء معي يعني شيء.
1: هم يحطون غلايه والسشوار، السشوار ده اللي ما قد احد استخدمه.
0: انتهت موضه
2: كل اغراضي الشخصيه احملها معي.
1: طيب يا نوال
2: يعطيكم
1: شكرا لك، يعطيك العافيه، مشاركه مميزه.
2: يعطيك العافيه، الله يعافيك، فمان الله.
1: معنا ماهر.
3: اهلا وسهلا.
1: يا هلا حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: والله بالخير
1: ومساء النور والسرور.
3: والله يا حبيبي على طار موضوع الإيجارات والشقق والفنادق،
1: أيوة
3: شوف يا حبيبي أنا والله مختلف شوي الأخوان اللي قبلي. أنا من الناس إذا دخلت رحت استأجرت شقة أو رحت فندق، أول شيء أروح له أولا النظافة، عندي أهم حاجة، أهم شيء عندي النظافة، يعني يكون المكان جدا نظيف، عرفت كيف؟ والأمان طبعا، أنا من الناس اللي لازم أشوف الكاميرات شيء ولا تعرف، ما أدري هو وسواس، ما أدري هو اجتهاد شخصي، فاهم؟
0: تفتش على الكاميرات يعني؟
3: والله أفتش.
0: تروح حتى الحمام و...
3: أروح لدورات مياه، أروح للمباس، أروح لل حتى الدخان هذا
1: كاشف الدخان.
0: واهم شيء في مره قفط ولا ما قفط ولا مره
3: ولا شيء.
1: يعني

0: يهمني
1: ما تفتح ستارة يعني؟
0: ما يهمني، ما أفتح، أفتح ستارة الصباح.
1: أوه.
0: الصباح لازم أفتح ستارة، لكن ما يهمني إذا كان المنطقة أصلاً اللي رايحها منطقة باردة.
1: لا شكلك يعني أنت لكن يا ماهر ما تهتم بالنظافة، لأنه بعض الأحيان لما تفتح الستارة بعضهم يطيح عليك شوية غبار، فتحس أن التنظيف مو مرة مرة.
0: لا معليش، أنا أهم شيء عندي النظافة.
1: أجل شيك على الستارة هالمرة.
0: أنا إذا كان مكان نظيف أنا ترى أرتاح راحة نفسية، المكان مو نظيف مستحيل أتاجر. وأزيدك من شعر بيت أني أنا من الناس اللي ما يحب أني يروح نفسه بنفسه يستأجر، ما أحب من التطبيقات.
1: يعني ما تهتم بالتقييمات هذه؟
0: أنا بنفسي لازم أروح.
2: أيوة عرف. طيب يا ماهر يعطيك العافية وشكرا على المشاركة.
0: الله يحفظ، شكرا لك.
2: متواصلين معكم مستمعينا في هوا بلادي، وخلونا نروح للقصيم وجولة للزميل سامي الشبرمي.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم من هنا من منطقة القصيم، وتحديدا من صيف عسيب بمدينة بريدة، واللي يحتضن عدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة، ولعل أبرزها فعالية المسرح المفتوح، واللي يسعدنا خلال هذه اللحظات أن نرحب بالأستاذ عبد الواحد الحنفي المشرف على المسرح المفتوح بصيف عسيب. حياك الله.
4: يا هلا وسهلا اخوي، ارحب فيك وفي الزملاء في الاستوديو. طبعا احنا في صيف عسيب في منطقة مسرح الطفل والعائلة والمسرح المفتوح نستهدف العائلة ككل. اليوم في صيف عسيب احنا هدفنا الاول العائلة، وما نركز فقط على الاطفال او فقط على الكبار، احنا مكان يجمع العائلة في اجواء مريحة وممتعة للجميع. طبعا في المسرح اهم فعالياتنا تكون اللي هي مسابقات الأطفال، مسابقات الحركية والثقافية اللي تعود بفائدة على الطفل وتنمي شخصيته أيضا، وأيضا مع الكبار. وعندنا أيضا سحب كل يوم يكون على المسرح على جوائز قيمة، منها أطقم ذهب وأجهزة آيفون وغيرها الكثير من الجوائز. وأيضا عندنا العروض السامري والعرضة، وبعد لا ننسى اللي هي العروض البهلوانية، وأيضا فرق استعراضية حقت الأطفال، كلها موجودة في مسرح عسيب. طبعا مسرح عسيب بدأ الحين لنا 10 أيام مع فعاليات صيف عسيب، ومستمر بإذن الله إلى 50 يوم قادمة.
3: ما شاء الله تبارك الله، باقة طويلة عريضة من الفعاليات. الفعاليات هذه خصوصا العروض المسرحية هي بشكل يومي؟
4: الله موجودة بشكل يومي، تبدأ من المغرب وتنتهي الساعة 12 في الليل.
3: وبالنسبة للعروض السامري؟
4: عروض السامري متواجدة في الويكندات بإذن الله، وأيضا العروض البهلوانية وغيرها الكثير من العروض.
3: جميل. طيب كيف التفاعل، كيف الحضور؟
4: الحمد لله حظينا بتفاعل جيد من العوائل، وحضور يومي عدده يعني بمئات الأشخاص، ويعني أجمل شيء أنك تشوفهم هم مبسوطين، تشوف الأطفال والعائلة وهم مبسوطين مع بعض، وخاصة في أوقات السحب يوم يفوزوا ويكونوا موجودين ويحتفلوا سوا، هذه كلها مشاعر تجمعها فعاليات صيف عسيب.
3: الجميل في الموضوع في المسرح المفتوح هنا في صيف عسيب، يمكن اعتدنا في كثير من المهرجات أن نشوف المسرح في الغالب خاص بالطفل، اليوم أنتم دمجتم الصغير والكبير.
4: بالضبط، حنا ما ودنا يكونوا العائلة بس جالسين عشان أطفالهم، لا حنا حتى الأم والأب مستانسين معنا في المسرح، وفي لهم جانب من الفعاليات خاص فيهم.
3: جميل، وش أبرز الألعاب اللي شارك فيها الصغار والكبار؟
4: عندنا في الكبار نطلع الآباء على المسرح ونلعبهم ألعاب، وإذا فازوا يكسبون أولادهم جوائز، فحنا نحفز الآباء أنهم يطلعون عشان عيالهم. غير كذا عندنا الأطفال في ألعاب حركية من ناحية أسرع واحد يجيب الغرض الفلاني مدري إيش، وهذه تشاركون فيها الآباء، يصير الآباء مثلا حنا نطلب أسرع واحد يجيب الغرض الفلاني، الأب يروح يركض قبل ولده، يروح يجيب الغرض يعطيه لولده، والولد يطلع يعطينا إياه.
3: ما شاء الله تبارك الله، والحضور بشكل يومي حضور كبير؟
4: أكيد الحمد لله الحضور مستمر دائما من صلاة المغرب إلى أن ينتهي المسرح، والمسرح فل اللهم لك الحمد.
3: جميل، بالنسبة للمسرح المفتوح ستستمر الفعالية مع صيف عسيب إلى حين نهاية صيف عسيب؟
4: أكيد بإذن الله صيف عسيب طبعا مستمر إلى 50 يوم قدام، هي مدة الفعالية 60 يوم وتقريبا مضى منها 10 أيام، مستمر المسرح والفعالية وأيضا السحوبات اليومية خلال فعاليات صيف عسيب كاملة.
3: جميل جدا المسرح المفتوح داخل الريف.
4: جدا جدا صراحة مع الأجواء، وخاصة في ملطفات للجو في المكان، فالواحد يكون عايش الجو بدون ما يشعر بأي حر أو شيء مع أجواء الصيف.
3: جميل، ومتى تنتهي الفعالية ليلا؟
4: تنتهي الساعة 12 في الليل.

0: وتبدون؟
1: نبدا المغرب، بعد صلاه المغرب نبدا وننتهي 12 بالليل.
0: يعطيك العافيه، شكرا استاذ عبد الواحد الحنفي المشرف على فعاليه المسرح المفتوح هنا في صيف عسيب بمدينه بريده.
1: الله يعافيك يا هلا، تشرفت فيكم.
0: يعطيك العافيه. اذا مستمعينا الكرام، مثل ما سمعتوا حديث الاستاذ عبد الواحد الحنفي متحدثا عن فعاليه المسرح المفتوح هنا في صيف عسيب بمدينه بريده.
2: شكرا للزميل سامي الشبرمي، ومتواصلين معكم مستمعينا في هوا بلادي حتى 8:00.

وشنو الشيء اللي تسويه لما توصل الفندق أو مكان الإقامة في أي سفرة؟ أول شغلة تسويها قبل أي شيء تفكر فيه، شاركونا وقولولنا على 0138117.

0: 9991 أو 013-811-7992.
1: في أماكن يعني ممكن تكلمنا عن أكثر مرة عن السياحة الريفية والسياحة الجبلية، بس في أماكن ما أدري توصلنا فيها سياحة بيئية تكون تتعلق بأشياء جيولوجية.
0: وهل اللي يسوونها أو يروحون لها مختصين جيولوجيين، ولا عادي ممكن واحد الفضول يدفع أنه يروح يشوف؟
1: أتوقع أن الفضول بعض الأحيان، وأتوقع أن حتى بعض الأحيان الهايكينج هذول تكون لهم مسارات في هذه الأماكن. بس إحنا شوقنا بس ما قلنا إحنا وين رايحين.
0: في هالفقرة بنتكلم عن الأعمدة البازلتية، وضيفنا فيها الأستاذ فهد آل مقبل. يا هلا وسهلا أستاذ فهد.
2: أهلا وسهلا ومساء الخير على الجميع.
0: بنعرف يعني أكثر عن هذه الأعمدة، موقعها ومن إيش تكونت؟
2: والله يشوف غالبا أن الأعمدة البازلتية هي عبارة عن حمم بركانية، حمم بركانية بردت قبل ما تنفجر، يعني قبل ما تنفجر بردت هذه الحمم البركانية قبل ما يثور البركان. هي تشكلت غالبا، هي تتشكل في باطن الأرض، جزء منها يطلع للسطح والأغلب لا، موجود في باطن الأرض. في مواقع كثيرة لعل أغلبها هي الحرات البركانية، هذه متواجدة فيها بشكل أساسي، متواجدة بما أني من سكان منطقة عسير، فهي متواجدة في حرة سرات عبيدة وحرة البرك. حرة السرا هذه في المرتفعات الجبلية، وحرة البرك هذه في الساحل قريبة من ساحل البحر الأحمر.
1: كيف اكتسبت هذا اللون؟ يعني مع مرور السنين تحولت لهذا اللون، ولا من أول ما يعني قبل ملايين السنين كان هذا لونها اللي هو المايل إلى السواد؟
2: بالنسبة للمكون الرئيسي هو البازلت، يعني هو ما لون الصخر أسود في نسبة حديد عالية، هذا هو اللي يخليها ذات لون أسود. لكن بناء على اختلاف المعادن اللي موجودة فيها، بعضها يميل إلى اللون الرصاصي، بعضها يميل إلى اللون البني باختلاف المعادن اللي موجودة فيها، هي اللي تشكل الألوان، لكن الأغلب هو اللون الأسود. وهي موجودة في تقريبا اللي رصدناها في منطقة عسير تقريبا 8 مواقع، وأيضا أنا شفتها في حرة في المدينة المنورة موجودة، هذه الأماكن اللي أنا شفتها فيها.
0: النمط اللي هي متشكلة عليه نقدر نقول شكل واحد مع أشياء أو أنماط لأعمدة بازلتية في العالم، ولا عندنا هنا في السعودية شكلها مختلف؟
2: لا هي تتشابه في جميع أنحاء العالم، تتشابه. اللي يتحكم فيها اللي هو درجة الحرارة ودرجة التبريد، كلما كانت درجة التبريد سريعة كلما كانت الأعمدة حجمها أقل، كلما كان التبريد بطيء كان حجم الأعمدة أكبر. منها يعني أغلبها الأشكال السداسية، بس يجي منها يعني بسبعة أضلاع، يجي منها بخمسة أضلاع وأربعة أضلاع، هذه الأغلب، يعني من الرباعي إلى السباعي هذه أغلب الموجودة. بعدين تتشكل أغلبها كأنك قاعد تشوف قرص العسل، كأنك قاعد تشوف قرص عسل.
1: نعم.
2: لكن اللي يتحكم فيها هو درجة التبريد.
1: أستاذ فهد، يمكن كنت أسولف إياك قبل الحلقة وكنت تقول لي إن هذه الأعمدة ما كانت موجودة، كانت موجودة بباطن الأرض، يعني الحمم هذه كانت بباطن الأرض، مو خرجت هذه الحمم لخارج الأرض وتكونت، لكن هي متى طلعت؟
2: أيوة، الحمم البركانية، يعني مثلا بركان، يعني اللافا موجودة في باطن الأرض، والأماكن اللي فيها ضعف في القشرة الأرضية تبدأ تخرج منها، بعضها ما تطلع إلى السطح تكون مدفونة، والبعض لا يطلع إلى السطح، ومع حركة الصفائح وحركة القارات وتصادم الصفائح القارية وتشكل الجبال، بعضها برزت وطلعت، بعضها برز بشكل عمودي زي ما هو، والبعض الآخر لا جاء بشكل مائل. كانت مرة جميلة، هذه موجودة في جبل اسمه جبل مشرف في الحرجة جنوب سرات عبيدة، مرة شكلها جميل جميل. أنصح المستمعين إنهم يبحثون في اليوتيوب ويشوفون يكتبون الأعمدة البازلتية في جبل مشرف أو يكتبون جبل مشرف،
1: بس أهم شيء ما تكون حارة.
2: لا لا لا لا، هذه
1: خلاص بردت
2: من ملايين السنة، كأنها صخر عادي بس شكله جميل.
0: طيب هي بالنسبة للغير المختص يعني قد تكون منظر جميل أو يلتقط لها صور أو يعني يحاول الوصول لها، لكن المختص إيش اللي يستفيد منها يعني بشكل علمي جيولوجي، المعلومات اللي يقدر يستقيها منها؟
2: يعني أغلب الجيولوجي، أنا ماني جيولوجي، لكن الأغلب إنها هي دلالات على وجود البراكين. يعني دلالات على وجود البراكين. عندنا في مكان اسمه الجرمة، يعني بالقرب من مركز القحمة، من أجمل المواقع صراحة، وادي كامل. يعني لما أنت تشوف الشلال هو ينزل من على هذه الأعمدة وبالقرب منها، والوادي يمشي والأعمدة على جنبات الوادي، يكون المنظر مرة بديع. زي ما قلتوا اللي هم محبين الهايكينج بالذات، يعني لأنهم يتجولون كثيرا في الأرض، هم قاعدين يلاحظون هذه الأشياء. وأغلب الأماكن احنا نكتشفها بالصدفة كذا، ما كانت تلفت نظرنا، لأن جاء أحد الزملاء وهو خبير في الأحجار وكذا، وقرينا للبروفيسور عبد العزيز باللعبون عنها، خلاص صارت تثير اهتمامنا يعني الباحثين في هذا المجال، إنه كل ما يشوف جبل لونه أسود ولا كذا ولا له طريقة الجبل، خلاص يروح يستكشف الجبل ويشوف هل في أعمدة بازلتية أم لا.
1: في أوقات تفضل زيارة المكان يعني بما أنه في وادي؟
2: بالنسبة اللي موجودة في الجبال فعادي، يعني في أي وقت من أوقات
1: صيفا وشتاء
2: الجو إيه الجو بارد، لكن اللي عندنا اللي موجودة في الساحل يفضل موسم الشتاء علشان الحرارة.
1: وهي المنطقة بعيدة عن الخدمات يعني ولا؟
2: لا لا لا لا لا, لا. يعني مثلا اللي في سرات عبيدة في جبال كثيرة، يمكن بعضها ما يبعد عن الشارع العام 200 متر أو 500 متر. يعني بعضها اللي هي المتعب اللي هو الصعود، يعني صعود الجبل نفسه
1: هاي لها لياقة جسدية،
2: وصلوا لها الخطوط إلى طلعت إلى قمة الجبل وصار سهل. يعني أنت موجود في الجبل وبتشوفها، لما يسمونها منكشفات صخرية، لما تجي المعدة وتحفر في الجبل خلاص تنبان الأعمدة وموجودة في أكثر من مكان.
0: لها عمر افتراضي ممكن أنها
2: لا يعني لا لا فترة. خلاص هذه لا لا لا هذه حجر تقعد لها ملايين السنين وتبقى،
0: ولا في أشياء ممكن تأثر عليها؟
2: لا لا لا لا، ما اللي يأثر عليها اللي هو زي أي صخر عادي، يأثر عليها الحرارة والأمطار، هي ترجع لونها إلى اللون الأسود زيادة، تسوي تأكسد في المعادن اللي موجودة في الصخر فترجعها غالبا إلى اللون الأسود. لما نجي تفك حجر من حجر يرجع اللون الفاتح شوي، ومع مرور الوقت بس تحتاج آلاف السنين عشان يرجع اللون إلى اللون الأسود.
1: بس أهم شيء أستاذ فهد إن البركان هذا خامد، حتى حمم الحمم اللي فيه خامدة.
2: لا لا كلها يعني الحمد لله آخر بركان ثار في السعودية مدري عام 600 أو شيء، يعني السعودية فيها يمكن تقريبا 2000 بركان خامد كلهم، لكن لو جينا نشوف يعني على ساحل البحر الأحمر كثير موجودة في حرة البرك بس كلها خامدة، غالبا إنه ما يكتشفها الشخص ويشوفها جبل عادي إلا إذا أنه كان في الجو، يعني يا بطائرة الدرون أو أنه صادف أنه في جولات الطيران الشراعي يشوفها يقدر يشوفها.
1: بس هي تتوزع بشكل كبير، لكن تتوزع بشكل كبير هي في منطقة عسير.
2: أيوة أيوة في أماكن كثيرة، يعني على ساحل البحر الأحمر موجودة، يعني على امتداد يمكن 100 كيلو، وموجودة في حرة الثرى يمكن من ظهران الجنوب إلى خميس مشيط يمكن أكثر من 150 كيلو، يعني امتداد هذه الجبال. يعني إحنا قد رصدنا تقريبا 8 مواقع في عسير موجودة ومختلفة الأشكال، في شيء أحجامها كبير، في شيء أحجامها أصغر، في شيء حصلنا على نقوش وكتابات ثمودية موجودة.

0: يعني عاش في ناس هذيك المناطق.
1: إيوة لأنهم كانوا يصعدون الجبل لما كان يعني مكان آمن وعالي وكذا، ولها دلالات. أنا ماني خبير في النقوش، لكن لها دلالات، يعني الخبراء أو المتخصصين في هذا المجال بيعرفوا يفكوا الشفرات حقتها.
2: السياح يصلون يسألون عنها، يعني يتعنون لها؟
1: عدد قليل جدا، أعداد قليلة جدا، لكن هواة المصورين وهواة التصوير لما يشوفون المقاطع حقتها تنتشر لا يبدون يسألون عنها، وهي جزء من التسويق. ذا الحين إذا أنت تبغى تسوق المنطقة أنت تجيب هذه لأنها فريدة يعني، وشكلها جميل، في عناصر جذب للسياح.
0: طيب بالنسبة اللي رايح هناك ينفع يأخذ أطفال ولا المنطقة خطيرة يعني؟
1: لا ما ينصح بأخذ الأطفال، لا، ناس بالغين ولازم يكون إنه مستعد يعني بلبس الهايكينج وأحذية الهايكينج، يعني لأنها جبل يعني مو مكان بسيط، لا لازم يكون مستعد.
0: اللي لفت انتباهي أستاذ فهد أنه قلت أنه صرتوا ترصدوا، يعني الحين وصلتوا يمكن لعشرة مواقع، إيش اللي خليكم تبحثوا عن هذه الأشياء؟
1: شغف كذا، بس أنه شغف كيف لما قلت لك أنه أحيانا في بالك موضوع لكن ما أنت معطيت الاهتمام، لكن لما يجي متخصص وينبهك لهذا الشيء خلاص تصيرين كل ما تشوفينه تتوقعين هذا الشيء موجود. فهو صار كل ما شفت لون جبل بشكل معين صرت أتوقع إن في هذا الشيء، صار عندي شغف إني أجمع عدد أكبر من المواقع وأصورها وأوثقها، يعني اللوكيشن وصور قريبة، صور بعيدة للجبل، صور قريبة للجبل، وصور لنفسها الأعمدة البازلتية أو التشكيلات اللي موجودة فيها ونحتفظ فيها عندنا. ممكن يوم من الأيام يجي باحث أو شيء بدل ما يتعنى ويروح صارت المادة جاهزة وموجودة.
2: جميل جدا هذا الاهتمام بجهود فردية يعني، لكن هل ممكن نكتشف أماكن أكثر أو أوسع؟ لأنه كما ذكرت أن بعضها في وسط الجبال وبعضها قد تكون مطمورة تحت الأرض.
1: شوف عادة أما اللي مطمورة تحت الأرض ما تقدر تكتشفها إلا مصادفة، بعضها تجي بمستوى سطح الأرض، لما أنت تشوف التشكيلات حتعرف أن هذه أحيانا
2: يعني تنكشف مع الأمطار ولا مع الغبار؟
1: لا لا لا ما تنكشف مع الأمطار، أغلبها تنكشف مع المشاريع الحكومية لما نفتح طرق أو شيء هذه تنكشف. لكن الأغلب أنها موجودة هي في الجبال بس ما أحد يلاحظها لأنها ما هي من اهتماماته، ما يلاحظ، هو يشوفها بس ما يدري عنها، لكن اللي مهتم ولا اللي باحث لا تلفت نظره على طول.
0: طيب في هذه المواقع اللي اكتشفتوها أو رصدتوها كلهم متشابهين نفس الشيء، رباعي وخماسي وسداسي ولا فيش أشكال مختلفة عنها؟
1: لا يعني من ناحية شكلهم واحد، اللي يفرق الضخامة، مثلا عمود يجي ارتفاعه أو طوله اللي منكشف اللي احنا نشوفه 10 متر، مثلا قطره يجي 40 سنتي 30 سنتي، بعضها لا تمتد إلى 70 80 سنتي، فهذه هي اللي تفرق الحجم والطول.
0: هذه الظاهرة طبعا ظاهرة الأعمدة البازلتية ظاهرة تعتبر عالمية مو محلية، ففي مواقع شهيرة يعني مثل ممر العمالقة اللي في بريطانيا وبرج البازلت اللي في الولايات المتحدة، يشبهها نفس التشكيلات ولا تختلف حسب البيئة؟
1: يشبهونها بنفس الشكل لكن بما أن طبيعة المنطقة عندهم هي خضراء وكذا كمية النباتات فيها أكثر هي اللي يفرق في الشكل، لكن نفس الأشكال
0: ونفس الصلابة.
1: نفس الصلابة أيوه، هي تكونت يمكن في فترات بس أنها فترات طويلة يعني مش فترات قريبة.
2: لما توقف عند تشكيل بازلتي ويعني خصوصا إذا كان عليه نقوش وكذا، وش الشعور وش الإحساس لما تقف في مكان وقف فيه ناس قبلك بمئات السنين؟
1: شوف هذه إحنا مطالبين بحاجة، يعني أول شيء أنت لما تصعد إلى قمة الجبل أو تشوف هذا أول شيء الأدريلانين يرتفع عندك، عرفت؟ وأنت تشعر

0: بشعور زي الفرح، زي إنجاز أنك أنجزت هذا الشيء. الحاجة الثانية الموجود، النقوش الموجودة وكذا، هذه ثروة وطنية قد إن بعضها معروف المكان وبعضها غير معروف. أول شيء هذا نبلغ وزارة الثقافة عن الموقع هذا، نصوره ونبلغ عنه على أساس أنه يكون محمي. يبدون بعضهم العابثين كثير، يعني يفكرون في كنوز، يفكرون في أشياء كذا، ومكان طبيعي كذا، لكنه استوطن البشر قريب منه، أو إن في حدث صار قريب منه وثقوا الأشياء هذه على الصخور.
1: بس الأجمل أنه مكان تكون قبل ما يوجد الإنسان،
0: قبل ما يوجد
1: يعني عهد الديناصورات كده ولا قبل بعد؟
0: لا أنا والله ما أعرف العصور، لكنها قبل ملايين السنين.
1: لأن دائما يقولوا الديناصورات من أسباب انقراضها هي حمم بركانية أو ثلوج، فما أدري يمكن جت
0: لا لا لا لا، هذه من نشأة الأرض موجودة، يعني وحركة الصفائح، إحنا جينا وخلقنا ولدنا والصفائح موجودة والقارات دي متباعدة، وما عاد فيه في حركة القارات بس صغيرة اللي هي تسبب الزلازل في الوقت الحالي، هي بسبب حركة الصفائح.
2: أنت تحدثت عن حديثكم مع وزارة الثقافة، لكن مثلا زي هيئة المساحة الجيولوجية أو الجهات المعنية بالتعدين في المملكة، أو يعني مثل هذه الأشياء ما لها علاقة؟
0: لا، هذول إحنا نستقي منهم المعلومات، هم قد سبقوا العالم كلهم، وأنا أغلب المعلومات اللي أنا ذكرتها أنا استقيها من هيئة المساحة الجيولوجية، لأنها بالنسبة لي مصدر رئيسي وموثوق.
2: جميل جميل.
0: هي اللي أنا أخذ منها الأسماء ومسميات الجبال وكذا، هم لأن هذا تخصصهم، لا هم سابقين بكثير في هذا المجال.
2: الأستاذ فهد المقبل المرشد السياحي، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق ويعطيك العافية على هذا الحديث الشيق.
0: الله يعطيكم العافية وشاكرين ومقدرين، وندعوكم في إذا زرتوا عسير أنكم تزوروا الأعمدة البازلتية
2: إن شاء الله.
0: حياكم الله.
2: يعني اللياقة اللي يحتاجها الإنسان عشان وصول لمكان زي كذا أتوقع أنها عالية، أضف إلى أنه يحتاج أنه يتحمل حتى يعني ينتهي من الوصول إلى أفضل مكان مناسب.
1: مو بس كذا، يعني حتى التأمل في يعني الطريقة اللي تكونت فيها، هذا بحد ذاته فكرة عجيبة. يعني قلت لك أنا فجأة ذكرت الديناصورات.
2: لا، وتشكيلات هندسية عجيبة سبحان الخالق، وفي نفس الوقت أنه أنت تقف في مكان وقف فيه غيرك ومر عليه أيا كان مرورا عابرا ولا توقفوا عندها وعاشوا فيها، وسبحان الله يعني تظل هذه الأشياء شواهد، البشر يرحلون وتبقى يعني آثارهم أو بعض ما كتبوا وعبروا عنه.
1: نرجع نذكر بسؤال حلقتنا اللي يقول أول ما تدخل الفندق شو تسوي؟ شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991 وناخذ مصعب.
3: أهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك يا مصعب.
3: الله
2: سلام. هاي مصعب، عندك مشاركة في موضوعنا؟
3: أيوة
2: هذا؟
3: أنا صراحة أول مرة أشارك في إذاعة في حياتي، ما قد شاركت أبدا.
2: والله
1: ليش؟ طيب ليش خلاك اليوم تتصل؟
3: والله جذبني الموضوع.
1: أي موضوع؟
3: أنا من عشاق، مع أني أنا من عشاق السفر صراحة، جذبني الموضوع أني أول ما أخش الفندق بشكل عام على طول أتوجه للمسبح، أشوفه إذا كان المسبح جميل خاصة استمتع، وخاصة الغرف لو خشيت الغرفة أخش أشوف الإطلالة على طول مباشرة.
2: يعني أنت من الناس اللي ممكن تروح فندق وأول شيء تشترط أنه يكون فيه مسبح؟
3: أي نعم، وخاصة الإطلالة، إذا كان في الغرفة إطلالة جميلة خلاص استمتع أنا بيوم.
1: طيب لما تحجز، ودائما الإطلالة ترى يزيد سعرها في الفنادق والمنتجعات بشكل عام، إذا هي الطل نص إطلالة أو الطل كاملة على البحر أو الطل على بنيان، أنت يهمك يعني حتى لو زاد السعر؟
3: شوف أنا صراحة لما أسافر، خاصة لما أسافر، إما أكون أستمتع بوقتي وحياتي إما أجلس في بيت أنام، لازم إني أكون حريص على هذه الأشياء، وخاصة في الإطلالات وكذا أكون مستمتع فيها وأعيد جوي.
1: بس لفت انتباهي مصعب وانت تقولي همك شيك على المسبح، طيب حتى إذا سافرت في الشتاء شيك على المسبح؟
3: الشيك لأن أنا أستمتع بالسباحة خاصة يعني.
1: المشكلة المسابح دائما تكون باردة.
3: أيوة. بس عادي عادي، ما أهمش أن أكون مستمتع وأعيش الجو.
2: طيب يا مصعب يعطيك العافية وشكرا على المشاركة. عاد مو بتشارك السنة الجاية زي اليوم، لا يعني شارك في الإذاعات.
3: لا خلاص أنا إن شاء الله معاكم على طول بإذن الله.
2: بإذن الله. يا هلا فيك.
3: جميلة وصراحة يعني ملفتة وجدا استمتعت معكم.
2: شكرا شكرا. واتصال من محمد.
4: ألو مرحبا.
2: مرحبتين حياك الله.
4: حياكم الله بالخير
2: وبالنور والسرور. الله يحييك.
4: الله يحييك. معك محمد من مدينة حائل.
2: وأنعم وأكرم يا محمد.
4: الله يسلمك.
2: هاي محمد، وش تسوي إذا وصلت الفندق ولا الشقة المفروشة؟
4: أول شيء أسويه صراحة أفسخ ثوبي وأنطع السرير وأتغطى وأنام.
2: يعني تبي تتأكد من نظافة الفراش؟ ما فيه، أهم شيء أحط رأسي وأنام.
4: بالغالب إن شاء الله أن كل شيء نظيف.
1: شكلك تسافر دائما وانت نعسان، عشان كذا على طول تنام.
4: اتوقع اني هذه حالتي.
2: والله كل الناس شوف، يعني سافرت ساعه ولا ساعتين، ولا سافرت بالطياره ساعه ولا ساعتين بالضبط. ففكره النوم لو 10 دقائق تعسيله كذا حلوه.
4: صح، اتفق معك انا صراحه. ايوه انا صراحه من الناس اللي على طول اجي، لا اشكك لا ادور كاميرات ولا ما ابحث عن هالامور، على طول اجي على طول دايركت للفراش.
2: أيوة.
4: إذا كان مريح نمت،
1: وإذا مو مريح شو تسوي؟
4: الله يعين فكعدة
2: على الأريكة اللي في الغرفة، أهم شيء إنك تنام.
1: المشكلة مخدات الفنادق دائما مو مريحين.
4: والله غالبا معي مريحة.
1: أيوة بس تنام مع هذا تنام.
4: لا والله أنام إذا أنا خاصة جاي من سفر لازم أنام.
1: نوم العوافي إن شاء الله.
4: الله يعافيك. الله يعافيك.
2: شكرا شكرا يا محمد. اتصال جديد. ألو.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
5: يا هلا، معك إبراهيم.
2: يا هلا إبراهيم، حياك الله.
1: إبراهيم نقول لك إحنا مساء الروقان، صوتك جدا رايق يا إبراهيم، شو السر؟
5: الله يسعدكم.
1: جالس من النوم ولا مسافر ولا وش وضعك؟
5: لا صاحي من النوم.
1: أي واضح.
2: هاي إبراهيم، وش طريقتك في الفنادق والشقق ولا الغرف؟
5: أنا أهم شيء عندي التكييف وأهم شيء عندي المخدة، لازم تكون المخدة مريحة، لأن دائما له مخدات الفنادق تكون من أول ما تنسدح عليها على طول تروح فيها،
2: خصوصا ده الفنادق اللي تحط لك 6 مخدات تنقى اللي تعجبك وحط
1: لا
2: راسك.
1: المشكلة أغلب مخداتهم من تحط راسك نزل راسك لين أقصى شيء.
5: طيب لازم تحط مخدتين فوق بعض عشان ارتفع راسك شوي من.
2: إذن إبراهيم أهم شيء عندك سالفة النوم والتكييف، تضبط المكيف صحيح. وخلاص،
5: خصوصا اللي كانت الدولة حارة والمنطقة حارة لازم.
1: شكرا لك يا إبراهيم.
2: يلا يعطيك العافية، شكرا على المشاركة.

0: اليوم مستمعينا الكرام متواجدة في الدرعية، هذا المكان الجميل الذي يجمع جميع الفنون. اليوم في هذا المتحف أو نقدر نسميه مرسم يجمع جميع الفنون والفنانين التشكيليين، اللي هو مرسم سينرجي. والتقيت بالأستاذ محمد العنزي صاحب هذا المكان. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد معنا.
1: حياكم الله وزارتنا البركة ويا هلا فيك.
0: تكلمنا عن سينرجي اليوم، وش الموجود فيه وكم فنان اليوم عندكم؟
1: طبعا حياكم الله. سينرجي هو بدأ من 2015 تقريبا، من بدأت الأستاذة علي أسحاق الدقس الفنانة من 52 دولة فنانة، وطبعا فنانات بالأصح. وثم عاد مع بداية كوفيد بدينا أنه ليش ما نسوي لنا مقر

0: ونجتمع فيه الفنانين والفنانات وكذا. فبعدها أخذنا المركز وجمعنا الفن بأنواعه، تشكيلي، ناحية الفخار، إلى الأشياء دي كلها. فاليوم في السمحانية وفي الدرعية الإقبال كبير ما شاء الله على الفن، جميع أنواع الفن، الفن التشكيلي، الأعمال اللي موجودة، اللوحات بفنانين سعوديين وغير سعوديين. فحاولنا نقدم الفن، ودائما نقول في سينرجي إنه الفن للجميع.
1: جميل. أنا ما شاء الله أشوف المكان اللي اقتنيته اليوم يعني قريب من التراث في الدرعية، اخترتوا مكان يعني يمثل فعلا الدرعية ومن أماكن الموجودة، ما جبتوا شيء جديد يعني في المكان. كيف أنه جت معكم الفكرة؟ كمان الغرف الموجودة اللي ما شاء الله أنا أشوفها مليئة باللوحات أيضا بجميع الفنون، وأيضا الزوار قاعدين يقومون بالتجارب أيضا هم بنفسهم على هذا الفن.
0: طبعا الفكرة مش وليدة اليوم، هي من زمان موجودة، أنه نبحث على مكان تاريخي. طبعا زي ما تشايف البيت قديم، وطبعا حتى الأرضيات، السقف، كلها غيرناها بشكل فني، وتركنا الإرث التاريخي تبعه. يعني حرصنا جدا أنه يكون المكان هذا أول شيء آمن لسلامة الجميع، ثاني شيء فني يعكس الثقافة السعودية والفن السعودي كذلك، تراث فعلا. فجينا أنا والفنانة السادة علي إسحاق الدقس، قلنا أنه نبغى مكان قديم ونحوله من مكان بسيط إلى مكان شعبي ويقدم الفنون بنفس الوقت. وما شاء الله الحمد لله توفقنا، اليوم نقدم الورش بأنواعها، الفخار، النحت، الرسم إلى آخر. فالحمد لله اليوم نقدر نقول سينرجي فتحت أبوابها للجميع هواة الفن، وغير ذلك حتى بعض الناس ما عنده خلفية عن الفن، ومش الكل يفهم الفن، فيدخل يعني يبدأ ينبهر في المكان، ينبهر في حتى بالأشياء اللي نقدمها. فأنا يعني أتمنى من الجميع يتحصل الفرصة ويقدر يزورنا في سينرجي في الدرعية، الله يحفظكم.
1: جميل. سينرجي موجود طبعا على مدار السنة تقريبا كاملة، أو مفتوح للجميع وفي كل الأوقات، ليس ملزم يعني بفعالية معينة.
0: صحيح، زي ما طرقت في البداية أنه الفن للجميع، وسينرجي مفتوح أو فاتح من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساء طيالة أيام الأسبوع. فيه نقدم الورش الفنية بشكل يومي، الأعمال الفنية اللي موجودة تغير بشكل أسبوعي تقريبا، وعلى حسب مرات يكون عندنا معارض فنية، فيعني موجودين طيل السنة الله يحفظك.
1: لجميع الأعمار طبعا، أنا أشوف في أطفال ما شاء الله قاعدين يجربون النحت وأيضا الرسم والأشياء هذه.
0: الأشياء اللي شفتها قبل شوي هي فعلا في عندنا ورش الفخار، النحت، الرسم لجميع الفئات العمرية وجميع الفئات اللي هي مستهدفة للفن وغير مستهدفة. البعض يقول لك أنا أبغى أجرب إيش هو ملمس الفخار، إيش هي أنواع الفخار الموجودة عندكم. فحاولنا قد ما نقدر أنه الورش تكون مفعلة بشكل يومي، وأي واحد يقدر مثلا يدخل على سينرجي وياخذ التجربة. فعلا
1: أشوف يعني المكان مليء صراحة بالزوار، يعني المحبين للفن وأيضا اللي حاب أنه كترفيه اليوم أنه يترفى في يوم ويكند أو شيء، أنه يتعرف على حاجة جديدة وعلى فن جديد، وأيضا كمان الأطفال أنهم يجربوا هذا الفن ويعرفوا تراثنا الموجود سواء بالدرعية أو بغيرها.
0: صحيح، زي ما قلت سلمك الله، أنه الفن مو بس مقصور على الفنانين، الفن للجميع. التجارب اللي موجودة الفنية جميع الفئات العمرية، يقدر الشخص مثلا يجي وهو أسرته يأخذ ورشة جماعية مع الفاميلي، وبالعكس يعني الأشياء هذه أنا أشوفها دائم جميلة، تعزز أشياء الأسرية، وبرضو الفن يعني حتى الأطفال كمان يعرفون إيش هو الفن. وبالعكس المكان مكانكم، وأتمنى تزورونا وحياكم الله، وشكرا لاستضافتكم.
1: الله يعطيك العافية أستاذ محمد العنيزي الموجود اليوم في هذا المرسم الجميل سينرجي. نقول للجميع الله يحييكم في هذا المرسم، تتعرفون على جميع الفنون بقيادة طبعا الفنان التشكيلي محمد العنيزي. شكرا لك.
0: الله يعافيك، حياك الله.
2: شكرا لزميلتنا نورة المالكي، متواصلين معكم في هواء بلياضي، وما زال الليل طفلا.
3: الليل هذه خوفتنا، وما زال المساء،
2: لأن فعلا المساء ما يجي. يعني ساعات نسمع عن أماكن يكون فيها غروب الشمس الساعة 8-9، الحين صاير يعني الغروب في السعودية تقريبا متأخر.

0: جدا.
1: بعض المناطق متأخر وبعض المناطق لا، يعني إحنا 7 هنا في الشرقية، 7 لعشر، 7 لربع، فهذا الحدود يعني تكون خلاص غربت الشمس بالكامل، بس ما زال يعني المساء يعم بالأجواء الجميلة. وبالعكس يعني هذه الفترة، فترة الإجازة، كلها طلعات، كلها زوارات، كلها أشياء.
0: بس الشتاء تعالي شوفي متى يأذن ومتى تغرب الشمس، أبد أصلا ما في نهار، يعني اللي داوم يطلع 4 خلاص يتحرى بس يأذن المغرب، ما
1: في. أحسن. أنا ترى ما أحب هذه الشمس، الشمس دائما حتى في الشتاء أحب كذا لما تغرب الشمس أو مغيمة، وأتوقع يمكن كثير يعني هذه أجواء يعني سعادة وروقان.
0: أنت ما عرفنا لك ساعات وقت الشتاء والغروب روقان، وساعات في الصيف. الشتاء أولا الشمس دفء، الشيء الثاني في الليل في الصيف وقت الغروب المتأخر يعني ارتباط اجتماعي، تبي تروحين مثلا مناسبة ولا زواج، وين يدوب صلاة العشاء يعني حول 9، الناس تطلع من المسجد 8:30، فمتى نروح الواجب الاجتماعي هذا ومتى نرجع؟
1: يمدي صيف بصراحة، يعني صيف، والله صيف يعني يمديك تسوي أي شيء، يعني أنت حتى أطلع فترة الأيام الدراسة على الساعة 9، شوف الطرق شب، ما أقولك فاضية، شبه فاضية، الساعة 12 فاضية، أتحداك أطلع الحين في الصيف ساعة 12 ساعة 1 تشوف الطرق تقول كأن الساعة 7 المغرب.
0: هي نعد سالفة الناس وقلبتهم ليلهم نهار ونهارهم ليل، حتى اللي يبي يلتزمون في برنامج صيفي ولا نشاط، خاصة اللي ما سافروا، تعالي مثلا أقنعيهم أنهم يقومون مثلا الصباح بدري.
1: يوه هذين يبغى لهم حكاية، وبالذات الطلاب اللي يقلبوا نومهم ليل، لا نهار، ما أدري جوهم، مع أن ترى يقولوا الأطباء أن يعني نوم النهار يسبب ارتفاع في السكر، ارتفاع في الضغط والكوليسترول، هشاشة عظام، ما في فايدة.
0: لا، والفكرة أنه إحنا في إجازة نبي نرتاح. سلامات، وش كنتم يعني؟ كانت أيام دراسة يعني مثل أي طالب، يعني ما أنت في إجازة موظف اللي انكرف 11 شهر، يعني كلها مدرسة وترجع بدري وتحل واجباتك وأمورك طيبة.
1: هذول ما أتوقع، ما أدري شو يسوي إذا سافروا، لأن حتى السفر ترى دائما السفرات حالاتها بصراحة من الصباح تعيش السفرة بكاملها أصلا، حتى في بعض المناطق وخاصة الريفية بس تجي الساعة 9 خلاص ما في فعاليات، ما في شيء، يعني فايش سووا في حياتهم هذول؟ ما يسافروا،

0: مباريات كأس العالم هالفترة عفست جداول الناس، مباريات واحدة الليل 4 الفجر يعني، وهذا طبيعي في اختلاف
1: ما عاد تقدر تشاهد الإعادة.
0: الإعادة سلامات مسلسل هو، لكن يعني المشكلة في إذا صار فيه سفرة واجب اجتماعي، مثلا إذا راح الإنسان ديرته في شمال ولا جنوب، وبعدين قالوا العشاء عند فلان والغداء عند فلان وملكة فلان وزواج فلان، طيب أنا رايح أتمشى ولا رايح أقوم بالواجب؟ فصايرة مشكلة أنه أنا خرجت من إطار الـ 11 شهر اللي هو فيها التزام دوام والتزام اجتماعي إلى التزام اجتماعي أقوى.
1: اللي راح صوب الديرة ويبغى ما يسوي واجبات اجتماعية لا يقول، أو يغير الوجهة
0: ولا يصور،
1: إيه ولا يصور، أو يروح مكان اللي ما بيشوفه، الديرة صغيرة بصراحة. واللي رايح بالعكس المواجب حلوة، بعض الأحيان تشوف ناس ما شفته من زمان ولا، وهذه العزائم ترى حلوة يعني، بالعكس رافعين قدرك، كل واحد يعزم كل واحد مدري إيش، بس لا تكثر عشان لا يزيدوا الكيلو جرامات في الصيف.
0: ودائما الناس تقول خلاص أنا إن شاء الله البرنامج المناسب بعد ما أرجع، زي سالفة الأحد الجاي إن شاء الله أبدأ في الرجيم. فالأحد عاد وين تلاقي مطعم صحي وانت مسافر يعني؟ بعد سالفة
1: لا تخيل يعني الإجازة حول شهرين إلى ثلاثة، يعني خلينا نقول شهرين، ما نبغى نطولها أكثر يعني، برغم أن بعضهم أجزوا قبل، فأنت متخيل طوال هذه الإجازة وانت تاكل تاكل، وبعدين تبغى تعالج ما أفسده الدهر في يوم.

0: ليلة صعبة.
1: يعني لو قلنا 3 كيلو كل شهر، 6 كيلو والله مشكلة.
0: لا والجسم خلاص يتعود، ده انت اكلت كذا هذا حق العزايم وكيك وما ادري ايش،
1: حتى
0: خلاص
1: المتاجر اللي شريت منها ملابس تبي ترجع لهم يقولون سلامات شهرين خلاص.
0: بس حلو ترى، يعني بصراحة أنا أشوف أن فترة الصيف تحمل أشياء كثيرة، ما عدا هذول اللي ما يقعدوا بدري، ما أدري إيش سالفتهم، هذول تبع العزايم الظاهر لما يقعدوا بدري، ما تبع سفر ولا تبع شيء.
1: وبعدين اللي يسهر وينام في النهار، طيب جرب أنك يعني تقوم الصباح وتسوي الأشياء اللي ممكن تسويها في الليل أيا كان برنامجك وتستمتع. يعني على كل حال هذه إشارة الزميل المخرج إلى انتقال إن شاء الله إلى الزملاء في الرحاب الطاهرة في استوديوهات الحرم هناك، حيث نستمع إلى أذان المغرب من الرحاب الطاهرة ثم نعود إن شاء الله في باقي بقرات هوى بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا، وش أول شيء تسوي لما تدخل غرفة الفندق؟ تفتح الثلاجة وتشوف وش فيها؟ ولا تفتح الدولاب وتشوف في علاقات وفي كوايا؟ ولا تشيك على السرير مريح والمخدات نظيفة؟ ولا تفتح الستارة وتشوف الإطلالة؟ هل الإطلالة الصحيحة عطوك إياها؟ لأن في موقف الصراحة يعني قبل فترة أنه كان ماخذ إطلالة مفروض على النهر، نهر من الأنهار يعني، يتفاجأ أنه لا، في بنايتين وبعد البنايتين يشوف النهر، فيهمك ان تكون الاطلاله بالضبط نفس اللي طلبته، ولا بتعصب وبتنزل وبتخليهم يبدلوا الغرفه؟ بتفتش الغرفه فيها كاميرات ولا لا؟ وبتهوجس وتشوف السخان نظيف ولا وسخ؟ ويمكن تطري لك أشياء أنا ما ذكرتها بصراحة. عموماً شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991. صالح، في ناس في عندهم هوس أول كده ما يصل الفندق ما يناموا، على طول يسبحوا، مو في المسبح طبعا، لا على طول كده يتروشوا، يحسوا كده ما يقدروا يحسوا بالنظافة بعد الطريق سواء بالسيارة أو بالطائرة إلا بعد ما يتروشوا.
1: بعد ما إذا كانوا مجموعة بعد يعني يبدون في النقاش، نطلع لا نريح، لا نروح المكان الفلاني، خصوصا لو ما كان في خطة للرحلة. عشان كده يعني سالفة اللي يسافرون لحالهم صايرة كاثرة، يعني يقول أنا أمير نفسي، متى ما بغيت أطلع متى ما بغيت أرجع، لا تناقش وتجادل ولا أني أزعل أحد أو أحد يزعلني ولا شيء.
0: بس أنا تفاجأت يا صالح، كل اتصالات اللي جتنا قالوا اللي نام واللي يعني يكون مستعجل كده على الطلعة

0: وهذه الأشياء، بس ولا واحد قال إني جوعان. معقولة؟
1: يعني إحنا قلنا وش تسوي أول ما تدخل؟
0: طيب الحين يعني أنا ما قدرت أكل في الطائرة أو في هذه الأشياء، يعني طيب بطلع أكل.
1: إذا بطلع أكل أنا جايبة أوكي، بس إذا بطلب من الفندق وأنا عارف أن الفندق يعني على ما قالوا الطاق طاقين، يعني الشيء سعره أكثر من المنطقي، بس والله في ناس يدفع ما عنده مشكلة، أهم شيء أنه يكون يأكل الشيء اللي يبغاه يعني.

0: بس أحلى شيء صالح وأنت كده تدخل أو تفتح الإطلالة الفندق وتشوفه يطل على إيش؟ جبل أو جبال. هذا شو الشعور؟
1: الجبال عاد هي شيء يعني يجذب الانتباه وخصوصا إذا كان في منطقة جبلية، لكن هذه المناطق الجبلية والفنادق اللي فيها تهم فئة من الناس ومن السياح اللي سياحتهم جبلية. يشدني كثير الناس اللي يقول لك أنا سياحتي غير تقليدية، سالفة الداون تاون وإني أقعد في وسط المدينة والأسواق والمقاهي، هذه لا لا لا، أنا أبي أستكشف، أبي أمشي في جبل أو أستكشف جبل، أو إني أشوف هالجبال هذه وش فيها من معالم، من قرى أحيانا جبلية، أحيانا نباتات، أحيانا أشياء تشد الانتباه.
0: هذول الناس مو عاديين ترى يا صالح، هذول يسموهم النخبة.
1: عشان كذا بنتكلم حول السياحة الجبلية مع المرشد السياحي والمهتم في هذا الجانب الأستاذ سعيد جوزي. يا هلا وسهلا فيك معنا في هوا بلادي.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا، وتشرفت في المشاركة اليوم في برنامجكم. وأقول تفتح شباك خيمتك مو شباك الفندق اللي انت فيه.
0: ما في فنادق على الجبال؟
2: في فنادق على الجبال، بس نحن نستخدم دائما الخيام لأنها تخليك قريبة جدا من الطبيعة ومن الاستمتاع بالجبال. أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: يا هلا أستاذ سعيد. هي ما هي خيمة حتى، يمكن أحيانا عبارة عن يعني شوية غطا كذا مترين في متر وتنام فيه وتقوم وتكمل رحلتك. يمكن
2: لا، لازم تكون خيمة احترافية حتى تحمي نفسك من مخاطر الجبال ومخاطر الطبيعة، لابد من وجود خيمة أو فندق أو غرفة أو إلى آخره.
0: أستاذ سعيد، ما أدري ليش كده من قلت لي خيمة تذكرتها هذول اللي يطلعوا يعني تخييم، فهذول اللي يجوا في الأفلام الوثائقية يكون فيها سحاب.
2: صحيح.
0: وفجأة يدخل لهم كده حيوان من المفترسات.
1: طيب شو اللي يميز السياحة الجبلية في مناطقنا الجبلية، وهل فعلا في عندنا سياحة جبلية يتعنى لها الناس ويجون لها؟
2: بلا شك التنوع الجغرافي في المملكة العربية السعودية يخلي السائح سواء من داخل المملكة أو من خارجها يختار المكان المناسب له عبر فصول السنة. جبال طويق، جبال أجا وسلمى، والسلسلة الكبيرة اللي هي جبال الثروات واللي الآن هو موسمها موسم الصيف، هي تعتبر وجهة سياحية رائعة نستطيع نحن كمرشدين سياحيين ومرشدين هايكينج أن نقدم للناس فيها برامج مختلفة ومتنوعة.
0: ودائما يمدحوها جبال الثروات، ليش؟ إيش معنى هي
2: يعني؟ جبال الثروات لارتفاعها، ترتفع أكثر من 3000 متر، وأجواءها في الصيف في موسم جولاي وأغسطس عندما تكون المملكة وأجزاء كثيرة من العالم حارة، تكون الأجواء تميل للبرودة فيها 20-22-18 أحيانا، بالإضافة إلى تأثرها ببعض المنخفضات حولنا، ويكون في أجواء جميلة وضباب وأمطار إلى آخره. فهو عامل جذب قوي جدا خاصة للسواح اللي هم من داخل المملكة وأيضا من دول الخليج القريبة. نعم.
1: طيب نقدر نقول أي جبل أنا أوصل مثلا يعني في المنطقة الجنوبية، أي جبل ممكن أبدأ أمارس فيه رياضة المشي أو أني أستكشفه، ولا فيه يعني عادة مسارات وجبال محددة أجمل من غيرها؟
2: بلا شك أنه المسارات الجبلية خلينا نقول هي درجات، ونحن في الإرشاد في الهايكينج نحاول دائما نختار المسارات المناسبة للجميع اللي كل الناس يقدرون يمشون فيها بين الأشجار والطبيعة. يوجد مسارات طبعا عالية الخطورة، ولذلك هذه لازم كلها ترتيب خاص، ونتأكد من المشترك أنه يستطيع أنه يتجاوز هذا الجبل في أماكن وأوقات.

0: اكتشاف الطبيعة يناسبهم، حتى ما تنقلب الرحلة من متعة إلى عناء بالنسبة للسائح في في في جبال الثروات عموما. يعني
1: كيف تختلف تجربة المشي الجبلي عن التسلق في الجبال؟
0: التسلق هو استخدام الحبال وتكون في مسارات،
1: ودائما يكون الرحلة فيها كده تسلق جبال ولا بعضها يكون بس مشي جبلي؟
0: لا لا، احنا بالنسبة لنا نحن مرشد الهايكينج متخصصين فقط في رحلات المشي، نصعد جبال لكن مشيا وليس تسلقا بالحبال، يعني ما نربط أنفسنا بحبال ولا شيء، نستخدم أحيانا الخوذة، نستخدم الأشياء السيفتي لنا، لكنه غالبا الرحلة تكون مشي على الأقدام في مسارات تراثية قديمة أصلا كانوا يستخدمونها في التجارة أو في الحج أو في غيرها. مثلا واحد من الأمثلة درب الحج اليمني الأعلى اللي يسمونه طريق الفيل، وهو طريق تاريخي عظيم يبدأ من جنوب السعودية إلى مكة، درب الجمالة اللي هو في الطائف، ويوجد دروب جمالة كثير في أنحاء المملكة، وهي الأماكن اللي كانت تنقلون فيها التجارة عبر هذه الطرق، أصبحت الآن هدف لدرب زبيدة، الدرب الطويل اللي يبدأ من شرق المملكة إلى مكة، وفي عناية خاصة فيها أيضا من الحمد لله من سواء من الوزارات المعنية أو كذلك من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج فيها أيضا.
2: وش ممكن يشوف أستاذ سعيد جوزي السائح في هذه الممرات من طيور أو نباتات أو حيوانات، يعني شيء يشد انتباهه ويستدعي التوقف؟
0: يعني الحمد لله في جبال الثروات في أنواع كثيرة مختلفة من الحيوانات، خلينا في الطيور لأن هي العنصر المهاجر اللي ينتقل عبر المملكة العربية السعودية الحمد لله من أفريقيا إلى المملكة العربية السعودية إلى جهات إلى شمال الكرة الأرضية، وكذلك يعود في كذلك من أيضا من المملكة العربية السعودية ويعود إلى أفريقيا في هذا الاتجاه. كثير من الطيور نراها في المواسم، الهدهد، أنواع من الصقور، العصافير بأشكالها وألوانها، غير الحيوانات اللي موجودة، الثعالب، كثير كثير من الحيوانات.
1: يعني هذه فعلا تحتاج خيمة مسحاب. أنا افتكرت ما تشوفوا هذه الأشياء المتوحشة.
0: الثعالب يعني الثعالب ما هي خطيرة، تقترب منه يعني في الزمن الأخير هذا صرنا نستغرب إنه الثعالب صارت مات، تسميها الحصيني أو أبو الحصين في السعودية.
1: استأنست معاكم يعني؟
0: ها؟
1: استأنست مع
0: الناس، نعم بلا شك. ونحن والله في الحقيقة كثير من أنواع الزواحف أيضا، تخيلي في ناس يحب إنه يطلع رحلة سياحية ويشوف أنواع من الزواحف بخلاف أناس آخرين يقرفون منها. فالنباتات الأشكال والألوان لازم يكون المرشد أيضا عنده إلمام غالبا بأنواع النباتات اللي موجودة، البلاك بيري، الزعتر، الأشكال الموجودة، اللافندر، الشجيرات والأشجار اللي موجودة في بلادنا الجميلة. يعني
2: والله ما يندرى هو اللي تغير الحيوانات ولا البشر اللي استأنسوا مع الحيوانات يعني. طيب في ممكن بعض القرى أو الدروب عفوا أني أمشي في مسار وبعدين أتوقف في قرية جبلية فيها ناس كمحطة استراحة، فبالتالي السائح أيضا يكون له تجربة السكن في هذه الأماكن.
0: نعم بلا شك، هي طبعا إلى الآن ما في شيء جاهز، لكنه نحن أغلب مساراتنا تمر عبر القرى التراثية القديمة الموجودة بين الجبال الثروات، عند قرية ذيعين مثلا في منطقة الباحة، وتعتبر هي من العشر المواقع المهمة والتي تسعى السعودية لتسجيلها في اليونسكو. فيها مسار يصعد إلى الجبال فوق عبر عقبة الحنجور إلى بني ظبيان. عندك مثلا قرية رجال اللي في عسير، مسارها يبدأ من القرية نفسها امتدادا إلى السودة، مرورا بجبل شوكان، وكل المسارات هذه أيضا في عندنا بعض المسارات. مثلا أقول لك مثال على ذلك، صدر بير في الباحة في بني حسن، كل ما تمشي تقريبا 300-400 متر تلقى قدامك بيت أو بيتين أو ثلاثة بيوت قديمة جميلة جدا بطراز رائع إلين تصل إلى أعلى الجبل. فوجود المباني القديمة سواء كانت للمزارعين أو كانت للرعاة أو قرى يعتبر إثراء للمسارات الجبلية، وإن شاء الله عما قريب نرى في السعودية مسارات طويلة مدتها 11 يوم 12 يوم متعددة.
1: أنتوا بالعادة كم مساراتكم، 3 أيام؟
0: إحنا

0: لا عادة يوم واحد.
1: أيوه.
0: نتمنى يصير عندنا مسارات طويلة زي المسارات اللي خارج المملكة، تكون في أنحاء متعددة وفي نقاط مختلفة، يجي السائح يقضي فيها مثلا 10-11 يوم من أنحاء العالم، ويكون هدف إن شاء الله للسواح زي ما يسوون في حول العالم، يعني في فرنسا، في نيبال، في أوروبا كلها.
1: لكن اللي لفت انتباهي كل مشي من الصبح لين الليل مشي ولا تستريحوا؟
0: لا لا لا، المشي طبعا هواة المشي يبغون المشي، يعني لو يشترك معك شخص من هواة المشي يستمتع في المشي ويبغى يمشي، لكن لو مثلا ما أراد، والله اليوم أنا أبغى أرتاح، يعني كان البرنامج يومين أو ثلاثة وكان في مسار طوله 6 كيلو أو 4 كيلو واليوم الثاني ما أراد أنه يمشي، لا في برامج بديلة له. استمتع بالطبيعة، مشاهدة غروب الشمس، مشاهدة شروق الشمس،
1: أهم شيء كل زاوية تمرون فيها شيء ملفت يعني.
0: بلا شك نحاول، نعم طبعا قدر المستطاع أن يكون في شيء ملفت. في مواسم معينة، في مثلا فصل الربيع، تصير عندنا شلالات وبحيرات ما شاء الله وأشياء جميلة،
1: بس كانها تخوف يعني الواحد، يعني يبغى يصير بحذر يعني لا يطيح من فوق الشلال.
0: مرشد الهايكينج أول شيء لازم يكون واعي ويفهم ويحذر الناس ويقول لهم لا هذا المكان مناسب تمشي منه هذا لا، غير كذا أنه أصلا هو زار الموقع هذا عدة مرات ويعرف نقاط الضعف والقوة في المسار اللي هو مشى فيه، بالإضافة إلى تحذيره للناس اللي موجودين، وأصلا هو عنده دورة الإسعافات الأولية البرية، لا قدر الله لو إنسان صار له أي مشكلة، غير أنه المكتب المنظم كذلك متواصل معه 24 ساعة في حال حدث أي مشكلة. لكن الحمد لله إلى الآن ما قد واجهنا أي مشكلة، إحنا شغالين من 2016 إلى الآن والأمور طيبة والناس تجي مستمتعة وتروح ترجع مرة ثانية كما تستمتع معنا.
2: ما شاء الله، أهم شيء يكون شجاع أيضا يعني. إذا هو لا بيخاف لا يخلي المكان لأهله. طيب وش اللي عادة أستاذ سعيد يحتاجه سائح الهايكينج أو السياحة الجبلية من أغراض؟
0: في لستة معينة نحن نعطيهم، نقول لهم جيبوا الأشياء الفلانية، الملابس الرياضية، يحمي نفسه من الشمس، يحمي نفسه من المطر، الحذاء المناسب، الأمور هذه، الخيام عادة نحن نوفرها ونجيبها لهم، أو هو إذا يحب يستخدم خيمته الخاصة أيضا ما عندنا أي مشكلة، الشواحن المطلوبة، الأشياء اللي تخصه، الأشياء العناية الشخصية. كنت أبغى أقول لك أنه قبل شهرين سوينا تجربة جميلة جدا في المندق في منطقة الباحة قريب من الأكواخ الحازم، وكانت التجربة هي 16 خيمة ل 16 سائح وسائحة، وبعضهم أول مرة في حياته يسكن في خيمة فردية طولها متر ونص في مترين، وفي الحقيقة استمتعوا بالأجواء الباردة، يعني كذا في الليل تحس بلسعة البرد، وفي النهار تطلع تتمشى معانا في أماكن جميلة جدا وفي مواقع حلوة في منطقة الباحة، والحمد لله كان انطباعهم رائع.
1: السياحة الجبلية هاد تنفع لكل من ولا لا أعمار معينة؟
0: تصدقين أغلب المشتركين معنا هم في كبار السن، مع أنه
1: المتقاعدين
0: أي كثير منهم متقاعدين، لا لكن برضو الشباب الحمد لله صاروا يعني يرغبون هذه الجولات السياحية، وكذلك في للأطفال أيضا، في رحلات نعملها للأطفال مع ذويهم، مسافات قصيرة نص كيلو كيلو، نكتشف معاهم الأشجار والنباتات والحشرات أيضا والفراشات وغيرها.
2: جميل، حتى في أظن رسائل من خلال هذه الرحلات مثل الحفاظ على نظافة البيئة الجبلية، لأنه الإنسان يعني هناك ما في شركات نظافة ممكن ترعى المكان بعد ما تغادر.
0: صحيح، هذه من أهم الأشياء اللي الحمد لله أصبح مجتمعنا واعي فيها، وصدقني أستاذ صالح أنه كثير من المشتركين يجيبون معاهم أكياس ويبادر بنفسه، لو رأى أي شيء مرمي في الطريق يشيله معاه ويرميه بنفسه هو في الأماكن المخصصة لذلك، والحمد لله بدأ الوعي ينتشر في المملكة الحمد لله، وجميع الناس صاروا حريصين والأطفال كذلك والعالم، فالحمد لله إحنا ماشيين في الطريق الصحيح اللهم لك الحمد.
1: أهم شيء الطبخ، شو تسوي؟ تطبخون على الحطب كده تعيشوا الجو بأنكم بين الجبال؟
0: والله نحن نجيب المواد ونطلب من الضيوف اللي يحب يشارك يتفضل، واللي ما يحب خلاص نحن نتولى المهمة،
1: ندلعوهم يعني.
0: بالحطب طبعا إذا جبنا الأدوات الصحيحة واللازمة زي المنقل الجمر والأشياء اللي كذا اللي المناسبة، للشوي ولغيره، لكن
1: أهم شيء ما تصيدوا كده من هذه الأشياء مثل هذيل اللي نشوفهم الأفلام الوثائقية، يصيدوا من أي شيء ويسووا.
0: لا لا لا لا أبدا، نحن ندخل الطبيعة ونخرجها ولا نترك فيها أثر أبدا، لا نمس أي شيء، يعني ندخل في الطبيعة زي ما إحنا ونخرج منها وهي نظيفة. نتعامل مع الجميع كأصدقاء، سواء زواحف والحيوانات ولا حتى الأشجار والأماكن اللي نجلس فيها أيضا، يعني نعم نتخلص منها بطريقة صحيحة.
2: جميل. وش اللي يتعلم الإنسان، وش اللي يستفيده من أنه يمشي رياضة جبلية أو سياحة جبلية أو هايكينج؟ يعني اللياقة هذه شيء حلو، لكن في صفات معينة يكتسبها؟
0: والله يعني يطول الكلام في هذا الأمر. أنت إذا تبغى تشعر بالصفاء وال ما أدري شو يسمونه، اللي هو أنك ترجع نفسك للحياة البرية، فعليك برحلة هايكينج، وحاول أنك تخيم فيها وتجلس في الطبيعة. مو شرط هايكينج، أطلع خيم بس وخليك في مكان جميل، ولو قدرت تستطيع أنك تطلع فوق جبل تستطيع ترى منه شروق الشمس ولا غروبها في الصباح الباكر، كذا تفتح سحاب الخيمة وتشوف شروق الشمس من خلف الجبال، وترى الناس كلهم نايمين إلا أنت الوحيد اللي صاحي فوق هذا الجبل. فهذا شعور أتمنى الجميع أنه يشعر فيه ويدمنه، لأنه راح يدمنه على طول. يعني
1: أستاذ سعيد، أكثر شيء عاجبني هالسحاب هذا، أحس كده يعطيك إطلالة مختلفة. لكن بسأل أنا، لو كنت يعني كده ودي أعمل كده تجربة سياحة جبلية، إيش أبرز التحديات اللي ممكن تواجهني أحطها ببالي؟
0: شوفي، مهم جدا في السياحة الجبلية خاصة في مناطقنا، إنه ما يروح الإنسان إلى منطقة ما يعرفها، ولازم معله يروح مع إنسان ثقة ومع مرشد هايكينج. هذه النقطة مهمة جدا، وهي اللي سببت لنا الكثير، سببت للناس الكثير من المشاكل. اللياقة طبعا تكون معقولة، لا تروح في مكان سمعت عنه في جبل ولا في مكان ما تدري عنه. الطبيعة تحتاج إلى أن الإنسان يحرص على نفسه ويحرص على من معه، لأنه مهما كان ما احنا متعودين على الأخطار اللي موجودة في الطبيعة، سواء الانزلاق من على الصخور، سواء البقاء في أماكن صعبة. لأنه في ناس ينزل من هذه الجبال يقول لك بنزل أنا أعرف الطريق وخلاص، ما عندي مشكلة، يمكن شباب كنت أنزل الحين بنزل مرة ثانية، أو بطلع الجبل الفلاني، ويتورط في الوسط ويشغل الجهات المختصة، الدفاع المدني والجهات التطوعية، أنهم يطلعونه من الموقع اللي هو فيه.
2: فعلا يعني
0: رحلة الهايكينج مهمة، احرص انك تروح مع المتخصص فيها. الحمد لله مرشدين الهايكينج موجودين، اغلبهم اذا مرة والله ما تبغى تدفع له شيء عادي، ترى اغلبهم متطوع، بس يقول لك تعال معي انا اوريك المكان الصح والموقع الصح والمكان اللي انت تستمتع فيه.
2: يعني اللي بيوصل مثلا يبغى يمارس هذا الشيء لاول مرة ويوصل منطقة بسهولة الوصول للمرشدين السياحيين، اللي جزء منهم مرشدين للمدن وداخل المدن، وجزء للمناطق الجبلية.
0: مرشد هايكينج يحمل رخصتين، أنا بالنسبة لي أحمل رخصتين، رخصة مرشد سياحي من وزارة السياحة، ومرشد هايكينج من الاتحاد السعودي للتسلق الهايكينج. كل شيء منظم الحمد لله في السعودية.
2: جميل.
0: وكل شيء مرتب، فأنت ما عليك إلا تختار أو تستشير. ادخل على موقع الاتحاد السعودي للتسلق الهايكينج، راح تجد في كل المناطق المرشدين اللي موجودين في المنطقة اللي أنت تبغاها. ابحث في السوشيال ميديا، راح تجد الرحلات المناسبة. اسأل الناس، راح تلقى من يدلك على المكان والموقع المناسب. والله تبغى تتمشى أنت بنفسك، تمشي في الأماكن اللي الجميع موجود فيها، لكن لا تروح للجبال وحدك، خطر جدا أنك تروح للجبال وحدك. تستمتع بالجبال إذا كنت مع مجموعة ومع خبير في هذه الأماكن اللي أنت تروح فيها.
1: شنو أحلى أماكن في السياحة الجبلية اللي تكون كده خلا، يعني ما فيها شيء، ولا اللي تكون غابات وفيها أشجار وكده؟ يعني
0: والله حتى الغابات والأشجار لابد أن يكون يختار الإنسان الموقع المناسب اللي يمشي فيه، لأنه هي تجدين فيها كثير من أصدقائنا أو شركائنا، خلينا نقول في الطبيعة، اللي ما نبغى نحن نأذيهم، واللي هم يعتقدون ممكن أحيانا اللي هم الزواحف والبعض الحيوانات وكذا، يعتقدون أنك ممكن تضرينهم. في الغابات، في الجبال أيضا، الوقت اللي نحن نختاره مثلا وقت هبوب الرياح مثلا، ما ينفع نجلس في أعالي الجبال. يعني لابد من اختيار المكان في الوقت المناسب. الأيام هذه الحمد لله الأجواء جميلة ومناسبة، لكن كذلك في أماكن مناسبة، وكذلك بخصوص التخييم وزارة البيئة حددت مواقع معينة للتخييم، وترخيصها ما يأخذ تصدقون ولا 3 دقائق، ادخل على الموقع واختار وضبط امورك، وهذا الموقع هو موقع مناسب ودارسينه بشكل جيد، ولا تختار غيره. يعني في انحاء المملكه سواء في الاماكن الشتويه الى نهايه شهر، الى بدايه شهر ابريل، او في الاماكن الصيفيه طوال السنه، فموجود الاماكن المناسبه للتخييم والمشي والهايكينج واللي تبعد عنها. كيف احدد انا انه هل افضل لك انك تجلس على جبل او تجلس في غابه؟ هذا انا اعتقد انه اختيار شخصي، وبعض الناس يحب انه يشكل ينوع، مره هنا ومره هنا ومره بين القرى التراثيه ومره في اماكن مصبات المياه وغيرها.
1: واهم شيء ما جربتوا تسووا كذا نقوش مثل القديمين هذيلاك اللي ينقشوا على الصخور، ولا ما يمدي؟
0: نحن ملتزمين بلا تترك اثر، ما نترك اثر نهائيا،
1: عشان يتذكروا مره احد من هنا.
0: مره من هنا.
2: طيب يعطيك العافية أستاذ سعيد جوزي، المرشد السياحي ومرشد الهايكينج، والحقيقة حديثك شيق ولافت لهذا النمط من السياحة، وإن شاء الله نرى يعني المزيد من الإقبال عليه، لأنه الناس تحتاج أن تبتعد شوي عن السياحة التقليدية.
1: وأهم شيء بعد مو بس أنهم يقبلوا عليه، أهم شيء تجربوا هذه التسلق بالحبال، ما أدري أشوفها متعة يعني.
2: موجودة
0: بالحبال؟ نعم موجودة، وسويناها، وأنا عندي رخصة يعني، تدربت عليها، مع أنه هي ما تصلح لأصحاب الوزن الثقيل جدا يعني، لكن برضو
1: كم الأوزان يعني بالعادة اللي تستحملها يعني؟
0: عادي أي وزن ممكن، بس المهم أن يكون الواحد يعني كل ما خف وزنه كل ما كان أفضل. وموجود عندنا في الحريق وفي تنومة وفي الطايف، في مسارات معتمدة وموجودة، وكل كل الدرجات من 5 و6 و7 و8.
1: أهم شيء بس ما يكون فوق الكهوف هذه اللي يطيح في أحد المنحدرات و...
0: لا لا لا لا، يختارونه بعناية فائقة وناس متخصصين يعني.
2: شكرا لك أستاذ سعيد جزي، ويعطيك العافية. ونلتقيك إن شاء الله وأنت على خير.
0: شاكر ومقدر، السلام عليكم.
2: ميعاد تشوفين أفلام وثائقية كثير، وتشوفين اللي يفتح السحاب ويلاقي دب قدامه،
1: أي،
2: ويبدأ يتجمد مكانه ويقول
1: لو سوى حالة نايم بعد. أي، لا أنا أتخيل هذول اللي تجيك هذيك الأفلام يعني، اللي يكون مثلا متسلق جبل وسبحان الله ما أدري وين راحوا رفاقه، وطاح لك في منحدر، احنا نقول اتغصغص ما قدر يطلع وظل فترات طويله ما ادري ايش
2: يعني. لا انا اشوف انه يعني الناس ممكن تستمتع ب، لانه فيه حتى بطولات تقام في عسير للتسلق، بس الناس تستمتع، لكن اللي بيتسلق يحتاج تدريب، رخصه،
1: ولا شيء. وهنا حلو يعني في تنظيم وتطلع مع جروبات وهذه الاشياء، واماكن مخصصه يعني ومعتمده، مو مثل هذيلاك اللي يروحوا بصراحه اماكن يعني. زي ذكرتني صالح بهذول اللي راحوا وين، هذه جزر المالديف، وكان في الغوص لكهف وما أخذوا تصريح يعني، من كثر ما هم يعني متحمسين غاصوا
2: وتغصغصوا.
1: لا ما تغصغصوا، المشكلة أن المسموح فيه الملابس لهم لابسينها ما تسمح للعمق هذا اللي هم قاعدين غصوه، ما خبروا أحد، لازم رخصة الظاهر. وسبحان الله هم ترى غواصين واساتذه غوص، لهم دخلوا وما طلعوا، اهلهم شافوهم ما دقوا فبلغوا السلطات.
2: يشغلون السلطات، والمشكله انه خلاص مات، ليش يروحون يجيبوهم؟
1: لا لازم يجيبوهم. لا فوق هذا اللي راح ينقذهم، اللي يعني بيجيبهم وهم ميتين، هو مات.
2: يا ساتر يا ساتر.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: صالح دائما اللي يسافروا دائما يكونوا رايقين، اللي بعضهم يسافروا عشان الأجواء يهمهم الجو المكان اللي رايحين له مو حر، وبعضهم لا يحبوا يمشوا ما بين الأشجار وبين الغابات وبين الخضرة، وبعضهم لا يحبوا كذا الجبال اللي فيها ضباب ويتحرك ما بين المرتفعات ويعيش هذيك الأجواء. هنا في أماكن مختصة بالأجواء هذه، بس وين؟
2: خلينا نكتشف وجهتنا في هالحلقة ونعرف هالغابة اللي تشد النظر واللي يوصل
1: على طول
2: لها.
1: قلت غابة؟

0: غششته.
1: لأن الغابات كثير، بس هذه الغابة شو يميزها؟ إذا وصلتي لها حسيت إنه لا أنا فعلا في منطقة جبلية باردة
0: وفيها ضباب،
1: وفيها ضباب وفيها الأشجار، وحتى السحب بين الأشجار تمر وتشوفين من تحت الطريق اللي يودي على تهامة تحت بشكل كأنك أنت فوق السحاب.
0: هذا هذول أجل اللي يناموا بالنهار ما تنفع لهم يروحوا بالليل.
1: لا
0: طبعا
1: لا لا لا.
0: هذه للناس الصباحيين
1: أصلاً من يعني تقرب ساعات الظهر تقريبا كل هالغابة تمتلي من الناس والمتنزهين، والجهات المعنية توقف دخول الناس من الزحمة.
0: والغريب شوف كل الأجواء فيها، يعني أنت إذا رحت الصباح شوف كل الأجواء، شوف الشمس، بعدين شوف سحب، بعدين ضباب، بعدين خلاص غروب، يعني كل أشياء تشوفها. ما أدري هذه مو الفصول الأربعة طبعا لأن نفس الجو يتهيالي.
1: وغير كذا يعني هي أكثر شيء يلفت الزائر خصوصا منطقة الباحة، ومع ذلك فيها الخدمات، خدمات حكومية، محلات، متاجر، مقاهي، مطاعم، يعني على مساحة كبيرة وجبلية ورائعة وجدا يعني نفيسة نفيسة، نادر ما تلاقين زيها على مستوى المملكة.
0: حبيت نفيسة، فكرت واحدة اسمها نفيسة. عموما الشيء الحلو بهذا المكان أو بهذه الغابة هي الريحة، الريحة العطرية فيها ريحة طبيعية مميزة، وخاصة بعد ما تمطر وفي وقت الضباب لا الريحة تأخذك لعالم آخر. غير الأشجار طبعا، في أشجار العرعر والأشجار الجبلية اللي تعطي بعد يعني وش أقول لك عالم إلى عالم آخر.
1: وحتى كثير من اللي ما يجلسون فيها كمثلا كشتة وجلسة يمشون فيها، مناطق متاحة للمشي وفيها ممرات جبلية حتى اللي يبغى يمارس هذه الرياضة في هذا الجو العلي، رغم أنه يمكن شوية اللي الأكسجين عندهم ماش يمكن يتعبون من المشي بحكم ارتفاع المنطقة حوالي 1700 متر عن سطح البحر، فهذا الشيء يأثر شوي على الأكسجين، لكن في كثير من الناس تمشي وتنسى نفسها لأنه فعلا الجو هناك لافت.
0: بس تخوف صالح، يعني انت اللي مو أي أحد يروح على حالة، لازم تروح مع جروب لأنها على مرتفع جبلي، صحيح أنها تعطي إطلالات حلوة على أوديو والمنحدرات، بس خطير يعني لازم تروحي تيالي مع جروب عشان يعني يدلك على الأماكن اللي ممكن تنفع أنك تمشي فيها.
1: أظن قربنا كثير لهالمكان يا ميعاد، فممكن أعطيك المجال الآن لتقولي هذا.
0: لا لن أقول. لن أقول. ما زال في جعبتي معلومات عنها كذا نحمسهم، يعني هي تصلح ترى للمشي وللتسلق وللتنزه وللاسترخاء، بس مو الاسترخاء بالليل، استرخاء بالنهار.
2: يعد من أقدم البيوت التاريخية في المملكة وأحد أهم الوجهات السياحية في مدينة الطائف. كان يسمى في الماضي قصر النيابة لأن الملك فيصل رحمه الله كان ينوب عن والده الملك عبد العزيز في شؤون الحكم في فترة الصيف. قصر الكاتب بناه السيد محمد بن عبد الواحد الكاتب في عام 1315 للهجرة على الطراز الروماني القديم واللمسات الشرقية الواضحة، وتم ترميمه عام 1450 للهجرة، تمت إضافة طابق علوي ثالث، واستأجره الملك فيصل رحمه الله من عائلة الكاتب ليكون بيته الصيفي ومقراً للحكم. يتكون البناء من ثلاثة طوابق مبنية على الطراز الروماني القديم مطعماً بالنمط المعماري الشرقي في البيئة الحجازية، يظهر ذلك واضحاً في النوافذ الخشبية والرواشين الممتدة. يتكون البناء من أعمدة تتصل فيه من الأرض وحتى السطح مكسوة بالحجر والزخارف الملونة، وبهواً داخلياً من الرخام في مقدمة المبنى، بالإضافة إلى ديوان الاستقبال الرئيسي وصالات الجلوس والمكاتب والغرف وفناء واسع.

واسعاً وبستاناً مزروعاً بالورود والفواكه. يقع قصر الكاتب في حي السلام خارج سور الطائف القديم على أرض مساحتها 7000 متر، وبناء مساحته حوالي 700 متر. استخدمت فيه أجود أنواع الجص والحجر والرخام وأخشاب الزان والعرعر، وكذلك اللوحات الفنية المستوحاة من جمال الطبيعة برسومات النباتات والحيوانات والنقوش المختلفة. بقرار صادر من دارة الملك عبد العزيز وبتنسيق مع أمانة الطائف، تم تحويل قصر الكاتب إلى مركز تاريخي وثقافي، وأصبح اسمه مركز تاريخ الطائف ليكون معلماً حضارياً ووجهة سياحية تجتذب الزوار من جميع أنحاء المملكة. نور الهاشم وخليل العيسى.

0: يمكن طلعنا قبل شوي بس رايحين لوجهتنا لما علمناكم عنها. طبعا هذه الوجهة صالح يبغى على طول يفصح فيها بس أنا أحب كذا التشويق أكثر. طبعا من المواقع اللي يحبوا التصوير هذه جوهم وأجواءهم، منطقة تصلح للتصوير بجميع الأجواء اللي فيها سواء الضباب أو الشمس أو المطر.
1: بعد يوم ماطر تعالي شوفي كيف قطرات المطر وهي نازلة من الأوراق، ففعلا يعني تشوفين كل الناس يعني
0: ما تمطر كل يوم
1: على حسب، بس تعالي شهر 8 شوفي كيف الأمطار،
0: بس أهم شيء ما تصير طين وكذا لعوزة.
1: لا لا لا لا، غابة رائعة جدا، أنا زرتها أكثر من مرة، بس اللي ما يجي بدري خلاص تروح عليه.
0: أهم شيء كذا أشوف الصنوبر وأقطف أشجار الصنوبر وهذه الأشياء.
1: الصنوبر الناس ما تقطف صنوبر الناس تحطه على الحشوة الصنوبر، لكن عندك بعض الفواكه المحلية.
0: ليش تأخذ الشجرة وتقطعها وبعدين تحطها على الأكل؟ أكيد فيها بذور وتشيلها وتقطفها.
1: هي يعني كمنتجات فيها، لكن أبرز شيء الأشجار الكثيفة مثل العرعر على أساس الناس تجلس تحتها وتستظل بظلها.
0: لا أنا اليوم لأن عايشة في الأفلام الوثائقية، سحاب الخيمة، أشجار الصنوبر، كلها ترتبط بأشياء الجبلية، فمكملة اللوحة اللي في رأسي يعني.
1: ومنك يعني حدك كشتة ساعة على البحر وانتهينا. أتمنى أنه يكون فيه جرأة لما هو أعظم من ذلك، ولكن في ناس يعني يحب جانب
0: طيب يروحوا لها بالسيارات ولا
1: صحيح يوصلون لها بالسيارات والطرق ممهدة حتى
0: مو مثل العقبة وهذه الأشياء.
1: لا لا لا، الغابة الجميلة في منطقة الباحة والأشهر على مستوى المنطقة واللي يعني هي أكثر تميز من غيرها.
0: أترك لك المايك.
1: غابة رغدان في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، الوجهة الأكثر من جميلة لأنها فعلا يعني اهتمام محلي واهتمام من الجهات المعنية خلتها وجهة يعني أساسية، بالرغم من أن في غابات كثيرة في المنطقة لكن هذه
0: لا يعني مختلف. يا صالح حتى انتبه، يعني حتى اسمها ما أخذ رغد، أخذ رغدان، أخذ اثنين يعني ما أدري هو مسمى أحد ساكن فيها ولا هي من الرغد والعيش الوفير والهناء
1: نسبة إلى القرية اللي هي قريبة منها قرية رغدان، ولكن كجبل وغابة فعلا.
0: طيب القرية من وين جابت الاسم؟
1: الأسماء لا تعلل، ولكن أحيانا نسبة لشيء معين، رمز مكان حدث والمناطق.
0: لا لا لا, لا أنا أقول لك ربطت اليوم من العيش الرغيد والرغد والحياة الهانئة.
1: والله شيء نتمناه، وكانت فيما ينقل لنا من حياة القدماء أنها كانت فعلا المنطقة ككل فيها من يعني وفرة المياه والخضرة والمنتوجات المحلية الشيء الكثير، حتى أنها كانت سوق لمعظم المناطق الجنوبية.
0: هذه مش هذه القرية نفسها، مش الغابة،
1: القرية والمنطقة كمنطقة، لأنه جبلية ممطرة وباردة، وعلى فكرة كثير من أماكن العالم هي حارة أو معتدلة، أما أنه شتاء وأجواء باردة في مكان فهي نادرة على مستوى العالم.
0: أهم شيء كيف فيها ناس تخبز كده على التنور وأشياء عشان تكمل
1: كل
0: الأجواء.
1: شيء يعني يساعد على هذه الأجواء، من قهوة، من شاهي، من طبخ.
0: شكلك رحت يا صالح عشان كده يعني عايش.
1: يعني اللي ما يوصل رغدان فاته كثير من جولة المنطقة الجنوبية.
0: لا لازم أروح.
1: فأكيد أنها ملفتة للنظر، وعشان كده احنا ختمنا فيها حلقتنا لأنها منطقة تستحق الكثير والكثير.
0: وختمنا بعد سؤالنا، خلاص احنا قاربنا على الانتهاء وما ولسه يعني عندنا فضول كان ان شي سووا، بس يلا ان شاء الله الحلقات القادمة
1: بيكون لها أسئلة أيضا مختلفة، ولكن إحنا اللي والله انبسطنا مع مستمعينا ومشاركينا وأنستنا لحظات التواصل
0: وهم
1: منهم.
0: وهم شيء إن اليوم عايشناهم فوق القمم، إن جيت لغابات فوق القمة، وإن جيت لسياحة جبلية، وإن جيت لأعمدة بازلتية، أخاف ما نزلناهم. أهم شيء ننزلهم الحين
1: في لحظة الهبوط لأنه نودع فيها كل اللي شاركونا، نقول شكرا لضيوفنا.
0: هبوط مظلي أهم شيء.
1: اللي شاركونا واللي استمعوا واللي ضيوفنا الأعزاء، كما أشكر فريق البرنامج ياسمين السهيمي في الإعداد، حسين العباس إعدادا وإشرافا، وطارق الميس في الاتصالات والتنسيق، مخرج برنامج هوا بلادي خليل العيسى يعطيك العافية، وتحيات من قدم لكم هذه الثلاث ساعات ميعاد الحسن
0: آل حسن
1: وصالح العجرفي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من جماح دغريري ومشبي بحاري. مستمعينا الأعزاء، اليوم نقدم لكم هذه الحلقة من عاصمة البن السعودي في المملكة العربية السعودية وفي منطقة جازان تحديدا، من محافظة الدائر بني مالك. هذه هي المحافظة التي تجمع بين جمال الطبيعة وسحر المكان. هذه المحافظة المعروفة بمعالمها التاريخية وقلاعها الكبيرة وجبالها الشاهقة وأيضا قهوتها الجميلة والرائعة. راح يرافقنا اليوم في هذه الحلقة ومن هذا المقهى الجميل المطل على هذه يعني على جيب على تهامة وعلى أودية تهامة. هنا نعانق السحاب والضباب مع الزملاء الأعزاء، الزميل محمد المالكي. محمد، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض في مقهى ديرتي.
1: الله يحييك أستاذ جماح، أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعداء بتواجدكم معنا هنا في محافظة الدائر في هذا المقهى الجميل وفي هذه الأجواء الجميلة، وسعداء أن تظهروا معنا في هذه المحافظة للحديث عن هذا المكان، التراث والإنسان والطبيعة، وبإذن الله نقدم للمستمع ما يفيد.
0: الله يعطيك العافية. وأيضا الأستاذ حسين هادي يرافقنا في هذه الحلقة وهذه الإطلالة الجميلة، يعني من هذا المكان نطل على مزارع البن وعلى جمال مزارع البن. حياك الله أستاذ حسين وسعداء بتواجدك معنا اليوم.
2: أهلا وسهلا، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا بكم في محافظة الدائر عاصمة البن. بإذن الله نقدم حلقة جميلة جدا ثرية ومعلومات كثيرة عن محافظة الدائر والقهوة السعودية.
0: الله يعطيك العافية، وإحنا سعداء اليوم بصراحة موجودين في هذا المكان بالذات. إطلالة ساحرة ما شاء الله تبارك الله محمد، يعني ضباب وسحاب اليوم، الجو حلو.
1: طبعا الأجواء دائما في الصيف ومثل هذه الأوقات تكون جميلة أستاذ جماح، ودائما تكون مثرية ومستقطبة. المناطق الجبلية في منطقة جازان جميلة ساحرة بأجوائها بطبيعتها بإنسانها بتراثها بفنونها. حقيقة جبالنا لها رونق ولها طعم خاص، ولا زالت تتمتع بذلك الماضي وبذلك العبق الجميل. حقيقة أستاذ جماح، أنت تجولت وشاهدت هذه المحافظة واستضفتنا في هذا الكافي في هذا المكان الجميل لنحتسي سويا القهوة السعودية، وأيضا نستمتع بالأجواء الطبيعة الخلابة، وأيضا تتذوق القهوة السعودية من محافظة الدائر التي هي تشتهر بهذه الشجرة، وهي من أكثر المحافظات في المملكة العربية السعودية زراعة للبن وللأشجار، وهي أيضا مصدرة لهذه الشجرة حقيقة. فأنت هنا أستاذ جماح،
0: أنا والمستمعين مش أنا لوحدي،
1: طبعا المستمعين بإذن الله يعيشوا معنا الأجواء، وبإذن الله الكثير منهم من زار الدائر، وبإذن الله من أراد أن يأتي سيعيش هذه الأجواء بكل ما فيها.
0: بس بصراحة أنا عجبني الكوب القهوة هذا الطين اللي موجود مع الأستاذ حسين، أكيد له قصص جميلة ورائعة الكوب هذا. أنتم يعني أنا أعرف أنك مثلا كبار السن ما يشربوا القهوة إلا في هذه الأكواب.
2: صحيح طبعا،
0: أو خلينا نقول الفناجيل
2: يعني. إيه صحيح طبعا، هذا فنجان القهوة قديما، يعني احنا لابد أن نحتفظ بشيء من الماضي. قديما ما كان عندهم الصناعات الحديثة، ما كان عندهم أمور، كل شيء مصنوع من الطبيعة. فاحنا اليوم نحاول أن ننقل اللي احنا شفناه مع أبائنا وأجدادنا، ننقله للجيل الجديد. أن اليوم ترى الناس قديم كانوا يشربون في الفخاريات، كان لها طعم مختلف عن القهوة اليوم في الأواني الجديدة. لها طعم مختلف، لها ذائقة مختلفة. حتى احنا اليوم يوم نجي نشرب في الأواني القديمة، يعني ترجع لك ذاكرة الطفولة الجميلة. تشوف الشايب يشرب بالوالد والوالدة والجد والجدة، يشربون من فناجين القديمة واحنا صغار. إذا راح يمين يسار نروح نشرب بعد
0: يعني هم ما يتناولوا القهوة، في لهم مواعيد محددة.
2: هم دائما حريصين على الصباح والبعد العصر في

0: حول القهوة دائما في الإطلالة الجميلة اللي موجودة دائما في قمم الجبال، مطلع على المزارع، مطلع على
1: لها اسم معين كانت في في مثلا في خلينا نقول في البيت لها اسم معين هذه الإطلالة.
0: دائما يقولون الشرحه،
1: الشرحة،
0: الشرحة اللي هو المكان المطل على المدرجات الزراعية.
1: يا سلام.
0: اللي كان مثلا عنده زراعة أو عنده مثلا أغنام أبقار، فلازم المنطقة اللي هو يجلس فيها كل الحلال والمزرعة قدام عينه على مدار اليوم كامل.
1: الله.
0: لحمايتها تمام ولا لا، وما برضو في نفس الوقت ما حد يجي دخيل أو يشوف الناس اللي جايين للمنطقة كضيوف أو كناس يبغون شيء، فدائما المكان اللي هو يجلس فيه مطل دائما على مدار اليوم كامل،
1: يعزم اللي حواليه يعني.
0: لا بد التجمع الجيران على طول كان. والشيء الجميل صراحة اللي احنا اليوم بدأنا نفتقده نوعا ما، الجيران يجتمعون على القهوة دائما، لان ما كان في تجمع سكاني كبير نفس الوقت الحالي. كان التجمع يعني عيال العم، عيال الخال، الانساب، كانت قهوتهم واحدة.
1: ما شاء الله، لك تعليق اكيد محمد على الشرح.
2: طبعا اكيد هو قال الشرح لان هذا الاسم هذا من الانشراح ومن البهجه، يعني مكان يشرح الصدر على ما قالوا الاطلاله هذه. طبعا اكيد
1: يعني لك على كذا البيت الجبلي مجزأ يعني.
2: أكيد دائما تلقى البيوت الطينية القديمة دائما في الجبال، دائما تلقاه مبني في مكان مطل، أولا مكان يشرف على ما حوله، يحمي نفسه أولا.
1: ترى في مراقب قاعد راقبك يعني على أي معلومة تقولها غلط، هو خبير ترى.
2: طبعا الأستاذ حسين هو خبير في القهوة وخبير في الأمور هذه، لكن إن شاء الله أنه يتعاون معي إن شاء الله في تثبيتي بالمعلومات.
1: مشروع جديد،
2: حتى إن ذكرنا معلومات. لكن هو فعلا البيوت هي على إطلالة جبلية وعلى قمم جبلية، دائما مطلة جميلة، دائما المزارع حولها، ودائما أماكن الرعي وأماكن إطلال، ودائما تلقى الشايب أو الجدة والجدة العايشين في هذا المنزل مطلين على أماكن جميلة.
1: ما شاء الله.
2: على ما قالوا زي ما قال حسين، هي شرحة وتشرح الصدر وتفتح الناس على هذه الأماكن. وكما ذكر هي حقيقة القهوة هي أصلا من الكرم ومن الضيافة يعني. فدائما أول ما يشوف واحد يقول لا تعال قهوة حياتي.
0: أستاذ محمد ممكن يشرحنا تفاصيل الهندسية اللي موجودة في المباني؟
1: لا قبل ما يشرح هذه أنا خلينا أروح معك لتحضير القهوة. يعني أكيد أنه كان لها عادات جميلة ورائعة يعني في المحافظة، خاصة مع النساء يتفننون في تحميص القهوة.
0: صحيح صحيح. يعني اليوم سبحان الله سكان الجبل كانوا هم اللي يعني العملية كاملة من الزراعة إلى الحصاد إلى التجفيف إلى التقشير إلى التحميص. بعد تحميص القهوة لها رونق يعني مرة جميل، يعني أغلب السكان يحمص القهوة ويعدها في نفس الوقت. بسبب شو؟ سبب رائحة القهوة بعد التحميص لها رائحة مختلفة، فهم يبحثون عن الطعم اللي موجود ما بعد التحميص مباشرة، عكسنا اليوم. لا اليوم احنا نقول له اليوم لازم ترتاح القهوة يومين ثلاثة عشان تروح الغازات اللي موجودة فيها. ففي لكل جيل يعني احنا اليوم مثلا لو جينا نحمس القهوة ونعدها على طول، ومعنا مثلا جاء واحد من الشيبان، والله القهوة هذه من زمان ما ذقتها، لأنه خلاص يرجع الطعم القديم اللي موجود قديما.
1: ما شاء الله. محمد الجبل يعني احنا موجودين اليوم في هذا الإطلالة الجميلة، أبناء الجبل كان لهم مهن قديمة كانوا يمارسوها يعني غير الزراعة.
2: والله شوف أبناء الجبال لهم مهن كثيرة، منهم يعني الحرف اليدوية، يشتهرون بالحرف اليدوية، يشتهرون بالطبخات الشعبية
1: والبناء طبعا.
2: أكيد البناء الحجري الجميل. يعني محافظة الدير أيضا هي من أكبر القلاع الأثرية على مستوى العالم، أحد المؤرخين عندنا محافظة الدير ذكر هذه المعلومة بسبب كثرة قلاعها، يعني لا تكاد تشاهد في كل 20 متر إلا وتجد قلعة.
1: ما شاء الله.
2: أما كبيرة صغيرة مختلفة الأحجام، مختلف بعضها يعني ربما لم يكن كالسابق، يعني ربما اندثر أو جاء شيء من عوامل الزمن. لكن البناء الحجري في الجبال شيء لا يصدق يعني. ما شاء الله. الآن لو جبت أكبر المهندسين ما يمكن يجيدون البناء في ذاك الطريق. يعني حتى بعض الحجر الموجود في هذه المباني الآن المعدات الثقيلة ربما تصعم عليها، ولا تدري كيف حملها هؤلاء البشر من من من أسفل الجبل وصعدوا بها القمة وبنوا بها هذه القلاع. لأن المباني الحجرية كانت تعتمد على أشياء كثيرة، أولا تعتمد على الموقع، على البناء الهندسي، البناء العسكري، المكان الأمني. أيضا حتى يعتمد على الشمس، على الهواء.
1: فتحات يعني
2: فتحات مختلفة. يعني تلقى الآن غرفة النوم مطلة على مكان فيه هواء، وتلقى المطبخ في مكان لا أقل وتلقى حتى يستعينون بالشمس حتى في دخولها في
1: طريقة دخول الشمس
2: للغرفة لا حتى يستعين بها في الأوقات.
1: الله المستعان.
2: يعرف الظهر العصر المغرب الصيف الشتاء الربيع من من من من فتحة الشباك هذه اللي وضعها باتجاه الشمس
1: ما شاء الله
2: سواء في الشروق والغروب هذه أشياء جميلة يتميز بها أبناء الجبال هذه واحدة منها.
1: خلينا نروح فاصل ونرجع.

0: من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا في مقهى ديرتي. هذه الحلقة كما ذكرنا لكم نقدمها لكم من هذا المقهى الجميل في محافظة الدائر بني مالك والمطل، حقيقة على هذا المنظر الرائع الخلاب، يعني على واحدة من أجمل مزارع البن هنا في هذه المحافظة. كم دائما عمر المحل أستاذ حسين؟ عمر يعني بالعادة كم يكون عمر المزرعة مزارع البن؟
1: هي الشجرة بالنسبة للشجرة عمرها طويل، وهي بناء على عملية التقليم. يعني احنا اليوم وجدنا بعض المزارع، جلسنا مع الشيبان أعمارهم تقريبا 90، يقول والله أنا جدي موجود والمزرعة هذه موجودة
0: ما شاء الله.
1: فجينا نقيس حجم غصن الشجرة، بعضها عدى 6 بوصة تقريبا، فوصلنا تقريبا من 400 إلى 500 سنة والشجرة موجودة في المزرعة. وجدنا بعض الوثائق عند المزارعين تتكلم عن المزرعة، عن عمرها أكثر من 500 سنة، لكن للأسف يعني ما عندنا متخصصين للبحث في التاريخ القهوة كثير. لكن أنا أعتقد مع وجود الإنسان في محافظة الدائر أن القهوة وجدت معه.
0: بايش يتميز اللبس الجبل؟ يعني خلينا نبعد شوي عن المزرعة. يعني أنا شايفك ما شاء الله تبارك الله مش لابس اللبس الجبلي الكامل يعني.
1: طبعا لبس الجبل يتكون من عدة ألوان، فالألوان هذه ترمز إلى طبيعة المنطقة، تمام ولا لا؟
0: يا سلام.
1: فالألوان هذه سبحان الله كل منطقة في محافظة الدائر لها ألوان تخصة. فإحنا اليوم كانوا قديما يتميز الألوان لكي تعرف الشخص هذا يعني إيش ميوله. يعني اليوم نتكلم مثلا عن تحليل الشخصيات الأمور هذه، فالألوان اللي كانت قديما ترمز إلى الأماكن.
0: كيف يعني؟
1: ترمز إلى شخصية الشخص. مثلا اليوم والله احنا نقول والله هذا الشيخ القبيلة او الفارس لو لبس محدد، تمام ولا لا؟ الطبقة المتوسطة المالية.

0: يعني لهم ألوان معينة بارزة. الناس العاديين اللي مثلا وضعهم عادي جدا ما هم نخبة المجتمع المالية والأمور هذه، لهم لبس عادي جدا ألوانهم عادية. في كل طبقة من الطبقات المجتمع لها ألوانها.
1: بس دائهم الحمد لله نحن في هذا الوطن الواحد.
0: اليوم صار الناس تستمتع بالألوان.
1: نعم.
0: يعني اليوم مثلا لو جينا على اللحاف الكتف ما كان يلبس إلا الشيخ أو الفارس. تمام ولا لا؟ لا صار اليوم، لا صار اليوم يعني جزء من الموضة، جزء من البرستيج،
1: جزء من العادات والتقاليد الجميلة
0: والتقاليد ونقل الموروث.
1: نعم، يعني أصبحت الأجيال تتناقل هذا الموروث. ما لأنه إحنا في وطن الحمد لله رب العالمين تحت مظلة هذه القيادة الرشيدة بأننا نفخر ونعتز بهذه القيادة. النساء طيب كيف كان؟
0: النساء كان لبسهم مميز جدا، وكان أكثر لون النساء الأسود مطرز ببعض الألوان الأخضر والأحمر والأصفر.
1: يا سلام. تمام. اللي تحت ايش يسمى، اللي فوق ايش يسمى الطرحة
0: أيوة. كانت تلبس النساء دائما مهتمين كثير بالطيب، رائحة الطيب في الشعر والأمور هذه كانت مهمة جدا عندهم. مهتمين بالروائح، مهتمين بالألوان، مهتمين بالملابس الوسيعة. تمام ولا لا؟ هذه كانت أهم الأشياء اللي إحنا صراحة كنا نشوفها وإحنا صغار، مركزين كثير على الملابس اللي تكون فضفاضة. تمام ولا لا؟ الحركة فيها مرنة. تمام ولا لا؟ يعني البنات الصغار كانت لبسهم مختلف عن النساء الكبار. عرفت ولا لا؟ كانت الحياة جميلة جدا.
1: كيف كان عادات التواصل الاجتماعي؟
0: والله هو كان التواصل يعني كان التواصل كل نهاية أسبوع. أي ما كان اليوم كان
1: يعني
0: التواصل
1: هذا في جبل وهذا في جبل. وهذا
0: اليوم كان
2: مثلا هذا من أيام التواصل.
0: كانت اليوم مثلا أنا أذكر وإحنا صغار كانت الوالدة تأخذنا في نهاية الأسبوع بعد الدراسة نروح نجلس يومين عند جدي. تمام ولا لا؟ فهذه كانت من الأشياء الجميلة اللي ذكرات اللي مرة
1: ما شاء الله.
0: أيوة كانت يعني مرة من الصباح يأخذنا جدي للمزرعة، كانت حياة جميلة جدا.
1: ما شاء الله. أيوة. بارك الله. يعني وهذا الذكريات الجميلة تراها هذه تبقى في الذاكرة. أنت لما تشوف اليوم يعني الشباب سهرانين وكذا، زمان ما كان فيه الكلام،
0: ما في تقنية عندنا. يعني اليوم يعني تخيل كان ما يجي صلاة العشاء لو احنا متعشين ونايمين، ما عندنا شيء نجلس عليه. عكس الجيل الجديد اليوم ما شاء الله عنده التغنية، عندهم الخيارات كثيرة. اليوم قديمة ما كان عندنا خيارات.
1: صحيح. محمد شايف المزهرية هذه قدامنا، مزهرية ما شاء الله تبارك الله كلها نباتات عطرية، يعني أنواعها خلينا عارف أنواعها لكن خلينا نقول للمستمع الكريم إيش الأنواع الباقة الجميلة الرائعة اللي أنت جايبها معنا اليوم. بصراحة معطية للقهوة ريحة حلوة.
3: طبعا المناطق الجميلة تشتهر بالعديد من الأشجار العطرية، يعني من أشهرها ممكن البحيثران والريحان، ويعني بعض الأشجار العطرية كذا اللي ما تلها ريحة لكن لها ألوان كذا مزينة زين الشجر، منها الأحمر
1: الأصفر والأحمر. هذا إيش اسم الزهرة؟
3: هذا أعتقد من أشجار إيش اسمه يحسن
1: الفنك.
3: ها من أشجار الفنك، يسمى الفنك. يعني
1: والنرجس موجود
3: في أغلب وهو يضاف بس للزينة، يعني بعضه ما له ريحة لكن له زينة.
1: ما شاء الله.
3: ليس كالبعثران وليس كالريحان، وأيضا إيش عاد باقي غير بعثران والريحان؟
1: يعني غشيم محمد في النباتات.
0: محمد دائما يعني يلبس الثوب أكثر من يلبس الملابس،
1: ما يلبس العقال.
3: لا إحنا نشتريها، هم طبعا يأتون بها أغلبها جاهزة، تجي جاهزة. يعني هي حقيقة تزرع في الجبال لكنها متعبة، فأظنها في المناطق السهلية اللي ترتوي فيها بالمياه هي تكون فيها أكثر جودة وأكثر انتشار.
1: الشيح موجود شايفه ما شاء الله.
3: إيه برضو الشيح، وبرضو حتى
1: والكادي موجود.
3: والكادي صحيح. الكادي برضو من الأشجار المشهورة عندنا في الجبال، بالرغم أنه بدأ بالاندثار لأنه من الأشجار اللي تحتاج إلى رعاية وإلى ري وإلى مياه كثيرة. كان مشهور عندنا في بعض المناطق في مكان يسمى القرحان، يمكن يعرفه الأخ حسين.
1: يا سلام. وكان في قلب الوادي.
3: إيه هو كان في الوادي، وكان في أشجار كبيرة تشتهر بالكادي، لكنه الآن بدأ برضو في نوع أنواعه تختفي كثير. يعني
1: بس يعني زراعة الفل قليل عندكم الرد.
3: لا الفل هي تشتهر فيها المناطق الساحلية.
1: يعني تروح تنزل الساحل تجيبوه من تحت يعني.
3: الفل أعتقد ما ينجح عندنا في المناطق الجبلية، ويحتاج إلى مناطق حارة. مناطق حارة ومناطق سهلية، حتى المناطق الحارة في الجبال ما تنفع مع بغاية حرارة زيادة.
1: ما شاء الله تبارك

0: صانع إذا كان الجو صافي جدا. فالجبال عندنا كثيرة، يعني مثلا عندنا جبل عريف من الجبال الكبيرة والشاهقة محافظة الدائر، جبل خاشر، جبل طلان، عندك عندك جبال الحشر، جبال شاهقة وجبال كبيرة تشبه جبال السودة
1: ما شاء الله،
0: يعني طبعا. حتى تشتهر بالعرعر وكأنك في في في السودة، لا حتى من ناحية الأجواء من ناحية الضباب. جبال القطيل، آل سعيد، جبل حبس، جبل المعتوب، كل هذه جبال كثير. جبل ثهران في في آل تليد جبل كبير.
1: البن يختلف من جبل لجبل ولا؟
2: مرة
1: كيف
2: البن يختلف من المنخفضات
1: الى هذا يمكن ما يعرفوا الا ذويقين القهوة.
2: صحيح صحيح. اليوم اليوم احنا اليوم كنا نجهل بعض الاشياء في القهوة، بعض المميزات، لكن الحمد لله مع تطور الزمن، تطور التقنية، تطور السوشيال ميديا، البرامج، التدريب، الاحتكاك في الناس اللي عندهم خبرة من داخل السعودية وخارج السعودية، اكتشفنا مميزات جميلة جدا في المحاصيل السعودية.
1: بس اللي زمان استاذ حسين ممكن يعرفهم على طول من اول ما يشوف الحبة، يعرف هذه من جبل القطيل ولا من خاشر ولا من طلان ولا من اي مكان.
2: صحيح صحيح. حتى اليوم لو تكلمنا عن طريقة الحصاد، كان السوق قديمة يطلب الحصاد بطريقة معينة، اليوم لا، اليوم اختلفنا.
1: أيوة.
2: فاقول لك مرة تفاصيل كثيرة في موضوع جودة القهوة. في مثلا اليوم احنا اليوم لو نقول والله انا عندي مزرعة ارتفاع 1200، لا هذه مرة جميلة جدا جدا في القهوة السعودية. لو أنا والله جيت اليوم على مزرعة مثلا فوق 2000، لا أنا أقول هذه ممكن احنا نوديها قهوة مختصة قهوة سوداء. في كل منطقة لها مواصفات ولها طعم
1: ما شاء الله. الشرقية غير الغربية المزارع؟
2: نعم فيها فروقات، بس يعني صراحة هم المبدعين فيها الشيبان.
1: يا سلام.
2: أيوة الجيل الجديد لا صار يعني ضيع شوي
1: زي محمد يعني يعني بس يشرب ما شاء الله تبارك الله كيف قهوة.
2: صحيح. لكن الشيبان لا، الشيبان ما شاء الله دقيقين دقيقين حتى في موضوع النبتة
1: الوزنية
2: في النبتة حتى. يعني أذكر سنة من السنوات كنا في مهرجان البن، وكان كان في في مزارعين يجيبون شتلات، فواحد من المزارعين من الشيبان جاني يأخذني بيدي كذا لأن شافني مهتم شوي كذا بالله، وقال شوف الشجر هذه تختلف عن هذه. أنا والله صراحة أنا أول مرة أكتشف. بدأ يشرح لي طريقة الورقة كيف طلعت، كيف لونها، كيف الساق، كيف المهر هذه. فعلا بدأت أركز في اختلاف، وفعلا اكتشفنا قبل 4 سنوات إن عندنا تقريبا 3 إلى 4 أصناف موجودة عندنا في المنطقة مختلفة عن بعض، بس إنها قريبة من بعض كثير، بس إن في اختلافات
1: ما شاء الله.
2: وهذا يعني وثق شيء علمي ووثقت يعني
1: حتى يمكن حتى في الطعم وفي القشرة حقتها تختلف
2: مختلفة.
1: طيب خلينا نروح فاصل بس ونرجع مع مستمعين الأعزاء.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي من أحد المقاهي هنا في محافظة الدائر بني مالك، ضيوف الزميل محمد المالكي وأيضا الأستاذ حسين بن هادي المالكي. محمد، يعني المنطقة مشهورة كثير يعني بألوان شعبية وفنون شعبية، يعني حتى ألعاب شعبية. أنت كتبت كثير عن الزميل محمد الإعلام، محمد المالكي هو يعني الإعلام المعروف، أنت كتبت كثير عن هذا الموضوع.
1: أكيد الألعاب الشعبية في محافظة الدائرة ألعاب حقيقة.
0: في فرق بين الألعاب والفنون، الفنون راح أغطيها ل
1: طبعا الأهازيج والألعاب والفنون الشعبية محافظة الدائرة هي متجذرة وقديمة جدا ولها أصناف متعددة، منها ما لا زال مستمر ومنها بعضه ربما اختفى مع مرور الزمن وربما تغيرت حقيقة طريقة تنفيذه، لكن الألعاب الشعبية

0: في الدير متجذرة حقيقة، وتختلف من يعني مثلا الفنون الشعبية في آل تليد تختلف عن الفنون الشعبية في جبال حشر، تختلف عن الفنون الشعبية في محافظة الدائر.
1: أظن حتى اللبس الشعبي يختلف من جبل لجبل،
2: الألوان
1: بعض الألوان
0: وكما ذكر حسين الألوان تختلف، كل ناس تميزهم بألوانهم وتميزهم ب طبعا هي هذه تجدها دائما في المناسبات، تجد هذه الألوان حاضرة، يعني مثلا منها مثلا التكثيرة تجدها بعد ما يخلصون الناس مثلا وجبة الأكل عند أي شخص يتكثر. وأيضا إذا قديم
1: حافظ شعر من التكثيرة هذه شي يقولوا الناس يعني محمد، أنا أعرف أنه حيعرف الأسماء بس لكن مو حافظ يعني.
0: لا في تكاثير كثيرة يعني.
1: حافظ شعر من اللي يقال كيف كان الناس كيف يأدوها
0: يعني الأداء ممكن الآن ما حضرنا يعني، لكن أنا كنت نذكر تكاثير كثير حضرنا مثلا كثر الله خيركم يعني أهل المنزل بعد وجبة مثلا كايفة مثلا الله يكثر خيرهم من هذا الكلام
1: تكثير
0: يعني اسمها تكثير. وفي ترحيبة لما يجي ضيف يقول له مرحبا بضيوفنا عداد مثلا فوق رؤوسنا، دائما يجيبونها ناس
1: يعني ترى مشي حالك
0: مجموعة مجموعة من الناس اللي يقدمون إذا قدموا يرحبون بضيف
1: الزواج أو العيد أو المناسبات
0: هي دائما سواء هي في زواجات في مناسبات عيدية حتى في مناسبات خاصة اعتادت بين الناس بهذه الأشياء، يعني تقدير وإكرام لأهل هذا المنزل سواء بضيوفهم القادمين أو بضيوف المنزل أو حتى بعد انتهاء الوجبة. وأيضا بعد بعض الوجبات تبدأ ألعاب شعبية مختلفة مثلا منها الحادي الطرح، ايضا الالعاب الشعبيه هذه التراثيه زي الطرق زي طرق عشي يسمونه وزي الصفقه وهذه فنون شعبيه.
1: يا سلام
0: تلقى الناس تتفنن فيها، هذه بعد الاساسيات اذا انتهت ابدا انت تتفنن. يعني الاساسيات هي الترحيب التكثيره التحيه ما بعدها خلاص انت ابدا في فنونك الشعبيه الحادي الهصعه.
1: يا سلام
0: هذه كلها فنون شعبيه
1: تقريبا المسميات يعني متقاربة في المناطق الجبلية فيفا
0: هي موجودة في الله فيفا الريث هروب
1: تقريبا نفس المسميات يعني
0: احنا قريبين من بعض في هذه الفنون احنا قريبين من بعض فيها ودائما يحرصون عليها حتى يثرون ليلتهم زي ما قال حسين ما في جوالات ما في شيء هذه هي فنونهم وهذه ألعابهم.
1: حافظ شيء
2: ما في شيء
1: مع القهوة اللي انت شربتها هذه يمكن تفتح شوية يعني
3: بنحاول فيه
2: لكن اليوم احنا نتكلم عن الفنون، احنا صراحة فقدنا كثير من الألوان الشعبية، فقدنا كثير من الطرق الموجودة. انا اذكر 2015 مجموعة من الشباب صراحة سووا بحث كذا عن الألوان الشعبية في القطاع الجبلي، وجدوا أكثر من 90 لون
1: ما شاء الله تبارك
2: الموجود الآن والمستخدم تقريبا 20-30 لون فقط.
1: محمد في باقي دقيقة معايا، عادة جميلة وحلوة تراثية تحب أنها ترجع على طول
0: الفنون الشعبية بمسماها الأساسي جميل. أتمنى أنها تعود كما كانت.
1: الأستاذ حسين
2: مناسبات الأعياد اللي كانت تجمع الناس كثير يطبخون مع بعض.
1: الله يا سلام، الله يعطيكم العافية الأستاذ محمد المالكي، شكرا جزيلا لك محمد. شكرا وشكرا استجمع. على هذه القهوة الجميلة وترى بشيل هذه الباقات
0: أبد لك
1: النباتات العطرية
0: بشيل الخطور والكادي والقهوة إن شاء الله نعطيك برضو القهوة.
1: الله يعطيك العافية
0: أنت والزميل مشبي بإذن الله تعودون بالقهوة إلى منطقة جازان وتتذكرون وتذكر المحافظة.
1: الله يعطيك العافية الأستاذ حسين هادي المالكي، شكرا جزيلا لك.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يعطيك العافية، ترى حشيل الفنجال هذا
2: إيه خلاص هذا انتهى عهد عليك
1: حصريا
2: عهد عليك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأعزاء على طيب المتابعة، حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من مكها ديرتي. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري، دمتم بخير في أمان الله.

0: طائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. فيه ناس يحبون التصغير في كلامهم، يقولون مثلا ركبت سييرتي ورحت لمطيعم وطلبت لي إكبيدة وجبينة وهكذا. الشاعر صفي الدين الحلي كتب قصيدة صغر فيها يمكن 99% من ألفاظها، أقرأها عليكم الآن بعد ما قريتها بيني وبين نفسي أكثر من مرة عشان أمرن لساني عليها. والله يعين لساني ويعين آذانكم على حروف الياء اللي ما خلت كلمة إلا دخلتها، وأذهانكم اللي بتتعب في فهم معاني الكلمات المصغرة مثل ما أنا قبلكم تعبت. لكن اللي تفهمونه فهموه، واللي ما تفهمونه مشوه. خلنا نسمع. نقيط من مسيك في رويد، خويلك أم وشيم في خديدي، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، وجيه شويد فيه شكيل، أدق معينيات من خويدي، ظبي بل صبي في قبي، مريهيب السطيوة كالأسيدي، معيشيق الحريكة والمحيا، مميشيق السويلف والقديدي، معيسيل اللمي له ثغير، رويقته خمير في شهيدي، ظبي في مقيلته نبيل، مويقعه أفيلاذ الكبيدي، شويمي اللفيض فما أحيلا، عذيب قويل هيلي يا سويدي، تريكي اللحيض له جسيم، تريف لمسه لين الزبيدي، مجيديل القديد له خصير، يجاذبه كفيل كالطويدي، فويق صليته ليفيرتيه، ليل من فويحمه الجعيدي، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب النجيدة والجليدي، جفين من هجيرك في سهير، أطيول من مطيلك للوعيدي، ولست حويذرا لصريف دهري، رويب حويدث يضني جسيدي، صريف الدهر يعجز عن عبيد، سنيد ظهيره نجل السنيدي، نزلت جويره فقضى حقيقي، وصار جوينبي ورعى عهيدي، وراش جنيح وحما ظهيري، وزاد حريمتي وبنى مجيدي، وحن على كسير من قليبي كما حن الأبي على الوليدي، نظرت حويسديه وهم نويس، منيظرهم سميعك بالمعيدي، دوينك يا أهيل الجود مني نظيما في وصيفك كالعقيدي، أحيسن من قصيدي من قبيلي، وأسبق من نظيم من بعيدي، أريشق من غزيلهم مديحي، وأحلى من هزيلهم جديدي، حسيب مكينتي وعلى قديري، ووسع طويقتي وقوى جهيدي. أنا قلت لكم الله يعين لساني وآذانكم وذهني وذهانكم، لكن أتوقع الشاعر قبل أنه تعب كثير في كتابة هالقصيدة، والشعر بشكل عام متعب للي يكتبه، فكيف إذا كتبه بهذه الطريقة العجيبة. وبكذا نكون وصلنا للختام. إن شاء الله أن الحلقة عجبتكم وأمتعتكم. نلقاكم في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي. فمعن الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: لك الحمد، ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الرقيب، فهو الذي يرقب كل شيء ويحفظه، ويعلم كل شيء ويخبره، لا يخفى عليه من العبد سره ولا علانيته، ولا ظاهره ولا باطنه، المدبر أمر مملكته فلا يعزب عنه منها دقيق ولا جليل، أحاط بها حفظا وتقديرا وأمرا ومآلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والرقيب هو الذي ينظر عن قصد، فيتتبع كل شيء ويحيط بكل شيء، وليس مجرد بصير، لأن البصير قد يرى الشيء ولا يقصد إلى النظر إليه، بخلاف الرقيب الذي يعلم الظواهر وخفي الأسرار، ويعلم البصيرة الصادقة وخائنة الأبصار. إن ربك لبالمرصاد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الشاكر، أي الذي يجزي على عمل العامل ويثيب عليه بالأجر والثواب، ويثني على عباده المطيعين، ويقبل منهم اليسير من العمل، ويعطي الجزيل من النعم، ويعفو عن الكثير من الذنوب والزلل. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 2 موضعين. ومن أسماء الله الحسنى الشهيد، وهو الأمين في شهادته، وقيل هو الذي لا يغيب عن علمه شيء، والشهيد الحاضر، وهو أيضا الذي يشهد على الخلق يوم القيامة، وهو سبحانه قد دل على توحيده بجميع ما خلق، كما أنه سبحانه الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له، ولا ناصر على الظالم المعتدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه، وهو سبحانه المطلع على جميع الأشياء، فسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، أحاط علمه بكل شيء، وهو سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عمله. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 19 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الصمد، ومعناه أن الله تعالى هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تلجأ إليه وتقصده، وهو أيضا الذي لا جوف له ولا يحتاج لشيء، فهو غني عن كل شيء ومحتاج إليه كل شيء، كما يعني الباقي الذي لا يفنى، والسيد الكامل في صفاته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى العالم، ويعني أن الله تعالى ذو العلم الشامل المطلق الذي يحيط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويتضمن معنى العالم علمه بكل ما كان وما يكون، وبالمستقبل والماضي، وبالظواهر والبواطن. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، أضيف في 10 منها إلى الغيب والشهادة، وأضيف في 3 منها إلى الغيب وحده.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
7: الرياض،
3: ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
0: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
9: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
10: السعودية الخضراء والتشجير.
11: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية. ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيا علاقات التعاون وتطورات المنطقة. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. وكالة فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند إبلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. كانت تلكم العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم عددا من الأوامر الملكية وكانت كالتالي: يعفى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه. تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية إضافة لاستمراره وزيرا للطاقة. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء. يعفى أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، ويكلف بندر الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله. إعفاء شلعان بن راجح شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. تعيين إحسان بن حمزة فقيه بافقيه أمينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة. تعيين الشيخ محمد المطلق نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. تعيين طلال الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة. تعيين عبد الإله الدحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة. تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها في عدد من المجالات وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الأخيرة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات وبذل الجهود اللازمة للتوصل

0: للوصول إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا ودعت باكستان جميع الأطراف إلى تجنب التصريحات أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء الفهم خلال المرحلة الحساسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مؤكدة على ضرورة تركيز الجهود على ضمان التنفيذ الفعال لمذكرة تفاهم إسلام أباد بصفتها الإطار الأساسي لدعم مسار السلام في المنطقة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط، والتي تلعب دور الوساطة لإنهاء الحرب، حيث أجرى مباحثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وركزت بشكل أساسي على بحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. برهن تثبيت وكالة فيتش لتصنيف المملكة الائتماني عند مستوى إبلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، برهن على قوة الثوابت الاقتصادية للمملكة في الأسواق العالمية. ويستند هذا التقييم على ملاءة الميزانية العامة وضخامة الاحتياطات المالية، وهي العوامل التي منحت الأنشطة غير النفطية مرونة عالية مكنتها من تجاوز الآثار الجيوسياسية ومواصلة الأداء الإيجابي.
1: بالتأكيد هذا التصنيف جاء نتيجة الثبات الاقتصادي للمملكة رغم الظروف الجيوسياسية في المنطقة، ورغم أيضا التقلبات في أسعار النفط والحالة الاقتصادية العالمية. ولذلك المملكة في منأى من مثل هذه المؤثرات أو المؤشرات السلبية. واستنادا لهذا التقييم هو امتدادا للتقييم السابق سواء من فيتش أو غيرها، لأن المملكة العربية السعودية سياستها الاقتصادية ثابتة وقوية، وكل مكونات الاقتصاد السعودي تسير وفق الرؤية وأيضا المؤشرات التي فعلا تتابعها الدولة باستمرار، سواء فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لكل مكونات الاقتصاد المحلي أو أيضا للنمو فيما يتعلق بالملاءة المالية، لأنه نحن نعرف أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأزمة الأخيرة، وهذا يؤثر يعني يزيد من ملاءة المملكة وسيرفع من حجم ميزانية الدولة في السنة القادمة، لأنه سيكون هذا الأثر له دور كبير جدا، مما أعطى لوكالة فيتش أن تكون هذه الصورة الإيجابية والقوية والمؤثرة للمملكة على مستوى الاقتصاد المحلي وعلى أيضا سمعتها وعلاقاتها الاقتصادية. وهذا هو بالتأكيد ما يمكن أن يقال، أن قوة الاقتصاد السعودي تحميه من أي تقلبات وأيضا إدارته فيما يتعلق من خلال برامج الدولة.
0: استعرضت المملكة منجزاتها التنموية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، وأبرزت المملكة ما حققته من إنجازات في هذا المجال، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة التملك السكني إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، واقترابها من مستهدف الرؤية البالغ 70%.
2: تطرح المملكة أمام المنتدى تجربة تنموية تقوم على تكامل التخطيط الحضري ورفع جودة الحياة وتطوير الخدمات باعتبارها مسارات متوازية لتحقيق المدن المستدامة، وهو ما شكل محور المداخلة السعودية في جلسات اليوم.
3: في إطار تحقيق الهدف 11، تبنت المملكة خلال السنوات الماضية نهجا حضريا متكاملا يقوم على تعزيز التكامل الحكومي بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالتنمية الحضرية، بما يشمل الإسكان والخدمات البلدية والتنقل والبيئة وغيرها، بما يسهم في بناء مدن أكثر شمولاً واستدامة وصموداً.
2: استعرضت وزارة البلديات والإسكان ضمن جلسات الهدف 11 أبرز نتائج هذا النهج المتكامل وما نتج عنه من مؤشرات في قطاع الإسكان وجودة الحياة والفضاءات العامة. كما حملت مشاركة وزارة البلديات والإسكان رسالة تؤكد أن المدن المستدامة أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة. تؤكد مشاركة المملكة اليوم أن التنمية الحضرية في رؤية المملكة 2030 ليست مجرد توسع عمراني، بل نموذج تنموي متكامل يضع الإنسان وجودة حياته في صميم التخطيط، ويعزز حضور المملكة شريكا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: تواصل المملكة تعزيز حضورها الاستثماري من خلال منتدى بي ام جي لبحث الفرص الاستثمارية في المملكة تحت الشراكة

0: شعار الثقافة ثروتنا الأغلى.
1: في إحدى أكثر الفترات حساسية للاقتصاد العالمي، تواصل المملكة تعزيز حضورها الاستثماري، حيث اجتمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار في بورصة لندن ضمن ملتقى BMG الاقتصادي وتحت شعار الثقافة ثروتنا الأغلى، مسلطا الضوء على التحول الذي تشهده المملكة مع انتقال رؤية 2030 إلى عقدها الثاني من التنفيذ، وتوسع الفرص في قطاعات جديدة تتجاوز الاقتصاد التقليدي. المؤتمر ناقش التحول في النظرة إلى الثقافة والتراث إلى جانب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في وقت تشهد فيه المملكة استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، كما شهد الإعلان عن شراكة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار لدعم قطاع التقنية الحيوية والرعاية الصحية في المملكة. بعد عقد من التحول الاقتصادي، تنتقل المملكة من مرحلة بناء الأساس إلى مرحلة تعظيم الأثر، بمشاريع قادرة على تحويل الطموحات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
0: زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، زاروا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والمعرض والمتحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ضمن البرنامج الثقافي والمعرفي المعد لهم خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة. سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1057 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع. شملت الأصناف المضبوطة 21.100 صنف من المواد المخدرة و74.300 صنف من المواد المحظورة، إضافة إلى 2264 صنفا من التبغ ومشتقاته و39 مبلغا ماليا وست أسلحة ومستلزماتها. متحدث رسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحدث للإذاعة عن هذه الضبطية.
2: بفضل من الله سبحانه وتعالى تمكننا في زادك خلال هذا الأسبوع من تسجيل 1057 حالة تهريب لعدد من الممنوعات من خلال منافذ الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وتأتي هذه الضبطيات في تعزيز استراتيجيتنا في حماية المجتمع وتعزيز أمنه والتصدي لمحاولات التهريب. وقد اشتملت هذه الضبطيات على 121 من مواد مخدرة مثل الكوكايين، الشابو، الهروين وغيرها، أيضا على 374 صنف لمواد محظورة، كذلك ل 2264 للتبغ ومشتقاته و 39 صنف لمبالغ مالية، وكذلك 6 أسلحة ومستلزماتها. كل هذه الجهود المستمرة تأتي تأكيدا أننا في ذات كماضون في إحكام رقابتنا الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة والتصدي لأي محاولات لتهريب الممنوعات بكافة أنواعها وأشكالها وحماية هذا المجتمع وتعزيز أمنه.
0: دشنا تجمع عسير الصحي ممثلا في مستشفى الملك عبدالله بيشة نظام بصير ذكي للملاحة الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التنقل داخل مرافق المستشفى بسهولة وأمان واستقلالية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة. ويأتي تدشين النظام امتدادا لجهود المستشفى في تطوير الخدمات الصحية الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. المنفذ التقني لبرنامج بصير المهندس محمد العمري تحدث للإذاعة عن هذا النظام.
3: طبعا الفكرة ولدت فكرة بصير، طبعا هناك ملاحظة تحديات يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند تنقلهم داخل غرف العيادات، داخل بنايات المستشفى، من غرف العيادة إلى الصيدلية إلى غرف سحب الدم إلى الاستقبال. فولدت فكرة اللي هي ملاحة ذوي الإعاقة البصرية داخل عيادات المستشفى، فمن هنا بدأت الفكرة. طبعا المشكلة تحل قد لا تقتصر على ذوي الإعاقة البصرية فقط، قد تشمل حتى من يجهل ببناية المستشفى من الأميين أو الذين لا يجدون القراءة. التحدي هو أن ذوي الإعاقة البصرية طبعا صعب عليهم التنقل بين الغرف، فالبرنامج يتيح لهم التوجيه الصوتي، يعني حتى كان في شعار البرنامج عيون ناطقة لخطوات واثقة، فهو استبدال التوجيه الصوتي بدل استخدام البصر أو العين. طبعا التطبيق الصغير يعتمد على تطبيق الكاميرا للهاتف، هو يعتمد بشكل أساسي على تطبيق الكاميرا للتعرف على المواقع داخل المبنى. طبعا يؤخذ صور من مبنى المستشفى تشوخ الصور مثلا من المنعطفات، من الممرات، من العيادات، من الصيدلية، ثم تخزن في منصة سحابية بحيث أن الجهاز أو الجوال يشغل ما يسمى بالتصوير الحي، تصوير لايف، ويتم مطابقة الصور الحية اللايف بالصور المخزنة في قاعدة البيانات كل ثانيتين، كل ثانيتين يتم مطابقة الصور إلى أن يصل إلى الصورة المطابقة للصور المخزنة، ثم يقول أنت وجهتك هكذا. ثم أيضا نستخدم ما يسمى بالشورت باس أو المسافات القصيرة للتوصيل بين النقطة التي هو موجود عندها الشخص والنقطة التي طلبها.
0: خبر الأخير في هذه النشرة، استعرضت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في اجتماع اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بالكويت أداء وأنشطة الهيئة وما حققته المنظومة من دعم للشبكات الكهربائية بدول المجلس، إضافة إلى أبرز الأحداث التشغيلية المتخذة لضمان استمرارية الخدمة. كما اطلع في الاجتماع على مستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي وآخر التطورات المتعلقة بها. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية. ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيا علاقات التعاون وتطورات المنطقة. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. وكالة فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند إيبلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إنشاء مركز ذاكرة الثقافة السعودية. أعرب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل الوحدة التنظيمية المسمى بالإرشيف الثقافي إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، مثمناً الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي وجهود حفظ التراث الوطني. وهذه الخطوة تجعل من المركز مرجعاً وطنياً للتراث الثقافي والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وتطوير السياسات والمعايير الوطنية وتمكين الجهات ذات العلاقة من حفظ الذاكرة الثقافية وتوثيقها وفق إطار موحد بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وسيعمل المركز على بناء القدرات الوطنية وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية، فضلاً عن ربط خدماته بالجهات ذات العلاقة.

أضواء على السينما الكورية في مهرجان أفلام السعودية. شهدت العروض السينمائية والمعرفية في مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء حكايات وقصص ل17 فيلما من الروايات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية مع استمرار الندوات والجلسات الحوارية مع صناع الأفلام. ووثق الفيلم السعودي نور سيرة لاعب المنتخب السعودي محمد نور منذ بدايته في مكة المكرمة وصولاً إلى نجوميته الكروية. وشهدت الفعاليات توقيعاً لإصدارات الموسوعة السعودية للسينما، وضمن سينما الرحلة تم استضافة أعمال من الصين وفرنسا ومصر والعراق والولايات المتحدة، فيما اختتمت نوافذ السينما الدولية بفيلم الإثارة والحركة الكوري الطويل، لينتقل برنامج أضواء على السينما الكورية بالجمهور من المساحات التأمرية القصيرة إلى عوالم الحركة والنوع. كما شهد المهرجان توقيع عدد من إصدارات الموسوعة السعودية للسينما. فنون الطهي تسجل 180 منتجاً سعودياً ضمن سفينة التذوق العالمية. سجلت هيئة فنون الطهي 180 منتجاً سعودياً تمثل المناطق الإدارية 13 ضمن مبادرة

0: ويهدف إلى إبراز التنوع الغذائي المحلي ودعم المنتجين التقليديين وحماية المعارف المتوارثة وتشجيع أساليب الإنتاج المستدامة. وتأتي مشاركة المملكة في المشروع انطلاقاً من التزامها بحماية تنوعها الغذائي وتعزيز استدامته للأجيال القادمة عبر توثيق وتسجيل المنتجات التي تمثل مختلف مناطقها. وتواصل هيئة فنون الطهي دعم جهود التوثيق وتسجيل عناصر المملكة الغذائية والثقافية تعزيزاً لاستدامة الموروث الوطني والمحافظة على فنون الطهي السعودي. هيئة الأزياء تطلق ورشة تصميم الأزياء الأدائية. في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الأزياء والصناعات الثقافية، نظمت هيئة الأزياء ورشة متخصصة بعنوان تصميم الأزياء الأدائية، وذلك في مساحة فكر الإبداعية بحي جاكس في الرياض. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأسس تصميم الأزياء المخصصة للعروض المسرحية الأدائية وتطوير مهاراتهم في بناء الهوية البصرية للشخصيات من خلال تطبيقات عملية في التفكير الإبداعي والتصميم، بما يعزز قدرتهم على تحويل النصوص والأفكار إلى أعمال بصرية تعبر عن الشخصيات وتخدم العمل الفني. وتتجاوز الورشة المفهوم التقليدي لتصميم الأزياء لتسلط الضوء على أحد أكثر التخصصات ارتباطاً بالفنون الأدائية، إذ تتناول تصميم الأزياء الخاصة بالعروض المسرحية والرقص والعروض التراثية والاحتفالات الثقافية بوصفها عنصر أساسي في بناء المشهد الفني وإبراز الهوية البصرية للعمل. محاضرة عن السرد التاريخي المؤسسي بمكتبة الملك عبد العزيز العامة. ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة أقيمت محاضرة بعنوان السرد المؤسسي التاريخي تحويل الأحداث إلى قصة وطنية، ألقاها الكاتب والمترجم بندر الحربي، وأدار الجلسة الأستاذة إيمان الغامدي. وتضمنت المحاضرة عدة محاور، منها الكيفية التي تستثمر بها المؤسسات ماضيها لا بوصفه مادة تحفظ فحسب، بل بوصفه قصة حية تبني الانتماء وتمنح الشرعية وتفتح آفاق المستقبل. وأوضح المحاضر أن تحويل الوقائع التاريخية إلى سرد مؤسسي يمر بثلاث خطوات: انتقاء اللحظات ذات الدلالة وصياغتها في إطار قصصي متماسك وربطها بغاية حاضرة تخدم الثقة والانتماء. ومن النماذج السعودية التي توضح تدرج هذا المفهوم على أرض الواقع متحف الذهب الأسود في الرياض، الذي يعيد صياغة قصة اكتشاف النفط في قالب فني وإنساني بعيد عن الصياغة التقنية، وبوابة الدرعية التي مثلت نموذجاً للسرد المكاني الذي يجمع بين البعد الثقافي والعائد الاقتصادي. كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية السرد في مخاطبة الأجيال التي لم تعاصر مرحلة التحول، الأمر الذي يحتم على المؤسسات تحويل الذاكرة الشفهية المتوارثة إلى ذاكرة ثقافية راسخة عبر المتاحف والمعارض والمناسبات الوطنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الكاتبة الروائية منصورة عز الدين. تواصل المملكة ترسيخ مكانتها بوصفها فضاءً عربياً للحوار الثقافي من خلال مبادرات نوعية تجمع الكاتب بالقارئ، وتفتح أمام الأدب آفاقاً جديدة للحضور في المدن والمقاهي والمساحات الإبداعية.

0: ومن بين هذه المبادرات برزت مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة لتقدم نموذجاً جديداً يقرب الأدب من المجتمع ويمنح الجمهور فرصة للقاء المباشر مع المبدعين. وضيفتنا في هذه الحلقة واحدة من أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة، تمتلك مشروعاً أدبياً خاصاً تعرف بلغتها الشعرية وعوالمها السردية المميزة، ترجمت أعمالها إلى عدد من اللغات، ونالت حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي العربي والعالمي، وخلال الفترة الماضية شاركت في سلسلة من اللقاءات الثقافية التي أقيمت في الرياض وجدة والمدينة المنورة بتنظيم عدد من المؤسسات الثقافية السعودية ضمن مبادرة الشريك الأدبي. يسرنا أن نرحب في الإيوان بالكاتبة الروائية منصورة عز الدين لنستعرض محطاتها الثقافية في المملكة ونستكشف رؤيتها للرواية والمكان والتراث وعلاقة الكاتب بالقارئ في زمن يشهد حراكا ثقافيا متسارعا. حياك الله دكتورة منصورة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، سعيدة جدا بوجودي معكم.
0: بداية خلينا نتحدث عن مشاركتك في سلسلة من اللقاءات الثقافية ضمن طبعا مبادرة الشريك الأدبي اللي تشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة، واستضافتها كذلك جهات ثقافية مختلفة في عدد من مدن المملكة. بداية، كيف تقيمين هذه التجربة وما الذي أضافته لك بوصفك روائية عربية تلتقي بجمهور متنوع داخل المملكة؟
1: التجربة بالنسبة لي كانت سرية لأنني زرت خلالها بعض المدن السعودية التي لم أكن زرتها قبلا، وكانت فرصة مهمة بالنسبة لي للتعامل المباشر مع القراء في المملكة. والحقيقة يعني لمست الكثير جدا، درجة كبيرة جدا من الدفء والترحيب والتفاعل سواء مع الندوات نفسها وما أثير فيها وأيضا مع كتابتي ومع شخصي. فمثل هذه اللقاءات هي التي تقرب الكتب والقراءة والثقافة من القراء وتشعر الكتاب بأثر ما يكتبونه على القارئ سواء كان هذا الأثر موجودا أو في بدايته.
0: جميل، جميل جدا. في المدينة المنورة استضافتك جمعية الأدب والأدباء بالتعاون مع مقر فاء وباء للفنون. طبعا اللقاء حمل عنوان المكان بوصفه منبع للقصص وشخصية من شخصياته. لماذا يحتل المكان هذه المنزلة في المشروعات الروائية؟
1: لأن المكان هو عامل مؤثر جدا في شخصيتنا. يعني حين نولد أو ننشأ في منطقة زراعية مثلا أو وسط الطبيعة نختلف كثيرا عن شخصيتنا إن نشأنا في مدينة صناعية على سبيل المثال، إن عشنا على مقربة من الجبال أو الأمطار أو البحار. هذا يؤثر جدا في شخصيتنا، وليس فقط في شخصيتنا، في النفسية وفي الأساطير وفي الحكايات الخاصة بنا. فبالنسبة لي المكان مؤثر جدا، إضافة إلى أنني تنقلت بين أماكن كثيرة جدا ولمست تأثير هذه الأماكن وهذه الانتقالات على كتابتي وعلى شخصي. وحين أكتب أي عمل أدبي سواء قصة قصيرة أو رحلة أو رواية، ألاحظ أن المكان يمكنه أن يضيف كثير جدا إلى النص إن اهتممت بجعل هذا المكان شخصية حية ومكونا أساسيا من مكونات العمل.
0: جميل جدا. ويمكن يعني هناك نقطة إنه المكان دائما يعني يربط القارئ بالرواية وشخص الرواية والأحداث لأنه يجد يعني صحيح. عنصر مشترك.
1: صحيح، خاصة لما يكون المكان بيؤثر في الأحداث نفسها وبيؤثر في تطور الشخصيات. وفي نقطة تانية احنا يمكن أحيان كتير لا ننتبه لها، حتى على مستوى الأساطير الخاصة بالشعوب المختلفة المكان مؤثر جدا. يعني لما نتكلم على بيئة صحراوية وتكلمنا عن فكرة التيه، لو احنا بنتكلم على تجربة التيه مثلا في ملحمة أو في رواية، فبنلاحظ في المنطقة الصحراوية هو التيه بيكون في الصحراء في المناطق اللي فيها غابات. يعني يمكن في الأساطير الجرمانية بنلاحظ أن التيه بيكون في الغابة. الملحمة مثلا زي الأوديسة مستحيل ان البحر يبقى عامل اساسي فيها او شخصيه اساسيه فيها لو لم تكن هذه الملحمه مؤلفه في دوله متوسطيه. فالمكان طوال الوقت هو مصدر كمان للالهام ومنبع من منابع الالهام.
2: جميل جميل جدا. وأعتقد أنه يعني هنا نتحدث عن محور أنه يتحول المكان من خلفية للأحداث إلى بطل يشارك في صناعة الحكاية.
1: صحيح.
2: أيضا في اللقاء نفسه تحدثت عن الكتابة عن الفضاءات الغريبة، جغرافيا الذاكرة في مقابل طبعا جغرافيا الحاضر. كيف تنعكس تحولات المكان على الشخصية وعلى بناء الرواية؟
1: بينعكس بدرجة كبيرة جدا. ويمكن أنا مهتمة بفكرة الجغرافيا الغريبة لأنني كتبت في أماكن بعيدة عن بلدي الأصلي، سواء حتى بداية من الكتابة في القاهرة وأنا نشأت في قرية صغيرة، فكانت هذه الانتقالة مغيرة أو نقطة تحول في طريقة تناولي للكتابة وتعاملي معها. كمان عندي بعض الروايات موجودة مثلا تدور في براغ في أوروبا، أو روايات كتبت في شنغهاي على سبيل المثال. كان مهتمة بإزاي نكتب حين نكون يعني الكاتب الغريب أو الكتابة في غير المكان الأصلي، وكيف يؤثر هذا علينا، وكيف نستخدم هذا التغير المكاني ونلمس تأثيره على الشخصيات المختلفة.
2: جدة أيضا استضافك مقهى ثقافي بالشراكة مع نادي زين الثقافي. اللقاء كان بعنوان جماليات الاشتباك مع التراث. سنقف عند هذا العنوان بداية، وما الذي ينتج عن هذا الاشتباك مع التراث للرواية؟
1: أولا الاشتباك مع التراث، خاصة أننا التراث العربي والتراث الإسلامي غني جدا وبه الكثير من النصوص السردية والنصوص الشعرية العظيمة. فالاشتباك معه هو إثراء لما نكتب، وأيضا هو تواصل مع الماضي أو تواصل مع الجذور. لكن من وجهة نظري لا يجب أن يكون هذا الاشتباك مفروضا، يعني يجب أن يكون الكاتب مهتم وحريص على هذا التراث أو شغوف بهذا التراث كي يتفاعل معه. يعني حين أفعل هذا لا أفعل هذا من أجل غرض محدد في البداية، ولكن لأنني مهتمة بهذه الكتابات والسرديات القديمة بالفعل.
2: جميل جدا. بالنسبة لعوالم ألف ليلة وليلة، وأعتقد أنه يعني كان لتناولك لعوالم ألف ليلة وليلة وكتابة الأحلام وأفاق كبيرة لتوظيف الحكاية في القصة القصيرة، أي هذه المحاور وجدت لها أثار كبيرة وقدر كبير من التفاعل، وكيف كان رد فعل الجمهور على تناولك لها؟
1: الأحلام طبعا يعني كان فيه اهتمام كبير جدا، ولمست الأسئلة الخاصة بالأحلام كانت منوعة، بعضها كان له علاقة بالإبداع وبالأدب، وبعضها كان له علاقة بعلاقتنا كبشر بالأحلام. وأظن أن سبب هذا أننا جميعا نشترك في فكرة الأحلام والمنامات والرؤى، ولها في التراث العربي القديم أهمية كبيرة جدا، سواء من ناحية التفسير أو من ناحية تأثيرها على مجريات بعض الحيوانات. فهذه النقطة يعني لاحظت إن في تفاعل كبير جدا. بعدها ألف ليلة وليلة، وأيضا لأن ألف ليلة وليلة هو نص مركزي في الوجدان العربي عموما.
2: صحيح، هم قرأوا الكتاب ويمكن شاهدوه ويمكن راجعوا قرأوه يعني وقرأوه واطلعوا عليه مرة أخرى، فهذا الارتباط بين يعني القارئ، حتى القارئ اللي ما يبحث عن يمكن القراءة بشكل كبير إلا أنه لابد يكون اطلع على كتاب ألف ليلة وليلة.
1: نعم صحيح، حتى من خلال المسلسلات أو البرامج الإذاعية.
2: بالضبط. أيضا في الرياض شاركتي في لقاء ضمن مبادرة الشريك الأدبي بعنوان الكتابة الغرائبية مفارقة الواقع سعيا لفهمه. كيف يمكن الغرائبية أن تكون وسيلة لفهم الواقع؟
1: إذا انطلقت من هذا الواقع، أو إذا كان الموضوع الذي يتناوله الكاتب هو بالأساس له أساس واقعي. يعني هضرب مثال خاص ده من أجل توضيح الفكرة. في رواية مثل رواية محبوبة للروائية الأمريكية توني موريسون على سبيل المثال، هذه رواية تتناول العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كانت تتم معاملة العبيد أو الأفرو أمريكان. هي استعانت ببعض الأدوات أو العناصر الغرائبية من خلال مثلا الأشباح، شبح الإبنة العائدة، فهذه أشياء رائبية لكنها استخدمتها لتتناول قضية

0: عاطفيا وقضية شريطة الواقعية. ففي هذه الحالة يمكن أن يتحقق هذا.
1: وجودك في الرياض وأيضا تواجدك سابقا في جدة وغيرها طبعا من اللقاءات، هل لمست اختلافا في طبيعة النقاش الثقافي بين الجمهورين بين الرياض وجدة والمدينة المنورة؟ وإيش أكثر سؤال يعني يتكرر عليك؟
0: نعم، يعني لمست الاختلافات يمكن في الرياض، يعني يبقى وجه الخلاف هو طبيعة الجمهور الذي حضر كل نادي. في الرياض كان هناك عدد من الأصدقاء والقراء الأكاديميين، فكانت الأسئلة ربما لها صبغة أكاديمية بعض الشيء، وأيضا حضر بعض الكتاب الشباب، فكانت الأسئلة لها علاقة بتقنيات الكتابة، يعني أسئلة كيف يتصرفون في حالة الكتابة عن كذا أو كذا، فكانت موجودة بشكل واضح جدا في ندوة الرياض. في ندوة جدة كانت الأسئلة منوعة أكثر ولها علاقة بالأحلام والخرافات. ويمكن في المدينة المنورة كانت الأسئلة لها علاقة بالمكان، ومن حسن الحظ نحن كنا موجودين مثلا في مدينة عظيمة ولها مكانة كبيرة في الوجدان العربي والإسلامي، فأعتقد أن الأسئلة كان لها علاقة بهذا أيضا.
1: بالنسبة لمشاركتك مع برامج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء، طبعا كانت الجلسة حول أثر الرواية المعاصرة في اللغة العربية، كيف ترين هذه التجربة مع إثراء، وما الذي يميز المركز عن غيره؟
0: الحقيقة يعني أنا شاركت مع مركز إثراء في أكثر من نشاط، يمكن هذه الندوة إضافة إلى ثلاث محترفات كتابة بعنوان فن كتابة الرواية، وكانت التجربة مختلفة عن يعني أي تجربة أخرى، ربما لأن المركز له طبيعة خاصة وله يمكن جمهور أو متفاعلين معظمهم مثلا في حالة الورش هم كتاب شباب، فكانت تجربة مثرية بالنسبة لي، وأرجو أن تكون كانت مثرية أيضا بالنسبة للكتاب الذين شاركوا في هذه المحترفات، وبعضهم أصدر مجموعات قصصية وروايات الآن، وأنا سعيدة جدا يمكن تلقيت يعني بروفة أو مخطوط إحدى الروايات من أحد الذين شاركوا معي في إحدى الدورات كي أقرأها بشكل ودي فتصوير مصادفة هذا الصباح. فبالتالي نوعية هذه المشاركات تجعل أو تضمن وجود نوع من العلاقات الأدبية المستمرة حتى بعيدا عن المركز نفسه. فيما يخص ندوة اللغة العربية كانت ندوة مهمة ومثرية جدا، يمكن كان أدارها الأستاذ طارق خواجي، وكانت بمشاركة زميل الكاتب علاء فرغلي، ومن الندوات التي ما زلت أتذكر المحاور التي طرحت فيها حتى الآن.
1: جميل جدا. دكتورة، سؤالي الأخير لك، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية المطروحة خصوصا خلال هذه الملتقيات؟
0: أعتقد أن من سنوات طويلة أصبح الكتاب أو الأدب السعودي موجود في الدول العربية بشكل أقوى، ويمكن موجود في مصر بنفس القوة. لاحظت مثلا عدد كبير من الكتاب السعوديين لهم مقروئية كبيرة في مصر، وخصوصا الروايات التي وصلت إلى قوائم الجوائز العربية الكبرى أو التي نشرت في دور نشر مصرية أو ربما حتى مواقع التواصل الاجتماعي تقرب المسافات بين القراء والكتاب حاليا، فالأدب السعودي أصبح موجودا في يعني دائرة استقبال القراء المصريين بدرجة أكبر كثيرا من عن ما قبل.
1: جميل جدا. دكتور، أنا شاكرة لك قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان.
0: أنا اللي بشكركم جدا، ألف شكر.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

قصر العان في نجران أيقونة تاريخية شاهدة على عراقة التاريخ. على قمة جبل العان يقف قصر العان في نجران شامخاً، كأنه صفحة مفتوحة من كتاب التاريخ، يروي حكاية المكان ويحفظ تفاصيل الحياة التي ازدهرت في جنوب المملكة عبر قرون. ومنذ تشييده قبل أكثر من 3 قرون ظل القصر شاهداً على

0: العمارة النجرانية الأصيلة بما تحمله من خصوصية في البناء وانسجام مع طبيعة البيئة المحلية. يتكون القصر من عدة طوابق شيدت بالحجارة والطين، تتوزع فيها الغرف والمجالس والممرات الضيقة، فيما تعلوه نوافذ صغيرة تمنحه حضوراً بصرياً مميزاً، وتوفر التهوية والإضاءة بما يعكس براعة الإنسان في توظيف عناصر الطبيعة لخدمة احتياجاته اليومية. ولا يقتصر حضور قصر العان على قيمته المعمارية، فهو يمثل ذاكرة اجتماعية وثقافية تختزن قصص الأهالي وأنماط المعيشة وتقاليد الضيافة، ويجسد المكانة التاريخية التي حظيت بها نجران بوصفها محطة حضارية على طرق التجارة القديمة وجسراً للتواصل بين الحضارات. وشهد القصر أعمال ترميم وتأهيل حافظت على هويته العمرانية ليصبح اليوم إحدى أبرز الوجهات التراثية في منطقة نجران، يقصده الزوار والباحثون والمهتمون بالتراث، حيث تمتزج روعة المشهد الطبيعي بإرث معماري يختصر قروناً من التاريخ. ويأتي الاهتمام بقصر العان ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى صون المواقع التاريخية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والسياحي، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي التراث الوطني عناية كبيرة بوصفه ركيزة للهوية ومورداً ثقافياً واقتصادياً يسهم في تنمية الإنسان والمكان. ويبقى قصر العان أكثر من مبنى أثري، إنه شاهد على عبقرية البناء التقليدي وعنوان لذاكرة نجران ورمز يربط الماضي بالحاضر ليواصل رواية حكاية وطن يعتز بتاريخه ويستثمر إرثه لبناء مستقبله.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
4: ننجز اليوم لغد مزدهر.
5: صيفك على كيفك.
6: تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم.
5: صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟
1: بالتأكيد هذا التصنيف جانب.
0: صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مليون طن من القطاع السكني، وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: كأس العالم.
5: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
4: كأس العالم.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: على جوك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع إذاعة الرياض في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذه انطلاقة حلقة جديدة من برنامجكم على مود. كل يوم لك طبعا بيكون مختلف، المذيع عليك مختلف، الأجواء عليك مختلفة، وفي هالأجواء الجميلة اللي قاعدين نعيشها طبعا مع مونديال كأس العالم في أمريكا وفي قارة أمريكا، اليوم برضو مباريات، فممكن نعطيها جو مباريات شوي، وممكن نعطيها برضو فقراتنا اللي معتادة في هذا البرنامج، اللي طبعا على تقديم أخوكم معاذ العتيق. أرحب بالجميع وأتشرف بالكل في هذه الساعة. أنا مبطي صراحة يا جماعة، ما قدمت في أواخر الليول، ولكن الجو معكم يحلى، مع زميلنا علي الحصين من الإخراج، نوف الرخيم من الإعداد، وجمال العتيبي. أهلا وسهلا بالجميع في برنامج على مودك.

في برنامج على مودك. طبعا كيف الجو معك؟ تمام المود معك كويس ولا نخفض الرتم شوي؟ اذا تبغى نعلي ونهيبر هيبرناها، اذا تبغى نهدي شوي الامور برضو خلينا نمشي مع المزيكا اللي رائجه هنا في استوديو اذاعه الرياض. خلينا نسمع الى هذه، تبغى لها مود اروق شويه معاذ.

طبعا الجو بيكون الفقرات المعتادة، عندنا سؤال راح نقدمه موضوع للحلقة آخر الساعة، بنغير الرتم. وش بيكون الوضع؟ بيكون فقرة اسأل اللي بعدك. هذه الفقرة أعتقد أنها محببة لدى المستمعين تحديدا في هالبرنامج. بنسألكم سؤال وكل متصل يسأل اللي بعده، حلو؟ كل واحد يعطي، شفت سباق التتابع زي كذا، احنا الرياضيين بناخذها بهالصورة. انت عطيني مثلا سؤال للمتصل اللي بعدك ونشوف كيف نشبك لها السؤال. طبعا السؤال بيكون في اطار رهيب، لا تصطحبنا تودينا بعيد واسئلة خصوصية كذا ونكسر فيها حاجز الخصوصية. عموما هذا الموضوع اللي بنطرح اليوم، عندنا رقم برضو نقدمه لكم إذا حبيت تتواصل. أنا فاتح هناك بث على تيك توك لسه ما بدأ برضو، بنرحب فيه بالكل. فبنسوي جو اليوم في هالساعتين قبل لا تنطلق مباريات دور الثمانية في مونديال كأس العالم، وانت رايح يعني ايش

اشرح لنا أجواءك. اليوم الشرح راح يكون برضو كبير ومفتوح النقاش فيه، لأنه الموضوع يحتاج شرح صراحة. اليوم بنطرح تساؤل اللي هو لو انفهمت غلط أنت في يوم من الأيام، سواء في تصرف كان أو في كلمة، أنا ودي أعرف صراحة وش جوك. هل تستهلك طاقة ووقت في التبرير ومسألة الشرح عشان تحافظ يعني على صورتك والود بينكم، سواء كانت في علاقة، سواء كانت في صداقة، سواء كانت في زمالة عمل؟ من ناحيتي لو حبيت تسألني، يمكن تقول ما أحد سألك، لكن بقول لك أنا الإجابة بعد شوي، بس ودي أسمع منك أنا الموضوع. أنا صراحة اعتزلت يعني من زمان أني أبرر وأشرح موقفي في كثير من النواحي، إلا إذا كان في اعتقادي أنه موقفي غير مبرر يحتاج تبرير. ممكن هنا أشوف العموم أكثر من 50% من الموجودين تحس أنه عندهم علامات استفهام فوق رؤوسهم، ممكن هنا أشرح موقفي، لكن هذه يعني ممكن أنها تضايق الشخص اللي يشرح أكثر من اللي يسمع. أنت لو تسمع واحد قاعد يشرح يبرر موقفه، دائما ما راح يكون مصدر يعني حماسة بالنسبة لك صراحة. الواحد اللي يشرح يبرر موقفه عادة بيكون في وضعية الحلق الأضعف، ولكن أنت عادة في هذه المواقف عشان لا تخسر صورتك، لا تخسر الود بينكم، تخيل موقف مثلا محرج كذا وانت اضطريت انك يعني تدافع عن صورتك فيه، خصوصا لما يختلط صعوبة الموقف، خصوصا لما يختلط مع مسألة الكرامة انها تمنعك من تبرير نواياك الظاهرة لشخص اختار انه يسوء الظن فيك.

يا صديقي، ولا انت تجيبها على حسب مكانة الشخص، مهم تبرر وتشرح، مش مهم خليه يفهمها زي ما يفهمها. هذه عادة تشوفها في كثير من الأشخاص، حس إنه الشخص اللي الطرف الثاني يهمه يبدأ يبرر يسرد لك أنواع التبريرات وأنواع الشروحات للدافع عن موقفه أو طريقة تفكيره. ما يهم الشخص، خله يفهمني غلط، أنا أبغى أصلا يفهمني غلط. فأنا ودي صراحة أشوف موقف كوين تقف في هذه المسألة. على 011-40-53 هذا الرقم، ودنا نستقبل اتصالاتكم عليه ونتشرف طبعا بالاستماع لأصواتكم. وبعد الفاصل بإذن الله راح نعود لهالاتصالات، بنطلع لفاصل غنائي، وبعد الفاصل الغنائي بنبدأ نشوف أموركم في مسألة التبرير. حياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة الرياض في على مودك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: على جوك.

حياكم الله يا جماعة، أهلا وسهلا. مجددا في برنامج وش جوك على 011-40-53، سألنا سؤال وطرحنا تساؤل قبل الفاصل، وش جوك لو انفهمت غلط يا صديقي، في موقف، في عمل، في اجتماع، في جلسة، في محل، عند إشارة، بس عادة هي الطاقة هذه اللي فيك انك ودك ترجع تبرر تكون مع العلاقات اللي كلوز شوي، مع صديق، مع أخ، مع زوجتك، مع أخوك، مع أختك في البيت، سواء كان أو في

أي مكان، هل تستهلك طاقتك ووقتك في التبرير والشرح عشان تحافظ على صورتك والود بينكم، ولا المواضيع عندك يعني بين قوسين تقول اللي يبغى يفهمها زي ما يفهمها خليه يفهمها؟

لكن عادة بس خليني أشرح لك نقطة. حتى القوي فينا يضعف أمام بعض الأشخاص، وده يحس إنه وده يبرر صراحة يشرح موقفه. في أشخاص ممكن أنت تستغرب إنه هذا ضعف في الموقف الفلاني، لكن غلاط وقيمة الشخص هذاك عنده تخليه وتدفع عنه يبرر موقفه، سواء إذا كانت قيمته عنده فيها. يعني ممكن بعض الأحيان ترتبط بالمصلحة، بعض الأحيان ترتبط بالغلاء، وأنا أشوف أن عادة مسألة التبرير تكون مرتبطة بالغلاء أكثر من المصلحة، لأن المصلحة مهما بررت إذا حسيت أن الطرف الآخر ما هو فاهمك، في وقت كذا بتوقف فيه وتقول يا عمي خليها تروح على المصلحة.

ولا كيف؟ شو رايك عزيزي المبرراتي؟ انا صراحه اشوفها برضو ترجع للاشخاص. في كثير من الاشخاص يعني يحب عنده مساله التبرير ومساله انه ينفهم غلط، وهذه صراحه انا كنت منهم يعني في فتره كذا من الزمانات كنت اعتقد اني لو افهم غلط هذا الموضوع يعني ممكن ياثر، لكن بتوصل مرحله من المراحل بتعرف انه اي شخص في العالم مهما كان منصبه، مهما كان توجهه، مهما كان محله ومكانته الاجتماعيه، لازم كذا تلقى فيه له اشخاص يعني يفهمونه بطريقه مختلفه. انت الان يعني حتى في زمن السوشيال ميديا لما تشيك على جميع المواقف تشوف بعض المشاهد تستغرب انت، يعني حتى في التعليقات اللي فيها تشوف ناس يعني واضح الكلام جدا انه رايح في هالموجه او في هالاتجاه، لكن سبحان الله تقرأ بعض التعليقات، الحمد لله أنه ما بعندي بالشكل هذا، تلقاها سواء كان الشخص واضح أو غيره، لغته ولهجته واضحة كانت أو لا، تجد تعليقات يعني ضد هالموجة. دائما في أشخاص بتفهمك بطريقة خطأ. سبحان الله مع زمن العولمة وزمن الانفتاح هذا اللي احنا عايشينه تغيرت مسألة أنه أنا أشوف أنه لازم تقوي نفسك في هال المهارة، لأنه هي فعلا مهارة. تغيرت مسألة أنه محيطك هو اللي فاهمك وخلاص أنا هذوليك يفهموني واللي ما يفهمني بكيف، لا، أنت المفترض أنك تعود نفسك وتدرب نفسك في مواقف أنه مهما كانت نيتك صافية، مهما كانت أمورك واضحة، بيجي ناس سبحان الله سواء كانت نواياهم صافية أو لا تفهمك بطريقة خطأ. تدري وين اللي جننك؟ لما يكون اللي الطرف الآخر تعرف انه كويس من جوا وقلبها ابيض ونيته صافيه لكنه فاهمك غلط. هذول المواقف اللي انا اشوف الصراحه يحل فيها التبرير. انا اشوف رايكم واسمع رايكم على 011 40 53 011 40 53، نقوله بشويش عشان المستمع اللي مستعجل كذا ولا ما طلع جواله برضو يلقط الرقم. انا عندي هنا برضو فاتح بث

0: ازيك يا نورة، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، نورت الحلقة ودايم نذكرك. سبحان الله ذكرناك تقريبا يوم الربوع ذكرناك.
0: جعلك تسلمين، إن شاء الله بالخير. بس ذكرتوني.
1: اي والله بالخير، كنا نذكرك في أحد الإذاعات، وكانت حتى في الإذاعات ذكرك وزي كذا.
0: قولي فضفضي، وش الموقف؟ أي إذاعة ذي كانت؟ عادي كلهم زملاء ترى.
1: أيوه كانت يو اف ام. كنا نتذكر، وحتى كانت المذيعة أسير قالت أنا كنت راس المعادي، فكنا ذكرت في
0: الله يذكرها بالخير يا زميلة. وقدمنا
1: كنا سوا تذكر برامجك، كانت الساعة 10 والعصر والمغرب كذا.
0: ما شاء الله عليك، والله ذكر أوقات بعد. ها
1: أيوه،
0: يلا إن شاء الله الواحد سوى في هالراديو شيء يعني يبقى بس عند المستمع. أنا صراحة أنبسط إذا في أحد مثلك يا نورة كذا يذكر ذاكرتها حلوة، ويعني إن شاء الله أنكم تذكرونا بالخير بإذن الله. وإحنا باقيين موجودين إن شاء الله، ما رحنا هذا أنا
1: أكيد،
0: لكن يمكن أختلف الجو عشان الكورة. ها
1: أيوة ذكرناك، توقعت أنا وأختي أنك توقع أنت كنت تشجع النصر. أنا ناسية والله موقف.
0: أشجع النصر؟ هذه توريطة ذي.
1: والله سألت أختي قالت والله توقع هو يشجع النصر. أنا كذا كان.
0: أجل ما شفتي.
1: أنا والكورة ما إحنا بسوا.
0: أي أجل ما شفتي الكثيرين اللي يحسبون أشجع الهلال. وفي ناس يحسبون أهلاوي ترى، وفي ناس يحلفون إن اتحادي.
1: لا توقعت متك أنت مدري مين يوم العيد قلت إنك
0: طائي
1: يا شباب، بس انا والله ما يحضرنا الصراحه الموقف كذا.
0: يمكن هو شوف كل ما اخذ واحد الدوري ومدحته شوي حطوني اشجع، فالنصر يستاهل صراحه السنه هذه الدوري.
1: السلام عليكم.
0: انا نصراوي السنه ذي. يلا حلوين كذا عشان نرضيك ونرضي اختك.
1: شوف انا يعجبني الشخص لما يعترف يشجع النادي، لكن في بعضهم يقول لك لا والله الناس تحلف، هذا يقول لك تشجع هذا وهذا، يعني ماركو ماله خاص، هو حر ما يبغى يعني النادي. وليش انتوا كذا تحلفون انه كل واحد انه يشجع هذا وهذا؟
0: لا شوف هو انا اخوك جمهور الكوره دائما ما يرتاح الا لين صنفك تصنيف، ما يرتاحون كذا هم، يعني مستحيل انت ما عندك ميول. هو كل الناس عندهم ميول، لكن المشكله لما يختلط ميولك بمهنيتك، هنا المشكله اللي اراها انا في تقديم البرامج الرياضيه، وهذه صعب انك تجي مشجع
1: واحد هلالي
0: وتحطه مذيع.
1: يجيك واحد يجيك واحد هلالي يقول لك انت والله عارف كيف تشجع الهلال، يجيك واحد هلاوي يقول لك لا والله تشجع الهلال. احسن شيء المذيع لما يعلن يريح ضميره.
0: طيب خلينا ناخذ طيب رايك في موضوعنا، ايش رايك تعترفين لي انت الحين؟
1: ولا
0: يهمك، تذكرني بالموضوع.
1: انا تفاجأت يا
0: مسمعتك
1: والله العظيم.
0: الله يسعدك يا نورة، وسعيد باتصالك صراحة وتشرف. نقول حنا وش جوك اذا فهمت غلط؟ زي موقفي الان، انت فاهمة اني نصراوي صح؟ انا ما بررت كثير، بررت شوي، يمكن ضعفت امام الجمهور بررت شوي، قلت ممكن ما ادري حطيتها في الطائي الظاهر. لكن انت بالعاده لما تنفهمين غلط وش تسوي؟
1: صراحه ما لاحظت على هذا الموضوع، انا كاني سمعتك انك تقول سجعت. انا سالتك
0: ليه؟
1: بس والله نسيت، انت ايش قلت لي؟ نسيت.
0: ما علينا، مين مشكله، ما عليك مني انا الحين وش اشجع. حلو انا اشجع المنتخب والله يسامحهم في المونديال، لكن انت الان حطيتي في موقف انفهمتي فيه غلط، سواء بين صاحباتك في تصرف كلمه قلتيها. هل تبررين انت بالعاده موقفك، ولا يعني تقولي خليهم يفهمون زي ما يفهمون؟ بعض الأحيان أنت تحتاجين تبرير شوي عشان يفهمون طهر ونظافة نواياك، خلينا نقول عشان تحافظين على الود اللي بينكم.
1: أنا ليش أبرر إلا حسيت مثلا هذا الشيء غلط علي، ومثلا في شيء يعني مثلا بيضرني أنا راح أبرر، غير كذا لا مستحيل.
0: شلون بيضرك يعني؟ ما فهمت كيف بيضرك يعني؟ مثلا بيخصمون من راتبك هنا تبررين؟
1: ايوه. او مثلا قلت شيء غلط، او احد بيوصل شيء لشخص اخر زي كذا، ممكن في هذا الشخص ممكن راح يضره.
0: حلو،
1: انا ابرر الموضوع.
0: طب ما في
1: اي اي اي شيء تافه كذا لا مستحيل
0: ما في ضرر
1: يعني واحد يبرر. مستحيل انا ابرر الا الشيء بالضرر، غير كذا لا مستحيل. ما
0: لاحظينها هالمواقف تجيك يعني؟ في ناس ترى من في بعض الناس يستمتع انه ينفهم غلط، يتلذذ كذا، يجي شعور العظمة
1: والله. هذا ممكن داخل
0: انه فاهمين غلط ولا يبغى يوضح لهم، هذا واصل مرحلة مخملية من
1: دائما تفهم غلط. لازم الواحد يفهم الشخص الآخر. انت فهمه، مو على طول تاخذ الخبر

0: سلبية المرأة يعني تفكر في شيء سلبي يعني. أنت فكر في الجلوس، فكر في الكلام في الشخص اللي قال، مو على طول تأخذ عنه شيء. مستحيل، وأنا مستحيل أبرر.
1: طيب.
0: مستحيل واحد مو مجبور يبرر على نفسه إلا الشيء ضرورة غير لا مستحيل.
1: حلو يعني قناعة صراحة.
0: أنا برر برر عشان أدري عشان الناس لا تفهمني. لا أنا والله مستحيل أخاف من أحد، بكيفهم اللي بيفهم يفهم.
1: حلو.
0: كيفهم؟
1: حلو الصراحة يعني قاعدة حلوة يعني مريحة. أنت واحد ما ضر يعني في مسألة إني بنظر أو في أحد ضرر بالضرر هنا أشرح، ما في ضرر خليه يفهم زي ما يفهم. ها
0: خليه لا تبى يقول لك والله برر عشان إيش عشان لا يفهمني غلط مدري إيش عشان لا يقول عني أو يزعل مني. والله يا عمي كيف
1: تمام
0: خليه.
1: واضح نورة أختك جنبك شكلها فهمتك غلط. تبين هل أنت حابة أن تبرري موقفك؟
0: لا لا لا عادي.
1: طيب يلا سلامنا للجميع. شكرا جزيلا. شكرا يا نورة. يلا نورة تقولك يعني فهمها زي مثلا من راح على كيفه كيفه يودي خلى على كيفه وكيفه يجيبه كيفه.

0: مهند يقول هلا بي الروقان، هو يشوفني وانا قاعد اشرب قهوه على البث. هذه قهوه كولومبية تستاهل بقك الصراحه. ذا اتش جي جي يقول شغاني المساج دي. حلوه اللفته صراحه. هنا واحد يقول انا عارف واحد من اسمع عائلتك ونعم فيك ونعم فيه، شغل راشد الماجد. لا هند فاتح بث بالغلط ولا كيف؟ لا والله ما بفاتح بث بالغلط، لكن حاب اجرب تفاعلكم في التيك توك. يقول انت مستمتع وانت ساحب علي. والله ما سحبت، بالعكس. حاب تتصل علينا ولا حاب تقولي مشاركتك هنا وبذكرها على الهواء؟ اذا كنت في السيارة حط راديو 91 في الرياض وتسمعنا على الاثير لايف كذا اون اير. 011 40 53 اللي حاب يتواصل. ابو سعود حياك الله.
1: مرحبا.
0: مرحبتين كبار.
1: يا هلا
0: بهالصوت.
1: شلونك؟
0: طاب لونك وزانت علومك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: هلا
1: معاد، معاد بن جبل.
0: حياك الله يا ابو سعود.
1: يا هلا، شلونك؟
0: طال عمرك. مشتاقين. ترى من زمان ما قدمت انا في الليل.
1: نعم.
0: ما تسمعني في العصاري في كوره؟ من زمان ما قدمت
1: ما
0: في الليل.
1: ما سبحان الله العظيم، انا مالي بالكوره نهائي.
0: ايه
1: مالي بالكوره ابد والله. دائما بتصل وارجع اقول ما ادري، لا اعرف اللاعبين ولا اعرف احد ولا اعرف يعني. اما بدخل هاللون بس كذا ما اقدر انا، والله ما اقدر ادخل. لقيني ما اشجع انا وادي ولا اشجع شيء انا.
0: صحيح.
1: ما اشجع شيء. انا اشجع اللي يشرب القهوه السعوديه. صح
0: والله. شوف قهوه سعوديه صح، انا معك الصراحه. شارب لي فنجالين انا المغرب، لكن انا طايح عافاك الله من ما ابتلانا فيه القهوه السوداء ذي المقطره ذي اللي تشوفها في كل شارع، اي لفه تلف بتلقى لك قهوه مقطره.
1: عندي خير.
0: هذه لعبت فينا يا ابو سعود ذي.
1: عندي خير، لو عندي اللي صورت لك بالبيت عيالي والله العظيم.
0: الله يطول بعمرك.
1: اي والله عندي يا عيالي الحمد لله. ما دام سمعنا صوتك العصريه، انا تابع ترى دائما تابع، لو ما اسمع عصريه والله يتابع
0: حبيبي. والله يا ابو سعود.
1: اي والله.
0: الله يطول بعمرك يحفظك لنا ابو سعود.
1: نرجع.
0: نعم. بسالك سؤال، خلينا نرجع لموضوع حلقتنا اليوم. وبسأل هنا برضو للجماعه اللي عند مهند، والله فاتح لي في ثنائيات هنا من هنا ومن هناك. طيب لو انفهمت غلط في تصرف او في كلمه، وش جوك بالعاده انت؟ طبعا انا اشوف انك تلعب بالخبره صراحه، العمر اللي انت فيه ما شاء الله تبارك الله، الله يطول بعمرك يحفظك. مستحيل انك تبرر موقفك. انا ما قد شفت واحد يعني في في في هالعمر يبرر كثير، الا عاد اذا كان يضعف امام الطرف الاخر او يهم قيمته غلاه. يعني مثلا في زميلتنا قالت قبل شوي، اذا مثلا في ضرر ممكن يخصم عليه في راتب، ضرر يطول احد من المجموعه اللي موجوده معك. لكن انت بالعاده ان فهمت غلط في موقف او تصرف او كلمه، هل تشرح موقفك زياده عن اللزوم، تبرر، تحافظ على الود بينكم، ولا تخليها اللي يفهمها زي ما يفهمها؟
1: ما هو احد، حسب الشخصيه اللي قدامك. حسب شخصيتي اللي قدامي تستاهل ابرر. نعم، احاول باكبر الجهد، وحاول بجهد اني ابرر للي قدامي. صار وما صار يا حي الله، بس شخص يا حي الله ما برر ابد، ولا ايش ابرر له؟ ما خلاص تكلمت الكلام، خلوا يمشي الكلام. أيه. يرضى ما يرضى ما لي يبغى. لكن لا، صار لا شخص ما هو يعني ما هو عادي، لا احاول بوسيله اني ابرر.
0: عندك عندك مثلا موقف قريب حصل مثلا حبيت انك يعني تبرر لكن كرامتك قالت لا والله صراحة ما أرضى؟
1: لا لا والله.
0: في مجلس ولا في؟
1: لا والله لا لا والله عن قريب لا، أما أول إيه. ولا أبرر يعني أنا لازم الكلام اللي طلع مني ما برر له.
0: ما تعيد.
1: ما طلع على صح.
0: الله عليك. الله عليك.
1: ما طلع على صح.
0: والله.
1: ليش برر هو على صح طلع؟
0: حلوين حلوين. أنا أشوف إنه صراحة تلعب بخبرة.
1: وبارك الله فيكم ووفقكم الله يا ولدي، انتم زملائك والله يجزاكم خير بالدنيا، يجزاكم خير.
0: جعلك تسلم، جعلك تسلم. الله يحفظك يا ابو سعود. يلا هذا ابو سعود برضو عطاكم نصيحه عالميه صراحه، يقول الكلام اللي يطلع ما يثنى.
2: على جوك.

0: طيب جماعة، دام انتصفنا 10:30 كذا، وصلنا نص الساعة الأولى. الساعة الثانية عندنا فقرة رهيبة وودي أنكم تشاركونا فيها، اللي هي اسأل الشخص اللي بعدك. يعني أنت متصل كذا تسأل سؤال للمتصل اللي بعدك، بس عاد لا تحرجونا، ها تسألون أسئلة خصوصية وكذا. اسأل عن نتيجة مثلا، من اللي بيتأهل، إنجلترا ولا الأرجنتين ولا سويسرا، ولا شو رايك في سحر ميسي اللي سواه، كيف كان منتخب المغرب أعلى أداء صراحة منتخب عربي. أنا دخلتك في الكرة شوي عشان تبعد عن الخصوصيات، لكن دائما انتصفنا في نصف البرنامج. عندنا جولة مع الزميل صالح العجرفي من المنطقة الشرقية، خلنا نسمع وش عنده من هناك. بعد الفاصل راح نرجع احنا وياكم على 011-40-53، خليكم معنا على الرياض اف ام.
1: مستمعين ومتابعين الاعزاء، يا اهلا وسهلا فيكم وحياكم في جولة جديدة من المنطقة الشرقية في برنامج على جوك. بطبيعة الحال الخيارات السياحية في نهاية الاسبوع في المنطقة الشرقية كثيرة، ويمكن مع ان الجو يتحكم فيها بشكل كبير، الا انها أحيانا تكون مناسبة إلى حد ما، خصوصا لو الرطوبة خفيفة شوي، مثل صيد السمك أو الجلوس على الشواطئ أو حتى الطعوس اللي قريبة من الشواطئ مثل شاطئ نصف القمر. اليوم احنا مع أحد الشباب اللي عندهم بعض الهوايات هذه المناسبة. نتعرف عليك.
2: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معك معاذ عبد الغامدي، عمر 20، طالب بالجامعة.
1: يا هلا أخوي معاذ، الله يعطيك العافية. احنا هنا في شاطئ ثروة، هذا ما أدري يسمونه شاطئ ثروة، شاطئ الخبر، شاطئ الراكة، ما شاء الله الأسماء كثيرة، بس إنه شاطئ جديد
2: أكثر من شاطئ. بس عموما عن نفسي أنا أحب أروح الشواطئ اللي ما فيها أحد، زي واحد من الشواطئ اللي في عزيزية اللي ما تكون حتى منظمة البلدية، يكون الرمل وعلى طول على البحر. هذا أحسن شيء تقريبا.
1: طيب وإذا الجو الحين ما بعد ندخل في الرطوبة، بس إنه الجو إذا هو حار أظن الجو لطيف يكون على البحر.
2: ايوه سبحان الله، يعني ايام وايام، يعني اذا شفت الجو زين وفي هواء تروح عادي تتكي وتكشت تتكي مع الشباب.
1: مع الشباب ولا لحالك؟
2: اكيد مع الشباب. ايش اسوي في البحر لحالي؟ يعني اشكي همومي دائما مع الشباب.
1: طيب يا معاذ، بالنسبه للصيد، اي شاطئ نقدر نقول نقدر نصيد فيه ولا؟
2: ماني متمرس بالهوايه، بس اظن في بعض الشواطئ ما يمديك تصيد فيها، بس غالبا اكثر من مره رحت مع الشباب صيد. على حسب التوفيق سبحان الله. وبالنسبه للصيد الواحد يعني لازم يتعلم عشان يصيد، يروح اماكن ابعد، مثلا عندنا في الدمام يمكن ما توفق بنثبت البحر، بس لو طلعت فوق مثلا في راس النوره ولا اماكن معزوله او نائيه تتوفق احسن بالصيد. وزي ما قلت ماني متمرس، بس قد صدنا اشياء.
1: وسبحان الله توافيق، احيانا من جالس اللي جنبك ما شاء الله يصيد هاموره ولا سمكه كبيره وانت ما تصيد شيء.
2: صحيح. بعض الحين نطلع رحلات كامله ما نصيد ولا شيء، وبعض الحين نصيد سبحان الله، مع انه حتى اللي جنبنا على نفس البحر كلنا على نفس الشاطئ قاعدين نفس الوقت، بس سبحان الله رزق.
1: طيب كثير من الشباب ما يفضل البحر، او انه يغير ويروح يلعب كوره في ملاعب او يلعب بادل، هذه كيف؟ لازم تكون العدد معين ولا؟
2: صحيح فيه. بالبداية تكون أصلا جروبات بالجوال واتس غالبا، تتفقون تكتبون الأسماء وتحددون كم القطة على كل واحد واليوم والساعة، والكل يجي سواء كان تمرين كورة أو زي ما قلت بادل. وعموما الملاعب دي موجودة كثير في الشرقية،
1: يعني أجارات الملاعب تروح بين كم وكم؟
2: تقريبا يعني قبلها بأسبوع.
1: لا سعرها كم؟
2: بالنسبة للسعر تمارين الكورة غالبا، طبعا أغلب الملاعب موقع عند المنار، حي المنار، فتقريبا قطتها حول 20 على الواحد، تلعب ساعة ونص ساعتين. بالنسبة للبادل طبعا نكون عدد أقل، تقريبا عددكم 6، 2 2 و2 برا، القطة تقريبا تطلع 30 على الواحد.
1: يعني ممكن انت تخش في جروب واتساب وتلعب مع ناس ما تعرفهم في سواء قدم او بادل.
2: صحيح في ناس زي كذا. انا عن نفسي ما اسويها، بس بعض الشباب يقول لي انا اليوم لعبت تمرين مع ناس ما اعرفهم، بس اللهم سجلت اسم معهم ورحت العب معهم على طول.
1: طيب بالنسبه للاماكن المغلقه وين عاده تروحون؟
2: والله هنا في الدمام والخبر يعني في يعني شح في هذه المناطق، بس غالبا تكون مقاهي او محلات الشاهي، ما تتراوح بينها، ولا مثلا العاب الطاولة، بلياردو ولا تنس الطاولة. بس يعني الواحد يطفش منها، يروح اسبوع اسبوعين في الشهر، ومتواجد بكثرة يعني في الشرقية.
1: طيب إلى زان الجو، في أماكن غير البحر تروحون لها طقوس معينة؟
2: نعم في، طبعا دور لك واحد من الشباب مع سيارة تتحمل الأشياء، وتروحون يا شاطئ نصف القمر زي ما قلت في العزية، أو تطلعون على طريق المطار، طريق المطار وطريق الوصلة، وتكشتون تكون هناك جو زين وكشتة، تغيير جو.
1: بس يقولون إذا أنت طالع في منطقة لسه الجوال يشتغل فيها، هذه ما هي بكشتة، الكشتة إذا منك يعني تعمقت مرة.
2: لابد صحيح، لازم تقطع الشبكة ولازم تغرزها، لازم في عنا، ولا يقول لك كشت قلتي غرست، لا خلاص ما كشت، ما عرفت الشيء.
1: طيب أخوي معاذ يعطيك العافية، نتمنى لك إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفق يا رب.
2: الله يعافيك، شكرا لاستضافتي في البرنامج، يعطيكم العافية.
1: مستمعينا، انتهت جولتنا في المنطقة الشرقية، ويعني أخذنا فيها آراء بعض الشباب والأماكن اللي يحبون باب التنويع أنهم يزورونها. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
3: على جوك.

شكرا لزميلنا صالح العجر في المنطقة الشرقية على هالجولة. وخلونا كذا نتذكر موضوعنا قبل الفاصل، قلنا وش جوك لو انفهمت غلط في تصرف أو كلمة؟ هل أنت من الناس اللي تبرر تستهلك طاقتك ووقتك في التبرير والشرح، أو تقول خليها تمشي يا حبيبي كرامتي أهم؟ على 011-40-53 نتواصل، على إذاعة الرياض اللي في السيارات على 91، والجماعة اللي هنا في البث برضو منوريني على تيك توك، أخوكم معاذ العتيق. فاصل ونواصل وياكم، نروح لزميلنا البش مهندس نشوف ايش يقول.

0: حياكم الله مجددا في اذاعه الرياض، تحديدا في برنامج على مودك. قلنا قبل الفاصل وش جوك لو انفهمت غلط في تصرف كان او كلمه. هل انت من الناس اللي تستهلك طاقه في مساله التبرير والشرح، او انك تدافع عن كرامتك من يعني خلينا نقول تبرير نواياك الطاهره لشخص اختار انه يسيء الظن فيك؟ 011 40 53. خلينا نروح لام احمد. حياك الله ام احمد.
1: نعم، السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما شاء الله تبارك الله على مواضيعكم، والله كلها تجي ما شاء الله.
0: كيف الحال يا أم أحمد؟
1: والله الحمد لله يا رب لك الحمد.
0: طيبتنا إن شاء الله.
1: يجينا العافية بس تكفينا.
0: آمين
1: إن شاء الله. لو بس نبعد النظر شوي في أمورنا، إذا كان ما يعني مرة ما نسخط أبد ولا نتضايق من أي شيء.
0: نعم.
1: بس نبعد النظر شوي، بس في كل موقف يصير لنا
0: نغض النظر، يعني ما ندقق كثير
1: مرة أبدا.
0: أنت في مسألة يعني أنك إذا فهمتي غلط أم أحمد، يعني في مجلس أنت وحريم ولا أنت والعائلة والأسرة فهموك غلط في نقطة، طبعا يعني أنا أشوف السيدات يعني أكثر عاطفة فيحبون ممكن أنهم يشرحون موقفهم ويبينون، الصغار منهم ما أعتقد كثير يعني فيهم مسألة إنه كرامتي وما كرامتي. أنت شلون؟ هل تشرحين موقفك تبررين عشان الثاني ما يفهمك غلط؟
1: أنا والله ما يهمني الطرف الثاني، أنا بقول اللي عندي، أبقول الصح أنا وبقول اللي عندي وإن أي شيء، وحتى أنا بقول يعني
0: قلتيه وفهموك
1: أنا
0: غلط.
1: ما أدري وش اللي وش النقطة اللي بيجادلني فيها، وش شيء
0: يعني مثلا انت قلتي لك موضوع وفهموك الناس غلط فيه، عرفتي يعني
1: كيفهم ما يهموني ابدا،
0: حتى لو كانوا عزيزين.
1: نعم،
0: حتى لو كانوا عزيزين عليك.
1: لا، حتى لهم عزيزين علي، انا اعلمهم في الصح وخلاص، وكيفهم افهموا ولا ما فهموا عاد كيف. ولو واحد غلط علي ولا قال يعني مثلا فهمني في شيء غلط، اقول له شكرا عشان يقف مع نفسه ويفكر هل هو غلطان ولا صح.
0: حلو،
1: بس اقول له شكرا انه غلط علي.
0: ليش يعني تحسين مساله انك تبررين تتعب النفس الغلط. ها، بتجهد النفس مساله انك تبرر موقفك وتضعف شوي.
1: لا ابدا، بالعكس انك تقو، هذا من قوه نفسك انك تقول له شكرا.
0: صح،
1: ولا
0: لانك اذا بررت موقفك عاده تشعر انك حتى لو فهم صح تشعر بنوع من الشعور اللي ما هو كويس.
1: بالعكس، هو يرجع للشخص نفسه وذاته. بس ابدا ما يشيل اي يعني هم من الاخرين ابدا، ويرد في الرد المناسب.
0: ممتاز.
1: بس ويبعد النظر كل شيء يسويه الشخص. بس
0: ممتاز.
1: الحمد لله يعني ترى الامور سهله، حتى من غلط عليك مثل غلطة بسيطة ولا مثل كلمة ولا قال لك كلمة ما تعجبك، كل شكرا، بعدين يوقف ويفكر يعني شلون، بعدين يسكت، ما خلاص ما عاد عنده رد، شو يقول؟ هو اللي غلط وأقول له شكرا. هذه ما في مرة مثلها، أنا جربتها والله وناس كثير جربوها من حولي. مرة
0: فلا تتعب نفسك تقعد تشرح موقفك، خلهم يفهمونك زي ما، لأنك حتى مهما كنت كويس ونواياك صافية بتنفهم غلط. لازم
1: أبد غلط. ما يهمني ما أشيل هم من أحد، إن فهمني غلط أنا قلت له صح خلاص.
0: بس في ناس يجيك يقول دام أهم شيء العزيزين عندي يفهموني صح.
1: هم فاهميني اللي عزيزين عارفين،
0: اللي عارفك زين بيفهمك صح. والله إنك قلتيها عز.
1: لا مر اللي حولك كلهم فاهميني صح من أصل.
0: نعم.
1: يعني إيه، لا إن شاء الله ما فيها الحمد لله أحد قد فهمني غلط أبد.
0: إن شاء الله ما تنفهمين غلط أبد.
1: الحمد لله ولا أنت.
0: يا رب. شكرا جزيلا.
1: يحفظكم آمين يا رب.
0: الله يعطيك العافية. شكرا. طيب يلا ناخذ اتصال ثاني. 011 40 53 أو مشاركاتكم هنا على كتابيا. رغد.
2: يا هلا وسهلا، مساء الخير جميعا.
0: حياك الله يا رغد، مساء النور.
2: الله يحييك، اخباركم كلكم؟
0: والله الحمد لله طيبين، انت شمورك؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: متى اخر مره فهمتي غلط؟
2: ايه شوف، صراحه اقدر اقول لك كل يوم بحكم العمل، بحكم بقول شيء بسيط. سوء الفهم يصير في كذا دائرة، ممكن يصير في دائرة العمل، ممكن يصير في دائرة الأسرة، ممكن يصير في دائرة اجتماعية، فممكن أي شخص يفهم غلط منك، ممكن أن طالع السوق وأحد يناظرك يفهمك غلط، يعني هذا شيء دارج كثير
0: من مظهرك، من موقف، من تصرف، من حركة،
2: بالضبط
0: تجي كثير.
2: صحيح. فأنا أشوف من وجهة نظري أنه أنا كشخص يعني أحب أني أبرر لأي أحد، لأن ما بالشخص اللي قدامي يبني أفكار ممكن تكون خاطئة، فيهمني جدا أيا كان، إن كان يعني لي أو لا، أنه صراحة أبرر له وأوضح له وجهة نظري. كيف عاد هو بعد كذا يصدقني أموره تمام، يبتل على نفس وجهة نظره بشي راجع له.
0: بس ما سألت التبرير الواجد، ما تحس أنها تتعب، تجهد النفس شوي؟
2: أيها تجهد صراحة، بس أنا صراحة أحب كذا، يعني أحب أن الشخص يكون فاهمني.
0: لكن اتبع ضميرك، ها، في مرات أنت تحسين أنه هنا لازم أبرر، وفي مرات تقول هنا هم يبغون يفهموني غلط فخليهم.
2: بالضبط صح، أنا في مرات كثيرة أقول لا خلاص، واضح أن الشخص يبغى يفهمني غلط أو يبغى ينتظر الزلة يعني، فما أتعب.

0: أساعد نفسي.
1: زي ما قلت أنا في بداية البرنامج، بعض الأحيان إذا حسيت أن اللي قدامي نواياه صافية هنا ممكن أشرح له وبرر له موقفي، لكن إذا حسيت أنه من عيونه يبغى يفهمني غلط ويحاول يعاكس وجهة نظرك باللي هيبة، لا خله سهل له الباب.
0: بالضبط، صحيح
1: مرة. في السوشيال ميديا هذه تأثيرها كيف؟ دائما تشوفها في السوشيال ميديا، ها ناس ممكن تشرح مقطع أنت ولا تتكلم بصفاء نية في موضوع، تلقى التعليقات عندك يا أخي عكس الموجة 100%.
0: يتصيدون، صح. وأنا أشوف إن يعني صراحة من وجهة نظري إن الشخص المفروض المشهور أو اللي يعني معرض للتعليقات إنه ما يرد خلاص، يعني ما يبرر أفضل، لأنه ما رح يخلص أبدا من
1: هذه الناس. أريح طريقة، ودائما تسمعين ذا النصيحة كذا دائما للمبتدئين في السوشيال ميديا، تلقاه يأخذ له صداع أول ما يسوي بومينج كذا أو يبدأ يشتهر، يدخل في صداع والاكتئاب حق اللي ليش يقولون عني كذا، ليش يفهموني غلط. فتلقى أبرز نصيحة دائما تقدم للمبتدئين في السوشيال ميديا أنه مهما قلت ومهما كانت نيتك صافية ومهما كنت ماشي سيدة وجنب الحيط راح تنفهم غلط، فخلي يولي.
0: صح، وبقول لهم أنا بعد نصيحة أنه رضا الناس غاية لا تدرك، فلا يكون همكم كلام الناس، خلي آخر همكم يعني.
1: نعم، ممتاز يا رغد، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. طيب خلونا دام وصلنا لنهاية الساعة، لا يلا ناخذ أبو تميم، ليش نخلي أبو تميم دام أبو تميم على الخط؟ أبو تميم من يخليك أنت ولا من يفهمك غلط؟
2: طول عمرك، الله يطول عمرك أخوي معاد،
1: شلونك؟ طيب إن شاء الله،
2: خير وعافية. تكملة المتصل اللي قبلي يقول كلام الناس
1: الذي يقدم
2: ولا بي ولا
1: عز الله، والله لا يقدم ولا يخرص فعلا.
2: قالها
1: أبو وديع،
2: قالها أكثرها غيرة. شوف وأنا أخوك
1: طبعاً، شوف لو أخذها غيرة هذه طاقة ثانية، طاقة سلبية زود على ذا، لكن أفهمها أنه دائما في عقول تفكر بطريقة مختلفة، تجاربها أكيد وبيئتها مختلفة، فيفهمك بنظرة ثانية.
2: أكيد أحيانا بعضهم،
1: بس لما تأخذها غيرة دائما بتتعب.
2: لا لا لا، بعضهم غيرة وبعضهم عندهم مشاكل نفسية، أشياء كثيرة يعني، ترى يقول الناس مختلفة عن بعضها البعض يعني، لو تتفق كان الناس بخير وسلامة. فلذلك أنا دائما شوف أنا ألزم معي الوالدة والوالد الله يغفر لهم يرحمهم، أبررهم.
1: آمين. أي طبعا الوالد، شوف مقام الوالد والوالد هذا غير، تبرر لهم لو من اليوم ليوم الدين، الله يغفر لهم ويرحمهم إن شاء الله، وطلب الناس أنهم يدعون لبيك ونعمتك. لكن أنا أتكلم في المواقف اللي عادة تكون في العمل، أنا تو في متصلة معنا تقول ما أبرر إلا في المواقف اللي ممكن يصير فيها ضرر، يعني مثلا ممكن يخصم علي، ممكن أستبعد من فكرة في العمل أو اجتماع أو اتفاقية أو ترقية،
2: ما في
1: هنا ممكن أني أشرح.
2: ما في شك، عادي من الضروريات أصلا يعني بحياتنا، يعني لا أنت ما تقدر يعني تبتعد عنها ولا تستغني عنها، أنت مفروض عليك الآن أنك تكون مبرر في المواقف هذه الحساسة بالذات. أما العالم اللي جلسة والله في استراحة في
1: داخل استراحة في المجالس الرسمية شوي أبيها تبرر لأن فهمت غلط ونظروك ذيك النظرة اللي
2: لا والله ما راح أبر، لأني أنا عشت التجربة وكثير للأسف أفهم غلط لدرجة أني أسأل نفسي أقول ليش الناس تفهمني غلط، ما أدري
1: تفرق سبحتك.
2: والله ما لقيت إجابة عند نفسي، لدرجة أني أحد المتصلين الله يذكره بالخير أذكره اتصل علي ويضحك، قال والله يضحك فعلا، قلت عشان عشر، قال والله أنه فعلا يقول المثل اللي يقول تجيك التهايم وانت
1: نايم.
2: أيوة، فلذلك الناس تفهمك وتفسر بالمعنى اللي هي تبي مو اللي أنت تبي، يكون لهم هدف للأسف الضرر،
1: مآرب أخرى.
2: ما في شك والله، وأنا سعيد إني سمعت صوتك
1: يا بعد راس،
2: لأني أسمع صوتك بالبرنامج الرياضي، لكن أنا والله من الناس اللي ما يحبوا الرياضي للأسف.
1: جالك تسلم، والله تشرف فيك، زين انهم جابوني في هالبرنامج عشان اسمع.
2: الله يطول لي عمرك يسعدك والله.
1: شكرا يا ابو تميم،
2: المخرج بعد والله، شكرا
1: لك. يا هلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. كم باقي يا جماعه الخير على مباراه انجلترا؟ ها الساعه 12 لسه حلو، معنا وقت وحنا برنامجنا مستمر حتى 12 من منتصف الليل. هنا ابن عواد يقول كيف أقدر أطور من موهبتي الصوتية لأن عندي موهبة وتخصص لغة عربية؟ إذا تخصصك لغة عربية ومخارج حروفك نظيفة ترى هذا من أهم

الأمور اللي تساعد المذيع، وليس فقط مسألة الصوت، الثقافة، الخبرة، الخلفية، وأنك تكون مطلع على كثير من المواضيع. أنا أشوفها أهم كثير من مسألة الصوت. ألكساندرا تقول في مشكلة تعرضت لها، قمت مع الكل في العمل واليوم سأل عني، كل أنكر الجميل والعشرة. هي شعورها الصراحة مؤلم، لكن إن شاء الله ربي يعديها على خير. لا تحاولين تبررين إذا أنت تعتقدين أنه حول 50% من الموجودين فاهمينك صح، لا تحاولين تبررين. هنا يقول تقول روز مو صحيح يا معاذ، أنت كذا بتخسر أشخاص يمكن صعب تعوضهم. صح، لكن أنت بتخسرهم بغبنة، أنك حاولت تبرر وبرضه خسرتهم، ولا تخسرهم وأنت متسند. يعني في بعض الأشخاص هو اللي حاب أنك تخسره، فأنا أشوف أنه تسهل للأمور هذه. العمل يقول أكثر مكان يصير فيه سوء فهم، أتفق معك، خصوصا العمل دائما فيه مسألة التنافس والتنافسية، سبحان الله، حتى مؤخرا صايرة عالية، تلاحظها في كثير من الأعمال سواء كان قطاع منا ولا مناك. تشوف التنافسية صارت أشرس كذا بين الموظفين في الاجتماعات، تلقى هذاك اللي في القسم الفلاني يحاول أنه يعني ينافسك في المكان هذا، وصعوبة أنك تبرز هذه صارت ليفلها أعلى صراحة بكثير في السنوات الحالية. أتفق معك أنه العمل مكان كثير فيه يكون سوء الفهم، لكن أنت عقلها وتوكل، خلي نيتك صافية، والنية ترى يقول لك مطية. 011-40-53، وصلنا لختام الساعة الأولى، نلقاكم في الساعة الثانية وعدنا فيها فقرة رهيبة. أنا برضو بث التيك توك هنا شغال معي، وأول مرة ألمس فيه التفاعل الجميل. عندنا كلمة تسألها للشخص اللي بعدك أو للمتصل اللي بعدك، سؤال توجه للمتصل اللي بعدك ويجاوب، برضو يسأل المتصل اللي عقبه، والحد نهاية البرنامج. شاركونا اللي في البث، وحط لكم رقم هنا 011-40-53، واللي حاب يتابعنا برضو في البث صوتا وصورة، أخوكم معاذ العتيق على تيك توك. أول مرة أفتح صراحة، جايب إضاءتي معي. يلا نروح لفاصل غنائي. 011-40-53، من اللي بيغني معنا اليوم؟ رشود، يا سلام، ترى أبو طلال يعني فنان كبير. ها خلينا نسمع شو يقول، أنا ما عرفت الدخلة صراحة. يلا عيش.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. على جوك.

0: مجددا حياكم الله بالحبايب في كل مكان اللي يسمعونا على أثير إذاعة الرياض 011-40-53 وين ما كنتوا تسمعونا في مناطق ومدن المملكة الحبيبة، وين ما كنت في العمل في البيت، الناس اللي مأجزة، اللي رايح له يدور له كافي يشوف فيه مباريات مونديال كأس العالم عشان ما عنده اشتراك في البيت ولا يقطع، عارف هالمواضيع هذه. والمباريات الآن في دور الثمانية حاسمة، أنا مثلكم بخلص البث وبطلع نشوف اللقاء الهام. عندنا برضو ميسي بيلعب 4 الفجر ها اليوم. طيب متابعين الكورة يقول لك مخرجنا إن شاء الله يخسر ميسي، يبغى يلحق رونالدو. طيب 011-40-53 خلونا نرجع لموضوعنا، وبعدين عندكم فقرة رهيبة. أول ما تختم معي على الاتصال أبغاك تسأل سؤال للمتصل اللي بعدك، نشوف أسئلتكم، نسوي جو شوي على الناس اللي في السيارات، سواء كنت يعني ماخذ لك لفة بسيطة كذا، أو كنت تسمعنا في طريقك للبيت، للناس اللي عندهم عمل بكرة بدري. حياكم الله على إذاعة الرياض 011-40-53. خلونا ناخذ اتصال. من معنا؟ أبو تركي.
1: أهلا،
0: حياك الله.
1: يا مساء الخير.
0: تدري إن اسمك حلو كان يعجبني أبو تركي، أول يوم إني صغير كنت أقول بسمي ولدي تركي، كان عندي ميدالية كذا كاتب فيها أبو تركي.
1: الله ما جعل، إن شاء الله يرزقك ولد تسميه تركي.
0: إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله. شلونك؟
1: خير عساك.
0: كيف أمورك؟
1: والله بشرك
0: كل زين.
1: إي والله.
0: متى آخر مرة حسيت إنك ضعفت فيها أم فهمت غلط في تصرف أو في كلمة حسيت إنك ودك تبرر موقفك؟ ولا أنت من الناس اللي خليها تمشي يا حبيبي، يفهم زي ما يفهم؟
1: شوف يا أخوي معاذ،
0: لبيه،
1: إذا بررت موقفي لازم أنهيه. يعني
0: شلون لازم؟
1: ما خلي صاحبي يروح في شك.
0: عم بيقطش الصوت.
1: اي انا طالع من الغضاء. انا بعنيزه
0: ونعم،
1: طلعت من ربعي، ان شاء الله امسك الخط يجينا الخط.
0: وين متوجه؟
1: اقول لك يا اخوي معاه، متوجه عنيزه.
0: ايه
1: اقول لك اخوي، انا ببرر موقفي مهما كان اللي قدامي، انهي يا يفهمني يا عمر ابوه ما فهم.
0: بس بتبرر يعني؟
1: اي لازم يا اخي، علشان ايه؟ ما اشيل هم، انا ما داني الهم مره
0: يا حبيبي. خلاص إيه. فاهم، عارف والله، حاس فيك ومقدر. انا كنت يعني من الناس اللي يعني ما احب اني انفهم غلط.
1: اي نعم، مشكله هذه تشيلها معك،
0: خصوصا لان كان اللي قدامك عزيز او مهم عندك.
1: أكيد هو بيصير يعني من الأعزاء من القريبين، يعني الفهم هذا ما برره إلا الواحد يعني معاي على طول وفاهمني وفاهمه، بس جت هذه سالفة جديدة، سالفة يعني على الطاير ولا فهمها، مشكلة. يعني لازم أنهيها يا ابن الحلال، كيت كيت كيت كيت.
0: ما تحس كرامتك شوي يعني تحكك؟
1: والله كيدة كيدة كرامي مع الموجودة، بس أنا أبغى الهم دا يطيع. خلاص ريحني، الله يريحك.
0: أفهمني صح، تكفى.
1: إي والله، وش أسوي فيه؟
0: تبرر له مرة يعني بشكل بسيط، ما فهم خلاص بكيف. ها
1: كيف؟ نعم، وش أسوي
0: فيه؟ والله
1: ولا أجيب السالفة ولا يعيد السالفة ولا داني السالفة، خلاص انها.
0: حلو حلو، يعني أنا بصراحة مقتنع في كلامك.

0: انك تبرر شوي، ما تاخذ مجهود كبير.
1: لا
0: ممتاز، شكرا يا ابو تركي. سلمنا
1: على
0: اهالي القصيم كلهم. اي قل لي
1: بس على اللي بعدي. طيب
0: قل.
1: يقول لك الحين المرزم، نجم المرزم يبي يدخل علينا، يقول اذا دخل المرزم املى المحزم.
0: اوه جوك فلك انت.
1: الاولين يربط حزام ببطنه على ظهره حيث انه ايش ما يتعب وهو طالع النخله يملاه تمر. طيب اذا دخل سهيل ايش يقولون؟
0: برد الليل.
1: الثاني
0: نشوف اللي بعدك. يلا
1: سلام. ايوه اشكرك
0: حبيبي
1: على تحت الفرصه.
0: بعد راسي بتركي.
1: وانا والله سعيد بمشاركتي، دائم مشاركتي.
0: والله اني اتشرف بك.
1: طال برامجك حلوه جدا جدا.
0: جعلك تسلم يا حبيبي.
1: لا رياضيه ولا ثقافيه ولا جعلك. وانا حزين الصراحه جدا على خروج المنتخبات العربيه. خلاص ما ما تابعت الكوره، قفلت بعد خروج المنتخبات العربيه، ما نظرت انا هاي.
0: يلا ان شاء الله انه نحاول نتحسن في السنوات الجاية بإذن الله. هو ملف كبير ترى، يبغى له دراسة، ما هو سهل مسألة أنك تغير بيئة الرياضة عندك. ترى يعني ما هي بضغطة زر، وأنا أخوك ما هي بضغطة زر.
1: نعم أكيد أكيد أكيد.
0: جالك تسلم يا أبو تركي، خلنا نسمع صوتك إن شاء الله دائما.
1: إن شاء الله يا الغالي.
0: يا حبيبي
1: هلا والله يا مرحبا.
0: أمان الكريم، يا هلا وسهلا. يلا ناخذ اتصال ثاني. 011 40 53. الأخت عيدة.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدة.
2: ايوه
0: اسمك رهيب. احد قد قال لك كذا قبل؟ عيدة اسمك مميز.
2: ايه
0: وغريب شوي، انا اسمي برضو يعني في زمن كان غريب شوي وكنت حاب اغيره بعدين اقتنعت فيه، لكن عيدة والله ونعم. قولي لي عيدة، في تصرف أو كلمة سويتيها وانفهمتي غلط، تحسين إنك ودك تبررين ولا يعني خلي الحريم يفهمون زي ما يبغون؟
2: لا أبررها. إن فهمتني تفهم وفهمتني كيف.
0: متى قد صارت ذي؟ قريب حصلت معك؟
2: لا والله ما صارلي. بس لو يصير لي أبررها عادي.
0: ما تشيلين هم.
2: لا
0: ممتاز. طيب يقول لك إذا دخل سهيل إيش يقولون؟ لا دخل سهيل، أنا قلت برد الليل.
2: يقولون دخل سهيل برد الليل.
0: لا يقول واحد تن ثانية أبو تركي.
2: ليه ناضي قديم مدري
0: عنه. جددوها بالله أنا ما دريت عنها والله. لا دخل سهيل. طيب يلا خلينا نأخذ سؤالك أنت، اسألي اللي بعدك.
2: متاخر هدية استلمتها.
0: حلو يلا نشوف متاخر هدية استلمها. من اللي معنا بعدها؟
2: يلا
0: نشيك. شكرا يا عيده.

0: 011-40-53 منورين الجماعة برضو اللي في بث التيك توك على 011-40-53 ناخذ اتصالات اللي في السيارات عاد الجماعة اللي راحين طالعين الحين بكفياتهم اللي طالعين يدورون لاونج كذا فيه كراسي يقدر يشوف الرؤية واضحة يشوف فيها المباراة حياكم الله كلكم. كنا نسأل سؤال وطرحنا تساؤل غير لبردس هيل وش يصير وغير الهدية اللي استلمتها اللي تقولها الأخت عيدة اللي طحت في موقف كذا حزت عليك كرامتك ومنعتك من تبرير نواياك الطاهرة وش تسوي؟ شخص يعني أساء الظن فيك تحاول تصلح الأمور ولا ماشي خلى يفهم زي ما يبغى أو على حسب مكانة الشخص عندك وطريقة تفكيره. يلا ناخذ اتصال من ويانا؟
1: عاصم فادح تيبي.
0: ونعم عاصم أرحب
1: معلك زود.
0: كيف حالك يا عاصم؟
1: والله طيب الحمد لله.
0: أمورك زينة؟
1: إيه الحمد لله.

0: تجاوبني واسأل الوالدة بعد، لأنها فهمت غلط في موقف. وش تسوي؟ وش تنصح كي بالعادة؟ تبرر تخلي اللي قدامك يفهمك ولا عادي بكيفهم؟
1: لا عادي بكيفهم. لا أبرر أبرر.
0: تبرر تقول الوالد شكلها قرصتك الوالدة، تقول لا برر. ها؟ قد حصلت معك كذا يعني فهموك غلط عيال عمك عيال خالتك؟
1: صارت لي بالمدرسة.
0: دائما الوالدة، شوفوا لاحظوا، دائما الوالدة تقول لك برر موقفك. دائما السيدات عاطفيات في مسألة حتى الأبناء، بتنصحك انك تبرر موقفك. انا اشوف رأي الأبو بيكون مختلف صراحة عن هالنطاق، لكن أم عاصم يعني فيها الخير والبركة، والنصيحة يعني يؤخذ فيها، دام انها جت من أمك فطبقها يا عاصم، طبقها.
1: أبشر.
0: الله يحفظ لك أميمتك إن شاء الله يحفظك. شكرا، درب السلامة إن شاء الله توصلون حايل يا زين حايل. عاد نرفع فيد يلا.

0: عاد ما سألنا عاصم وش آخر هدية استلمها؟ يلا شكلها من الوالدة بعد، الله يحفظها له. ناخذ أبو مشاري.
1: يا هلا والله
0: أخوي. يا مرحبتين كبار.
1: بارك عسك.
0: طيب جالك طيب. من وين تسمعنا؟ أبو مشاري.
1: بريد الله يحفظك.
0: من بريد. أوف هالقسم اليوم منورين، شو السالفة؟
1: إيه مرة اليوم ترند بريد.
0: أكيد إنك راعي نخل أجل.
1: والله إني توي طالع من مزرعة كلها نخل.
0: ما شاء الله تبارك الله. أجل بتحل أيوة بتحل سؤال أبو تركي، يقول لك لا دخل سهيل، لا تقولي برد الليل.
1: لا تأمن السيل.
0: لا تأمن السيل، عز الله جابها. جابها لا تأمن السيل.
1: دخل السيل لا تعمل السيل.
0: وكيفك مع التبرير؟
1: والله التبرير يا عيوني لازم أبرر، لازم أبرر الموقف اللي صار.
0: شلون؟
1: لازم يفهم، يعني ما يطلع كذا أنه يفهمني غلط وبس، لا لازم أبرر.
0: يعني قد صارت معك كذا موقف قريب؟
1: ممكن بغض النظر ما صارت وما صارت، بس أنه المفروض لك تبرر موقفك. يعني
0: ما تنقهر وانت تبرر؟
1: والله يعني بقى
0: خصوصا اللي صار اللي قدامك بارد ويحاول انه ما يفهمك.
1: اي بارد ولا يحاول يفهمك ويرادك بالكلام، وانت ودك تبرر بس عشان تنهى موضوع. انفهم الحمد لله وما فهم، لكنه ما ودك تفارق المجلس والرجال مثلا زعلان عليك ولا باخذ موقف
0: ولا. والله شوف هذا ندل
1: تبرر له وان اقتنع الحمد لله، ما اقتنع الشكر
0: معز الله. هذا ندل على طيب معدنك وانا اخوك، وماني بقولها مجاملة، ترى دائما لو تلاحظ الأشخاص اللي يبررون أوكي في جانب تفهمه ضعف، يعني توه قليل خبرة، لكن عادة لما تشوف واحد كبير ويبرر تراه في الغالب الأحيان أنه ماني بقايلك صادق، بس لازم تسمع له.
1: أي لازم تسمع ولا تطلع كذا زعلن عليك ولا فهم غلط، ولا خاصة صار الموضوع مثلا عائلي أو كذا أو كذا شيء يعني حساس،
0: وإذا ما أسعف كل وقت بعد إيه مشكلة.
1: هذا الكلام. نعم.
0: في العمل تبرر كثير في العمل في الدوام؟
1: والله انا يا اخوك توي متقاعد ولا ودي ارجع موضوع.
0: ما شاء الله تبارك. نسني اياها
1: مره.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. الله
1: يطول عمرك يا حبيبي، وحلو البرنامج اللي والله العظيم انه يمتعنا بروحاتنا وجياتنا.
0: يا حبيبي بعد راسي يا ابو مشاري، حلي ايامك كلها.
1: يا حبيبي
0: من تشجع في كاس العالم؟
1: والله انا مع امبابي طالب.
0: والله وفعل فرنسا ذا مكاين دول. وش سووا في المغرب يا أخوي؟ والمغرب متبنجين لاعبين معهم، شو القصة؟ كنا نبي المغرب تغلب.
1: اي نعم، لكن يوم طلعوا عاد ما لنا شكوى الا الربع.
0: عز الله ان المغرب ما يقدرون يبررون هزيمتهم. يقولون لك مبابي قوي.
1: لا مباراتهم على خير، ما يبزي الاولات.
0: اقول لك متبنجين
1: الشك والله.
0: هم كانوا بيضحكون عليهم، يدافعون ويلقطون لهم جول، لكن لعلها هجت.
1: يلعبون على مرتدة لكن ايه. صارت فرص.
0: وصابيري ما هو بموجود، فالله يصبرهم.
1: ايه نعم.
0: ويصبرهم.
1: نعم.
0: بدون بالمنتخبات العربية ذول اللي يطلعوا كلهم يعطيهم العافية. ومصر
1: يعني
0: برضو
1: وصلوا كان المواصير. يعني الحمد لله يعني شيء مشرف، يعني زي مثلا مصر زي المغرب وكذا. الحمد لله يعني أجمل على ما قال غيرهم.

0: نعم، وقالها ولمح لك يا أزين من غيره
1: من غيره.
0: كرويا نتكلم حنا الحين.
1: لا يا اكيد.
0: شكرا يا ابو مشاري، يعطيك العافيه. في سؤال تساله اللي بعدك؟ اسال اللي بعدك.
1: اللي بعد يقول لا، اخر موقف محرج صار لك
0: غيرها تشبه سالفه التبرير ذي. لا عطني واحده ثانيه لغز كذا صعب.
1: لغز
0: زي تو خوينا يقول لا برد السيل وانت جبتها، قلت خف لا تامن السيل.
1: والله ما ادري اخو،
0: مو شرط لغز ترى يعني، بس اذا عندك لغز يعني شيء محير كذا، اخر سالفه كذا قلتوها في المجلس ابسطتك.
1: اخر سالفه والله كانت عن المسيار، بس ما ودي والله.
0: والله
1: كان الموضوع عن المسيار.
0: موضوع كايز انت وتوك متقاعد؟ لا امورك زينه.
1: انا معهم، انا بسواليف، انا بس قاعد نستمع. انا
0: نشوفك على خير يا ابو مشاري. الله
1: اي والله، الله يستر علينا وعليك.
0: ولا تسمعكم ابو مشاري بس هم تجي تقفل علينا البرنامج بكبره.
1: يا حبيبي فرصه سعيده. الله يطول
0: حبيبي.
1: شكرا يا حبيبي.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك انت بها، شكرا لك انت بها. ابو مشاري بيدخلنا في عمود، يقول اخر سالفه المسيار، لعله بيرجع اليوم وبينام عند النخل. حبايبنا منورينا برضو اللي في بث التيك توك. عبد العزيز يقول اي اصلع دائما متالق. انا اتفق معك في ذا الجانب. سفر يقول ايش رايك بالشخص اللي يمزح وياخذ راحته بالعلاقه واذا عاملته بالمثل زعل؟ هذا ثقيل دم. عامله بالمثل خله يعرف. ما عاد عندنا وقت والله الصراحه نقد نشرح ذا العالم. 011 40 53 ناخذ اتصال. يلا من وي انا محمد.
2: هلا،
0: ارحب.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الدق على ابو فيه؟
2: لا والله منتظر من ساعتها ابو مشاري، كان هيلبسنا في حيطه وكنت قاعد اسمعه.
0: انا افتكرتك طالب حاجه ولا.
2: لا والله قاعد مستني، بس يمكن مش انا اللي عليا الدور، في حد ثاني عليه الدور.
0: لا انت اللي عليك الدور يا سيدي، نحط لك الدور انت.
2: يا باشا ما تحطليش حاجه يا باشا، انا كده 100 100. انا مستنيك
0: حبيبي. ازيك
2: حبيبي؟ يا كبير الحمد لله في نعمه والله.
0: كله تمام،
2: كله زي الفل في نعمة والله. ودي علينا نعمة السعودية، ودي علينا نعمة مصر، ودي علينا الإسلام والمسلمين.
0: آمين. الله يبارك. آمين. بس قبل كل شيء قول لي إيه اللي حصل، إيه اللي حصل مع الأرجنتين؟
2: مع الأرجنتين هقول لك أنا اللي حصل مع الأرجنتين. الأرجنتين لازم تكمل، قول لي ليه. قلت لي ليه؟ عشان خاطر الأخ ميسي، عشان السبونسر، وعشان خاطر الدعاية والإعلانات والخسائر. موضوع كبير، موضوع كبير.
0: بس تبغى الصراحة، هي تحكيميا كانت نظيفة، الماتش كان نظيف.
2: واحنا هي لا نظيف، مش نظيف قوي، مش نظيف قوي. كان واضح ان في شوية حاجات كده ملهاش اي لازمة.
0: مش الواد هاني ادى الواد بالبوت كده في ركبته؟
2: يا كان مروان عطية وما عطلوش بالبوت ولا حاجة، هما كده كده بيتصارعوا على
0: بس يمشي يعني الجون. ها الجون كان يمشي
2: يعني. ده عدى عليه 110 دقيقة يا جماعة، ونظموا صفوفهم، والمحللين الكبار بتوع الكورة اللي أكبر مننا كلنا، اللي هما بيفهموا أكتر مننا، وأجانب مش عرب مثلا هقول بيجاملونا، أجانب.
0: قالوا إيه؟
2: وقال لك مجاملات وفضايح تحكيمية، الدنيا كلها مقلوبة على الموضوع ده.
0: ولا ميسي محارب؟ شكله ميسي محارب في هالبطولة يعني، يبغوا يطلعوه مع الواد رونالدو.
2: أنت اللي شكلك مساوي وعايز تدافع عنه من تحت.
0: أقسم بالله إني شجعت مصر من كل قلبي
2: طبعا. لا دي أكيد
0: من كل قلبي.
2: لا أكيد، إحنا مالناش على بعض يعني.
0: طلعته خروج كان مشرف يعني، طلعته براس مرفوع الصراحة.
2: ده اللي برد قلبنا والله ده اللي برد قلبنا.
0: ماتش للعمر.
2: بس هي الغثه بس ان احنا كنا قريبين يعني. احنا برضو ما ركزناش، خد بالك في اخر 10 دقايق يعني.
0: انت اللي خد بالك انك قاعد تبرر لي تبريرات للمنتخب. فانا عاوز كده الحته ناخدك
2: لي. طيب
0: ناخدك لي ناخدك لمساله التبرير. هل انت في العمل عاده في اجتماعات كده تفهمت غلط كده من واد يعني اطش لك حته، تحاول تبرر كتير ولا خليه يفهم زي ما يفهم؟
2: هقول لك على حاجه تلخص لك المفيد ده كله. عندنا مثلا في مصر كده صغير يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط، عدوك يتمنى لك الغلط. بمعنى هو لو سالك لك ونضيف من ناحيتك هتلاقيه بص معاك ايه، يصدقك ويقول لو قلت له معلش انا ما كانش قصدي راحت عليا، يقول لك مصدقك وخلاص الموضوع يعدي. مش طايقك اصلا، والنفوس مش سالكه من جوه مهما قعدت تشرح. والله لو قعدت تحلف له على الميه تجمد.
0: طب امتى تعرف انه هو سالك لك ولا بلع لك الزلط؟
2: من المواقف يا باشا، المواقف بتبين انت بتبقى عارف، وبعدين الكيمياء اللي ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتتعامل معاه بتبان، كان هو مرتاح لك وانت مرتاح
0: صح.
2: له.
0: بس هذه عادة اسمح لي يعني تكون في المواقف اللي انت عارف فيها الطرف الاخر. خلينا نقول انه يعني انت بتشتغل ايه؟
2: انا بشغل في شركة، في
0: شركة الترنت. عندك اجتماع مع شركة تانية ما تعرفهمش يعني من قبل انت، الناس اجتمعت فيهم لاول مرة، تفهمت غلط او في كذا حسيت انه من وش اللي قدامك انه مش فاهمك صح، تحاول تبرر تفهمه كثير، ولا انت بكاريزمتك تخليك لا تقعد ومسكر الزرار وخليه يفهم زي ما يفهم؟
2: لو هي في مصلحة العمل والدنيا هتخدمني قدام وتحسن صورة الشركة بتاعتي اكيد احاول ابرر له. هو والله بيستري من فوق بقى، وهو اصلا جاي مش طايق نفسه ومراته عطاش بشيبين، انسى خلاص الموضوع انتهى، مش هيسمع لك مهما تبرر. بس فتاخد الموضوع من قصير.
0: ممتاز. طيب يقول لك اذا دخل سهيل،
2: اذا دخل مين
0: سهيل؟ الواد
2: مين
0: سهيل
2: ده
0: واد كذا اقرع.
2: اقرع؟ لا لا انا اقرع، انا احب القرع اصلا
0: كمان.
2: اوه
0: آه. ايدك في ايدي بقى، ايدك في ايدي
2: يا باشا. احلى ناس القرع دول مريحين دماغهم، دول ناس نزيهه مريحه دماغها كده
0: صح، وتطقهم الشمس اسرع، لكن صح ناس نزيهه.
2: بيقول لي قعدت في الشمس، ما انت قاعد في مكتبك قاعد في عربيتك، الشمس دي بتولك فين وفين يعني؟
0: يا عم لقمه العيش بقى انت عارف.
2: لقمة العيش، ما احنا برضو بنقعد في مكاتب يعني، وبنقعد في مواقع برضو كل فين وفين، مش على طول يعني. حلو. الحمد لله على النعم.
0: عيدة، اخر هدية سألتك استلمتها من مين؟
2: اخر هدية؟ والله بلاش السؤال ده عشان السؤال ده متعب والله.
0: أفا.
2: ان شاء الله الواحد في غربة، اخر هدية مين هفكر فيك في الغربة يا عم؟ الحمد لله. والله اكتر حاجة تشوف يعني الواحد، بص رغم ان هو بيحب يفرح الناس بس قليل كده لما تلاقي حد يفكر فيك، يمكن انت عشان طبعك هو اللي نضيف والناس اللي حواليك تحس برضو مش فايقه، ظروفها على قدها،
0: الدنيا متعبه الناس ها شغلها.
2: اخر حاجه كانت من سنه، كانت بنتي الله يبارك لها، كانت عاطيه، كانت جايبه لي هديه في عيد ميلادي.
0: الله يحفظها لك.
2: لكن في بعيد عن العائله لا، ما فيش حد بيفكر في حد والله اليومين دول.
0: انا يا باشا سعيد بتواصلك وسمع صوتك.
2: انا والله العظيم، وانا والله
0: حابب تسال اللي بعديك.
2: اساله اقول له اكتر حد بتحب ابوك ولا امك؟
0: يخرب بيت السؤال الاعتيادي ده.
2: على طول اكتر واحد بيحبه هيتعب فيه.
0: يلا نسيبك بقى عشان الامن والمتانه.
2: لا لا في الامن والمتانه واقف على جنب، بس احنا في الدوله دوله قانونه بس ما في مخالفات.
0: شكرا. السلام عليكم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا باشا. روح لفواز. ابو الفوز.
3: ابو الفوز
4: اهلا وسهلا.
0: السلام عليكم. بالله وطي لي صوت الراديو واسمعني من الجوال، او اذا كنت في بث التيك توك برضو قصر.
4: حياك الله.
0: الله يحييك ويبقيك. شلونك؟
4: ابشرك.
0: ترى ما قد سمعت واحد اسمه فواز وكان يعني ما يجوز لي، بالعاده فواز كذا سبحان الله. وهذا اخر واحد قابلت، اخو واحد من العيال اسمه فايز واخوه اسمه فواز وعسل صراحه. ودي يعني اسحب على خوي وصادق اخوه. لا هوين عز الله. أيوة. بس انت اسم على مسمى دايم تفوز ولا خساراتك واجد؟
4: الحمد والله الحمد. اذكر قطعت في التلفزيون كنت فايز في احد السحوبات.
0: ما شاء الله.
4: طيب كان
0: حظك حلو جدا.
4: 432 تقريبا 2012.
0: اوف تذكر دامك تذكرها فانها قديمه ولا قد فزت عقبها؟
4: لا
0: 1432 احنا في 46 الحين ما ادري في 47
4: 48
0: بعد ما شاء الله تبارك الله. اجل انا تقويمي قديم
4: بني، اخذت دور والتحدث عندكم طال عمرك.
0: حلو. كيفك مع التبرير؟
4: ما برر واجد صراحه ولا افضل التبرير.
0: شلون؟
4: لان الناس تفهم كلامك باللي تبيه
0: حتى لو كان الشخص تعزه.
4: زين اذا هو مروق ويقعد يفسر تفسيرات ويقصد كذا ما يقصد كذا،
0: حتى لو مكانه عندك غالي يعني شخص له قيمه.
4: والله مكانته غالي بوضح له وجهه نظري. انا بتفهمها يعني، بس هو زعلان خالص
0: كيف
4: ما بردها. اي مو ممشيها.
0: متزوج انت؟
4: لا
0: مره.
4: اي والله يرزقك يا رب.
0: امين يا رب امين. يعني كنت بسالك سؤال حساس شوي كذا في مساله التبرير بين الازواج، لكن دامك عزوب
4: عملي فحدثني مع دبر الواجب. اي
0: ما تحب تجتهد في الشرح والتبرير؟
4: شوف انا ما مقصر في الكلام. اذا هو فهمها زين ما فهمها
0: يعني تحاول في البدايه ما تغلط ولا تروح لمساله مناطق الشك عشان لا توصل لمساله انك تبرر.
5: الله الله،
0: ترى هذه برضو يعني فكر واستراتيجية مريحة.
5: نعم.
0: شكرا فواز، انا حبيتك.
5: الله يطول في عمرك.
0: السلام عليكم.
5: سلام ورحمة الله.

0: تبون امي مطالب ولا ناخذ محمد هنا على البث تيك توك يقول طلع اف ام حقيقي. اجل لعبه يا اخوي اجل لعب. ناخذ محمد اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور.
0: يا هلا احب الطاقات الحلوه انا.
1: هلا وسهلا.
0: ارحب
1: ارحب انت. يلا حيه.
0: الله يبقيك. وشلونك؟
1: والله بخير على ما تحب. شلونك انت؟
0: امورك زينه؟
1: برنامج معكم.
0: والله ابشرك بخير. شكل عندك شف قل لي احساسي صح ولا لا؟ شكل عندك دوام الصبح وطريقك له طويل
1: والكندور ينتظر.
0: تمسك دايري انت؟
1: ايه.
0: كم مخرج تعدي عشان توصل دوامك؟
1: والله شف انا يوميا افل البنزين وابدل زيت سيفون واروح للدوام وارجع.
0: اوه ما شاء الله تبارك الله.
1: يعني
0: بعيد ذا يا ابو حميد.
1: اصور بالرياض واروح الوسط الرياض. يعني تخيل المشوار جماعك الله.
0: اوف والله بعيد. اذا وسط الرياض شكك تمسك خريص ويلعب فيك خريص الصبح.
1: لا وين خريص، الدائر الشمالي. وتعال شوف الدائر الشمالي من مخرج خالد بن الوليد وهو مقفل الين ابو بكر.
0: اوه لا لا شيق الطريق صراحة. وعسى دوامك بس خفايف أمورك زينة. تشرح كثير في الدوام تبرر لأن يعني طحت لك في موقف ذا. أحس أنك راعي تبرير مرة.
1: والله شف يعني إذا كان الموقف يستاهل أنا أبرر أبرر. وإذا عاد الشخص اللي بررت لم مو راضي يفهم خله على وجهه.
0: متى
1: لكن يعني اللي مو فاهم فهمت اللي مو فاهم القصد والمعنى أبرر له لعل إن شاء الله إنه يفهم.
0: بس اللي تحس إنه ملكع كذا وما يبغى يفهمك بكيفه.
1: مو بكيفه أصلاً. حتى أنا أختصر على نفسي التبرير يعني.
0: ترى مجهود فيها التبرير ذي يا أبو حميد مجهود. تقعد ترفع يدينك وتتقدم على الكرسي وتجتهد يمكن تعرق وأنت تبرر له.
1: أي والله صحيح.
0: وش حاب تسأل اللي بعدك؟
1: البرنامج الحلو واللطيف هذا اللي انت فيه
0: يا حبيبي. الله يحليه يا عم. هذا برنامج اللطيف والله اللي لطفه وحلاه المستمعين اللي فيه والمتصلين والمخرجين والقائمين عليه. انا جيت يعني عود من حزمه طال عمرك.
1: الله يعافيك. والله انا من امس صراحه جالس على الاذاعه واسمع المشاركات وكذا فحبيت اني اشارك معاكم هذه المره.
0: والله اني اتشرف. عز الله اني من المتشرفين يا ابو حميد.
1: لنا الشرف يا ابو. اقول ولا مش هقول؟
0: قل.
1: والله لنا الشرف يا ابو جبل.
0: يا حبيب قلب انت جعلك تسلم.
1: وش موضوعكم ذا الليل؟
0: هو موضوعنا ذا التبرير. انا كنت بسألك انه تبرر انت اذا طحت في موقف لازم تحافظ فيه على صورتك والود بينكم.
1: هو التبرير صراحة لابد منه وعلى حسب الشخص. إذا كان يعني شخص يعني بالذات إذا كان عزيز عليك أنت تحاول تبرر له لعل إن شاء الله أنه يفهم. لكن إذا كان الشخص 110 مثل خوينا الكندوم.
0: طب خلنا من الأرقام. إذا كان أقرع خويك.
1: إذا كان أقرع
0: إيه تبرر ولا لا؟
1: أوه لابد أني أبرر له.
0: على راسي القرع كلهم.
1: اي والله على راسي القرع كلهم.
0: حبيبي شكرا يا ابو حميد.
1: ولهم انت.
0: يا بعد قبل تدري اني اقرع شكلك.
1: ادري
0: واحد عندي يقول في البث جلد الذات.
1: انا من متابعينك.
0: يا جعلك تسلم. والله اني اتشرف يا محمد. والله
1: اي والله
0: جعلك تسلم.
1: وحبيت ان هالمرة يعني تحمست اني افرغ نفسي عشان اشارك معكم.
0: اول مرة تكلمني على الهواء شكلك صح؟
1: اي والله.
0: هذه ابرك الساعات طال عمرك. وجعلك ان شاء الله تكلمني مرة ثانية
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: يلا بنروح لأمي مطالب. حاب تسألها شيء؟
1: لا والله بس خليها تطربنا.
0: يلا الحين تطربك نشوف أمي ما وش تقول. شكرا محمد. وعلى 011-40-53 خلونا نستقبل اتصالاتكم. على البث يقول يو انت اللي بابا يشغله بالسيارة دائم. ايه هو ده. وأول مرة تشوفونا صوتا وصورة منورينا برضو اللي في بث التيك توك. أخوكم معاذ العتيق وعلى الهواء مستمرين حنا الناس اللي راحين الآن لمشاهدة ما تبقى من مباريات المونديال في دور الثمانية. لازم تدخل لك في مسألة الكرة لأنه غالبية الناس هذه الفعالية اللي موجودة حاليا في هالزمن. حياكم الله جميعا على أثير إذاعة الرياض 011 40 53. نشوفهم طالب وش تقول.

0: أرحب. عزيزي المستمع، أنت تستمع إلى إذاعة الرياض وهذا برنامج على مودك، وأنا أخوك معاذ العتيق. وسؤالنا لليوم، كنا نتصرف في هالسؤال طول الساعة الماضية ودخلنا على الساعة الثانية، سألناك سؤال ثاني وعطيناك برضو مجال أنك تسأل اللي عقبك. لو انفهمت غلط في تصرف أو في كلمة، هل تستهلك طاقتك وقتك في التبرير أو في الشرح؟ أدري أنه في بعض الناس كرامتهم يعني ممكن تألمهم شوي في مسألة تبرير النوايا، لكن بعض الأحيان تطيح لك في شخص عزيز، بعض الأحيان تحس أنه يستهبل، ودك أنك تشرح له لكن تحس أنه فهمك غلط ويبغى يفهمك غلط. هذا إذا كان الأدهى والأمر. أنا بسألك في هالموقف، أنت وش تسوي؟ هل تبرر تشرح موقفك، ولا تسند تحط رجل على رجل تقول بكيفه خله يفهمني؟ اتصال. سماع مين؟ مشاعل. سماح. سماح مين؟ حياك الله مشاعل.
1: الله يحييك، مساء الخير استاذ، يعطيك العافيه.
0: يعافيك، شلونك؟ طيبه
1: الحمد لله. كيف الحال؟ كيف اموركم؟
0: اللهم لك الحمد بخير.
1: مو بس احنا توني فتحت، حاسه اني نفسي جايه في وقت بدل الضايع.
0: لا لا، موجودين موجودين بس قدامنا 10 دقائق للختام. قوليني، متى اخر مره اضطريت انك تشرحين تبررين موقفك؟
1: والله انا من الناس اللي ما برر صراحه، ما يهمني الموضوع. بقول لك ان اول شيء موضوع التبرير يستنزف طاقه الشخص جدا ومرهق، الموضوع مرهق جدا للشخص. بس انا بقول يعني انا اللي اشوفه انه التبرير هو رده فعل للفعل اصلا، اللي هو ايش؟ اللي هو سوء النيه. في ناس ترى سبحان الله دائما يفترض سوء النيه في كل شيء، اي كلمه سيئه، اي ايماءة، اي حركه سيئه انا المقصود فيها، دائما عنده هذا الفكر، دائما ما يقدم حسن النيه، وهذا شيء غلط. انت قاعد يعني صراحه ترهق الشخص اللي معك، ترهق الناس اللي معك في كل العلاقات الاجتماعيه، في العلاقات الزوجيه، في العلاقات الاصدقاء بينهم بين بعض، في علاقات الاسره، الام وابنائها والاب وابناء، في كل انواع العلاقات الموضوع مرهق جدا. يعني بس تخيل انك طول الوقت قاعد تشرح لشخص او قاعد تصحح له.
0: هي مش طول الوقت، بعض الاحيان انت كذا في مواقف، انت بعض الاحيان تطلع من التصرفات عفويه تنفهم غلط، خصوصا الواحد اذا كان طاقته عاليه واجتماعي طبيعي في الزمن هذا انك تنفهم غلط في بعض الاحيان. انت تقولين انك ما تبررين، انا ودي اسالك هل هذه ترجع لثقافتك تجاربك، ولا يعني انتوا يا البنات تحبون ترجعون هالاشياء ثانيه؟ وش برجها هذه؟ هذه تحب تبرر، هذه ما تحب تبرر،
1: وش برجها؟ الموضوع وصل للابراج.
0: والله انا اشوف كذا انتوا تحبون ذا المود.
1: والله صدق احبها صراحه. ايه يعني البنات صدق لهم علاقه بموضوع الابراج، فكره مو لهالدرجه. لا انا ما ابرر، لان من جد انا ما عندي استعداد اخسر طاقتي. ممكن ابرر في اضيق الحدود، يعني اذا الشخص يهمني انا ابرر حسب الشخص.
0: طب في العمل حسيت انك فهمتي غلط؟
1: في العمل برضو على حسب الشخص، اذا له توابق معي، اذا هو يعني
0: او هي حتى لو ادارتك ممكن يكون فيها خصم، ممكن يكون فيها حرمان من ترقيه،
1: ما عندي مشكله. لا لا لا لا ابدا. يعني انت الاساس في الموضوع اني انا انسان احافظ على طاقتي. يعني معك شخص حتى لو في العمل، حتى لو رئيسك، انسان مستفز، انسان دائما يقدم سوء النيه، انسان انت مهما فعلا مهما سويت له وما يشوف الشيء الجيد فيك. انت طول الوقت مثلا او كل الاشياء الكويسه او كل الاشياء الجيده قاعد تسويها ما يشوفها، وبس يشوف الشغله ولا الزله ولا الحاجه اللي انت سويتها غلط، يعني حط المكبر عليها وقاعد طول الوقت على هالشيء. فانت ليش تستنزف طاقتك مع هذول الناس؟ وبعدين دائما الانسان مفترض يقدم حسن النيه. لو قدمنا حسن النية بكل أمور حياتنا، صدقني موضوع التبرير هذا راح يلغي، وراح نحتفظ بطاقتنا الإيجابية وعلاقاتنا تكون ميمية. بس
0: يلا وصلت. شكرا.
1: العفو.
0: أعطيك العافية. أنا إيش سميتها؟ سماح ومشاعل. شكرا يا مشاعل. طيب 0-11-40-5-3، خلونا نختم، ناخذ لنا كذا اتصالين سريعة، وأدري أنك بعضكم وده يشوف المباراة، يلا نخليكم تشاهدون ما تبقى من المونديال. خالد،
2: مساك الله بالخير اخوي معاذ.
0: مسيك بالنور والسرور وكل شيء حلو.
2: العافية طال عمرك.
0: وحرمك الله من مخالفات المرور.
2: الله يسلمك يا اخوي، الله يبعد عنك.
0: كيف الحال؟
2: ابشرك الله بخير وعافيك.
0: امورك زينة؟ ها؟ تبرر ما تبرر، مشي خلي يفهم على كيفه ولا عزيز لا خلني أقول، ترى هي على حسب قيمة الشخص. بس أنت شو رأيك؟
2: والله أخوي خالد الحين الوقت
0: أنت خالد
2: الحالي.
0: أنت خالد
2: عفوا أخوي معاذ.
0: أنا معاذ وأنت خالد.
2: إيه المعذرة طال عمرك.
0: حلو.
2: الحين الوقت الحالي والله كل الناس يتخبر بحياته، مهتم بحياته ونفسه وراحت بيته، فهي ترجع حسب الشخص طال عمرك. إذا كان عزيز وغالي يحتاج إني أبرر له فأبرر، ما عندي مشكلة. ولكن إذا شخص يعني عابر تربطني علاقة فيه يعني محدودة،
0: عابر سبيل،
2: إيه فبتكون طبعا حسب الشخص نفسه. فإذا أعزه وأحبه فأكيد بتمسك فيه.
0: متزوج أنت؟ متزوج؟
2: إيه نعم طال عمرك.
0: زوجتك تبرر لها كثير ولا؟
2: اي والله اكثر شخص بالرجولات.
0: تفهم غلط واجد هي.
2: اي لازم.
0: اوه خطير شكلك انت.
2: لازم اكيد.
0: بالله توصل لمحاضرات وتطلع معها تتعشى عشان تبرر لها موقف وتعزمها.
2: اي احيانا توصل مطعم كافي احيانا نوصل مرحله.
0: مشاكل يا ابن الحلال.
2: هذه تهم بسيطه.
0: لكن تمون هي دام انها العشيره فتمون.
2: اي والله اقرب الناس لك فيحتاجون منك انك تبرر لهم عشان ما تخسر.
0: اتفق معك انه ترى الدنيا بعض الاحيان تحتاج تنازلات، يعني لازم لك شوي تبرر، يعني في بعض الاشخاص وبعض الاشخاص لا والله خله يفهم كيفه.
2: صحيح الله يبارك. اهم شيء الواحد يخلي اثر طيب وباذن الله ان شاء الله انه يلقاه ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا يا معاذ.
2: حبيبي شكرا لك.
0: انت معاذ وانا خالد ولا انت بي خالد وانا معاذ؟
2: ابد اللي تبغى. طيب
0: كيف انا شفت لعبه تبادل الاسماء عندك يعني شغاله فهمت؟
2: ابد ابد انت اخوي الكبير طال عمرك.
0: يا بعد راس لا والله الكبير الله وانت اللي اخوي والكبير كبرنا بعد يا خالد. شكرا جزيلا لك، شرف لي طال عمرك. يلا باقي معنا يلا والله شوفوا ضغط الاتصالات صراحه يعني انا اتشرف باني اتواصل معكم لكن الوقت بعض الأحيان يحدنا. وصلنا تقريبا لختام البرنامج. أنا أشكر أول شيء خلونا من هالمنبر نشكر دام أني أول حلقة معكم في هالمود وعلى مودك وفي هالليل. أنا بالعادة كان برنامجي العصر الصدارة لكن الليل ممتع وجمهور الليل ممتع والبرامج المنوعة برضو ممتعة وتخليك برضو تفتح آفاق. يعني أنا هنا فاتح بث التيك توك صراحة لي ساعة ساعتين تقريبا، تشرفت بمتابعين جدد هنا وتشرفت بمستمعين ومتصلين برضو جدد على الراديو. وش مشغلنا علي؟ يا سلام يا اخي ذوقك انت برضو رفيع وهذا الشيء برضو مساهم في نجاح الأمسية والبرنامج. بعد راسي لا والله من بعدك انت. عبد المجيد عبد الله يتحدث في نهاية هذا البرنامج واعتقد انها من الختاميات الحلوة صراحة. وصلنا وانتصفنا في ليلة الأحد، الله يجعل ان شاء الله أحد رايق عليك ممتع سلس بإذن الله. إن شاء الله أنك ما تحتاج فيه تخوض تبريرات سواء في العمل أو في غيره، أو زي أخونا خالد اللي سمى نفسه معاذ وتبادل معي الأسماء للزوجة. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ليلتك تكون هنية وبإذن الله إن شاء الله نسمع أصواتكم على خير. نلتقي في الويكند الجاي بإذن الله في برنامج على مودك الساعة 10 مساء على إذاعة الرياض. أنا أودعكم وأقول لكم حافظكم الله وارفقوا في الطريق، الله يحفظكم، سلام عليكم.

شكر لنوفر خيمن الإعداد وعلي جمال العتيبي من أيضا الإعداد. كل الشكر لعلي الحسيني مخرجنا في هذه الفترة المسائية. أنا أخوكم معاذ العتيق أودعكم، الله يحفظكم، فمال الكريم.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: في زحمة الضجيج نحتاج لأن نقف للحظة ونستمع ونستمتع بتلك النغمات التي تذكرنا بمشاعر محفورة في الذاكرات، كلمات ولحن ولكن بأصوات مختلفة جميلة وآسرة. لذلك يأتيكم دوزان، فأهلا بكم مستمعين الكرام في دوزان، هذه المساحة التي نضبط فيها النغمات على ميزان الإحساس وتحلق بنا الألحان في سماء الإبداع. حلقة جديدة وحكاية جديدة مع صوت وفنان رائع يأخذنا برحلة فنية جميلة عبر إحساسه ودوزانه. أنا أبو الغيث الحيدر أرحب بكم وأنقل لكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإعداد من عماد العبد الله، وتحية الإخراج من سعد بنتني. ونبدأ هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا الفنان المبدع والرائع الفنان الجميل نواف مبارك. حياك الله نواف.
2: يا هلا وسهلا أخوي أبو الغيث، تشرفت فيك وإن شاء الله يا رب أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله.
1: ما شاء الله على الصوت، الصوت كذا باين كأنه صوت إذاعي، صوت إذاعي فخم من البداية.
2: على قديش
1: ما شاء الله، يعني على كذا ترى إذا احتجنا مذيع ولا شيء أنت قريب.
2: تحت أمرك ما نجمكم
1: يا حبيبي، فوق الأمر فوق الأمر. أول شيء إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا نواف، وهذه المرة الأولى اللي تجي فيها الإذاعة ولا قد جيت قبل كذا؟
2: لا أول مرة صراحة.
1: أول مرة إيه؟ حلو، أول مرة جيت معنا وجيت في دوزان، ودوزان هو عبارة عن برنامج صحيح يستضيف أصوات حلوة وفنانين رائعين وجميلين، ولكن هو عبارة عن فقرات يعني نتنقل مع الفنان ما بين هذه الفقرات وما بين أيضا أسئلة خفيفة سريعة لطيفة نتعرف فيها على شخصيته.
2: اولا اشكركم على هالاستضافه، وان شاء الله يا رب اكون يعني قد المقام ان شاء الله
1: يا حبيبي،
2: وبتستمتعون معنا باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب احنا راح نبدا بالعاده قبل ما ندخل في الفقرات، نبدا نتعرف على الفنان ونتعرف على الموهبه الفنيه اللي موجوده عند الفنان. نواف مبارك، متى الموهبه بدات؟ من الطفوله؟
2: طبعا انا من طفولتي احب الموسيقى
1: سلام،
2: ولكن ما كانت

0: الشيء الأساسي اللي كنت أنا لاعب في نادي.
1: عجيب.
0: طبعا
1: عجيب. من متى؟ من سنة كم يعني؟ أو أنت عمرك كم كان
0: يعني
1: نادي؟
0: قول من 2009.
1: يعني عمرك كم كان وقتها لما رحت
0: يمكن
1: النادي؟
0: يمكن ألعب من عمري تقريبا 23 24.
1: أيوة. أجل بنرجع له، لكن الحين قبلها الفن، الموهبة بدأت من الطفولة.
0: بدأت من الطفولة أساسا. الفن وراثة. أيوة. في العائلة الحمد لله، عندنا الوالد مبارك أبوي
1: ما شاء الله
0: وجه له تحية، وطبعا عازف كمان وعود وملحن.
1: يا سلام.
0: يعني وكاتب.
1: الله.
0: فتعلمت منه الكثير، وعندي برضو أخوي اللي أكبر مني.
1: أيه.
0: أخوي سعود أوجه له تحية برضو.
1: إحنا أيضا نوجه تحية.
0: برضو عازف وموزع وملحن، فاكتسبت منهم الميزة هذه، والحمد لله يعني قاعد أطورها مع الأيام. اللهم لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد. يعني نعرف بما أن الوالد فنان وأيضا عازف وأيضا سعود فنان، فبالتأكيد أنهم اكتشفوا هذه الموهبة من الطفولة. يعني سمعوا نواف يغني قالوا بس أنت فنان.
0: بالضبط. ف يعني الوالد مرة يمسكني.
1: أيه.
0: يعطيني أشياء من عنده. أيه. أتعلم منه.
1: أيه.
0: مرة أخوي يمسكني.
1: أيه.
0: فتعلمت أشياء كثيرة اللهم لك الحمد، وبدأت يعني يعني أركز في الفن وبنفسي. الحمد لله قاعد أتطور سنة بعد سنة. حلو. إلى أن وصلت لكم. حلو. اللهم لك الحمد.
1: وتسمعهم يغنون، تدخل معهم في المود.
0: عائلة في أغنية.
1: يا سلام. أغنية من عندك، أغنية من عنده. صحيح.
0: في الصالة.
1: الله. أجواء طربية.
0: طبعا.
1: يا سلام. عندكم يوم خاص ولا كل الأيام؟
0: كل الأيام. كل الأيام. اللهم لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد. حلو. الآن راح ندخل لفقرتنا الأولى في البرنامج، وهي اسمها زمن الفن الجميل، وإحنا الآن قاعدين نتكلم عن الذكريات وعن الطفولة، لذلك هذه الأغنية تهتم بهذا الجانب، ونستذكر مع نواف الأغنية اللي كان يغنيها في طفولته.
0: طبعا في أغنية من الأغاني، طبعا أنا إنسان من محبين الأستاذ الراحل طلال مداح.
1: طلال مداح.
0: فالله يرحمه ويغفر له. أنا إنسان من يعني اللهم لك الحمد من عاشق الأغاني. ففي أغنية إن شاء الله بسمعك إياها.
1: حلو.
0: ويا رب إنك تعرفها.
1: يا سلام.
0: لأن الأكثر والأغلب ما يعرفونها.
1: يعني ما تبغى تقول لي على اسمها، بس راح تسمعني.
0: راح أسمعك إياها على طول.
1: يعني أنا والمستمعين كلنا راح نتفاجأ.
0: وإن شاء الله بإذن الله.
1: أجل يلا نسمع إيش بيسمعنا نواف مبارك، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام يا سلام، أنت الغالي وأنت الإبداع وأنت الجمال يا نواف، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا حبيبي.
0: أغنية جميلة وبداية جميلة، أتوقع أن الآن المستمعين الأعزاء يعني مبسوطين بهذا الصوت ومبسوطين بهذا الأداء،
1: وإن شاء الله يا رب أنه يكون قد المقام.
0: يا حبيبي يا حبيبي، أنت دائما جميل. طيب إحنا قبل ما نروح أيضا ونكمل لفقراتنا في البرنامج، أنت تكلمت قبل شوي عن النادي وقلت أنك في فترة من الفترات كنت لاعب كرة قدم في أحد الأندية.
1: لا مش كرة قدم.
0: أجل؟

0: انا لاعب كاراتيه وعندي حزام اسود واثنين
1: دان. لا شوف يا نواف احنا ما اتفقنا على هذا الموضوع. احنا ما اتفقنا على هذا الموضوع.
0: ولا وازيدك بعد عندي بطولات محلية ودولية اللهم لك الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: بقد ما اقدر قاعد احاول اشرف الوطن وان شاء الله اني اكون يعني قد الشيء اللي سويته بإذن الله يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني يا نواف الموضوع هذا بصراحة يقلقنا احنا كطاقم للبرنامج يقلقنا. تمام، انا قاعد اشوف حتى المخرج خلاني وطلع الان. شايف، فما فيه الا انا موجود، فلذلك يعني الرحمة حلوة
0: يا حبيبي.
1: علمني كيف كانت البداية وكيف كان أيضا دخولك في هذا المجال.
0: أولا الحمد لله، يعني أنا إنسان يعني أحب الألعاب القتالية من صغري.
1: من صغرك؟
0: أي فبديت في لعبة الكاراتيه والحمد لله يعني مع الأيام تطورت إلى أن وصلت يعني صرت أخش بطولات
1: ما شاء الله
0: وأحقق بطولات. اللهم
1: زي
0: لك الحمد.
1: إيش اللي حققتها؟
0: عندي لو بتكلم محليا عندي اللهم لك الحمد بطولة الوسطى
1: ما شاء الله،
0: بطولة المملكة
1: ما شاء الله،
0: عندي كلها طبعا أتكلم عن ذهبيات.
1: يا سلام.
0: عندي بطولة النخبة. لو بتكلم دوليا الحمد لله شاركت مع المنتخب فترة يعني من تقريبا 2010 إلى 2014.
1: أيه.
0: والحمد لله حققت بطولات دولية كثيرة. منها بطولة الخليج. بطولة العرب.
1: أيه.
0: غرب آسيا. أيه. وآسيا، وشاركت في 3 بطولات عالم.
1: أيه.
0: وحققت بعد بطولة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2013.
1: ما شاء الله.
0: فيعني اللهم لك الحمد حصدت بطولات
1: والله،
0: وبعدها التفت للفن.
1: والله شيء جميل ورائع، والحقيقة احنا نفتخر فيك يا نواف على
0: الفخر.
1: هذا
0: الفخر لي، الفخر لي لأني أنا قاعد أرفع راسي وأرفع راس الوطن.
1: صحيح.
0: اللهم لك الحمد،
1: اللهم
0: يعني
1: لك الحمد.
0: وصلت للشيء اللي أنا أبغاه، وإن شاء الله أني يعني أكون قدها إن شاء الله.
1: كأني قاعد أسمع واحد من الشباب. تمام، من اللي قاعد يقول هو بعد ما يجلد الخصوم يغني لهم. تسوي كذا أنا؟ تسوي كذا
0: الصراحة اكتشفني مدربي يعني.
1: إيه؟
0: لأني قاعد أشجع أخوياي اللي معي. إيه؟ أصحابي اللي معي في. إيه؟ في المنتخب.
1: إيه؟
0: فقاعد أشجعهم بروح حلوة. إيه؟ ولازم تعرف تشجيع يبغالك أهازيج.
1: صحيح.
0: فاكتشفني فيها مدربي.
1: يا سلام.
0: قال لي ركز على النقطة هذه، بس ما ركزت عليها إلا بعد ما خلصت.
1: حلو. يعني. وما زلت مستمر في الفنون القتالية ولا؟
0: خلاص الحين مركز على الفن.
1: الله يجزاك خير. الله يجزاك خير، يعطيك الحين نجلس زي الناس. إيه الحين نقعد زي العالم.
0: لا ارتاح.
1: يا حبيبي من أول كان قلت يا حبيبي. طيب على كذا ندخل على فقرتنا الجاية وهي كلاسيكيات.
0: يا سلام.
1: واللي هي تعتمد على الأغاني الهادئة.
0: يا سلام.
1: الأغاني يا سلام. اللي فيها شجن فيها طرب، إيش ممكن يختار لنا نواف مبارك؟
0: في أغنية في بالي ودائما يعني والله تتردد علي. عندي أغنية لأنغام.
1: حلو.
0: قديمة جدا ولكن يعني حلوة، حتى لو كانت قديمة كل ما سمعناها نسمعها جديدة.
1: يا سلام.
0: بسمعك أغنية على فكرة.
1: على فكرة لأنغام
0: طبعا.
1: الله الله، نسمع على فكرة لأنغام بصوت الفنان نواف مبارك ونرجع لكم في دوزان.

0: إذاعة الرياض.
1: ما شاء الله عليك يا نواف، يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
2: الله يعطيك.
1: نواف، احنا عندنا فقرة طبعا هي يعني صراحة من خلال الحديث، حديث معك وكذا، أتوقع أن بتكون الإجابة مختلفة، لأنك أنت عودتنا أن احنا دائما خارج الصندوق، أنك تغرد فينا دائما خارج الصندوق. لذلك بأسألك عن الفنان المفضل، كل واحد يكون عنده فنان مفضل. نواف، مين فنان المفضل؟
2: فنان المفضل، شوف أنا مبدئيا أنا أقول لك أنا إنسان محايد وأحب أسمع الكل.
1: يا سلام.
2: ولكن لو بنتكلم عن الفن وفناننا المفضل، طبيعي بنروح للأيقونات.
1: صحيح.
2: عندك طلال مداح رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
2: وعندك أبو نورة، فنان العرب أبو نورة الله يطول في عمره، ولو قصور يعني في الفنانين الباقيين،
1: بالفعل
2: رابح، راشد،
1: عبادي،
2: عبد المجيد، هذول كلهم طبعا
1: كثير
2: أساتذة كبار ونحب نسمع لهم.
1: بالفعل. ولكن بالتأكيد دائما يكون فيها فنان مفضل، فنان تحس أنه دائما أي أغنية ينزلها أو شيء أنت تكون من من من أول المتتبعين لهذه الأغنية.
2: طبعا. وأنا قايل لك من أول أحب أفكر خارج الصندوق.
1: بالضبط.
2: فعندي الفنانة أسماء المنور.
1: أسماء المنور
2: أستاذة كبيرة بالنسبة لي.
1: بالفعل.
2: وأتمنى إن شاء الله أن أقابلها وأتعلم منها الكثير وأوجه لها تحية.
1: صحيح. إيش اللي حبيتها مثلا في أسلوب أسماء؟ هل العراب؟ هل طريقة الأداء؟ كيف؟
2: فعلا طريقة الأداء والعراب يعني
1: تحسها تغير الأغنية لما تغنيها.
2: ما
1: صح؟
2: ما شاء الله تبارك الله. أي. تسحبك من الدنيا.
1: أي.
2: وتوديك لعالم ثاني.
1: تحس الأغنية تتغير لما هي تغنيها.
2: طبعا.
1: بالفعل. جميل. طيب هذا يقودنا أيضا لسؤال آخر، وهو عن أغنية المفضلة. أكيد أن في لك أغنية مفضلة تمنيت أن أول ما سمعتها تمنيت أنها تكون لك هذه الأغنية.
2: خطوة أشواقي.
1: خطوة أشواقي. الله الله الله، يا سلام. لمين هالأغنية؟
2: برضو الأسماء المنور.
1: الله الله. طيب أنا سمعت من الشباب، من المخرج، أنك تعزف.
2: إيه.
1: صحيح.
2: طبعا.
1: تعزف على أي؟
2: على أعزف على آلة الجيتار.
1: الله الله الله الله.
2: فالحمد لله قايل لك أنا
1: بالضبط.
2: للمليون أنا أفكر خارج الصندوق.
1: فعلا فعلا أنت دائما خارج الصندوق وغير متوقع.
2: فالأغنية أغنية خطوة أشواقي هذه صراحة لابستني يعني.
1: أي قبل الأغنية خلنا شوي نتكلم عن الجيتار. أنت كيف رحت للجيتار؟ هل في واحد من الأسرة، لأنك أنت قبل شوي قلت لأن الوالد مبارك الله يعطيه الصحة والعافية يعزف.
2: يعزف، يعزف عود وناي وكمان وملحن، وكان يعني كان على وقته يعني كان يغني
1: ما شاء الله،
2: يعني صوت أبوي حلو.
1: الله الله.
2: فيعني اكتسبت منه أشياء كثيرة. فقلت يعني بدل ما أكون نفس العائلة خلنا شوي نشطح.
1: بس ما يعزف جيتار صح؟
2: لا لا ما يعزف جيتار.
1: ولا سعود كمان يعزف جيتار؟
2: لا ولا سعود.
1: أنت الوحيد.
2: أنا الوحيد البعيد عن العائلة.
1: طيب أنت قلت لي أغنيتك المفضلة صحيح؟ إيش رأيك نسمعها بالجيتار؟
2: ولا يهمك، تامر أمر.
1: يلا أجل نسمعها هالأغنية الجميلة بالجيتار وبعزف وغناء نواف مبارك.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإبداع، الله على الجمال، ما شاء الله عليك. يعني هي الأغنية حتى اللي يعرفها سمعها منك بشكل
1: يا حبيبي
0: بشكل
1: يا حبيبي.
0: مختلف مع الجيتار مع العزف الجميل، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك
0: حبيبي. طيب الآن نروح لفقرتنا اللي نحبها إحنا في البرنامج هذا. ليش؟ لأنها فقرة تعتمد على التحدي. تمام، احنا نقول لك على موقف معين ممكن انه يصير مع اي احد، وانت من خلال هذا الموقف تختار لنا كوبلي او جزء من اغنية ينفع لهذا الموقف. تمام
1: تمام
0: تمام. الموقف الاول، شخص ممكن يسوي معاك اشياء كثيرة ممكن تكون ما هي حلوة، تمام يا نواف، ولكن تقول له ترى ما يهمني رغم اللي سويت أو رغم الحاجات اللي أنت مثلا جتني منك، ترى ما يهمني لأني أنا أشوفك بخير. رغم اللي سويته أنا ما يهمني لأني أشوفك بخير. إيش يخطر في بال نواف لما يسمع هذا الموضوع؟
1: أنت طيب، هذا هو اللي يهم.
0: الله الله الله الله، من أجمل الأغاني
1: طبعا. أستاذ نوال،
0: أستاذ نوال، نسمع أنت طيب بصوت الفنان نواف مبارك.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا نواف على الإبداع، يعطيك العافية يا نواف.
2: الله يعافيك.
1: من أجمل الأغاني الحقيقة، وأنت أبدعت مع الفرقة الموسيقية، شكرا جزيلا لك.
2: والله الشكر لهم، يعني ما قصروا صراحة، أعطوني إحساسهم خلوني أغني.
1: الله يعطيك العافية. نروح للتحدي الثاني.
2: يلا.
1: التحدي الثاني يقول: الشخص لما تبتعد عنه يا نواف، تمام، يكون في باله إن هالبعاد مثل ما هو مؤلم عليه بيكون مؤلم للطرف الآخر. يعني أنت ابتعدت مثلا عن شخص، تقول زي ما أنا أعاني وزي ما أنا أتذكره وزي ما أنا أفكر فيه، أكيد هو يعاني، أكيد هو يذكرني، أكيد هو يفكر فيني. لكن لما يكون هذا البعاد ما يأثر في الطرف الآخر، تمام، ولا يفرق معه، إيش ممكن نهدي له لهالموقف من أغنية؟
2: إيه يا عديم الشوق، بعدي فيك ما أثر.
1: يا عديم الشوق، بعدي فيك ما أثر.
2: على طول الجواب سريع،
1: على طول على طول، وجاي في الصميم. يلا نسمع هالأغنية مع نواف مبارك ونرجع للدوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: إيش الجمال، إيش الإبداع، الله الله الله، يا سلام يا سلام يا نواف، يا سلام على الصوت وعلى الأداء وعلى الكلمات الجميلة، يعطيك العافية يا نواف.
2: الله يعافيك يا حبيبي.
1: إحنا ماشيين تمام،
2: ماشيين
1: ماشيين تمام، والآن نروح للتحدي الثالث. والموقف الثالث هو أقول لك يا نواف، شخص يقول لك إن أدري إن بيننا دائما مشاكل، أدري إن بيننا عتاب، أدري إن بيننا كلام كثير، أدري إن في حواجز بيننا، تمام، ولكن خليك معاي رغم كل هالأشياء، خليك معاي، ما أباك تتركني. إيش ممكن نقول في هذا الموقف؟
2: نقول والله أحتاجك أنا، خليك بجنبي قريب.
1: الله، ولو حصل شيء بيننا
2: عن حياتي لا تغير.
1: يا سلام، نسمع.

0: دوزان على إذاعة
1: الله الله الله الله الله على الإحساس. أنتوا أخذتونا لأماكن بعيدة يا نواف، أخذتونا بالإبداع بالنغمات الحلوة ما شاء الله عليكم.
2: الله يسلمك يا حبيبي،
1: يعطيك العافية نواف. إحنا وصلنا لآخر اختبار أو آخر تحدي في هذه الفقرة، في فقرة
2: وإن شاء الله قدها.
1: أيوة، أنت ما شاء الله عليك مبدع في كل شيء. الموقف الأخير يقول لك، ترى الموقف هذا دائما إحنا يصير معنا لما شخص يعني مثلا يضحك كثير يا نواف، يقول لك اللهم اجعله خير، ما أدري إيش بيجي بعد هذا الضحك، أكيد إن في مشكلة بتجي، أكيد إنه مثلا هذا الضحك وذا وراها شغلة بتحصل. فدائما يكون في باله إنه ترى بعد الضحك وبعد الفرح وبعد الوناسة وبعد السعادة هذه بيجي وراها شيء مو زين.
2: أوه.
1: إيه،
2: أولا بسم الله علينا إن شاء الله. ولكن من كلامك انت تخليني اقول الفرح دايم متبوع بالاذى.
1: بالاذى، يا سلام يا سلام،
2: الله. هذه الاغنيه لسعد الفهد.
1: الله الله الله الله، جميله جدا. يلا نسمع.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله، لا خذلك الوقت. الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال. ما شاء الله، أنتوا اليوم أبدعتونا الحقيقة وأطربتونا أنتوا الفرقة الموسيقية، ما شاء الله عليك نواف.
2: الله يعطيهم العافية، والله ما قصروا
1: الحقيقة، فعلا
2: أمتعونا كثير والله
1: بالفعل،
2: وإن شاء الله أني كنت قد المقام.
1: لا لا، أنت دائما رائع وجميل ودائما زي ما قلنا خارج الصندوق.
2: الله يسلمك.
1: طيب الآن إيش القادم لنواف؟ كيف المستقبل تشوفه؟ كيف إيش الأغاني اللي موجودة عندك؟
2: بإذن الله أنا قاعد أشتغل حاليا على سينجل جديد ولسه ما خلصته ولكن يعني إن شاء الله هذا أنا قاعد أشتغل عليه يعني وإن شاء الله نبي يعني نوصل يعني الشيء كويس ويعني نطرب المستمعين فيه وإن شاء الله إنه يعني تحقق يعني لو شوي من المشاهدات عشان نوصلها بس للناس.
1: حلو. أنت كيف تختار الأغاني؟ هل أنت تختارها بنفسك ولا تخلي مثلا أحد يساعدك، مثلا زي الوالد، زي أخوك سعود؟
2: طبعا ما في فكرة تجي تمر إلا لازم تستشير فيها الناس اللي أخبر منك،
1: أي
2: علشان يعني تتأكد وتشوف إن الشغل تمام. فطبعا أكيد استشرت فيها الوالد.
1: يعني لازم أول شيء تكون أنت واثق من الأغنية، تكون تلامس مشاعرك،
2: لامستني الأغنية، تكون لامستني الأغنية وأنا يعني لابسها كثير. ولكن يعني في النهاية، نهاية الموضوع، أنا لازم أشوف الأخبر مني عشان أستفيد أكثر. يعني
1: حلو، في شيء جديد جاي
2: بإذن الله
1: في الطريق
2: بإذن الله.
1: وش هو؟
2: والله لسه ما ودي والله صرح فيها حاليا إلين تخلص.
1: طيب إيش الاسم يعني أقلها؟ إيش الاسم، اسم الأغنية؟
2: صعب أشوفك وانت رايح،
1: صعب أشوفك وانت رايح،
2: بس ظني خاب فيك،
1: بس ظني خاب فيك. دامك قلتها لنا كذا، نحب نسمع والله منها شوي، نحب نسمع منها شيء حصري.
2: شوف والله ودي، لكن أنا خايف.
1: شوف إحنا في البداية ما طلبنا، تمام، بس لما سمعت الأغنية الحقيقة طمعت في إني أسمع التكملة.
2: طيب ولا يهمك، بقول كوبليه بسيط منها.
1: أيوة
2: إن شاء الله يعني تعجبكم.
1: تمام أوكي، يلا إذن نسمع كوبليه من الأغنية الجديدة للفنان الجميل نواف مبارك.
0: دوزان على إذاعة الرياض.
3: صعب أشوفك

0: طبعا الأغنية هذه حصرية ف...
1: الله الله إيه؟ جميل
0: فإن شاء
1: جميل
0: الله بإذن الله إذا خلصت لكم مني إن شاء الله راح أهديها لهيئة الإذاعة وإن شاء الله إن شاء الله أنها راح توصل لمسامعكم
1: يا حبيبي جدا جدا رائعة. وإحنا الحقيقة نشكرك على أنك يعني تهدينا هالأغنية بعد إنجازها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: لا يشرفني صراحة
1: يا حبيبي، لنا الشرف، لنا الشرف، يطول لي في عمرك. وأنت فنان جميل الحقيقة ورائع، واللي سمعناه الآن المقطع هذا يخلينا نطمع في أن إحنا نسمع الأغنية بشكلها الكامل
0: إن شاء الله. الحصري إن شاء الله عندكم بإذن الله
1: يا حبيبي، الله يسعدك. احنا الحقيقة وصلنا للختام، تمام، وبترك لك الختام لك. ايش تحب تسمعنا في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية البرنامج؟
0: نسمعكم ان شاء الله لأغنية لمحمد عبدو، يا غالي الأثمان.
1: يا غالي الأثمان، غلوك بالحيل، غلوك
0: بالحيل. وختامها الله. مسك ان شاء الله
1: ختامها مسك بالفعل. مستمعين الكرام، يعني احنا خلاص وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لنا بس ان احنا نشكركم جزيل الشكر على الاستماع. شكرا جزيلا لكم، شكرا لفناننا الرائع والجميل اللي نور لنا الحلقه نواف مبارك، يعطيك الصحه والعافيه.
0: اشكرك على هذه الاستضافه
1: يا حبيبي،
0: وان شاء الله اني كنت خفيف، ضيف خفيف
1: رائع وجميل، رائع وجميل واستثنائي دائما يا حبيبنا نواف. شكرا جزيلا لنواف، شكرا يقولها لكم ابو الغيث الحيدر من التقديم، ويقولها عماد العبد الله من الإعداد. وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، والشكر الأخير للمخرج سعد بن تنين. نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBS.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من جماح دغريري ومشبي بحاري. مستمعينا الأعزاء، اليوم نقدم لكم هذه الحلقة من عاصمة البن السعودي في المملكة العربية السعودية وفي منطقة جازان، تحديدا من محافظة الدائر بني مالك. هذه هي المحافظة التي تجمع بين جمال الطبيعة وسحر المكان. هذه المحافظة المعروفة بمعالمها التاريخية وقلاعها الكبيرة وجبالها الشاهقة وأيضا قهوتها الجميلة والرائعة. راح يرافقنا اليوم في هذه الحلقة ومن هذا المقهى الجميل المطل على هذه يعني على جيب على تهامة وعلى أودية تهامة. هنا نعانق السحاب والضباب مع الزملاء الأعزاء، الزميل محمد المالكي. محمد، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض في مقهى ديرتي.
1: الله يحييك أستاذ جماح، أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعداء بتواجدكم معنا هنا في محافظة الدائر في هذا المقهى الجميل وفي هذه الأجواء الجميلة، وسعداء أن تظهروا معنا في هذه المحافظة للحديث عن هذا المكان، التراث والإنسان والطبيعة، وبإذن الله نقدم للمستمع ما يفيد.
0: الله يعطيك العافية. وأيضا الأستاذ حسين هادي يرافقنا في هذه الحلقة وهذه الإطلالة الجميلة، يعني من هذا المكان نطل على مزارع البن وعلى جمال مزارع البن. حياك الله أستاذ حسين وسعداء بتواجدك معنا اليوم.
2: أهلا وسهلا، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا فيكم في محافظة الدائر عاصمة البن. بإذن الله نقدم حلقة جميلة جدا ثرية ومعلومات كثيرة عن محافظة الدائر والقهوة السعودية.
0: الله يعطيك العافية، وإحنا سعداء اليوم بصراحة موجودين في هذا المكان بالذات. إطلالة ساحرة ما شاء الله تبارك الله محمد، يعني ضباب وسحاب اليوم، الجو حلو.
1: طبعا الأجواء دائما في الصيف وفي مثل هذه الأوقات تكون جميلة أستاذ جماح، ودائما تكون مثرية ومستقطبة. المناطق الجبلية في منطقة جازان جميلة ساحرة بأجوائها بطبيعتها بإنسانها بتراثها بفنونها. حقيقة جبالنا لها رونق ولها طعم خاص، ولا زالت تتمتع بذلك الماضي وبذلك العبق الجميل. حقيقة أستاذ جماح، أنت تجولت وشاهدت هذه المحافظة واستضفتنا في هذا الكافي في هذا المكان الجميل لنحتسي سويا القهوة السعودية، وأيضا نستمتع بالأجواء الطبيعة الخلابة، وأيضا تتذوق القهوة السعودية من محافظة الدائر التي هي تشتهر بهذه الشجرة، وهي من أكثر المحافظات في المملكة العربية السعودية زراعة للبن وللأشجار، وهي أيضا مصدرة لهذه الشجرة حقيقة. فأنت هنا أستاذ جماح،
0: أنا والمستمعين مش أنا الوحدة
1: طبعا، المستمعين بإذن الله يعيشون معنا الأجواء، وبإذن الله الكثير منهم من زار الدائر، وبإذن الله من أراد أن يأتي سيعيش هذه الأجواء بكل ما فيها.
0: بس بصراحة أنا عجبني الكوب القهوة هذا الطين اللي مع موجود مع الأستاذ حسين، أكيد له قصص جميلة ورائع الكوب هذا. أنتم متى يعني، أنا أعرف أنك مثلا كبار السن ما يشربوا القهوة إلا في هذه الأكواب.
2: صحيح طبعا،
0: خلينا نقول الفناجيل
2: يعني. إيه صحيح طبعا، هذا فنجان القهوة قديما، يعني احنا لابد أن نحتفظ بشيء من الماضي. قديما ما كان عندهم الصناعات الحديثة، ما كان عندهم أمور، كل شيء مصنوع من الطبيعة. ماشي. فاحنا اليوم نحاول أن ننقل اللي احنا شفناه مع أبائنا وأجدادنا، ننقله للجيل الجديد. أن اليوم ترون الناس القديم كانوا يشربون في الفخاريات، كان لها طعم مختلف عن القهوة اليوم في الأواني الجديدة. لها طعم مختلف، لها ذائقة مختلفة. حتى احنا اليوم يوم نجي نشرب في الأواني القديمة، يعني ترجع لك ذاكرة الطفولة. الله. الجميلة، تشوف الشايب يشرب بالوالد والوالدة والجد والجدة، يشربون من فناجين القديمة واحنا صغار، إذا راح يمين يسار نروح نشرب بعد
0: يعني. إيه؟ هم ما يتناولوا القهوة، في لهم مواعيد محددة.
2: إيه هم دائما حريصين على الصباح والبعد العصر في تناول القهوة دائما، في الإطلالة الجميلة اللي موجودة دائما في قمم الجبال، مطلع على المزارع، مطلع على
0: لها اسم معين كانت في مثلا في خلينا نقول في البيت، لها اسم معين هذه الإطلالة
2: دائما يقولوا الشرحة.
0: الشرحة.
2: الشرحة اللي هو المكان المطل على المدرجات الزراعية.
0: يا سلام.
2: اللي كان مثلا عنده زراعة أو عنده مثلا أغنام أبقار، فلازم المنطقة اللي هو يجلس فيها كل الحلال والمزرعة قدام عينه على مدار اليوم كامل لحمايتها تمام ولا لا، وما برضو في نفس الوقت ما حد يجي دخيل أو يشوف الناس اللي جايين للمنطقة كضيوف أو كناس يبقون شيء، فدائما المكان اللي هو يجلس فيه مطل دائما على على مدار اليوم كامل،
0: يعزم اللي حواليه يعني
2: لا بد التجمع الجيران على طول كان. والشيء الجميل صراحة اللي احنا اليوم بدأنا نفتقده نوعا ما، الجيران يجتمعون على القهوة دائما لما كان ما كان في تجمع سكاني كبير نفس الوقت الحالي، كان التجمع يعني عيال العم عيال الخال الأنساب كانت قهوتهم واحدة.
0: ما شاء الله لك تعليق أكيد محمد على الشرح.
1: طبعا أكيد هو قال الشرح لأن هذا الاسم هذا من الانشراح ومن البهجة يعني مكان يشرح الصدر على ما قالوا الأطلالة هذه. طبعا أكيد
0: يعني لك على كذا البيت الجبلي مجزأ يعني
1: أكيد دائما تلقى البيوت الطينية القديمة دائما في الجبال دائما تلقى تلقاه مبني في مكان مطل، أولا مكان يشرف على ما حوله يحمي نفسه أولا،
0: ترى في مراقب قاعد راقبك يعني على أي معلومة تقولها غلط هو خبير ترى.
1: طبعا الأستاذ حسين هو خبير في القهوة وخبير في الأمور هذه لكن إن شاء الله أنه يتعاون معي إن شاء الله في تزويدي بالمعلومات
0: مشروع جديد
1: حتى إن ذكرنا معلومات. لكن هو فعلا البيوت هي على إطلالة جبلية وعلى قمم جبلية دائما مطلة جميلة، دائما المزارع حولها ودائما أماكن الرعي وأماكن إطلال، ودائما تلقى الشايب أو الجدة والجدة العايشين في هذا المنزل مطلين على أماكن جميلة
0: ما شاء الله.
1: على ما قالوا زي ما قال حسين هي شرحة وتشرح الصدر وتفتح الناس حلو. على هذه الأماكن، وكما ذكر هي حقيقة القهوة هي أصلا من الكرم ومن الضيافة يعني فدائما أول ما يشوف واحد يقول تعال القهوة
2: أستاذ محمد ممكن يشرحنا تفاصيل الهندسية اللي موجودة في المباني؟
0: لا قبل ما يشرح هذه أنا خلينا أروح معك لتحضير القهوة يعني أكيد أنه كان لها عادات جميلة ورائعة يعني في المحافظة خاصة مع النساء يتفننون في تحميص القهوة.
2: صحيح صحيح يعني اليوم سبحان الله سكان الجبل كانوا هم اللي يعني العملية كاملة من الزراعة إلى الحصاد إلى التجفيف إلى التقشير إلى التحميص. بعد تحميص القهوة لها رونق يعني مرة جميل يعني أغلب السكان يحمص القهوة ويعدها في نفس الوقت بسبب شو؟ سبب رائحة القهوة بعد التحميص لها رائحة مختلفة، فهم يبحثون عن الطعم اللي موجود ما بعد التحميص مباشرة عكسنا اليوم. لا اليوم احنا نقول له اليوم لازم ترتاح القهوة يومين ثلاثة عشان تروح الغازات اللي موجودة فيها. ففي لكل جيل يعني احنا اليوم مثلا لو جينا نحمس القهوة ونعدها على طول ومعنا مثلا جاء واحد من الشيبان والله القهوة هذه من زمان ما ذقتها لأنه خلاص يرجع الطعم القديم اللي موجود قديما.
0: ما شاء الله محمد الجبل يعني احنا موجودين اليوم في هذه الإطلالة الجميلة، أبناء الجبل كان لهم مهن قديمة كانوا يمارسوها يعني غير الزراعة؟
1: والله شوف أبناء الجبال لهم مهن كثيرة، منهم يعني الحرف اليدوية يشتهروا بالحرف اليدوية، يشتهرون بالطبخات الشعبية
0: والبناء طبعا
1: أكيد البناء الحجري الجميل يعني محافظة الدير أيضا هي من أكبر القلاع الأثرية على مستوى العالم، أحد المؤرخين عندنا محافظة الدير ذكر هذه المعلومة بسبب كثرة قلاعها يعني لا تكاد تشاهد في كل 20 متر لو تجد قلعة
0: ما شاء الله.
1: أما كبيرة صغيرة مختلفة الأحجام مختلف بعضها يعني ربما لم يكن كالسابق يعني ربما اندثر أو جاء شيء من عوامل الزمن، لكن البناء الحجري في الجبال شيء لا يصدق يعني الآن لو جبت أكبر المهندسين ما يمكن يجيدون البناء في ذاك الطريق يعني حتى بعض الحجر الموجود في هذه المباني الآن المعدات الثقيلة ربما تصعب عليها ولا تدري كيف حملها هؤلاء البشر من من من أسفل الجبل وصعدوا بها القمة وبنوا بها هذه القلاع، لأن المباني الحجرية كانت تعتمد على أشياء كثيرة، أولا تعتمد على الموقع على البناء الهندسي البناء العسكري المكان الأمني أيضا حتى يعتمد على الشمس على الهواء
0: يعني فتحات يعني
1: أي فتحات مختلفة يعني تلقى الآن غرفة النوم مطلة على مكان فيه هواء وتلقى المطبخ في مكان لا أقل وتلقى حتى يستعينون بالشمس حتى في دخولها في
0: طريقة دخول الشمس للتهوية
1: للغرفة لا حتى يستعين بها في الأوقات
0: الله المستعان
1: يعرف الظهر العصر المغرب الصيف الشتاء الربيع من من من من فتحة الشباك هذه اللي وضعها باتجاه الشمس
0: ما شاء الله
1: سواء في الشروق أو الغروب هذه أشياء جميلة يتميز بها أبناء الجبال هذه واحدة منها.
0: خلينا نروح فاصل ونرجع.

0: من جديد مستمعينا الكرام، أنتم معنا في مقهى ديرتي. هذه الحلقة كما ذكرنا لكم نقدمها لكم من هذا المقهى الجميل في محافظة الدائر بني مالك والمطل، حقيقة على هذا المنظر الرائع الخلاب، يعني على واحدة من أجمل مزارع البن هنا في هذه المحافظة. كم دائما عمر المحل أستاذ حسين؟ عمر يعني بالعادة كم يكون عمر المزرعة مزارع البن؟
1: هي الشجرة بالنسبة للشجرة عمرها طويل، وهي بناء على عملية التقليم. يعني احنا اليوم وجدنا بعض المزارع، جلسنا مع الشيبان أعمارهم تقريبا 90، يقول والله أنا جدي موجود والمزرعة هذه موجودة،
0: ما شاء الله.
1: فجينا نقيس حجم غصن الشجرة، بعضها عدى 6 بوصة تقريبا، فوصلنا تقريبا من 400 إلى 500 سنة والشجرة موجودة في المزرعة. وجدنا بعض الوثائق عند المزارعين تتكلم عن المزرعة، عن عمرها أكثر من 500 سنة، لكن للأسف يعني ما عندنا متخصصين للبحث في التاريخ القهوة كثير. لكن أنا أعتقد مع وجود الإنسان في محافظة الدائر أن القهوة وجدت معه.
0: بايش يتميز اللبس الجبل؟ يعني خلينا نبعد شوية عن المزرعة. إيه؟ يعني أنا شايفك ما شاء الله تبارك الله مش لابس اللبس الجبل الكامل. يعني
1: طبعا لبس الجبل يتكون من عدة ألوان، فالألوان هذه ترمز إلى طبيعة المنطقة، تمام ولا لا؟
0: يا سلام.
1: فالألوان هذه سبحان الله كل منطقة في محافظة الدائر لها ألوان خاصة. فإحنا اليوم كانوا قديما يتميز الألوان لكي تعرف الشخص هذا يعني إيش ميوله. يعني اليوم نتكلم مثلا عن تحليل الشخصيات، الأمور هذه. فالألوان اللي كانت قديما ترمز إلى الأماكن.
0: كيف يعني؟
1: ترمز إلى شخصية الشخص. مثلا اليوم والله احنا نقول والله هذا شيخ القبيله او الفارس لو لبس محدد، تمام ولا لا؟ الطبقه المتوسطه الماليا لهم الوان معينه بارزه. الناس العاديين اللي مثلا وضعهم عادي جدا ما هم

0: نخبة المجتمع المالية والأمور هذه، لهم لبس عادي جدا، ألوانهم عادية، في كل طبقة من الطبقات المجتمع لها ألوانها.
1: بس دائهم الحمد لله نحن في هذا الوطن الواحد.
0: اليوم صار الناس تستمتع بالألوان. نعم. يعني اليوم مثلا لو جينا على اللحاف الكتف ما كان يلبس إلا الشيخ أو الفارس. تمام ولا لا؟ لا صار اليوم، لا صار اليوم يعني جزء من الموضة، جزء من البرستيج،
1: لا جزء من العادات والتقاليد الجميلة
0: ونقل الموروث.
1: نعم يعني أصبحت الأجيال تتناقل هذا الموروث، ما لأنه إحنا في وطن الحمد لله رب العالمين تحت مظلة هذه القيادة الرشيدة بأننا نفخر ونعتز بهذه القيادة. النساء طيب كيف كان؟
0: النساء كان لبسهم مميز جدا، وكان أكثر لون النساء الأسود مطرز ببعض الألوان الأخضر والأحمر والأصفر.
1: يا سلام. تمام. اللي تحت ايش يسمى، اللي فوق ايش يسمى، الطرحة
0: ايوه. كانت تلبس النساء دائما مهتمين كثير بالطيب، رائحة الطيب في الشعر والأمور هذه كانت مهمة جدا عندهم. مهتمين بالروائح، مهتمين بالألوان، مهتمين بالملابس الوسيعة. تمام ولا لا؟ هذه كانت أهم الأشياء اللي احنا صراحة كنا نشوفها احنا صغار، مركزين كثير على الملابس اللي تكون فضفاضة. تمام ولا لا؟ الحركة فيها مرنة. تمام ولا لا؟ يعني البنات الصغار كانت لبسهم مختلف عن النساء الكبار. عرفت ولا لا؟ كانت الحياة جميلة جدا.
1: كيف كان عادات التواصل الاجتماعي بين الناس؟
0: والله هو كان التواصل يعني كان التواصل كل نهاية أسبوع. اي ما كان اليوم كان
1: يعني التواصل هذا في جبل وهذا في جبل. أيوة وهذا
0: اليوم كان
2: الجمعة مثلا، هذا من ايام أيوة التواصل.
0: كانت اليوم مثلا انا اذكر واحنا صغار كانت الوالده تاخذنا في نهايه الاسبوع بعد الدراسه نروح نجلس يومين عند جدي. تمام ولا لا؟ فهذه كانت من الاشياء الجميله اللي الذكريات اللي مره
1: ما شاء الله.
0: ايوه كانت يعني مره من الصباح ياخذنا جدي للمزرعه، كانت حياه جميله جدا.
1: ما شاء الله. أيوة. تبارك الله. يعني وهذا الذكريات الجميلة تراها هذه تبقى في الذاكرة. أنت لما تشوف اليوم يعني الشباب سهرانين وكذا، زمان ما كان فيه الكلام،
0: ما في تقنية عندنا. يعني اليوم يعني تخيل كان ما يجي صلاة العشاء لو احنا متعشين ونايمين، ما عندنا شيء نجلس عليه. عكس الجيل الجديد اليوم ما شاء الله عنده التقنية، عندهم الخيارات كثيرة. يعني ما قديمة ما كان عندنا خيارات.
1: صحيح. محمد شايف المزهرية هذه قدامنا، مزهرية ما شاء الله تبارك الله كلها نباتات عطرية، يعني أنواعها خلينا عارف أنواعها شد لكن خلينا نقول للمستمع الكريم إيش الأنواع الباقة الجميلة الرائعة اللي أنت جايبها معنا اليوم. وبصراحة معطية القهوة ريحة حلوة.
3: طبعا المناطق الجميلة تشتهر بالعديد من الأشجار العطرية، يعني من أشهرها ممكن البحيثران والريحان، ويعني بعض الأشجار العطرية كذا اللي مات لها ريحة لكن لها ألوان كذا مزينة زين الشجر، منها الأحمر
1: الأصفر والأحمر. هذا شو اسمه الزهرة؟
3: هذا أعتقد من أشجار شو اسمه يحسن
0: الفنك.
3: ها من أشجار الفنك يسمى الفنك. يعني
1: والنرجس موجود ولا؟
3: في أغلب وهو يضاف بس للزينة، يعني بعضه ما له ريحة لكن له زينة.
1: ما شاء الله.
3: ليس كالبعثران وليس كالريحان، وأيضا إيش عاد باقي غير بعثران والريحان؟
1: يعني غشيم محمد في النباتات.
0: لا محمد دائما يعني يلبس الثوب أكثر من يلبس الملابس.
1: ما يلبس العقال.
3: لا لا إحنا نشتريها، هم طبعا يأتون
1: بها تشتري جاهز،
3: أغلبها جاهزة تجي جاهزة. يعني هي حقيقة تزرع في الجبال لكنها متعبة، فأظنها في المناطق السهلية اللي ترتوي فيها بالمياه هي تكون فيها أكثر جودة وأكثر انتشار.
1: الشيح موجود شايفه ما شاء الله.
3: إيه برضو الشيح، وبرضو حتى
1: الكادي موجود.
3: والكادي صحيح. الكادي برضو من الأشجار المشهورة عندنا في الجبال، بالرغم أنه بدأ بالاندثار لأنه من الأشجار اللي تحتاج إلى رعاية وإلى ري وإلى مياه كثيرة. كان مشهور عندنا في بعض المناطق في مكان يسمى القرحان، يمكن يعرفه الأخ حسين.
1: يا سلام. وكان في قلب الوادي.
3: إيه هو كان في الوادي، وكان في أشجار كبيرة تشتهر بالكادي، لكنه الآن بدأ برضو في نوع أنواعه تختفي كثير. يعني
1: بس ما يعني زراعة الفل قليل عندكم الرد.
3: لا الفل هي تشتهر فيها المناطق الساحلية.
1: يعني تروح تنزل الساحل تجيبوه من تحت. يعني
3: الفل أعتقد ما ينجح عندنا في المناطق الجبلية، هو يحتاج إلى مناطق حارة. مناطق حارة ومناطق سهلية، حتى المناطق الحارة في الجبال ما تنفع مع بغاء حرارة زيادة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني احنا دائما نقول جبال داير بني مالك، ليش ما نقول جبل

0: بني مالك؟
1: لأنها جبال.
0: كيف يعني؟ جبال فصل للناس، خلينا نعطيهم بعض المسميات الموجودة.
1: يعني ممكن في أكثر من 10 جبال في بني مالك، من أكبر جبال المنطقة جازان، وحتى يمكن على مستوى المنطقة الجنوبية يعني. جبال كبيرة يعني، مثلا من أشهرها جبل طلان.
0: ما شاء الله،
1: جبل كبير وشاهق جدا.
0: هذا يقال أنه سبب التسمية أنه إذا كنت على الجبل ممكن تشوف البحر إذا كان الجو صافي.
1: بالتأكيد، حتى من جبلنا احنا جبل خاشر، جبل خاشر أيضا هو الآخر مرتفع جدا، وليس بارتفاع طلان، وتشاهد البحر يعني إذا كان الجو صافي، لأنه شاهد مصافي بيش الإنارة حقت المصانع إذا كان الجو صافي جدا. فالجبال عندنا كثيرة يعني، مثلا عندنا جبل عريف من الجبال الكبيرة والشاهدة محافظة الدائر، جبل خاشر، جبل طلان، عندك جبال الحشر، جبال شاهقة وجبال كبيرة تشبه جبال السودة
0: ما شاء الله،
1: يعني حتى تشتهر بالعرعر وكأنك في في في السودة، لا حتى من ناحية الأجواء، من ناحية الضباب. جبال آل قطيل، آل سعيد، جبل حبس، جبل آل معتوب، كل هذه جبال كبيرة. جبل ثهران في آل تليد جبل كبير.
0: البن يختلف من جبل لجبل ولا؟
2: مرة
0: كيف؟
2: البن يختلف من المنخفضات.
0: هذا يمكن ما يعرفوا إلا ذويقين القهوة.
2: صحيح صحيح. اليوم إحنا اليوم كنا نجهل بعض الأشياء في القهوة، بعض المميزات، لكن الحمد لله مع تطور الزمن، تطور التقنية، تطور السوشيال ميديا، البرامج، التدريب، الاحتكاك في الناس اللي عندهم خبرة من داخل السعودية وخارج السعودية، اكتشفنا مميزات جميلة جدا في المحاصيل السعودية.
0: بس اللي زمان أستاذ حسين ممكن يعرفهم على طول، من أول ما يشوف الحبة يعرف هذه من جبل القطيل ولا من خاشر ولا من طلان ولا من أي مكان.
2: صحيح صحيح. حتى اليوم لو تكلمنا عن طريقة الحصاد، كان السوق قديمة يطلب الحصاد بطريقة معينة، اليوم لا، اليوم اختلفنا. فأقول لك مرة تفاصيل كثيرة في موضوع جودة القهوة. مثلا اليوم احنا اليوم لو نقول والله أنا عندي مزرعة ارتفاع 1200، لا هذه مرة جميلة جدا جدا في القهوة السعودية. لو أنا والله جيت اليوم على مزرعة مثلا فوق 2000، لا أنا أقول هذه ممكن احنا نوديها قهوة مختصة، قهوة سوداء. في كل منطقة لها مواصفات ولها طعم.
0: ما شاء الله. الشرقية غير الغربية المزارع.
2: نعم فيها فروقات، بس يعني صراحة هم المبدعين فيها الشيبان.
0: يا سلام.
2: أيوة الجيل الجديد لا صار يعني ها ضيع شوي.
0: زي محمد يعني. يعني بس يشرب ما شاء الله تبارك الله كيف قهوة.
2: صحيح، لكن الشيبان لا، الشيبان ما شاء الله دقيقين دقيقين، حتى في موضوع النبتة
0: الوزنية
2: في النبتة حتى. يعني أذكر سنة من السنوات كنا في مهرجان البن، وكان في مزارعين يجيبون شتلات، فواحد من المزارعين من الشيبان جاني ياخذ بيدي كذا، لان شافني مهتم شوي كذا بالله، وقال شوف الشجر هذه تختلف عن هذه. انا والله صراحه اول مره اكتشف، بدا يشرح لي طريقه الورقه كيف طلعت، كيف لونها، كيف الساق، كيف المهر هذه. فعلا بدات اركز في اختلاف، وفعلا اكتشفنا قبل 4 سنوات ان عندنا تقريبا 3 إلى 4 أصناف موجوده عندنا في المنطقه مختلفه عن بعض، بس انها قريبه من بعض كثير، بس ان في اختلافات
0: ما شاء الله.
2: وهذا يعني وثق شيء علمي ووثقت يعني،
0: حتى يمكن حتى في الطعم وفي القشره حقتها تختلف
2: مختلفه.
0: طيب خلينا نروح فاصل بس ونرجع مع مستمعينا الاعزاء.

من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي من أحد المقاهي هنا في محافظة الدائر بني مالك، ضيوف الزميل محمد المالكي وأيضا الأستاذ حسين بن هادي المالكي. محمد، يعني المنطقة مشهورة

0: مشهورة كثير يعني بألوان شعبية وفنون شعبية يعني حتى ألعاب شعبية. أنت كتبت كثير عن الزميل محمد الإعلام محمد المالكي هو يعني الإعلام المعروف، أنت كتبت كثير عن هذا الموضوع.
1: أكيد الألعاب الشعبية في محافظة الدائرة ألعاب حقيقة.
0: في فرق بين الألعاب والفنون، الفنون راح أغطيها ل
1: طبعا الأهازيج والألعاب والفنون الشعبية محافظة الدائرة هي متجذرة وقديمة جدا ولها أصناف متعددة، منها ما لا زال مستمر ومنها بعضه ربما اختفى مع مرور الزمن وربما تغيرت حقيقة طريقة تنفيذه، لكن الألعاب الشعبية في الدير متجذرة حقيقة وتختلف من يعني مثلا الفنون الشعبية في آل تليد تختلف عن الفنون الشعبية في جبال حشر، تختلف عن الفنون الشعبية في محافظة الدير.
0: أظن حتى اللبس الشعبي يختلف من جبل لجبل،
2: الألوان
0: بعض الأول الألوان
1: وكما ذكر حسين الألوان تختلف، كل ناس تميزهم بألوانهم وتميزهم ب طبعا هي هذه تجدها دائما في المناسبات، تجد هذه الألوان حاضرة يعني مثلا منها مثلا التكثيرة تجدها بعد ما يخلصون الناس مثلا وجبة الأكل عند أي شخص يتكثر، وأيضا إذا قديم
0: حافظ شعر من التكثيرة هذه شي يقولوا الناس يعني محمد، أنا أعرف أنه حيعرف الأسماء بس لكن مو حافظ يعني.
1: لا في تكاثير كثيرة يعني.
0: حافظ شعر من اللي يقال كيف كان الناس كيف يأدوها
1: يعني الأداء ممكن الآن ما حضرنا يعني، لكن أنا كنت نذكر تكاثير كثير حضرنا مثلا كثر الله خيركم يعني أهل المنزل بعد وجبة مثلا كايفة مثلا الله يكثر خيرهم من هذا الكلام
0: تكثير اسمها
1: إيه اسمها تكثيرة، وفي ترحيبة لما يجي ضيف يقول مرحبا بضيوفنا عداد مثلا فوق رؤوسنا دائما يجيبونها ناس
0: يعني ترى مشي حالك
1: مجموعة من الناس يقدمون إذا قدموا يرحبون بضيف
0: الزواج أو العيد أو مناسبات
1: هي دائما سواء هي في زواجات في مناسبات عيدية حتى في مناسبات خاصة اعتادت بين الناس بهذه الأشياء يعني تقدير وإكرام لأهل هذا المنزل سواء بضيوفهم القادمين أو بضيوف المنزل أو حتى بعد انتهاء الوجبة، وأيضا بعد بعض الوجبات تبدأ ألعاب شعبية مختلفة مثلا منها الحادي الطرح، ايضا الالعاب الشعبيه هذه التراثيه زي الطرق زي طرق عشي يسمونه وزي الصفقه وهذه فنون شعبيه
0: يا سلام
1: يعني تلقى الناس تتفنن فيها، هذه بعد الاساسيات اذا انتهت ابدا انت تتفنن يعني الاساسيات هي الترحيب التكثيره التحيه ما بعدها خلاص انت ابدا في فنونك الشعبيه الحادي الهصعه
0: يا سلام
1: هذه كلها فنون شعبيه
0: تقريبا المسميات يعني متقاربة في المناطق الجبلية فيفا
1: هي موجودة في الله فيفا الريث هروب
0: تقريبا نفس المسميات يعني
1: احنا قريبين من بعض في هذه الفنون احنا قريبين من بعض فيها ودائما يحرصون عليها حتى يثرون ليلتهم زي ما قال حسين ما في جوالات ما في شيء هذه هي فنونهم وهذه ألعابهم.
0: حافظ شيء
2: ما في شيء
0: مع القهوة اللي انت شربتها هذه يمكن تفتح شوية يعني
3: بنحاول
2: لكن اليوم احنا نتكلم عن الفنون احنا صراحة فقدنا كثير من الألوان الشعبية فقدنا كثير من الطرق الموجودة. انا اذكر 2015 مجموعة من الشباب صراحة سووا بحث كذا عن الألوان الشعبية في القطاع الجبلي وجدوا أكثر من 90 لون
0: ما شاء الله تبارك
2: الموجود الآن والمستخدم تقريبا 20-30 لون فقط.
0: محمد في باقي دقيقة معايا، عادة جميلة وحلوة تراثية تحب أنها ترجع على طول أطني
1: الفنون الشعبية بمسماها الأساسي جميل. أتمنى أنها تعود كما كانت.
0: الأستاذ حسين
2: مناسبات الأعياد اللي كانت تجمع الناس كثير يطبخون مع بعض.
0: الله يا سلام، الله يعطيكم العافية الأستاذ محمد المالكي، شكرا جزيلا لك محمد وشكرا على هذه القهوة الجميلة وترى بشيل هذه الباقات
1: أبد
0: لك النباتات العطرية
1: لك الخطور والكادي والقهوة إن شاء الله نعطيك برضو القهوة.
0: الله يعطيك العافية
1: أنت والزميل مشبي بإذن الله تعودون بالقهوة إلى إلى إلى منطقة جيزان وتتذكرون وتذكرون المحافظة.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ حسين هادي المالكي، شكرا جزيلا لك.
2: الله يبارك فيك،
0: الله يعطيك العافية. ترى حشيل الفنجال هذا
2: إيه خلاص هذا انتهى عهد عليك
0: حصريا
2: عهد عليك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأعزاء على طيب المتابعة، حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى من مقهى ديرتي. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري، دمتم بخير في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة

مقاتل، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. أي نظام صحي للجسم إن كان غذائي أو بدني هو أكيد ركيزة أساسية عشان تعمل الأعضاء بكفاءة، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويبني الخلايا والأنسجة ويقينا من الأمراض المزمنة، وأكيد إن له تأثير مباشر على تحسين الحالة النفسية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. الأكل طبعا مهمة يومية ما حد فينا يقدر يستغني عنها، لكن هل تختار وجباتك وتدقق في الشيء اللي ممكن يتعب قولونك، ولا تاكل المتوفر وخلاص؟ خلونا نسمع منكم.
2: أنا مشتركة في اشتراك أكل كل يوم يجيني، فيعني أختار بناء على اللي يعني أحسه أوكي، أو إنه يعني أكل وأتوكل على الله.
3: أنا بشكل عام ما أهتم القرون حقي يعني بشكل جيد صراحة، باكل أشياء موجودة بالبيت ولا بروح أشتري لي سلطة عشان الفايبر بس. غير كذا يعني يوم الأسبوع أنا بعد على ميل بلان حدد، وأنا أكل يعني اللي أنا أشتهي ولا اللي أنا أشوفه أنه لذيذ. بعدين في الويكند والله يعني عادي اللي متوفر لما أطلع ولا إيه في طبخ ولا هذا يعني، ما يعني بشكل عام ما الصراحة ما أنت بالقرن كثير.
4: نقدر نقول أن أني ماكلة هوا، أحاسب وأحاسب جداً، لأني تقريباً منشلت المرارة من تقريباً 10 سنوات وأنا ما أكل مقليات، ومجرد ما أكل مقليات معناتها أن
1: أعزائي القولون صار واحد من مشاكل العصر. بسببه ممكن مزاجك يتغير، وممكن أكثر أنك تلغي طلعتك لأن وضع القولون مو مريح. صرنا هالفترة نسمع كثير عن مشاكل القولون اللي ما كنا نسمعها قبل، مثل القولون العصبي أو القولون الهضمي. خلونا نتعرف أكثر على أفضل حلول مشاكل القولون مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
5: الله
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. حياك الله دكتور. ليش عندنا مشاكل في القولون؟ وش أبرز المسببات؟
5: طبعا سبحان الله يعني مع ظروف العصر وتغير الحياة اليومية ونمطها والسرعة، دائما الشيء الرئيسي اللي يحدث مثل هذه الأمور أو مثل هذه الاضطرابات متعلق بنمط الحياة، ومتعلق النقطة الثانية بالأكل، طبيعة الأكل، ومتعلق الظرف الثالث بالضغوطات بالحياة اليومية. هذه 3 أشياء رئيسية هي اللي تستحدث وخلت الأمور مثل اضطرابات في القولون وما إلى ذلك منتشرة.
1: نعم. طيب ما كنا نسمع فيها قبل، ليش الحين صارت يعني وكان عادي مألوف لما تسمع أن فلان عنده قولون عصبي ما يتحمل شيء، فلان ترى عنده مشاكل قولون عصبي لا تعصبونا، لا ليه هذه الأشياء صارت الحين دارجة جدا؟
5: طبعا الدارجة جدا لسبب رئيسي وهي شدة الأعراض. دائما الأعراض المتعلقة في القولون بالتحديد القولون العصبي هي دائما أنا أقول المرضى في العيادة هي الأعراض اللي هي تأثر على حياتك اليومية، تأثر على علاقتك مع أقرب الناس لك، فأقرب الناس عادة يتأثرون بألم أو بوجع قريب لهم.
1: نعم.
5: فهذا الشيء هو اللي خلاها تنتشر بهذه الطريقة.
1: كيف أعرف أنه أنا فعليا أعاني من قولون عصبي أو هضمي؟ شنو أبرز الأعراض؟
5: طبعا إحنا يجينا نتكلم مثلا على سبيل المثال على القولون العصبي. طبعا أنا دائما أقول للمراجعين عندي في العيادة هو يسمى تشخيص الاستثناء. تشخيص الاستثناء يعني عندك قولون سليم لكن الأعصاب اللي تغذيه أو أنا بالأحرى أنا عادة أشبههم بأن دائما أقول للمرضاي في العيادة إن سبحان الله القولون، تخيل القولون كأنه فيه دماغ صغير، الدماغ هذا يصير فيه اضطراب. فإحنا عادة طبيا مجملا نعرفها as gut brain syndrome. الجت برين سندروم يعني هي اضطراب دماغي قولوني. فإيش معنات الجملة هذه؟ معناتها هو قولون سليم لكنه يحدث أعراض كأن في مشكلة عضوية، يعني هذه هي الكي بوينت. والنقطة الثانية المهمة، دائما مرضى القولون العصبي يجونك بأعراض ما يكون عندهم علامات إنذار، يعني مثلا استشارة في الوزن، فقدان في الشهية، أو تاريق عائلي مثلا في عدهي دورام، أو أعراض مثلا نزيف، أو مثلا تغير في طبيعة الإخراج أو غثيان أو استفراغ، أو أنه ممكن تحاليل الدم مثلا تظهر علامات الإنذار مثلا نقص الهيموغلوبين، أو أنه ممكن الأشعة المقطعية أو أي نوع كان من الأشعة أو بالتنظير القولون يظهر أي شيء. فهو هذه دائما كل هذه الفحوصات طلعت سلبية، بالإضافة إلى أنه عادة عمر المريض أقل من 40، فهو عادة يرفع من احتمالية أن يكون فيه مثلا قولون عصبي.
1: نعم. طيب أنا الآن عرفت مشكلتي وأن أنا فعلا أعاني منه، في هالحالة شنو أفضل أساليب العلاج اللي تعتمد على روتين الحياة اليومي؟
5: طبعا إحنا دائما في القولون العصبي، إذا جينا نتكلم مثلا عن جملة القولون العصبي، في نمطين علاجيين أنا عادة أتقدم مع مراجعين في العيادة. النمط الأول وهذا النمط الأساسي اللي هو أسلوب الحياة. أسلوب الحياة متعلق في شقين، الشق الأول متعلق أن دائما أنصحهم أن حاول تقلل التوتر، حاول الاسترخاء، حاول أن يعني تسوي الأشياء اللي هي تخلي جهازك العصبي أو تخلي نفسيتك تكون في وضع أفضل، أوكي؟
1: حلو.
5: يعني في وضع أهدى. والشق الثاني اللي هو متعلق بالتغذية. دائما سبحان الله الإنسان اللي الجسم سبحان الله يعني إذا كان مثلا الأكل، إذا كان أكل مثلا غير مناسب، فالجسم يعبر عن عدم ارتياح لهذا الأكل. فإحنا نتكلم مثلا بالتفصيل، مثلا نقول مثلا الواحد مثلا ما يشرب مثلا ماء، مثلا المفترض أن واحد يشرب لترين 3 لتر في اليوم مثلا، أو أن مثلا طبيعة أكله كلها كاربس، كلها روز، كلها مثلا خبز وكذا. فسبحان الله القولون يتأذى، لأن لازم عملية أعزكم الله الإخراج تتطلب أن الواحد يأكل فايبر، واحد يشرب ماء عشان موضوع التليين، عملية الإخراج،
1: نعم، ألياف وغيره. نعم.
5: فإذا الأكل ما كان أكل مناسب أو ما كان، أو بالأحرى الوصف الدقيق، أكل موزون، فهذا دائما يكون له انعكاس سلبي على القولون، فتطلع بعد ذلك إيش المشاكل المتعلقة بالقولون العصبي.
1: ينصحون دائما بالذات اللي عندهم مشاكل القولون إنه يدخل بخطة الفود ماب اللي هي انتقائية الطعام وتجرب نفسك، هل هو صلح مع بطنك أو لا؟ شلون أنت توجهنا في هالموضوع؟
5: عادة إذا جينا مثلا نتكلم عن التغذية والجهاز الهضمي، طبعا في أنواع من التغذية مثبتة علميا في تأثيرها الإيجابي على الجهاز الهضمي، يعني مثلا الألياف، مثلا شرب الماء، تقليل من الأكل الدهني، وكذلك مثلا النشويات.
1: نعم.
5: بالنقطة الثانية، الناس سبحان الله دائما نقول الأكل، يعني مثلا ممكن مثلا شخص التوابل تزعجه، نقول احنا مثلا ابتعد عن التوابل، مثلا ممكن واحد مثلا الأكل اللي يكون مثلا يعني حار مثلا يتعب، نقول ابتعد عنه. في الطرف الثاني ممكن الناس مثلا التوابل أو مثلا الأكل حار ما يزعجه. فاحنا بشكل عام إذا جينا نتفق على مثلا خطة غذائية تكون موزونة ومحددة، عادة في أطعمة مثبتة علميا نجاحها في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، والجانب الثاني بشكل عام الغذاء اللي شخص سبحان الله يرتاح له ممكن يعني يستعمله، بس إنه يكون باتزان وما يكون يعني مثلا يعني يكون باتزان بشكل رئيسي.
1: نعم. يمكن أنت لاحظت دكتور في السنوات الأخيرة صاروا ينصحون بالابتعاد عن الخبز بشكل عام، هل صحيح أنه تأثير الخبز والجلوتين وغيره فيه فعلا تأثير سيء على القولون؟
5: يعني ويجي نتكلم مثلا عن في النمط الغذائي انك انت مثلا تستثني اصناف معينه، مثلا في ناس يستخدمون منتجات الالبان، في منتجات مثلا الحليب، في زي ما تفضلت جلوتين. احنا خلينا ناخذ الموضوع بتفصيل اكثر. احنا الحين القولون العصبي اللي جينا نتكلم عنه، احنا قلنا وصفنا انه هو يعني هو يسمون اضطراب الاستثناء، يعني يكون قولون سليم ما في شيء، بس فجاه لسبب ما لظروف معينة القولون اللي هو زي ما وصفته هو الدماغ الصغير هذا يتأثر ويدخل في وضع اضطراب، يعني سواء اضطراب بألم، سواء كان اضطراب بإمساك، أو سواء كان عندك اضطراب بإسهال، يعني أحد الأنواع الثلاثة. طبعا يعني هو القولون بيهدأ، يعني إيش معناته بيهدأ؟ يعني مع أدوية مثلا تهديه وبيهدأ، لكن دائما أنا أقول إن يعني في الخطة الأولية أنا عادة منتجات مثلا الألبان أو مثلا الجلوتين وكذا، إذا ما كان فيها في الوصف الإكلينيكي أو في التحاليل تدعم نظرية أن هذا المريض لازم يبتعد عنها، فهو ممكن قولونه بيتحسن، فممكن ما ودي أربطها مثلا بصنف معين مثلا منتجات الحليب، هو بيتحسن فيربطها بالتعادل عنها ويحرم نفسه من وجبة غذائية مهمة. طبعا إذا جينا نتكلم على سبيل المثال عن الجلوتين، الجلوتين مثلا فيه هو في مثلا مرض طبي يسمونه حساسيه الجلوتين او يسمونه مرض سيلياك. هذا لازم يعني عشان مثلا عشان تبتعد عنه لابد اني انا اسوي لك حاجتين مهمه، لازم تسوي تحليل دم تثبت ان في اجسام مضاده ضد

0: الروتين. رقم اثنين تنظير بالجهاز الهضمي العلوي الشعيرات الفيتامينات الدقيقة نأخذ منها عينات وهي تأكد لنا التشخيص، يحتاج نقطتين. إذا والله مثلا إذا أنا شيء اضطرت، إذا كلاهما هذول الاثنين كان مثلا سلبي والمريض يرتاح على ابتعاد نجات البلوتين، فهذا يسميه حساسيه القمح، يعني يسمونه ويت إلرجي. فأنا دائما قبل ما مثلا أدخل في موضوع أن الاستثناء الغذائي، عادة أحب أن أعدل نمط الحياة، لأن المشكلة الرئيسية في الاستثناء الغذائي هي التكلفة. تكلفة جدا عالية على المريض، لأن البديل المنتجات مثل الخبز، المنتجات اللي هي بتكون خالية من الجلوتين وهذه تكلفتها جدا عالية، مثلا البديل عن منتجات مثل الحليب بيكون على حساب هشاشة العظام ونقصها فيتامين د، يعني في أمور كثيرة
1: تفاصيل مكلفة تعتبر
0: متشعبة كذلك.
1: نعم، لما نبي ندخل على نظام الحياة اليومي أيضا أكيد المشي والحركة واحدة من أبرزها، إيش قد هذه ممكن تساعد القولون أيضا؟
0: طبعا احنا يعني ممكن نجيب على السؤال هذا بتفصيل جدا بسيط، ان حركة الجهاز الهضمي يعني تساعد القولون في استعادة وظيفته، يعني مثلا تحسن عزكم الله من عملية الإخراج، تقلل من عملية التنشن والتوتر اللي يحصل عليه، وكذلك في موضوع يعني في صحة القولون بشكل عام، يعني يتحسن القولون فيها. دائما المشي اليومي يعني نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ على القولون، ويعني جزء كذلك من نمط الحياة اللي عادة نطرحها في الخطة العلاجية الأولية.
1: نعم، في الختام دكتور ودي لو توجه نصايح بشكل عام للجميع، مش بس يعني اللي عندهم مشاكل القولون، إيش أفضل نصيحة ممكن توجه لهم؟
0: أفضل نصيحة اللي هي أنا دائما أقول في موضوع النظام الصحي الأفضل، يعني دائما الكثير من المراجعين يجون يقصدون جهاز الهضمي، ويا دكتور أنا مثلا عندي مثلا هذا النمط الغذائي سمعت عنه وقريت عنه هذا النمط الغذائي وهذا النمط الغذائي، إيش رأيك؟ إيش أقول؟ أنا دائما أقول لا يوجد نظام واحد يناسب كل الأشخاص، ودائما اختيار أي نمط غذائي أو نمط صحي يعتمد دائما على عمر الشخص، على وزنه، على حالته الصحية، وعلى نشاطه، وعلى نمط الحياة حقه. وأفضل نمط أو أفضل يعني نمط غذائي، وهذا كذلك يشير إلى سؤالك اللي طرحتيه في الأول، إيش أفضل غذاء للأشخاص والفود ماب، هذا هو الذي يلبي احتياج جسمك الغذائية، واللي تقدر كذلك إيش أهم شيء كمان فيه استمرارية، يعني استمرار على مدة طويلة، هذا بعد الله عز وجل يعني يحافظ ويعطي صحة طويلة للجهاز الهضمي، وتقدر توصل إلى هدفك بطريقة آمنة، ويكون كذلك مبني على أدلة علمية.

0: نعم، شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات القيمة جدا، ونصيحة للجميع بأن يهتم بصحته. شكرا لك.
1: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلاً فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
0: أعزائي، مع الإجازة يصير جدول البيت فيه الكثير من الفوضى، وينعكس النوم ما بين الليل والنهار. إيش قد هذا الموضوع يأثر علينا وعلى الالتزام الوقتي بالمواعيد والزيارات وحتى الوجبات؟ نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية تغذية علاجية ومهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
2: اشرحها ونورنا.
0: ليش يعتبر تنظيم الوقت أمر مهم جدا؟
3: لأنه مهم، وحتى أنه هي أسهل. يعني الساعة البيولوجية تحب التنظيم، لما أنت تنام في وقت معين، تاكل في وقت معين، الرياضة في وقت معين، أنت أساساً تساعد الساعة البيولوجية على التنظيم، ما تخليها متلخبطة. يعني مثال، الآن حتى مثلاً إحنا في رمضان، ما نلاحظ مع نهاية رمضان وجاي العيد، فيها قلبة نوم، فيها لخبطة.
0: طبعاً.
3: فهذا كله يساعد، كله يساعد. بعطيك مثال صار لي مرة من من من فترة جداً قريبة. أنا كانت عندي مريضة، دائما كل شيء عندها، ما شاء الله مريضة السكر، كل شيء عندها منتظم.
0: حلو.
3: غريب غريب جدا ان لو اشوف عندها قراءة سكر مرتفعة. المفاجأة انها المرة كانت قراءة السكر عندها جدا عالية. اتصلت عليها فقلت لها ايش صاير، غريبة ان عندك السكر التراكمي، السكر التراكمي هذا كل 3 أشهر احنا ناخذه عشان نتأكد ان كل شيء تمام. قلت لها شنو اللي صار ان السكر التراكمي عندك مرتفع، غريبة مو العادة. فقالت لي عندي سهر. قلت لها تمام. وقالت لي عندي لخبطة نوم. قالت لي هذا الشيء أثر على إيش؟ على أكلي، ترتفوت جرعات الأنسولين، حتى الرياضة اللي أنا أسويها وقفتها.
0: أوكي، فهذا أثر عليها بشكل. طيب في هالحالة إحنا قاعدين نأسس داخل بيوتنا مع الأولاد، ويعني في النهاية نبغي فيه انضباط، فشنو ممكن يكون تأثير الوالدين إن كان سلبا أو إيجابا عشان نضبط هذا الموضوع؟
3: هنا اللي الدور اللي يلعبه الوالدين هو الأهم. الطفل بالعادة راح ينسخ، نسخ لسك، ما راح يسوي شيء. يعني لو أنت مثلا شفتي طفلك عنده سلوك معين، أنت اللي لازم تبدي تغيري. الأسهل أنك أنت اللي تغيري، أنت والوالدين. أحيانا يكون طبعا فيها تحديات، أن أنت تبغي تغيري والأب ما يبغي يغير، أو بالعكس صحيح. بس بعد أنا أقول لك إيش، أقدمي على هذه الخطوة، بس لازم أنك ما تنسيها أنها تكون بالتدريج.
0: احنا نلاحظ بعض الاحيان استاذ انهار انه الام والاب هم اساسا يعني مش منضبط عندهم الوقت، يعني ممكن ان الام تسهر اصلا لين الفجاري مثلا، الجدول معكوس. فهو لما يبتدي مثلا مع الاجازه والاولاد ينعفس نومهم، هو بالنسبه للام كذا اريح.
3: صحيح، هو اريح، بس أريح ظاهريا بالنسبة إليها بيكون أريح. بس بعدين الأضرار السلبية راح تطلع. يعني لو أنت لاحظتي حاليا عندنا مستوى نسبة السمنة عندنا حاليا مرتفعة عندنا.
0: صحيح.
3: لاحظتيها.
0: نعم.
3: فالأسهل إن الأم هي تأخذ هذه المسؤولية، الأم أو الأب، الوالدين خلينا نقول هم اللي يأخذوا هذه المسؤولية، بما أنك تجايب طفل لازم تربيه بعد.
0: صحيح.
3: خلاص أنت أخذ هذه المسؤولية، وأرجع أقول سويها بالتدريج، لا تسوي التغيير هذا المفاجئ اللي انت تخرب نظامك فوق تحت، بالتدريج بالهين يعني خلينا نقول. وانت اول ما بتبدي تغير بتلاقي اولادك راح يتبعوك على طول.
0: نعم. هل فعلا تنظيم الوقت يعكس شخصيتنا ويعكس التزامنا؟
3: انا بعطي مثال. الان احنا مثال عندنا كنا اغلب المسلمين

0: تسوي. لما يأذن أنت تقوم تصلي
1: صح؟ نعم صح.
0: بما أن أنت تقوم تصلي معناتك ملتزم بالصلاة، فقيس عليها.
1: آه طبعا، فيعني هذه ما فيها نقاش، خلاص سكتي.
2: فكرة غلط.
1: طيب خلينا ندخل في بعض المعلومات المغلوطة ونبغي نصحح المعلومة. ما في ضرر من السهر، وفوضى الوقت عادي، واللي نقدر نسويه اليوم اللي ما نقدر نسويه اليوم عادي نسويه بكرة، الدنيا من وسع يعني، ليش هالدقة؟
0: كلامك صحيح. لذلك احنا شنو نقول؟ إذا أنت خلاص نويت أنك أنت تغير نمط حياتك، جيب ورقة واكتب نمطك أنت، لأن نمط عرفات مو نفس نمط أنهار، مو نفس نمط محمد، مو نفس نمط أي أحد.
1: نعم.
0: لأن هي تختلف صحيح، وهذه أنا أعترف فيها، إحنا بعض المتخصصين نغلط فيها، يكون عندنا نمط واحد وعندنا إصرار شديد أن نطبقه على الجميع.
1: جدول تعال طبقه غصب، عجبك ولا ما عجبك؟
0: بالضبط. ما ينفع. يعني مثلا هل تتوقعي نظام الاستشاري اللي عنده جراحة، عمليات جراحية، نفس المعلم؟ ما في فرق.
1: صحيح.
0: في فرق. فهي لازم أن أنت تسويها نظام خاص فيك أنت. جيب ورقة، اكتب كل نمط كنت اللي أنت تسوي، بس لا تسويها لوحدك، خلي يكون معك أحد متخصص عشان يكون أسهل.
1: نعم.
0: لأن هذا بيكون فيه خروج من منطقة الراحة، لأنك أنت راح تبني عادة. أيه،
1: بيطلع من الكومفورت زون.
0: أيوة، خلي معك أحد متخصص عشان يدعمك ويساعدك في هذا الموضوع. فهو هذا هو حلها، لازمها تتفصل.
1: جميل. طيب من الأشياء اللي الحين نعيشها أن رتم الحياة سريع جدا، وفي يعني لما يصير في زيادة تنظيم يصير متعب زيادة.
0: ممتاز، الله ينور عليك. طب نمط الحياة ما يتكلمك عن جودة النوم لوحدها، يربط لك إياها مع التوتر. أنت كيف عندك، أنت لازم عندك مهارة إدارة التوتر، لأن هي أساسا هي محاور وكلها مربوطة مع بعض. أنت ما تقدر تشتغل على جودة النوم وتنسلي التوتر وتطنش الرياضة.
1: نعم.
0: كلهم مربوطين مع بعض. لازم تكون عندك هذه المهارات.
1: طيب هو عدم التزامنا بالوقت عبارة عن موضوع شخصي، يعني في ناس مثلا دقيقين جدا بتوقيتهم. أنا قلت الأنهار 10 فهي 10 موجودة غرينتش، في واحدة ثانية أقولها 10 تجيني 11 إلى ربع. فهنا برضو تغيير هذه العادات شقد ياخذ من نمط الشخصية على أساس يتغير؟
0: أوكي، هل هو شخصي؟ أنا أختلف معك بصراحة. هو ما هو شخصي. ما هو شخصي. بعطيك مثال، بنرجع إلى البيت، ما يصير الأم تقول أنا وقتي بكيفي، بنام وبصحى وخلاص. أنت أنت أنت أساسا لك تأثير على الأولاد.
1: نعم.
0: يعني أنا بأخذها بطريقة أوسع. مثال، الآن أنا عندي أسرة مكونة من أم وأب وثلاثة أطفال.
1: حلو.
0: أنا بالنسبة لي كمهتمة في نمط الحياة، شنو أقدر أقول لك؟ أنا ما رح أروح أغير على ثلاثة الأطفال. أنا أبغى أسوي تأثير على الأم والأب. هم لما يتغيروا مباشرة في تأثير بيكون على الثلاثة، فبيصير بدل ما أنا أثرت على اثنين يصير أنا أثرت على خمسة.
1: جميل، حلو،
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح ونبتدي نأسس لنظام قابل للاستمرارية. يعني مو شيء الحين والله أنا خلاص ينهار من بكرة، هذا زي الرجيم، من بكرة إن شاء الله وراح أبتدي فيه طيب أنا أبي أستمر صراحة. فنبي نأسس نظام مستمر، كيف نأسس؟ شنو أفكار التأسيس؟
0: أوكي، ممتاز. برجع إلى نفس النقطة، بتغيري لا تغيري كل شيء مرة واحدة. تمام. أول حاجة ابدأي في البداية، لا تبدأي لوحدك، ابدأي مع أحد متخصص. نرجع ونقول اكتبي نظامك كله بالكامل. أنا شنو أقول لما أقول نظام؟ أنا أقصد إيش؟ الحمية، أساسا كيف طبيعة أكلك، رياضة، النوم، إدارة الضغوط، البيئة اللي حولك كيف هي؟ أنا أكيد لها تأثر. أنت أصلا مدخنة ولا ما أنت مدخنة؟ كل هذه الأمور أنا أساسا لازم أنا أعرفها. تمام؟
1: حلو.
0: لأنه مو بالضرورة كلها أنت عندك سيئة فيها. هذا من الأغلاط اللي دائما لما يجي يبدل شخص يبغى يجي يغير كل شيء مرة واحدة. لا، يمكن أنت في أمور أساسا أنت عندك إياها جيدة.
1: إحنا نكمل عليها بما أنها جيدة. أيوة. نكمل عليها.
0: بالضبط. وأنا أساسا النسبة كبداية اللي أنا أطلبها، لو مثلا أنت نسبة نظامك الصحي خلينا نقول 50%، حلوين، وهي 50% أنا بس رح أرفعها إلى 60 بالتدريج
1: حبة حبة،
0: وبيكون أيوة.

0: وبيكون أنا هدفي على الأقل أول شهرين، على حسب طبعا من شخص لشخص، أول شهرين 3 أشهر مو أنا هدفي إن أبغاك تخس، لا أنا هدفي إن أسوي لك نظام أنت تقدر تستمر عليه ومستدام. جميل. وهو كتحصيل حاصل راح ينزل الوزن أو راح يتعدل السكر، فهي دائما راح بيكون بيعتمد على أنت لوين واصل في الأكل الصحي، وإحنا بعدين راح نرفعها بشوي شوي. وبيكون إحنا أساسا هدفنا أول شهرين 3 أشهر إن إحنا نسوي نمط، وهو كتحصيل حاصل أنت راح بينزل وزنك أو إنك راح يتحسن السكر أو إنك راح تبغى، بس مجرد أنه منقول رفع جودة الحياة.
1: طيب هنا مهم جدا عشان أنا أطبق صح، أبغى أفهم كيف أتجاوز الإخفاقات، لأنه طبيعي إنه الإنسان متعود طول حياته على نمط معين إنه يخفق نوعا ما، كيف أتجاوز هذه الإخفاقات؟
0: ممتاز. الإخفاقات راح تصير عجبني أو ما عجبني راح تصير، لذلك أنا تاركة زي ما نقول بحبحتها. فأنا في البداية أنا مو هدفي إنك أنت تكون 100% صحي، أصلا هذا هدف غير واقعي. بديت معك 50 برفعها إلى 60 يكفي، أنا تارك مجال للأربعين للغلط.
1: نعم.
0: بعدين بعطي مثال، أنا عندي كان مريض، لما يكون عنده عزومة شنو يسوي؟ طول اليوم ما يأكل.
1: أوكي.
0: علشان وقت العزومة يأخذ راحته.
1: يأكل الأخضر واليابس وقتها.
0: يس يس. وقالها لي ترى أنا يا نهار أكل الأخضر واليابس، إذن. فهو عارف إن عنده هذه المشكلة، هذا طبعا ساعد، فشنو سوى هو؟ اليوم اللي عنده عزومة يأكل صح، وقبل العزومة يأكل وجبة المفروض يأكلها ويروح.
1: حلو. أساس يمنع نفسه.
0: أيوة.
1: ممتاز.
0: شاف إن الموضوع سهل، شاف الموضوع سهل. فالإخفاقات بتصير، أنت أثناء هذه الرحلة أنت بتشوف الأغلاط وبتعرف شو وين التحديات، أنت اكتبها لي سجلها لي فرقة، وفي موعد كل جاي لما تكون معاي نقوم نحلها واحدة واحدة.
1: حبيت هذه التفاصيل الجميلة، أنه في خلق نمط حياة صحي أنت تحتاج إلى التدرج، ما في حاجة كذا أنه خلاص بكرة كل شيء بيصير. التدرج مطلوب في بناء الشخصية. الأستاذة أنهار الخميس أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك على هذه المعلومات ونصائح مفتوحة طبعا لكل مستمعينا باتباع نمط الحياة الصحي. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني، يا من يدخن في صمت ويتركني، في البحر أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج يمضغ أمالي ويرميها. انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك تلعب دور العاشقين معي، وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشتريها، وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني. ذراعي أين ألقيها؟ ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطولي في أوانيها. لمن شال الحرير، لمن ضفائري منذ أعوام أربيها. ارجع إلي كما أنت صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.